0: Mosaïque FM. Top matin. The morning top. Yeah.
1: يا نديم بالليالي اشرب كاس الهوى وملالي ذكرني بأيام الماضي يا نديمي
2: بس
1: ثلاثة أربعة.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يا صباح الخير يا صباح النور. سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 20 جوان 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك فام. حبيتك نبداو بها صبحيتنا ونسمعوها من الصوت الملائكي، ربي يطول في عمرها، ربي فضلها لنا فيروز الفنانه الكبيره. يلا نقولكم ان نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام.

0: 26 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. تسمع في سبح الخير ويكاند. يلا وقايت ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 20 جوان 2026، الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، البحر قليل الاضطراب بسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، الحرارة في استقرار نسبي مع ظهور أشهيلي محليا. نحن كالعادة والعوية تسعة أخرى نكلم المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو
1: Weekend.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: الستة سبعة خمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. ساعتنا جايش عنا فيها نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. عنا فيها زادة دي مينوت كرونو مع زميلنا اسكندر إبراهيم وعنا فيها دقيقة حد من عند فطومة. نجيو للموزيكا ونحبوها تونسية غالي والله غالي تغنيها الرحلة الفنانة الكبيرة عليا. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة السياحة تعلن عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة كالسياحة البيئية والثقافية والتنشيط والترفيه وغيرها، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة في القطاع السياحي. وزير التجهيز والإسكان نصلاح الزواري يشدد خلال جلسة عمل أمس على ضرورة التسريع في إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوي عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم، وقد بلغت نسبة الإنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة حوالي 95%، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات نحو 40%. فرق الحماية المدنية تتمكن مدعومة بأعوان الغابات من السيطرة على حريق اندلع أمس بعمادة الكريبة الجنوبية من ولاية سليانة وأتى على حوالي 17 هكتار منها 11 هكتار حسيدة وستة هكتارات من الشعير. في الشأن الدولي، مصرع 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة تقع في جنوب لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مساء بين الاحتلال وحزب الله. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مساء أن حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة قد بلغت 47 شخصا. موقع إكسيوس يؤكد نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. والموقع يضيف أن جاريت كوشنر سهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: FM.
1: السبعة 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة لحوال طقسنا.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: ميتيو
1: ومعانا السرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
4: صباح النور ميرا، مرحبا بك هذا الصباح.
1: يعيشك. نسألوك على أحوال طقسنا. توا نحسوه في النهار سخون وفي الليل الحقيقة تتفرد هكا شوية الدنيا، فهل باش تتواصل هذه نوعية متاع الطقس؟
4: صحيح، احنا راو ما ننساوش اللي احنا في فصل الصيف، وبالتالي عادي جدا كونه ترتفع درجات الحرارة وتيخونا سقط تصاعدي، خاصة عندما تتغير الرياح من القطاع الشرقي تصبح من القطاع الجنوبي عامل أساسي لهذا الارتفاع. فالحقيقة معناها بداية من هذا اليوم إلى غاية يوم الاثنين، يعني مانيش باش نسجلوا تقلبات الجوية الكلاسيكية اللي استنستوا بها بالمناطق الغربية، يعني الخلايا الرعدية هذه ما هيش باش تكون موجودة، بالعكس الطقس باش يكون عامة صاف إلى قليل السحب. اتجاه الريح يصبح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء خاصة قرب السواحل، وهذاك علاش يعني الأرقام باش تكون أقل من داخل البلاد اللي ما بين 32 و35 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. هذه الأرقام باش نحافظوا عليها من هنا حتى النهار الثلاث، ما فماش تغيير هام يذكر. غدوة لحد 21 جوان، وهذا التاريخ يذكرنا بالرجوع أو الانقلاب الصيفي، الرجوع الصيفي يعني تبدأ درجات الحرارة في نسق تصاعدي. فالحقيقة ما تبقى من شهر جوان مانيش بنسجلوا فيه موجة حر كبيرة أو أرقام قياسية، هذا على المدى المتوسط. غدوة باش نعيشوا أطول النهار وأقصر الليل، يعني فترة النهار يعني يمكن حتى تتجاوز 14 ساعة، وتسجل الشمس أقصى ارتفاع لها وتكون عمودية تقريبا على مدار السرطان، وبالتالي نتيجة هذا تعرض الأرض للشمس، بداية الارتفاع يعني في درجة الحرارة باش يكون موجود، خاصة اللي نحسوه أبعد من السبت ولحد الاثنين الثلاث إن شاء الله لنا عودة مع تقلبات جوية كلاسيكية استنسنا بها. المناطق الغربية تظهر فيها الخلايا الرعدية ثم تتجه أو تحافظ على مكانها مع أمطار، ممكن وارد تكون يعني في بعض الأماكن كمية طيبة، ولكن اللي الأسبوع هذا هو أسبوع يعني فيه الحرارة تكون موجودة. نراو ديما نذكر كي نعطيوها لدرجات الحرارة نعطيوها في الظل اللي نحسوه ديما أكثر، إن شاء الله ما نتجلوش يعني أرقام كبيرة. بالنسبة لحالة البحر اليوم يعني يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، تحديدا بمنطقة سرات. في الحقيقة فما موجة باقي السواحل، البحر قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية أو الترفيهية، لكن ديما نذكر شعارنا ملازمة الحذر ولا غير الحذر، باش تعدينا عطلة آمنة نتفرجوا فيها دون فجائع أو خسائر إن شاء الله.
1: يا ربي ربي فضلك.
4: إن شاء الله إن شاء الله زيدا ما نهنيو المتفوقين اليوم إن شاء الله تبدأ
1: النتائج.
4: نعم إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله بعد الفرحة نستحفظوا على أرواحنا خاصة في فصل الصيف وبدايته
1: إن شاء الله. نشكرك باشا سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكانت.
3: ميتيو
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزم للعتاد باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ويكند
1: السبعة وثلاثين دقيقة. يلا خلطنا الفقرتنا دي مينوت كرونو
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو
1: ونرحب بيه برشا برشا برشا اسكندر إبراهيم.
3: أهلا مرحبا يا أمير.
1: يا صباح الأنوار.
3: شنو حوالك؟
1: والله الحمد لله
3: صافا.
1: واحد ديما يحمد رب.
3: عامله فيك الكوره ليامات قالوا لي ما دقيقه لا ما رتيتيش في الكوب دي موند ملي بدات الدواء.
1: الحقيقه من انا ما نعرفش نكذب ياسر راهو.
3: لا ما ما ما لا لا لا نحكي على حكاولي رفيق قال لي راهو يزمك تسال ميرا بار اكزومبل احسن منتخب في المونديال حتى لتو شكون.
1: الحقيقه ما نتبعش الكوره راهو.
3: يمنا شنو
1: من نتبعش الحالات من الفميش
3: بسمي لي منتخب كيعجبك حتى تعدى بحديك مريولو باهي ولا
1: عجبني ما نعرفش ما ما عندي حتى فكرة بالحق ما عندي
3: بالحق
1: من تبعش من فأنا أقولك حاجة كامش من المري ولا
3: كامرون عادي عادي مونديال حتى لتو مش خايب
1: كامرون ما شاء الله عليهم ما شاء الله ربي ينجحهم
3: كامرون
1: لعبوا بالكدي وكل
3: لا مش خايبين
1: اللي يلعب بالكدي ربي ينجحهم أنا هكا
3: بين إن شاء الله ربي ينجحهم الكل كامرون ونيجيريا إن شاء الله
1: كلنا يا ربي
3: ربي ينجح التوانسة سورتو في الماتش الجاي
1: إن شاء الله عاد
3: ما سمحنا باش ناخذ عندك شوية وقت غدوة من صباح الخير ويكان
1: ميساج
3: الله غالب
1: عينيا
3: تدلل يتلعب له قايت هذاك هذاك
1: تدلل يا أخوي
3: تبدا 8 أنت غدوة
1: نبدا 8 تاع الصباح
3: غدوة الناس كل فرحانة وجيت تبث الفرحة انت
1: ان شاء الله نجيب بث الفرحة وهي تبدا مبنية على فرحة
3: ان شاء الله
1: خاطر واحد يدو على قلبه زاد
3: نلعبوا مع جابون في بالك
1: جابون بربي يلعبوا بالكدي هذوما
3: جابون
1: قويين في الكورة زادة
3: حتى في الكورة قويين
1: حتى في الكورة قويين
3: وهم فيش في الحساب في الإيقاظ العلمي فيش قويين آخر معنا
1: هما
3: شنو التكنولوجيات
1: التكنولوجيا في كل شيء في الموسيقى في كل شيء تبارك الله عليهم ملا شعوب
3: هاي يا سيدي ما تعرفش كيفاش
1: هاي يا سيدي
3: بما انه عندنا ماتش غدوة مع جابون التوانسة عاملين جو ومحفلينها في مونتيري
1: ميساج خنحفلوها يبداو
3: محفلينها مع جماعة المكسيك غادي في مونتيري
1: ايوا
3: لازم ينقل لنا الأحداث مباشرة أكثر واحد من جو زاد غاديك في مونتيري هو احمد عديله صباح النور احمد
1: اهلا سيد احمد
4: مساء النور صباح النور بتوقيت بتوقيت تونس في صباح النور مساء النور بتوقيت المكسيك مونتيري مش عم برشا جو الحقيقه فكر نحاول ناخذ بلاصه برشا حصه محل انا ممكن نوريكم شويه شو الجو لهنا باش تعرفوا شنو هي الاجواء هذوما توانسه بمكسيكا قاعدين تشوفوا فيهم تو في الصوره نورمالمون قاعدين تشوفوا
3: نشوفوا في كل شيء ما فهمتش كيفاش الامبيونس هذيك الكل وانت مش عامل جو
4: والله خاطر تريسي شويه كيفاش تتعدى يعني قدش حد قدش حاجه هكا طايره وحدة دونك دايرك شويه ستريس كمان
1: معناها عادي عادي
3: امورك واضحه تقعد ديما في ظروف المباشره ما تعمل حتى مسؤوليا
4: ولا خلينا نعمل دوره صغيره تاع ترونس في دون قبل ما نمشيو نحكيو على شنو ثم وشنو ما ثماش تفهموا شنو ثم امبيونس هوني تبعوني هكا شوية شوية بشوية بشوية باش نحاول نتعدى في وسط المعركة هذوما التوانسة بالطباعة هذوما التوانسة تشوفوا فيهم توا ديريكت معنا في موزايكا فيهم هكا فرحانين مع لي مكسيكا لي مكسيكا أنا مش مكسيكا بركة بالطباعة هذوما لي مكسيكا في وسطهم مع الشارجين تكون توانسة تكون المكسيك
3: تناقح الحضارات تناقح الحضارات لازم يكون معناها في مقابلات
1: كيما هي
3: واجواء كيما هي ومناسبات كيما هي فهد احمد عادل موجود مازال موجود معنا
4: باهي خليني نبدل نبعد شويه عليهم باش نرجع نجمو نحكيو
3: بيان
4: باش نرجع نحكيو توا تبيو شويه
3: انت انت توا في وسط البلاد غادي تتسمى في مونتيري ولا الاجواء ديما غادي كانت تلموا الجماهير اللي في البلاصه اللي انت فيها
4: بالطبيعه ومدينه جماهيري تاعنا في البلاصه هذيا
3: نشوفوا فيك
4: موجود موجود ما تخافش موجود في
3: لا خاطر يرد بالك خاطر من وراك فما برشا شو نقول لك
1: تفضل
4: تفضل اوكي نزيدوا نبعدوا في ورانا برشا حاجات نزيدوا نبعدوا بالطبيعه هاو هكا نورمال مو هكا خير برشا افضل لينا وليكم افضل للناس الكل
3: لا والله الناس الكل ينجموا ما تكونهمش افضل معناتها كي تتحرك معهم
4: افضل تو بالك شيء بالك شيء تتعدى حاجه
3: تتعدى معناها غادي كاي سي بون امورك واحد غادي كاي سي بون نجموا
1: نحكي ما شاء الله والجمهور معناها موتيفي وعنده امل وكل
3: احنا قعدنا من الحق متخوفين وحتى من بين ماتش السويد وماتش جابون قلنا بتاتر الناس بعد الماتش هذيك والخسارة هذيك فما ممكن برشا باش يقول لك حتى باش نمشي وما عادش ماشيين
1: يحس بالإحباط
3: واللي باش يمشي يتفرج على روحه ويقول لك زيد ماشي نتفرج ممكن زاد جايه المدرب الجديد ريفيرو نار هي اللي بدلت شويه
1: رجعت شويه
3: ثقه وامل
1: خطا
3: عطينا التاكيد من عنده احمد هو اللي عنده التفاصيل من غادي احمد
4: الشيخ رجعت برشا ثقة، رجعت برشا أمل. كنا حاضرين في الندوة الصحفية لليوم للمدرب الجديد منتخب الوطن التونسي الفيرو النار، ومعه ليك الصغير الكابتن تاع ليكيب ناسيونال. برشا برشا بوزيتيف فايبس تعديو، برشا رسائل تعديت. يمكن ثم كليم يقعد يتعدى بطبيعة في أخبارنا الرياضية وفي الريكاب وفي التحليل، ثم كليم يتعدى للناس ديركتومو، ما يستناش البرامج الرياضية باش نحلوه. كيما مثلا من نوع وقت اللي سألوا صحفي من اليابان على ماتش هودا بون، هو إلى بقي فريكا ونسروا بالجابوني صارت ترادكسيون، ما نعرفش شنو سألوا بالضبط، ما نعرف كان الإجابة. قال له في 5 سكوند، قالوا تو سامبلومون جابك بحاجه واحده، اذا كان احنا مانيش معاملين على الربح غدوه عطاو نلموا دبشنا ونروحوا من تو، ما ثم حتى حاجه تخلينا موجودين هوني باش نخدموا على رواحنا الماتش اللي بعده. ثم حاجه اخرين من نوع كون الياس الصخيري قال الحقيقه عملت غلطه، عندي زوز اوبسيون باش تصير غلطه كيما ذايا تلفت هدف المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الوطني التونسي، عندي زوز حلول، يا اما نبدا نبعد بشوي بشوي حتى ننسحب وتقعد الغلطه ذيك موجوده، ولا نحاول جاسيوم ريسبونسابيلتي نحمل سوليتي ونحاول نقف على ساقيا ونقدم افضل ما عندي ونكون فخور بروحي بعد نهايه المباراه. دونك ثم برشا كلام قال من النوع هذا، لكن انا بالنسبه لي انا اهم حاجه صارت اليوم هي ربع ساعه المجلس الصالي اللي حضرتها اليوم في في في, في الحصه التدريبيه. في الايامات اللي فاتوا كنا اللي نمشيو للحصه التدريبيه، راني نحبش نحكي مقارنات، لكن الظاهر اللي ثم ياسر امبيونس محلاها وبرشا امبيونس مزيانه برشا المنتخب الوطني التونسي. تلقاو لي فيديو موجودين على سبور باي موزايكا فام، اكيد شويه اخر تلقاوهم على الباج نتاعنا. ثم برشا تشدليك، ثم برشا خدمه زاد او ميم طون، ثم برشا عيات من المدرب المساعدين نتاعو فور موتيفي الجوارات، مش باش يعايد باش يذلهم ولا حاجه، لا يسوغ دو موتيفاسيون بالنسبه لهم هما، وقاعد يحكي معاهم ويفسر لهم، وحتى الجروب بحد ذاته راهو شوف وكانه ثم رسائل مضمونه. مثلا اسكندر تعرف انت كي تستحضر سيونس دونترامون تختار يحطوك في الجهه اليسار مثلا، جواريك في السيونس الاخرين الكل يتدربوا من الجهه المقابله، الجهه اللي يوم جاونا الجهه اليسار وعم بتنفس قدامنا وظهروا اللي ثم فرصه تسديد دار حتى علي العابد قعد يفك في جوار ناقص خاطرهم يقسموا روحهم تروح جروب، قعد جوار ناقص في دو جروب شمعه وابر خزر، والجروب الثاني حاب يفك جوار علي العابدي، تكلفتني له قلنا له شنو حاب جوار تترقم، قال لي جابت انت كور معنا كمل سون دونترامو، خلي نكملوا يا خويا نكملوا هلا هالملاعب الناقص، قلت له كان نهبط هنا تولي مشكله
3: برشا. لا نربحوا برشا كان نهبط انت بحول الله
4: ربحوا برشا،
3: ربحنا احنا الناس كل بلاد
4: كامل، خلي يتعدى الكلب ماني انا عندي مشكله مع الكلاب، عندي مشكله مع
3: الكلاب تحسوا معنا فاهم روحه ويحترم الناس يعطيه الصحه ولبس بالقديه زاد. اي احمد مازالوا جماعه ملمومين فصلنا خاطر ما نحب نفهموا معناها دي مكسيكان وتوينس معناها هكا ديما يتقابلوا ولا بالمناسبه نتاع ماتش اليابان حبوا يوريوا ان هما يساندوا فينا ولا فما حاجه اخرى تجمعهم معناها غاديكا بخلاف الكوره؟
4: ثم حاجات اخرى تجمعهم سيرتنمون، انت ديما فيها بين السطور. انت كا اللي نحب نقول اللي هما بدايه ويكاند اليوم عندهم لهنا في المكسيك، والله البارح قال مكي كلمه باش نعاود نسرقها، قال شعب زوالي برشا محلي اخذ محلاهم يا
1: محلاهم والله محلاهم
4: شيخين والله شيخين والله باش يتعدى بحذانا ذا ونرمى موت كندر باش يعرفوا تونسي ذا
3: نعرفه مليح
4: نوف كان صدقني ربي نوف احنا فريق مباشر وانا معنا اسكندر ابراهيم ومعنا اميره اعطيه كلمه في ساتروك سكوند خاطر باش نكملوا نحكي. صباح الخير اسكندر، صباح الخير اميره، فهمت
1: اهلا وسهلا.
4: كما تشوفوا الجمهور حاضر، فهمني الجمهور عمل لي اللي عليه هنا في مكسيكو، فهمتي ان شاء الله غدوه، فهمتي ان شاء الله الاولاد يفرحونا وينسينا الخيبه نتاع المره اللي فاتت. وكما تعرف اسكندر راك تعرف اني غدوه مباراه حدث كبير ياسر في العالم وفي معناتها المباراه راك تتزامن مع المباراه رقم 1000 في تاريخ المونديال، يحضروها شخصيات كبيره كما انفانتينو كما اميره اليابان. ان شاء الله نحن ما نرزمون للاسف نقولها معناتها ما نجمناش معناتها البلاد ما نجمش تستغل الحدث هذا، اما ان شاء الله خذ ربي الاولاد يفرحونا فهمي ونربحوا نكسبوا المباراه فهمي ونستغلوها على جميع الاصعده دي بسيريا هي البلاد استغلتها بقدا وهاك تشوف
3: بلاش السؤال يا احمد كان نجموا نسالوه بسرعه معناها خاطر هو كان في قلب الحدث، كنت موجود في قلب الحدث مع الجماهير، احسن حاجه عجبتك في جمهور المكسيك شنو؟
4: جمهور المكسيك والله يشوف جمهور المكسيك جماهير حية, جماهير متاع كورة, جماهير متاع بلاد متاع كورة اسكندر فانت كبير معناتها كي تشوف البارح البارح الفانترون فانت فيها 100,000 فانتني ومتفاعلين مع توينسا وتوى هول توى احنا عنا مدي ساعة فانتني الجماهير المكسيكية كلها فانتني وحتى في المباراة الأولى كانوا معناتها يساندوا من دقيقة الأولى فانتني كانوا يساندوا في المنتخب التونسي فانتني ومعناتها فرحانين بتوينسا وتوينسا زاد هنا متوكل عليهم ما قصروش فانتني معناتها توينسا وين يجي معناتها جاي من جميع أصقاع العالم فانتني من معناتها بلاد بعيدة لكن الناس
1: مرحية
4: ان شاء الله غدوة فني ننتصر وفني وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا وينسينا الخيبة بتاع المباراة الفائتة.
3: شكرا لك صحة سينو.
4: حاجة واحدة
3: متوقع الإجابة متوقع ما ما مش بعيدة برشا على انتظاراتنا. لا الإجابة على الجماهير المكسيكية عجبتنا سينو عطانا إجابة شافية
4: ولا لا لا لا ولا لا معناها حبيت جست نقول حاجة واحدة صدقني الكومباني التورستيك اللي عملوها التوانسة في المكسيك لهنا ان شاء الله ان شاء الله يجيو دي مكسيكان اما على الاقل قاموا بواجبهم قاموا بدورهم ربو تونس شوف في في كل بلاصه لي كومبورتمون اكزومبلير نتاع تونس لهنا يخلي الناس كل تحبنا هما محبوب جدا وشعب زوالي بلغتنا احنا ويفرح برشا بالناس لا يمات الاولى ما ريناش حاجه كبيره برشا بارابور
3: كومبورتمون راهم زوالي ولا بعدا يسلم عليهم
4: ولا زوالي ما همش عارفين روحهم شنو اليوم بالضبط دونك المهم في كل الحالات ناس باهين ناس محلاهم حتى كان ما يعرفوش الايامات ولا ما يعرفوش البلاصه لكن في كل الحالات ان شاء الله غدوه تكمل هذه كلها بفرحه كبيره برشا جابك على اليوم ما بين التوانسه والمكسيك ما عندي حتى فكره شنو اليوم لكن الناس الكل تفرح مع بعضها ولي معك كما تنتفي اللغات والشعوب والاعلام وتحب عليه انت كل
3: قد ما يتاخر زاد التوقيت في الليل قد ما تزيد لليان وتقرب الشعوب لبعضها وهذا قاعدين نشوفه في نشكرك برشا احمد عداله شويخ نكونوا موجودين معاك ان شاء الله في سبور اكسبريس تحكي الكوره ومو تكنيك
1: محفلين هما معناها هما يخرجوا ناس تشطح في الشارع وناس تسهر في الشارع وناس
3: صحيح
1: اي شبهونا برشا راهو لسود امريكا شبهونا برشا
3: تعينهم جابدين علينا شويه بركه
1: يمكن يمكن
3: كل
1: حاجه حلوه حاجه حلوه
3: يعطيهم الصحه
1: ربي ينجحنا يا اسكندر
3: امين يا ربي ونجح بالله جماعه الباك الكل
1: امين
3: والله انا نعرف وقتاش الريزلتا
1: ما نعرفوش حتى احنا نستنى
3: في الويكاند هذا وان شاء الله ربي معاهم وربي ينجحهم
1: احنا هنا نقول للمستمعين نستنى في الريزلتا نتاع الباك راه حبر ما تهبط الريزلتا باش نكونوا معناها احنا معاكم ومواكبين للحدث هذا خاطر الحدث
3: ان شاء الله نجاح 100%
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يلا ترجعنا بعد فريق ستريس
3: اي
1: اللي في خطر ربي لذيس يلا نرجعوا لكم
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
0: صباح الخير ويكند

0: الشبابية مع آخر يوم من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. غدوة هو موسم جديد، موسم احتفالات برج السرطان بعيد ميلاده، موسم السعادة، الفرحة، الأخبار الممتازة ليك ولكل الأبراج المائية. أول أخبارنا للحمل، ما تتسرعش في اتخاذ قرارات مهمة حتى الثور، ركز على اللي تنجم تعمله توا وخلي الباقي يجي خطوة بخطوة. الجوزاء فترة واعدة بالحظ الجيد، ما تنسيش أنت الأفضل في صبحية نهار اليوم. رانا نودوا عيد ميلادكم بالضحكة والحظ الجيد. السرطان راهو كل نهار جديد هو فرصة جديدة باش تصلح تتعلم وتقرب زيادة أكثر لأهدافك، والفرص نحن إن شاء الله نقوله يكونوا بين يديك. الأسد الخير اللي تعمل فيه راهو ما يضيعش حتى كان ما شفتش نتيجة توا. وأنت يا برج العذراء راهو نهاير الدعم، الحظ، الأخبار الحلوة، راهو نهاير ممتاز خاصة هوني نحكيه على الصعيد الشخصي. الميزان إذا فما موضوع محيرك راهو بالكلام الهادي والصريح خير من التلميحات. والعقرب مثال شراو، خذ الأمور واحدة واحدة وخطوة صغيرة كل يوم خير من الوقوف في بلاستيك. القوس راهو القرار اللي تأجله برشا مرات يمكن يولي يستنى منك شجاعة أكثر في التفكير. حتى الجدي ميرا راهو كلمة حلوة في وقتها تعمل فرق كبير. الدلو اللي مكتوب لك راهو باش يجيك، أما زيدا مثالش اجتهد وخلي عندك ثقة في روحك. ونكملوا مع برج الحوت، إذا عندك حاجة مقتنع بها أبدأ فيها بخطوة صغيرة اليوم خير من أنك تبقى تستنى في الوقت المناسب.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: 57 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا خلطنا إيش ساعتنا الثالثة ترجع شيخ بحدنا اسكندر إبراهيم زميلنا، نسمعوه في سبور إكسبريس وأخبار كرة الرياضة. ما شاء الله توا هالليمات الكل ما نحكيو كل شيء على الرياضة على الكوب دي موند، وإن شاء الله يا ربي تونس هكايا نربحوا ايش بما احلاها حاجه هكايا فرحنا برشا غدوه الصباح ان شاء الله يا رب. عنا فقرتنا زاده كرياسيون تونيزيان، نجيو للموزيكا ملحم بركاتي غنينا سلم عليها، واحنا سلم عليكم برشا نقولكم اقعدوا معانا. يلا ها خلت زميلتنا خوله الكعبي نسمعها في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سي لا فيت دي بير، عيد الاب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للامانه، اما ما يلزمنيش ننسيو التعب نتاعهم التضحيه نتاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشده. كي نقولوا الاب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤوليه. كيفاش بفضل الاب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا احلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
2: toujours plus proche de vous.

0: غير عالمك.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي دعاس يقول لموزايك أن اللجنة توصلت إلى صيغة نهائية ومعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف باتجاه ترفيع العقوبات السجنية والخطايا المالية لمجابهة ظاهرة السرقة خصوصا باستعمال العنف. الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة نحو إيطاليا تشهد تطورا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار في سنة 2024، مسجلة بذلك نسبة زيادة ب 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. المتحدث باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري جبر يوضح في تصريح لموزايك أن تطبيق رخصة أصبح إجراء إجباريا للحصول على رخصة الجولان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين للحد من الاكتظاظ والتأخير والطوابير في الموانئ والمعابر الحدودية. دوليا، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعرب عن دهشتها بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلفزيون الإيطالي بأنها توسلت إليه لالتقاط صورة معها، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا بين الزعيمين ودفعت وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع القادم. وللرد على تصريح ترامب، ميلوني تنشر فيديو لمتابعيها على منصة انستغرام قالت فيه: لا أعرف لماذا يتصرف الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة مع الحلفاء، وأنه من المؤسف أنه لا يظهر نفس القوة تجاه أعداء الغرب وأعداء الولايات المتحدة، وعليه أن يتذكر أمرا واحدا: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدا، حسب تصريحها. المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا يحذر من أن معارضي الحكومة في إريتريا يواجهون خطر الاعتقال والعمل القسري وانتهاكات حقوقية أخرى، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وينذر بخطر استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية. رئيس السلفادور نجيب بوكيلا يعلن أن سلطات البلاد ضبطت أكثر من 6 أطنان من الكوكايين خلال نقلها عبر المحيط الهادئ بقيمة نحو 167 مليون دولار، وصفا العملية بأنها رقم قياسي وطني جديد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
3: الأولى في تونس.
5: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس. أقل من 21 ساعة تفصلنا على مقابلة منتخبنا الوطني التونسي واليابان. السلام عليكم وين ما كنتوا، صباح النور للناس الكل. نمشيوا للمكسيك، نمشيوا لأخبار المنتخب الوطني التونسي، آخر حصة تدريبية، الأجواء والكواليس في حصة البارحة، التشكيلة وكل ما يهم منتخبنا في ماتش اليابان. ماتش إن شاء الله نشوفوا فيه رياكسيون من ملاعبتنا، ردة فعل من ملاعبية المنتخب بعد الهزيمة الأولى العريضة والكبيرة أمام منتخب السويد. أحمد عدالة كالعادة موجود معنا مباشرة من مونتيري أحمد صباح النور بتوقيت التونسي ومساء النور بتوقيت مونتيري تقريبا عندك غادي ماضي ساعة ودرج هكا
7: بالضبط مساء النور مرحبا بيك مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا مساء ودرج هوني متاع الصباح دخلنا احنا في الجور دي ماتش هنا في مونتيري ساعات احنا تفصلنا إذا كان في تونس 21 ساعة احنا ديجا قربنا برشا للموعد نفس الفارق متاع التوقيت بالطبيعة 21 ساعة لكن قربنا برشا لوقت المباراة وناس كل هوني التوانسة ديما اللي حكينا معاهم يستناو في رياكسيون من الملعبية اللي يزمو يصير صار المدرب تم تغييره توا الكورة في ساقين الملعبية وفي أذهانهم وخاصة في الحالة الذهنية والبدنية والتكتيكية والاستجابة للأفكار اللي يحب يطرحها إيرفيرونار منتخبنا الوطني يعمل اليوم ندوة صحفية بالطبيعة بحضور المدرب المنتخب الوطني التونسي إيرفيرونار وإلياس الصخيري حكينا بكري على الجانب الإيموسيونيل اللي حكي به والأسبي كومونيكاتيف معنى التواصل اللي حكي بها الطريقة اللي حكي بها إيرفيرونار فنحكي شوية على التغييرات لأنه يعني تم طرح السؤال عليها باش تقوم بالتغييرات ولا قال أنا باش نقول لكم حاجة ما ثم حتى ملابي يعرف إن كان هو باش يلعب ولا مش باش يلعب ومانيش باش نقول حتى ملابي شكون باش يلعب وشكون مش باش يلعب باش نقعد لآخر لحظة هكاك باش تبدا الناس كل كونسونتري والناس كل كونسيرني وزاد أنا بدي نعطي شانس لنفسي وللملاعبية باش نعمل نفس الاختيار لكن في كل الحالات جرب عدة خطط تكتيكية حكينا البارح وقلت البارح على 4-3-3 حكينا على 4-3-2-1 زادة كيف حكينا على اختيار حارس المرمى لكن زادة حاجة جديدة ومهمة جدا زمنا نحكيها اللي هو إيرفيرونار قام بتجربة خط دفاع في 3 مدافعين لأنه النية تتجه إلى إقحام 3 مدافعين مع بعضهم في اللاكس وإلا لا أكيد كون الساعات القادمة فتحت من اختيارات لكن إذا كان نمشي في 4-3-3 باش تكون مبدئيا أيمن دحماني فاليري علي العابدي منصر الطالبي عمر الرقيق أو ديلان برون جربوا القاه موش حاضر برشا فيزيكمو لكن في ديفونس تروا ما نعرفش نجم يكون موجود ولا لا توكيد ساعات القادمة نزيد نفهمه أكثر وسط الميدان راني خيرة بنسبة كبيرة باش يكون خارج التشكيلة باش يكون أنيس بن سليمان حنا بعد المجبري هو الياس الصخيري قائد المنتخب الوطني التونسي كل في الخط أمامي زاد هو لم يتم حسم القرار النهائي فيه لكن زاد مبدئيا نحكيه ديما مبدئيا سيباستيان تونيكتي الياس سعد وفراس شوات أو حازم مصوري فهمنا اللي ثم برشا اختيارك ما تمش حسمها سكندر لكن الساعات القادمة كيف يكون عنا الاختيارات النهائية وحتى المدرب يمكن زادة حتى هو يحسم زادة الاختيارات النهائية ويقرر يبلغ الملعبية وإلا لا
6: نذكر في ماتش السويد وقت نحكيه على التشكيلة المحتملة كان موجود نادر دي وزادة حتى وليد قبل الماتش يقول لك صعيب برشا الملعبية ما يعرفوش رويحة مش كون مش يلعب مش كون مش يلعب لفيديو ماتش مش حتى قبل سوية عمل ماتش ويقول لك كانوا المدرب يبدأ عنده ديجا الفكرة وعداها الملعبية قبل الماتش بسوايع وفما شكون ضد الفلسفة هذه انه يقعد كل شيء لاخر وقت يقول لك كان بوسيبل صعيب معناه كان فما شكون يخليها لاخر وقت ولاخر لحظات يولي وقت الامباكت نتاعها ينجم يكون عكسي تأثير عكسي وفما شكون يقول لك ليه وكل واحد شنو هي فكرته وفلسفته لكن بصراحة احمد من اللي تحكي فيه الكل انا قعدت لي كلمة وقت تحكي على الملاعبين نجموا يلعبوا ما زلت لتو الدهر في البال هاو جلبت الانتباه انه برون جربوا والقاه ماهوش حاضر فيزيكمو هزينا ملاعب الكوب دي موند في ليستا فيها 26 ملاعبي الماتش الثاني ومازال ماهوش حاضر فيزيكمو بون ربي يهدي وكهو ان شاء الله احنا نقول نتفاداو وننساو كل الفتره هذيك وان شاء الله يكون ماتش معنا الياباني نسينا شويه فهل لي ديتاي اللي كنا نحكيو عليه
7: نتاعو
6: نجم يقلقوا برشا وقت نبدا نتخمم
7: ان شاء الله وزاد ان شاء الله سامحني قطعت عليك ان شاء الله
6: زاد
7: وزاد نتذكروا اللي زاد لمباراة تونس السويد للأسف زاد قبل بساعتين من المباراة أو أقل شوية تم تغيير مهاجم اللي هو فراس شوات كان تيتولير يلقى روح على بنك البدلاء يلقى ملاعب آخر في مكانه حتى هذه زادة ما ننسوهاش برمي حاجات ما تتنسيش
6: إن شاء الله يتصلح الشيء ذي على الأقل جزئي نقوله مع المدرب الجديد احنا مانيش طالبين مش يتبدل الوجه 100% مش قاعد نستناه وانا مش يكون معناها اتاك كونتر ديفونس تونس تتهاجم ومنتخب الياباني يدافع هذه حاجة معناها صعيبة وبعيدة على الواقع لكن ان شاء الله نشوفه وقفة باهية ان شاء الله نشوفه روح اخرى للمنتخب الوطني التونسي بعد سكور ان شاء الله ربي يعمل لين عادي وماتش باهي اذا كان عملنا سكور باهي علاش ليه تو نفرحوا بيان سور وكان زم نخرجوا للشوارع غادي في المكسيك ولا حتى في تونس لهنا ليسونسيال نشوفه حاجة تشرف مع المدرب الجديد نذكر اربع حصص تدريب تجربية ومنهم حصة أولى مزيك هبط منها وقت ما جاي منها من فرنسا دونك ما تسميش حصة تجربية 100% نعرفش البارح إذا على مستوى المعنوي زاد مهم إذا كان نحكيه على الملعبية بعد آخر حصة تجربية أحمد خاطر أثار هزيمة السويد مزلنا نحكيه عليها حتى التو هك شوف إحنا ديجا قاعدين نحكيه على ماتش جابون قبل السويع ومزلنا قاعدين نحكيه على أغلاط السويد وخسارة السويد الكبيرة.
7: أنا ندعو الناس الكل من بعد إن شاء الله كيتقال الفيديو على سبور باي موزايكا فام الفيديو تقريبا أطول فيديو باش نعملوها في تخص التدريبات تكتشفوا وحدهم اللي الأميونس مبدلة برشة في وسط المنتخب الوطني التونسي ثم برشة حاجات باهية ثم دي سيني بوزيتيف وافين جدا جدا للعيان من غير ما تكون عايش في وسط جروب باش تفهمهم الحقيقة حتى على مستوى الملعبية على مستوى قرب الملعبية لبعضها تفديك بينات بعضهم بون تفديك وقت لازم يكون ثم تفديك راهو وقت لازم يكون ثم خدمة ثم خدمة المعلومات اللي عندي بعد ربع ساعة اللي غادرناها في الحصة التدريبية اللي الحصة التدريبية كانت فيها انتونسيتي كبيرة برشة كان فيها انجاجمون كبير برشة كان فيها ديزيرسيس أكثر من العادة حكينا في فورم سبور نهار الخميس وحكينا في ريكاب سبور نهار الجمعة قلنا راهو الحصص التدريبية ما عادش متاع ساعة وساعة وربع واللي نحكيه على ساعتين وساعتين ونص اللي يزم يخدم فيزيك يخدم اللي يزم يخدم تكتيك يخدم اللي يزم يخدم تكنيك يخدم اللي يزم يخدم بوزيشنمون وبلاسمون وأوتوماتيزم وديدويل يخدم دونك الحقيقة الحصص التدريبية تولى برشة اليوم المعلومة اللي عندي من أطول الحصص التدريبية على مستوى من أكبر أكثر الحصص التدريبية على مستوى الانتنسيتي والانجاجمون تاع الملاعبية الساعة الأولى اللي كنا حاضرين فيها تلقاوها على سبور باي موزايكا فام الملخص نتاعها وتكتشفوا كل شيء وحدكم الناس مش تفرج تقرأ تصور وتقرأ الفيديوهات تفهم كل شيء
6: والفائدة نكونوا حاضرين في كل الحالات حتى كان نعملوا حصة نتاع 4 سوايع 5 سوايع أكيد أنا وعنده وقت والليفور وعنده وقت وزاد الخدمة على مستوى التكتيك وغيره وأكيد موش أي مدرب بدنا نحكيه على ريفيرونار بالخبرة نتاعه بقوته على كل المستويات خاصة حتى على المستوى الاتصالي شفنا يعرف يتكلم يعرف يوصل لميساج نكمل معاك منتخبنا في المقابلة رقم 1000 شاب الظهالي بالمريو الابيض لكن فما حاجه سبيسيال في المريو تاع الماتش هذايا
7: باش يكون فيهم الشعار نتاع الماتش رقم 1000 في المباراه هذه اللي فيها اهتمام اعلامي كبير وكبير جدا ديجا شفناه واكتشفناه من الحضور الاعلامي على مستوى الكونفرنس دي بريس وباش يكونوا زاد ضيوف كبار ياسر موجودين هوني في الماتش هذايا ما حكيناش على ادفيرسير ستاندر
6: انا بدي جايك غاديك سوتو كي قلت الصحفيين موجودين من اليابان زاد كانوا موجودين في الكونفرنس حبيت نسالك زاد المنتخب الياباني ولا اليابانيين بلوتو ولا الصحفيين اليابانيين كيفاش يخموا كيفاش ينظروا للمنتخب التونسي
7: ينظروا نفس العادة نفس المساج اللي قاعد يتعدى ونفس سمحني الجمل اللي قاعدة تتعاود في كل كونفرنس دي بريس وقت اللي يكون ادفرسير اسمه تونس نفس الموضوع يجي مدرب ينفخ شوية في صورة تونس ويقول منتخب كبير ومدرب كبير وهكذا دواليك معنا لكن نتصور الموضوع هذا تجاوزته تونس وفهموه على مستوى الملعبية والطاقم الفني أكيد الفيرونار واجه جابون 3 مرات لكن ثم حضور كبير برشا رسمي وثم حتى أميرة أنا ما نسميهاش الحقيقة أما أميرة اليابان مش تكون موجودة
6: اسمها صعب شوية وكاو ما نسميهاش ما تحضرش لسما يبولا أساسا
7: ما نستحضرش
6: ما يكون عنده مشكلة مع الأميرة ديريكت
7: لا لا لا ما
6: نذكرتش اسمه كاو
7: ما نغلطوش في اسمها مش نغلطوش في اسمها موجودة في نزل المنتخب الوطني التونسي مع مرافقة كبيرة برشا معناها بروتوكول كامل مرافقة مية كنت شفتها حتى وهي داخلة ولا خارجة نزل كيفاش كان ثم تعزيز أمني كبير برشا مع حضور كما قلنا رسمي من الفيفا نرجع للسؤال الأولاني نرجع زاد الكوبو اللي باش يكون غايب على المنتخب الياباني هو الغياب الوحيد تأكد حضور بقية اللاعبين الكل حتى اللي كانوا يتدربوا على انفراد وسط الأسبوع في المقابل كما قلت أنت ثم شارة خاصة بالماتش رقم 1000 لزربية الدجا وراو التونيو نتاعهم لكن ثم شارة خاصة تلتق على مريول المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان في مباراة المريول اللي باش يدبر مريول هكا في بالهم من توا باش يدبر مريول توا ينجم يبيعوا بعد 10-15 سنة بساعة خيالي جدا
6: مريول تاريخي معنا
7: مريول تاريخ
6: ما كان دبرت مريول شوف أنه مريولي نحن زادة معك
7: طيب ما نطلبش مريول عمري طلبت مريول من عند
6: اللي قلت كان دبرت يا ودي هديك ربي كان دبرت إن شاء الله كان دبرتك وشوف أنه بعد 15 سنين على نربحوا حاجة في جورتك أحمد عادلة شكرا لك بارك الله فيك هديك يا صح أحمد مباشرة من مونتيري من المكسيك أخبار منتخبنا الوطني التونسي قبل مقابلته الكبيرة إن شاء الله بتكون كبيرة يا رب إن شاء الله مردود كبير منتخبنا أمام اليابان نهار لحد 5 متاع الصباح هنحكيوا على المقابلات، خلينا نعطيكم النتائج البارح والبرنامج بالنسبه لليوم، اليوم الكامل وحتى غدوه الصباح ندخلوا في المقابلات بيانسور. لكن نبداو بالنتائج البارح، المنتخب المغربي او الانتصار في المونديال هذا بعد تعادل مع البرازيل في الجوله الاولى، يربح اسكتلندا في الجروب سي البارح 1-0 للمغاربه. البرازيل يربح 3-0 قدام هايتي في مقابله زادت لعبت ماضي ساعه ونص تعليل، وفي 3:30 تقريبا البرازيل ربحت فيها 3. والكلاسمون فيها زوز منتخبات في الصداره في الجروب هذا، الجروب الثالث المغرب مع البرازيل 4 نقاط، اسكتلندا 3 نقاط، وهايتي في المركز الاخير ما عنده حتى نقطه. بالنسبه للجروب دي، المجموعه الرابعه فيها تاهل من طول الولايات المتحده الامريكيه للدور الثاني، ربحوا 2-0 البارح قدام منتخب استراليا، والبارح باراغواي ربحت تركيا 1-0. الولايات المتحده الامريكيه ب6 نقاط كما قلنا موجوده ديجا في الدور الثاني، المركز الثاني في الجروب دي في استراليا والباراغواي 3 نقاط لكل منتخب، وتركيا في المركز الاخير خرجت من لعب النجم نقولوا زاد تركيا عندها 0 من النقاط، زوز مقابلات زوز هزائم. اليوم في البرنامج في الجروب A في الستة مقابلة هولندا والسويد، جروب A فراو المجموعة متاعنا احنا، مقابلة بين هولندا والسويد تهمنا الماتش، ومهمنا الماتش هذا يبدأ الستة نجم نفرجوا فيه بالكدا، ومن بعد عندنا مقابلة منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله 5 متاع الصباح نهار الأحد تونس واليابان. الجروب E مقابلة بين ألمانيا وكوت ديفوار تستحق الفرجة، المقابلة هذه 9 متاع الليل، وماضي ساعة في نفس المجموعة إكوادور مع كوراساو. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net، شوفوا التصوير ديجا تاع مراول الحكام والشهر الخاصة بالرقم 1000 المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال، في انتظار نشوفوا مراول المنتخب الوطني التونسي بالشهر الخاصة بالمقابلة هذه وبالحدث هذا. إن شاء الله نكونوا على قدر المستوى، نكونوا إن شاء الله في حجم الحدث هذا، وإن شاء الله انتظاراتنا كبيرة من منتخبنا في الماتش اللي جاي نشوفوا فيه ردة فعل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. هذا كيف ترجع لكم أميرة وبقية الكيب في صباح الخير ويكند.
5: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو طور عالمك.
8: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار
0: ويكاند. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك، أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: ام
1: 28:25 دقيقة. جعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. يلا اخلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا برشا برشا برشا بضيفتنا المنوره الدنيا ياسمين طريقي. اهلا وسهلا.
2: صباح النور ميرا.
1: مرحبا بيك يا للا.
2: يعيشك وبيك اكثر.
1: جيتنا من صفاقس.
2: اي
1: تحيه لكل اهلينا في صفاقس وصفاقسيه اينما كانوا. نسلموا عليهم برشا. قول لهم يا للا. نسلموا عليهم برشا. قول لهم سهل نهاركم طيب وقعدوا معنا في الاستماع. ذي ياسمين انت عندك لا مارك جاسمينا كولكشن. فوالا به باش نقول لك كيفاش اخترت الاسم جاسمينا. هو قولي
2: انسبيري من اسمي.
1: من اسمك انت وانت ما شاء الله عليك محليك هكا كل ياسمينا خمسه خميسه عليك. نلقى شنو نلقى في جاسمينا كولكشن؟ احكي لنا.
2: انا نخدم التوزيعات. التوزيعات نتاع حنا نتاع صديق نتاع خطوبه نتاع لي زيفينمون الكل.
1: كي نقولوا توزيعات اش معناها؟ بربي دقيقه ساعه نحب نقول مستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويتفرجوا في الكرياسيون نلقاهم في جاسمينا كولكسيون نلقاهم. بديت نفهم اش معناها هكا التوزيعات. اما انت زيد تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا يكون مهمش قاعدين يتفرجوا شنو مثلا اش معناها توزيعات الحنة توزيعات العرس اش معناها؟
2: هذيك كادو نقدموهم لي زانفيتي نتاعنا اللي يحب هكا يفرح بالضيف وحاجه هكا مهره سبيسيال.
1: اي
2: نقدموا لهم هكا توزيعات يكونوا بيرسوناليزي باسم العروسه بالدات نتاعها.
1: فهمتك. اي تو مثلا شفنا هكا فما كل ما نعرفش باش كيفاش باش نسميهم انا مش
2: يدما هكا دي مينيساك.
1: اي دي مينيساك ولا فما دي سوبور يدوي تحط فيهم دراجي
2: دراجي شوكولا.
1: اي فوالا فهمتك انا. اي وفما حتى حاجات معناها معمولين تلقى المراوح
2: مراوح تاع العرايس.
1: اي مراوح وتعمل حتى تخدم حتى ستوشيت.
2: اي
1: حتى ستوشيت
2: لي ساك اون بير نخدمهم. اي
1: باه انت شنو الحاجه اللي تميز جاسمينا معناها شنو نلقاها في جاسمينا شنو الحاجه اللي تميز خدمتك يعني باش تخدم لي ماتيريو تخدم بيهم؟
2: لي ماتير هكا نحاول نختار حاجه مزيانه حاجه هكا تكون سبيسيال.
1: أي.
2: ما تكونش حاجه متعوده مثلا. نحب ديما نحط التوش نتاعي ما نحبش نعاود هكا لي زارتيكل وكل شيء.
1: اي معناها انا توا لاحظت اللي تخدم برشا باللي بيرل انت مثلا.
2: اي انا ديجا بديتي باللي بيرل كنت نخدم في لي ساك اون بيرل وكل شيء وبعد بدلت الدومين بديت في التوزيعات.
1: وي في التوزيعات يا خير دومين توزيعات.
2: اي توزيعات خير.
1: كيفاش تعلمتها صنع هذه انت؟ اش تعمل ساعه اليوم تقرا انت؟
2: اي هنا نقرا. انا نقرا تروازيام اني انجينيري دي سيستيم دانفورماتيك.
1: ما شاء الله عليك. قد ايه عمرك ياسمين؟
2: عمري 21.
1: صغرونا عصفورة بكل خمسة وخميسة عليك يعني ما تضرك وما شاء الله عليها. معناها 21 سنة تقرأ وبادية في مشروع نصوره حاجة مهمة بالنسبة لي.
2: حاجة مهمة برشا.
1: حاجة مهمة برشا
2: وحاجة فخورة بها برشا زيادة.
1: بيه شنسة لكينا كي حد هكا يبدأ يخدم في حاجة كيما هكا نصور فما الغراء أول. أي. حاجة وزد نصور اللي نقول نخمو حتى في إمكانيات يعني يطلب إمكانيات كبيرة أنه عبد يبدأ في بروجي كيما هكا.
2: والله لا امكانيات صغيره تجم تبدع بها.
1: أي.
2: انت والتوش نتاعك حتى بامكانيات بسيطه على الاخر تجم تبدع بها انت ابداعاتك.
1: اي كيف تعلمت الصنعه هذه؟ خاطر كي نتفرج هكا تظلي حاجه معقده ماهيش حاجه سهله برا عاد كيفاش دخل عين خيط في خيط وفي وحده بالحق كيفاش هذه
2: تعلمت؟ تعلمت من اليوتيوب. تعلمت من اليوتيوب لي ساكومبير من اليوتيوب. التوزيعات اكثريتها معناتها ما فماش فورماسيون والا في اليوتيوب. التوزيعات كله من مخي.
1: أي.
2: هكا نرى التصويره ونحاول نتبعها نقرب. أي. عليها. أي. نزيد حاجات من عندي.
1: ايوه هي هكاك معناها. أي. تخدم حتى معناها الاختيار تاع الموديل وكل تمشي هكا معناها. أي. الطريقه هذه
2: حسب اختياري انا ولا اختيار الكليون.
1: اي نجم معناها تجيك كليون تقول لك راني انا نحبك تخدم لي الحاجه المعينه ولا عندها. أي. موديل تحبك تعاود لها.
2: اي كيفو. نخدم لها كيف
1: تخدم لها كيفو. ايوه ما شاء الله عليك.
2: به
1: قد ايه عمره المشروع هذا؟
2: المشروع بريسك عمره عامي.
1: عامي مازال صغير مازال خشره. ان شاء الله يكبر هالمشروع هذايا
2: ان شاء الله.
1: باش نسلك انا على الاسعار معناها ارخص حاجه قد نلقاوها واغلى حاجه قد نلقاوها؟
2: ارخص حاجه بين 1500 ولا 2000
1: اللي هما شنو واش يجيبوا مثلا؟
2: مثلا سبحه عنبر مشموم عنبر. واغلى حاجه توصل حتى 25 30 القطعه. اما تكون معناتها فيها برشا حاجات مثلا ساك في وسطه مثلا دبوسه حنه حاجات.
1: ايوه بيه وين نلقاوك جاسمينة كوليكشن؟ وين نلقاوها؟
2: تلقاوني على الانستغرام جاسمينة كوليكشن، تلقاوني على التيك توك ياسمين طريقي اسمي، وتلقاوني على الفيسبوك جاسمينة كوليكشن.
1: يا لله ان شاء الله موفقة وان شاء الله ناجحة وان شاء الله هالمشروع الصغير عمره عامين يولي 100 سنة
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله باش نجاح وتوفيق. سلمنا على كل اهلنا في صفاقس.
2: عايشك
1: ربي يخليك يا لله. يلا نرجعوا لكم.
0: كرياسيون تونيزيان ويكند بيسيتي مبيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلا في الديبير عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يزمنيش ننسيو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
3: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.

0: رجعنا لكم وعندنا عيد ميلاد. يا سيدي يتقدم السيد كريم دقيش باسمه باسم قال لك شلة الأنس وكل من محمد المالقي وعزيز الخياري وحمزة زغليمي بأحر التهاني وأطيب الأماني لصاحبهم وعشيرهم محمد وليد السعيدي، ويقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. وإحنا نقولوا له سي محمد وليد السعيدي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، وإن شاء الله يا ربي ديما مجموعين، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين.
1: صباح الخير ويكند.

0: Land.
1: Publicité.
2: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان اللي خمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فيل تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح.

0: تتطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ويكند 58 دقيقة رجعنا لكم يسبح الأنوار. مرحبا بكل المستمعين. يلا ساعتنا الرابعة أشعلنا فيها ساعة بشجي بحضينا تكون ضيفتنا الأستاذة سارة سنوسي من مدينة العلوم وهي رئيسة مصلحة فضاء الكون باش تحكينا على يوم الشمس. عنا زادة الأستاذ الحسين لقرم باش يكون حاضر بحضينا في نقطة قانونية وهو عدل إشهاد. وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13 هذا هو نمرونا وأصبحنا إن وصلوا لكم أصواتكم. نجيو للموسيقى فكرة تغنيها نجاة الصغيرة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج والريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 8130 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
2: اللي طلع اسمه يتسمى مهف غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تي باز نحكي على سيل مهف الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونيسيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهف.
3: تيني سيتي جي سوي جي ريست. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: أريد طور عالمك.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعتاد باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر بداية من يوم الثلاثاء المقبل، والذي يمتد طيلة 3 أيام على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. والجامعة تعبر في بيانها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافقت تحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوطات ومحاولات للتأثير على حرية الموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقبي بكل استقلالية وفق ما ورد في نص البيان، وتعتبر أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقبية وضمانات الممارسة النقبية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتاضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، وذلك في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية وفق ما أكدته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في لبنان بين الاحتلال الصهيوني وجماعة حزب الله، الوكالة الوطنية للأعلام تؤكد أن غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الاحتلال قتلت 5 على الأقل في الجنوب اليوم، مع مقتل جندي لبناني في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان. ويعد وقف إطلاق النار في لبنان شرطا لبدء محادثات لمدة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران لحل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني والقضايا الشائكة الأخرى اللازم معالجتها للتوصل إلى اتفاق، إلا أن إسرائيل تقول إنها ليست طرفا في هذا الاتفاق. ووزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن الوزير عرقجي قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني إن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن أي انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وزيرة الزراعة الأسترالية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة H5N1 في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند، صباح الويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم توا 9:14 نسلموا على كل مستمعينا. مرحبا بكم تسمع في صباح الخير وويكاند. مقبلة كي تكلمنا المعهد الوطني للرصد الجوي هو غدوة 21 جوان 2026، فمعناها احكينا كيفاش 21 جوان هو أطول يوم. أطول يوم معناها النهار طويل ياسر فيه في مقارنة بسير الأيام اللي نعيشوهم في كامل السنة. ذك علاش هو غدوة اسمه يوم الشمس. احنا باش تحكي لنا عليه باكثر التفاصيل منورتنا ومنورة الدنيا الاستاذه ساره سنوسي، رئيسه مصلحه فضاء الكون بمدينه العلوم. يصبح النور.
2: صباح الخير وتحيه ليك وتحيه لجميع المستمعين.
1: مرحبا بك استاذه. باش نحكيو على يوم الشمس، خلينا نبداو من الاول بالكل. هي مدينه العلوم ديما بتثقف فينا وتوري فينا ومنورتنا معناها وتنورنا بالحق معناها في بالفكر وبالعلم. الشمس كوكب نجمه كيفاش؟
2: يعطيك الصحه في السؤال، خاطر الناس الكل باقي في مخها اللي هو كوكب. اما هي الشمس هي نجمه مثل بقيه النجوم الاخرى. والفرق شنو؟ النجمه راهي هي اللي تصنع الضوء، الضوء اللي راهو خارج منها راهو خارج من داخلها، تصنعه هي بيدها، فيها تفاعلات نوويه، لكن الكوكب يعكس اشعه الشمس.
1: أيوة
2: فقط.
1: ايوه
2: التفاعلات النوويه اللي موجوده هي مصدر الطاقه، هي اللي توصلنا لنا احنا في شكل ضوء.
1: في شكل ضوء. ايوه
2: في داخلها درجه حراره كبيره كبيره كبيره برشا. اللي هي توصل اكثر من 15 مليون درجه مئويه. اللي تخلي الهيدروجين اللي موجود في قلب النجمه اي نجمه يتحول ما يولي اليوم، وهذه كان سميوها التفاعلات النوويه، واللي تخرج الطاقه طاقه كبيره برشا تخرج عبر الطبقات اللي موجودة في الشمس وتوصل لنا لنا احنا في شكل ضوء.
1: معناها النجوم اللي راو فيهم احنا يلمعوا هم عبارة على شمس بعيدة علينا.
2: يعطيك الصحة. أيوة. واقرب نجمة لينا هي الشمس.
1: هي الشمس ملا نجمة.
2: تبعد علينا 8 دقائق. معناتها ضوء نتاعها يوصل لنا بعد 8 دقائق.
1: بعد 8 دقائق.
2: معناتها بالحسابات 150 مليون كيلومتر ما بين الارض والشمس.
1: شيء كبير الحقيقة والله. سبحان الله. في خلقه الكل. به نحكيه على يوم الشمس. حكينا عليها اليوم هذية.
2: علاش عملناه اليوم الشمس واللي هي عادة من عوايد اللي تقوم بها مدينة العلوم، لأنه تعملها نهار انقلاب الصيفي.
1: أي.
2: اللي هو يوم 21 جوان.
1: أي.
2: واللي هو يبدأ مع 9:24 بالضبط. ايش معناتها 9:24؟ معناتها الأرض تكون في وضعية منحنية تماما نحو الشمس. واللي هي تجي عمودية على النصف الشمالي الكرة الأرضية. في النهار ذاك بالذات تكون عندنا أطول نهار يوصل 16 ساعة ودقائق. وتكون معناتها توصل أعلى ارتفاعها عند الأول.
1: أيوة.
2: عند الزوال
1: عند شمس قوية.
2: شمس قوية وتوصل 77 درجة في تونس.
1: أيوة. أي.
2: دونك لهنا هذاك نستغلوا نهار هذاك. علاش باش نحكيو على الشمس؟
1: أي.
2: اللي هي مصدر الحياة متاعنا.
1: صحيح.
2: نحكيو عليها هي كنجمة ونحكيو عليها كهي زادة مصدر الطاقة اللي احنا نستعملوا فيها في حياتنا اليومية.
1: صحيح.
2: ولولا الشمس لما كانت الحياة على كوكب الأرض.
1: أي.
2: معلومة أخرى، الشمس باش تأثر علينا في نهايتها، هي مش تأثر علينا احنا وتكون نهاية الكوكب بتبيع بعد 5 مليارات من السنين. خاطر كوكب النجم بش يولي، النجم متاعنا اللي هو الشمس بش يولي كبير برشا.
1: هي مشى وتكبر.
2: هي مشى وتكبر بعد 5 مليارات بش تكبر. وتولي وقتها درجة الحرارة اللي على سطح الشمس اللي هي توا 6000 درجة، بعد باش تولي 4000 درجة، خاطر هي تكبر وهي تبرد.
1: أي.
2: تولي 4000 درجة، لكن 4000 درجة ما تتحملهاش كوكب الارض، بما انه كوكب الارض قريب بحظة الشمس.
1: أي.
2: دونك وقتها باش تكون نهاية كوكب الارض فلكيا وعلميا بعد 5 مليارات من السنين.
1: في وديعة ربي. عملنا اللي عملناه الكل.
2: هذاك علاش قاعدين نلوجوا في حياة اخرى في كوكب اخرى.
1: ايوه اي معناها يعرفوها المعلومه هذه. معلومه.
2: أي.
1: علميه وكل ملا فتره عايشينها. خاطر احنا معناها وجدت فتره سريعه برشا.
2: أي.
1: برشا اكتشافات برشا معلومات. على حتى على وضعيتنا وعلى وجودنا بيدو.
2: يعطيك الصحة. أنا قلت لك هي مصدر الحياة على كوكب الأرض، لولا الشمس لك ما كانت الحياة على كوكب الأرض. وهي زادة توا حاولنا نركز مرة هذه في يوم الشمس خاصة على المناخ الفضائي. شنو هو المناخ الفضائي؟ هي اللي دراسة تقوم بالظواهر اللي تنتج عن معناتها تصير تحت تأثير النشاط الشمسي. الشمس عندها نشاط. عندها حياتها. وعندها نشاطها وعندها عمرها عمرها تقريبا يقعد 10 مليارات من السنين هي بيتا الشمس هذه دونك وعندها حياتها وعندها نشاطها. النشاط هذه اللي هو يعطينا الرياح الشمسية يعطينا العواصف الشمسية اللي هما يأثروا بدورهم يأثروا على الأرض.
1: هما يصيروا ساعات من عرش نهكا معناها نسمعوا كل يقول لك هي عاصفة شمسية يتقص الانترنت ساعات حتى ذبذبات
2: يعطيك الساعة هي خاطر ذوكم الرياح الشمسية اللي تسيبهم ذوكم يأثروا برشا خاصة على الأقمار الصناعية اللي يراقبوا في الأرض على الشبكات التواصل على الشبكات الكهربائية على اللي معناتها خاصة الاتصالات الراديوية هذوما كلهم يتأثروا بالعواصف الشمسية بالنشاط الشمسي اللي قاعد يصير.
1: يكثر النشاط الشمسي هذي في فصل الصيف ولا في
2: لا في مش في فصل الصيف في أي وقت ينجم يكون عندها نشاط وعنده الذروة متاعه عنده السيكل متاعه هو 11 سنة لكن عنده الذروة متاعه هذي اللي مش نعرفه به من خلال اليوم الشمس.
1: احكينا على البرنامج.
2: فوالا حضرنا محاضرة اللي هي باش تقدمها الأستاذة كريستينا أموري مزدوفي اللي هي جاتنا اللي هي باحثة متقاعدة من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية اللي هو سيناريس وتوا هي متطوعة في متعاونة ومتطوعة في المخبر الفيزياء البلازمالي في جامعة بيير ماري كوري دونك قاعدين يترسوا ياسر في الفضاء في المناخ الفضائي دونك باش تقدم محاضرة بعنوان المناخ الفضائي والعلاقة ما بين الأرض والشمس.
1: باهي وقت المحاضرة هذه
2: باش تبدا إن شاء الله العشرة متاع الصباح.
1: العشرة متاع الصباح معناها نصور أنه الناس الكل مدعوين الناس اللي هكا معناها
2: مرحبا خاصة اللي يهتموا ويعرفوا وتحكي لهم معناتها بالضبط شنية هالدراسات اللي قاعدة تقوموا بها جي بي اس أصلا كي نبدأ نمشيو فيه ساعات يبدأوا اللي يعطينا معلومات ساعات في بيرتورباسيون
1: صحيح
2: علاش هذا كله باش نعرفوه غدوة
1: ايوا ولا شوقتنا ولا شوقتنا غدوة العشرة نتاع الصباح
2: ان شاء الله العشرة نتاع الصباح ويتواصل البرنامج نتاعنا مع الأنشطة خاصتهم للصغيرات باش نقوموا
1: فوالا
2: دونك باش نشاهدوا معنا كيفاش يقيسوا الشمس المسافة ما بين الشمس والأرض كيفاش يقيسوا القطر الظاهري للشمس والقطر الحقيقي انت تغزلوا يا تقول انا بعيد عليك كيفاش نقيسها هذا كنوريوه ميثود كيفاش يقيسوا الشمس المسافة هذه وباش نشاهدوا زادا بالتلسكوب اللي مخصص للشمس وآمنة للعين خاصة أكل بقاع الشمسية اللي هي نعرفوا بها حاجة مهمة برشا اللي هي شنو الشمس قاعدة تدور على روحها
1: شيء كبير
2: تدور على روحها وتدور في المجرة كما أي
1: أسخ
2: أي معناتها كما نقولوا حاجة موجودة في السماء جرم سماوي موجود في السماء عنده حركة حول نفسه حركة حول حاجة أخرى
1: شيء كبير والله بالحق شيء كبير صح
2: عليكم البرنامج من 10 حتى للساعتين غدوة إن شاء الله 21 جوان
1: نورتنا الأستاذة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم نذكركم اللي غدوة يوم الشمس وأنه فما المحاضرة برنامج كامل قائمة به مدينة العلوم يبدأ من 10 نتاع الصباح يعطيك ألف صحة
2: يعيشك يا لاله ميرسي
1: ربي يفضلك
2: ونحب نقول زادة مش احنا بركة راهو عملنا البرنامج هذا حتى في فرعنا في القصرين غدوة زادة فما في فرع القصرين وفي فرع تطاوين لمدينة العلوم
1: يعطيك ألف صحة اللي ذكرت مستمعين بمعلومة هذه يعطيك ألف صحة يلا نرجعوا لكم
0: صباح الخير ويكند She's crazy like a fool

0: كم؟
1: 9:26 يسبح النور يسبح الأنوار. خنقول والله خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
2: نقطة قانونية
1: ومنورنا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم معاد الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يسبح النور.
3: صباح الخيرات والانتصارات لنسور كرتاج.
1: إن شاء الله
3: هكا
1: إن شاء الله يا أستاذ
3: خلي نورونا على الأقل
1: إن شاء الله مفهومك ربي
3: هكا
1: نفرحوا شوية.
3: الأمية متاعك مستجابة أميرة أنت نعرفك
1: إن شاء الله بربي إن شاء الله ربي يستجيب لدعايا والله هيك ربي يعلم
3: هكا ولي
1: مالا نحبوا نفرحوا
3: خلي نفرحوا على الأقل ونكونوا احنا تونس بالحق ودخلنا كأس عالم معناها أول بلد إفريقي معناها يترشح وعملنا نتيجة باهية
1: نأكدوها
3: سنين علاش ليه مستحيل مش تونسي هكا ولا
1: ايوا المستحيل ما هوش تونسي حلوة ياسر هذه
3: هكا ولا كل اسكندر هذه
1: يتباع هذا بالخروج الاسكندر ابراهيم
3: أيوة.
1: توا قالوا لي راهو الفريق اللي قال لي عليه من بيلعب في كاس العالم ويسال فيا
3: ردك من غدره
1: عامل فيا راهو
3: ردك من غدره منه
1: كلهم عاملين فيا
3: ايوا
1: تشكي بيهم انا
3: بشجي. عندك حق
1: نهار اجا قيد بربي
3: كان الموضوع كان موضوعنا اليوم هذا اليوم
1: ولا عاملين فيا وانا نجاوب فيه وقالوا ربي معاهم وما قالك مش
3: اختاونا اميره خليها يديكم
1: ربي
3: اختاوها
1: يا استاذ فما ظاهرة هي احنا نشوفوها وشوفوها برشا برشا برشا وذولي في بلايس الكل الصغار اللي بدوا يجرب الكرهب مرة أخرى والله والله والله هذه حكاية فنحكيها يدور بالكرهبة ويعمل يدور يعمل في الحس نعش علي يدو يدوره وصاحبه صاروا فيه بالبورتابل والكرهب الكل يقف تستنى فيهم حتى يكملوا هذه الحكاية كلها 10:30 تاع الصباح معناها ساعة التخقة توسى مسكينة جابها ميت قدام الناس الكل ما تجمش تكلمه خاطر تحسه كانك تحكي مش باش تقول له ما كانها قنبلة مؤقتة معناها لازم حاجة ما أقوى باش تحكي معاها لي هيش فيها الهجة هذه وسافواغ الكرهبة هذيك كيفاش خذاها ولكن فما اختار كبير احنا اليوم مستمعة قالت راهو أنا وليد صغير معناها قاصر يسوق في كرهبة ضربني يا أخي كيت قالت باش نشكي بيه وكل شيء قالوا لا ما تشكيش بيه ما تشكيش به لو حاليك راهو فك عليك هذا صغير وقاصر وكل ما فهمتش يا اخي معناها قاصر يعمل اللي يحب
3: ايه
1: وهي تشكي به وما تشكيش به
3: واضح
1: يعني كان حد يحب يسامح يسامح هو معناها على روحه اما هو تسامح تسامح تسامح هكا معناها هكا توا لو الحقيقه معناها شيء يخوف واحد بدا يسوق ويسمي بسم الله
3: هكا ولا
1: في كل درج والله
3: واحد يسوق وحده ما حد جنبه معناها
1: لا فما جنبي عباد تحترم كي نبداو كنا نسوق ونحترموا الفو ونحترموا السرعه ونحترم بلاستي ونحترم الانسان اللي يسوق نسوقوا نوليو نسوقوا معناها بسلام ومحليها تولي حتى الحياه هي الكهرباء حاجه باهيه توصلك وفي معناها وان شاء الله في امان نحبوها هكا
3: على ذكر الامان
1: أي.
3: ثم سلوكيات في تونس مالوزموم يعني ما تشرفناش كتوانسة تبقى في الكهرباء نتاعو يسوق في الكهرباء يحط ولده قدامه الفولون ويسوق في الكهرباء وشيخ وعامل جو انا واحد من الناس معناها ولدك هذاك درع امام الموت معناها
1: اي حتى هو هكاك
3: يسوق في موتور قدام الجيدون يحط ولده القدام ويسوق به معناها في يده بورتابل على اليسار ولده في الوسط
1: مش
3: لابس كاسك لا ولده قدام معناها ولدكم انتوما اسوبوار خاص عليكم معناها تحبوا تقتلوه معناها
1: ما نعرفش انا فما ناس ما نعرفش كيفاش
3: يخدموا ولا يسوقوا في حفلات خاصه او عامه وبورتابل في يده وفي ارواح في كهرباء في الكار معاه وسد بورتابل في يده سلوكيات هذه ماذا بينا ما نراهاش في تونس بصراحه يا معناها
1: ان شاء الله
3: بدنا تكون فما حاجات ردعيه باش نجموا نتوقعوا من المشاكل الاخطر تاع المرور معناها
1: ان شاء الله
3: بالنسبه للحوادث المرور مع كل اسف حتى في البكالوريا معناها ساعات تلقى البوه يعطي ولد كهربته وهو ما عندوش بيرمي يقول لك خليه يعمل دوره خليه يخرجها من الكراج خليه يغسلها يمشي بها لافازيست رجع حيلي
1: لا ولا توا في الباك توا ان شاء الله الناس الكل ناجحه
3: صحيح حبوها فرحه حبوها فرحه كاو انا
1: حبوها فرحه تلقاها ساعات 14 في كهربه خارجين كلهم لبرا
3: صحيح
1: مفرتين معناها فتدخل انت شنو هذا ما فهمتش شنو فرحه داكوردو نفرحوا لهم ونحبوهم وربي ينجحهم اما زاد الهمجيه لا
3: حبوها فرحه دائمه وفرحه صافيه وصافيه زاد
1: وتبدا الناس فرحانه كما قلت انت وديار تبدا سالمه
3: وعندنا سلوكيات اخرى في تونس ديما يعطيو الكراهب الصغار هم اقل من السن القانوني اقل من 18 سنه وبدون رخصه
1: هو السن القانوني 18 سنة
3: ومع كل اسف معناها كي يقع ارتكاب حادث من طرف واحد قاصر ثم القاصر اقل من 13 سنه قاصر غير مميز يسوق ولا 12 سنة يسوقوا معناها موجودين
1: معناها
3: يعطيه كهرباء موجودة حاليا معناها حتى في المحاكم موجودة حاليا كيما هكا يقول خرج كهرباء من الكراج كذا ينجموا معناها سي بوسيبل معناها هو القانون يقول لك الأقل من 13 سنة هو قاصر غير مميز مش مسؤول جزائيا على الأفعال نتاعو بالكل بالمرة معناها
1: شكون اللي مسؤول في بلاصته
3: لا يؤاخذ جزائيا
1: شكون
3: اللي يقع مؤاخذته ونمشيو للشريحة الثانية ساعتها من معناها من 13 ل 18 سنة هو قاصر مميز ثم قضاء نتاع أطفال وثم معناها يقع تجريم الفعل المرتكب من طرف المحكمة وثم مدوب حمايه الطفوله وثم اجراءات خاصه تبقى مجله حمايه الطفل. شكون مسؤول؟ الاب معني حسب الفصل 212 مكرر مجله جزائيه. الاب او الام او معناها الكافل معناها والحاضن. علاش يجوا لهم تهمه موازيه؟ يقول من توما معناها ما عرفتوش معناها التهاوب الصغير نتاعكم اهمال شؤون قاصر. تعرف شنو هي مسؤول عقوبه السجن شنو هي في الحاله هذه؟
1: شنو
3: معناها تقعد 3 سنين حبس.
1: ايوه.
3: واختي توصل 500 دينار. اذا كان هو عطاه المفتاح لولده قال له خرج كربه من هنا، اذا كان عطاه المفتاح ركب ولده جنبه قال سوق بيا. موجوده الحاله هذه البو او الام او الحاضن او الكافل ينجم هو يتحمل المسؤوليه نتاعو في المشكله هذه. وحاجه اخرى، اذا كان السياره غير مؤمنه عند معناها شركات التامين
1: اي
3: ما فيش تعويضات باش تعطاه، معناها يقوموا مدنيين وجزائيين ضد الولي القاصر. معناها بوه في حركه معناها في غفله منه، اذا كان اثبتوا بطبيعه انه بوه هو ساهم في انه ولده ينجم يعمل حادث، اعطاه المفتاح طالع جنبه ثم معناها وقائع تثبت اللي بوه هو مساهم في ذلك الخطا، دونك بوه باش تحمل المسؤوليه نتاعو القانونيه. حاجه اخرى، ساعات انت تعطي كربتك مثلا معناها باش تخسر باش تعمل لافاج نتاعها ولا ميكانيسيان ولا اتولي، يطلع عنده واحد قاصر معناها يخدم معاه غادي اللي هي ديجا ممنوعه بالقانون تخدم قاصر. القاصر هذاك باش يقدم كهرباء يوخر الكهرباء يمشي يرتكب حادث. دونك شكون مسؤول هنا؟ هو صاحب الورشه المسؤول المدني على تلك السياره وعلى الاظهار الصادره فيها، ونجم بعد يقوم هو معناها بتبيعها بقضيه ضد العامل معاه خاطر هو مسؤول على الاجره نتاعو. دونك سمعني، دونك بالنسبه لقياده السياره راهي ما تكون كان انسان عنده رخصه سياقه وراهو بالغ سن رشد بطبيعته سيستماتيكمون. لكن انت تعطي ولدي كهرباء اقل من 18 سنه مش بك باش تفرحوا باش تعيشوا كونسيون معينه، راهو هذاك خطر صافي، وراهو توصل حتى المعنيه الولي نتاعو يوصل تسجن 3 سنوات سجن تصوره، وتعويضات معناها ماديه معناها وتعويض جزائي معناها يقضي عقوبه سجنيه. احنا في تونس مع كل اسف اللحظه فيها هذا ديما موجود، والقصر يسوقوا في الكهرباء حتى نعرفوهم حتى في الحومه
1: لا ترى فيهم
3: ويمشيو معناها حتى معناها في مناطق طريق سياره نشوف العجب في طريق الحمامات معناها موتور يكبري بها ماشي بها مسافه طويله وهي الفوق
1: لا في كل الطرق
3: خفت تحدف على كهرباء يمين ولا يسار
1: لا يصير
3: تهور كبير تهور كبير برشا بصراحه تامه. المغزى من اليوم نتاع معناها نقطه قانونيه انه احنا صغارنا راه هما امانه في في في, في عاتقنا لازمنا نحميهم، راهم مازالوا صغار ما يعرفوش يقدروا الخطر ما يعرفوش قدروا اثار الخطر. راه انت كابوه ولا كام ولا كحاضن ولا ككافل انت باش تحمل المسؤوليه نتاعو القانونيه جزائيا ومدنيا. وبالنسبه للقاصر اقل من 13 سنه كما قلت غير مميز لا يؤاخذ جزائيا، بار كونتر بوه يؤاخذ مدنيا في التعويض خاطر القاصر ما عندوش فلوس هو بطبيعته باش ينجم يعوض. وبين 13 و18 سنه كيف كيف معناها المسؤول عليه المدني بوه هم راه مطالبين كيف كيف هما حسب الحالات بتبيعه باش يعوض الاضرار الماديه اللي جات للغير معناها. دونك انت ملي كنت انت معناها ولدك باش تربيه انت راهو بو ولم مش كان فلوس ونفقه كهو راه ديما حكينا عن نفقه قبل راه. ثم مساله اخرى اللي هي معناها تنشئه صغير تنشئه سليمه، وكذلك معناها عدم دفعه الى ارتكاب اخطاء معناها يعاقب عليها القانون.
1: أيه.
3: والدليل برشا مش باهي، الدليل برشا مش باهي. وصدقني معناها ساعات ترى سلوكيات في العائلات التونسيه مع كل اسف معناها يعطيوك عباره سلاح، راهي كهرباء من غير رخصه عباره سلاح، عباره قنبله موقوته كما قلت قبيلك ولا موتور ولا غيره. دونك هذه احنا سلوكيات ما نحبوش في المجتمع نتاعنا، راه القانون يعاقب عليها بكدي بكدي. بالرغم ثم ضمانات للقاصر خاطر بطبيعه اذا كان قاصر هو مش شد السجن اذا كان مقل من 13 سنه باعتباره غير مميز لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل كما يقولوا ما يعرفش هو مسيكن. بين 13 و18 سنه مشرع تونسي كفل له عديد الضمانات، منها مثلا حضور مندوب حمايه الطفوله، منها انه ينجم القاضي ما ينجمش معناها ينجم يوقفه وينجم يخليه في حاله صراح، ينجم يخليه في حاله تقديم حسب الحالات، ويحضر معاه قضاه معناها قضاه اطفال متكونين في المجال هذايا بحضور مندوب حمايه الطفوله خاطر هو الغايه تاعهم اصلاحه. اكل بين 13 و18 سنه خاصه 15 سنه معناها الغايه المشرع ينجم راهو يحطوه في ايقاع ايداعه في مؤسسه اصلاح باش على الاقل
1: يبينوا
3: اصلاحيه باش يبينوا له الخطا نتاعو معناها معناها وشي اثار الاثار نتاعو. لكن مع كل اسف معناها ماذا بينا تكون معناها معناها بصراحه تيما معناها
1: ما
3: نخلطولوش هذا، ماذا بينا تكون معناها القوانين تاع مجله الطرقات صارمه، وسمعت ثم تنقيح في مجله الطرقات، ماذا بينا يقع معناها تطبيقه في القريب العاجل
1: ان شاء الله،
3: خاصه معناها ولات الحوادث المرور متكرره وبنفس الطريقه ونفس الاشخاص ونفس الشريحه. معناها علاش احنا نخليو روحنا عرضه للخطر ونعرضوا غيرنا للخطر؟ معناها انت قتلت واحد مسيك ولا معناها حد حادث مرور قاتل، راك انت معناها هذاك الراجل عنده عائلته يصرف عليها وعنده هو المرد رزق نتاعهم الوحيد، انت قضيت على عائله كامله بحدث بسلوك شخصي متهور، خاصه كي بوك عطاك الكهرباء والام عطاتك الكهرباء معناها. ونعرف حالات الام تعطي كهرباء لولدها وعمل الحادث كما انت حكيت عليها قبليك مثلا وتسبب في اضرار المراه تقول لك انا كمشكي نشكي بيها وقاصر خلينا نسامحوا خير. انت كي تسامحوا مدام هي ابيه تسامح لكن ثم حالات
1: راهو ياخذ الكهرباء ويخرج
3: ثم حالات ثم حالات راهو تسامح راهو يضر بالمجتمع كامل معناها
1: بيان سور
3: هكا ولي لازم يكون عبره لمن يعتبر معناها هكا ولي وان شاء الله تكون فرحه دائمة وبكالوريا من غير حوادث
1: ان شاء الله يا رب
3: وشدوا فتحكم في يدكم وصغاركم مقلم زيتون من غير مفتاح تاع كهرباء.
1: يعطيك الف صحه نشكرك برشا الاستاذ حسين لاجري معهد الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه العدول الاشهاد. نورتنا يا استاذ
3: عايشك.
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
0: نقطة قانونية. صباح الخير ويكند. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب. تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تابسنت والفلوس يسلم أنسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كان بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكند.

0: week-end.
1: Publicité.
2: Tunis, Japan. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزيك

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: يا رب ان شاء الله ينجحوا ولاداتنا وبنياتنا ان شاء الله نشوفهم ناجحين يا رب يجيها النهار يسترهم وينجحهم ووفقهم في دراستهم ان شاء الله يشتركوا مزيان الكل.
1: ما شاء الله راه الديليفري الموتور ولا اي موتور ماشي في باله هو اولويه في الكيس راه ما يحكي معاه حتى حد هذه حاجه واللي بتعش على مين يخرج لك النقل الريفي هذاك حدث ولا حرج ونزادت لنا الترونتينات ما شاء الله واللي يقريوهم خويا الاولويه ليهم وردوا بالك راه ما تعرفش عليهم مين يخرج لك وقت باش يتنظموا مانيش فاهمه العلم عند الله.
2: بربي أنا مواطن حي الغزالة نصم البلدية نتاع رواد ومبلدية الغزالة راهم رمضان وأنا نتكلم في موزايك على الضوء النهج صافي النهج ما يشعل الجملة يا رسول الله يا بلدية بجاه ربي الوسخ ماكل الدنيا والضوء صافي وش ما فهمتش يعني بجاه ربي إجا وعملوا طلة يا مسؤولين ويا اللي تخدموا في البلدية ولا تخدموا حتى في الضوء ولا تخدموا مانيش عارف باش نتكلم يعني جوا يقولون الضوء عليه كيك يا رسول الله من رمضان وانا داريقي شايح نعدي صوتي
3: بلاي مساج البلدية نابل يا بلدية نابل يا بلدية نابل راهم لحوم ولحياء ولنجا راهم ولو أسواق راهم شنقول راهم احتلال غير عادي غير عادي راهم اللي بكار هبطوا بدلعوا اللي بكار هبطوا بالبطيخ اللي بغلطوا اللي عامل نصبة اللي عامل باش يمشي وسيدة عشور وشوفوا العرض شنو صاير ناس حالة باب رزق تتعب من الضرائب تتعب من الكراء تلقى روحها معناتها توصل وكواني توصل وكواني حياتي من تونس صندوق عجب.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم، عدنا ورجعنا في ساعتنا الخامسة ندوها بدقيقة مونديال مع زميلنا اسكندر إبراهيم. عنا إعادة لدقيقة حد نسموها من عند فاتومة، وعنا فقرتنا نيتخي بلوس مع المختصة في التغذية.

0: أميرة العسكري وعنا أصواتكم نسمعوها ونوصلوها في صندوق عجب دي ما فكركم في النمرو 71-113-013. نجيو للموزيكا سمرة يا سمرة يغنيها الفنان وائل جسار. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا نهار لحد هذا سيلا في الديبير عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى
3: توجو بلو بروش دو فو.
4: بداية البنك تحفلها صيفي سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى لمية بالمئة على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: الكورة سي في سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين.
4: عندك أورانج. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسينا فانتين.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: اتصالة تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك مش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالة تونس الكل على موجة الفرحة.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قوات الاحتلال الصهيوني تخرق مجددا وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه مساء الامس وتقصف جنوب لبنان صباح اليوم، ما ادى الى مقتل 5 اشخاص. ولتبرير هذا الخرق، مسؤول عسكري اسرائيلي يقول ان حزب الله اطلق اكثر من 50 مقذوفا على القوات الاسرائيليه في جنوب لبنان خلال الليل. الجيش اللبناني يعتبر في بيان ان استمرار الهجمات الاسرائيليه هدفه عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. قناة ام بي سي نيوز الأمريكية تنقل عن وكالة الاستخبارات الأمريكية قولها إن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. موقع إكسيوس يؤكد نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. والموقع يضيف أن جاريت كوشنر سهر ترامب موجود حاليا في سويسرا. رئيس السلفادور نجيب بوكيلا يعلن أن سلطات البلاد ضبطت أكثر من 6 أطنان من مخدر الكوكايين خلال نقلها عبر المحيط الهادئ بقيمة نحو 167 مليون دولار، وصفا العملية بأنها رقم قياسي وطني جديد. مقتل سائق قطار وإصابة العشرات في حادث تصادم قطاري ركاب في منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من لندن بعد ظهر الأمس الجمعة. في الشأن الوطني، جامعة قرطاج تعلن عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل، وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج بهدف ضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع مختلف مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم، اليوم نحكيه على المونديال في الجولة الثانية، اليوم نحكيه على مقابلات الجولة الثانية في مجموعات أخرى كما المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. إذا كان نحكيه على نتائج ونحكيه زادة على مقابلات جاية وبرنامج تاع ماتشوات بين جروب F والجروب E وجروب F جروب المنتخب الوطني التونسي. خلنا نبدأ بالنتائج ومقابلات البارح. نبدأ بالجروب C، الجروب الثالث يعني المقابلة بين المغرب واسكتلندا، وفات للمنتخب المغربي 1-0، ومقابلة أخرى بين البرازيل وآيتي وفات للبرازيل 3-0. نحكيه على منتخب المغرب اللي متصدر الجولة المجموعة هذه مع منتخب البرازيل كل واحد عنده 4 نقاط، منتخب اسكتلندا عنده 3 نقاط، وآيتي في المركز الأخير ما عنده حتى نقطة بعد 2 جولات. المغرب منطقيا في الدور الثاني، المغرب تنجم تكمل الأولى في الصدارة يعني بتاع المجموعة هذه قبل ما مر الدور الثاني، بما أن عندها ماتش أخير مع هايتي بالمنطقة تنجم تربح المنتخب هذا وتكون عندها 7 نقاط في الرصيد متاعها المغرب، وتنجم تتعدى كما قلنا في صدارة المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة الجروب دي فيها مقابلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية بلد منظم آخر ومنتخب بلد منظم آخر يضمن التأهل للدور الثاني منذ الجولة الثانية بعد المكسيك. الولايات المتحدة الأمريكية تربح 2-0 البارح قدام أستراليا و6 نقاط تتواجد في الدور الثاني. مقابلة أخرى تلعبت بين الباراغواي وتركيا في نفس المجموعة وفات للمنتخب الباراغواي 1-0، هزيمة ثانية للمنتخب التركي تخرجوا من المسابقة حسابيا. نحكي وزيدة على الترتيب في المجموعة هذه، الولايات المتحدة الأمريكية 6 بونتو، أستراليا باراغواي 3، وتركيا ما عندها حتى نقطة. اليوم بالنسبة للبرنامج عنا مقابلات المجموعة متاعنا، مجموعة اللي تهمنا والمقابلة اللي تهمنا هي مقابلة تونس واليابان. هي المقابلة إن شاء الله باش نقوموا بها الصباح نهار الأحد الخمسة متاع الصباح وبعدها سبعة، كيك نكون إن شاء الله يا ربي فرحانين بالمنتخب هذا ومردود، وخاصة اللي إن شاء الله يشرفنا ويرفع على الراية بعد نتيجة ربي يعمل ألف دليل. لكن قبلها اليوم الستة متاع العشية مقابلة هولندا والسويد. السويد اللي لعبنا لها المشلو اللي الناس كل تعرف السيناريو، هولندا اللي زاد كيف كيف تلعب مقابلة من أجل أول انتصار بعد تعادل مع منتخب الياباني 2-2 في الجولة الأولى. هولندا للسويد الستة الخمسة متاع الصباح، تونس مع اليابان، وفي جروب أو فما زوز مقابلة التسعة مقابلة قبل ألمانيا كوديفوار، مقابل تحقق الفرجة منتخب الكوديفوار زاد اليوم إذا كان يربح فنكون موجود في الدور الثاني، مقابلة بين إكواتور والكوراساو، إكواتور والكوراساو بداية من الماضي ساعة تعليل هذه مقابلة المجموعة من المونديال الجولة الثانية. دقيقة مونديال هذه وفيت كانت دقيقة الأولى بالنسبة اليوم، دقيقة ثانية إن شاء الله تجيكم مع نص نهار وتجيكم زادة تسويت ميرا وبقية الكيب يرجعوا لكم في صباح الخير ويكاندا.
0: دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من ستة للنصف نهار،
4: صباح الخير ويكاند
0: ميرا

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية مع آخر يوم من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. غدوة هو موسم جديد، موسم احتفالات برج السرطان بعيد ميلاده، موسم السعادة، الفرحة، الأخبار الممتازة ليك ولكل الأبراج المائية. أول أخبارنا للحمل، ما تتسرعش في اتخاذ قرارات مهمة حتى الثور، ركز على اللي تنجم تعمله توا وخلي الباقي يجي خطوة بخطوة. الجوزاء فترة واعدة بالحظ الجيد، ما تنسيش أنت الأفضل في صبحية نهار اليوم. رانا نودوا عيد ميلادكم بالضحكة والحظ الجيد. السرطان راهو كل نهار جديد هو فرصة جديدة باش تصلح تتعلم وتقرب زيادة أكثر لأهدافك، والفرص نحن إن شاء الله نقولوا يكونوا بين يديك. الأسد الخير اللي تعمل فيه راهو ما يضيعش حتى كان ما شفتش نتيجة توا. وانت يا برج العذراء راهو نهاير الدعم، الحظ، الأخبار الحلوة، راهو نهاير ممتاز خاصة هوني نحكيه على الصعيد الشخصي. الميزان إذا فما موضوع محيرك راهو بالكلام الهادي والصريح خير من التلميحات. والعقرب نسيلش راهو خذ الامور واحده واحده، وخطوه صغيره كل يوم خير من الوقوف في بلاستيك. القوس راهو القرار اللي تاجله برشا مرات يمكن يودي يستنى منك شجاعات اكثر في التفكير. حتى الجد ميرا راهو كلمه حلوه في وقتها تعمل فرق كبير. الدلو اللي مكتوب لك راهو باش يجيك، اما زيد نسيلش اجتهد وخلي عندك ثقه في روحك. ونكملوا مع برج الحوت، إذا عندك حاجة مقتنع بها أبدأ فيها بخطوة صغيرة اليوم خير من أنك تبقى تستنى في الوقت المناسب.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

تونس اليابان. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public de Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزايك فام.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرح.
2: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
0: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
1: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجور. منورة الدنيا. منورة بيك.
1: عايشك لله عايشك أميرة. فما ريجيم يعطولو ريجيم الغلة.
2: أي
1: نورمال ما هو معناها يضعف هذا. فنسألوك ساعة اسكو هو صحيا باهي أنه عبد ياكل كان الغلة وكان ما يضرش ما فيش مضرة؟ كيفاش نعملوه؟
2: اي هو اشهر براتيكمون اشهر ريجيم في الصيف.
1: أي.
2: معناتها ريجيم الغله ذي ما تسمع الناس تحكي عليه كان وقت الصيف خاطر الغله تبارك الله تكثر بالبدا. وثم الناس كانت تقولها اقعد تقول كان غله كهو يقول لك عادي راه ما يقلقنيش نعدي لك يقول لك صيفيه جوست ناكل في الغله. اسكو بدنك يستحق كان الغله هذيك ولا بيان سور لي؟ معناتها هذه اجابه نتصور الناس الكل يعرفوها. بدنا يستحق عناصر اخرين باش ينجم يتغذى الريجيم هذا يضعف ولا يضعف.
1: أي.
2: وينجم معناتها يخلينا نخسروا كيلوات كبيره سورتو اذا انسان عنده ريتونسيون دو. اذا انسان عنده احتباس ماء دونك الريجيم هذا ينجم يعطي ريزولتا كلي دهش
1: سبيكتاكولير.
2: دونك جوست شنية اللي ننصح به انك تاخذ الريجيم نتاع الغله وتنفسروا كيفاش يتعمل. لا في شويه قواعد خاطر
1: باهي ملا قيد ويا وريقه وستيلو.
2: اذا باش نعملوا ريجيم نتاع الغله ما نجموش معناتها نعملوه على مده طويله. معناتها ما تنجمش تقعد انت جمعتين ولا ثلاثه جمعات ولا اللي هو وانت غير ما تاكل كان في غله على خاطر باش تخسر برشا فيتامينات ومعادن والماس مسكولير نتاعك. دونك بدنك راهو باش يضرر 100%. هوني انك طيح في الميزان حاجه بيه ولكن هذيك ظاهريا حاجه مزينه ولكن غيالمون انت قاعد تطيح في اهم معناتها حاجيات جسمك. فكيفاش نجم ننصح الريجيم هذيك للي فريمون ما عندوش مشاكل صحيه ما عندوش دويات ياخذ فيهم صحيا لاباس؟ دونك شنعملوا؟ نخليوها جوست ديما نهارين في الجمعه. معناتها انت عندك 7 ايام في الجمعه فيهم 5 ايام باش تاكل ماكله نقولوا متوازنه.
1: اي
2: باهي معناتها ماكله متوازنه فيها البروتينات ينجم فيها الكارب فيها الخضره فيها الغله فيها كل شيء.
1: هذو من نهارين ولا 5 ايام؟
2: في السانك جور باش تاكل ماكله متوازنه عاديه باش تجي في نهارين في الجمعه وتعمل ريجيم تاع الغله. وتقعد ديما بالسيكل هذاك 5 دو معناتها 5 ايام ماكلة متوازنة. لو ما تنجمش تخليها في الخمسة ايام و سيفغي فيك نهارين باش تنقص ما عملنا شيء تزيد منا تنحي منا.
1: دونتي بعد قلنا شنية هالماكلة المتوازنة
2: في النهارين متاع ريجيم الغلة كيفاش باش تكون؟
1: أي.
2: اول حاجة لازمنا معناتها نعرفوا انه الغلة فيها برشا فريكتوز فيها برشا سك. دونك كي نقول ريجيم غلة راهو الغلة تنجم تسمن.
1: أي.
2: والغلة تنجم تخليك تعمل ريزيستانس الانسولين. ولكن اذا باش نستهلكوا الغلة على 4 مرات في النهار معناتها كيما نقولوا بمعدل باش نعملوا 100 سعرة حرارية كل ساعتين نجموا. اش معناتها 100 سعرة حرارية في الغلة؟ اللي هي بين كعبتين وثلاثة كعبات ماكسيموم. معناتها كيما نقولوا برج بطيخ البرج العادي وكيبة خوخ وكيبة تفاح هذيك حصة باش تعمل 4 حصص في النهار. الحصات هذوما نتاع
1: هو انا فرحت نسخر كل ساعة.
2: لا هو شو هو راهو معناتها الجسم نتاعك باش يبدا منعوش على طول النهار خاطر فيه السكريات. وعلى فكرة السكريات تخليك لا تفشل لا تتعب لا تحس روحك مستحق حتى ماكلة أخرى.
1: أما تجوع من بعد
2: إذا باش تاكل على معناتها باش تاكل على طول النهار معناتها نحكيو على كل ساعتين الحقيقة صعيب. صعيب سيغتو كأنك أنت إنسان حباب في الغلة معناتها أنت إنسان تحب الغلة ونجم الغلة هذيك نعملوها دي جو ديتوكس. دوك الغلة هذيك تنجم تدخل معها مثلا فقوس قارص نعناع كلافس حاجات كيما هكاكا وتولي انت كنت باش تاخذ 3 كعبات تاكلهم كيف ما هما نجم ترحيهم في ايترا حتى ماء ويولي عندك ايترا ديتوكس. دوك نجم تلقى روحك باش تشرب كمية كبيرة متاع ماء بين 3 ايترات و 4 ايترات ماء على طول النهار وفيهم سكريات اللي باش ينحيلك حاجياتك للسكر السكر معناتها ماكش باش تلوج على حاجه على سوخس واحد اخرى نتاع السكر
1: نتاع سكر
2: فوالا دونك اربع نقولوا اربع مرات في النهار. وعلاش اكدت على اربع مرات في النهار؟ على خاطر انك تقعد ما تاكلش مثلا نهار كامل وبعد تجي في وجبه واحده تحب تاكل برشا غلة دونك نجم هوني تعمل لي بيك دانسولين وهذاك نجم يضر البدن. معناتها نتعاملوا مع الغلة سي فغي هي فيها برشا ماء، الغلة راهي 80-90% منها ماء ولكن وفيها الياف ولكن فيها برشا سكر. دونك ديما نقرا وحساب انه السكر هذاك يزمو يتاخو بشوية بشوية على طول النهار. الحاجة اللي باش تعمل لنا اللي باش تصير لنا في النهارين هذوما برشا دغيناج، دونك باش تحس انه جسمك قاعد يتخلص معناتها من لي توكسين فاسيلمون، دونك باش تحس حتى تدخل تواليت باش يكون بزيد. الغلة ما ننساوش اللي هي لاكساتيف، دونك مشاكل الامساك والهضم وكل بالون هذيك تنظف به. اما نعاود ناكد راهو ما نفوتوش نهارين في الجمعه
1: نجيو الخمسه ايام
2: الخمسه ايام الاخرين باش تاكل بطريقه متوازنه اللي هي ثلاثه مرات في النهار. في الخمسه ايام الاخرين نحكيو ديما تقريبا خاطر كل جسم والسعرات الحراريه نتاعو، لكن تقريبا نحكيو على بين 1400 و1800 سعره حراريه اللي هما سعرات تسمى منخفضه راهو يتسمى ايبوكالوريك. معناتها مثلا في الصباح تنجم تاخو كعبه غله، كيبه يغورت ناتور، كعب عظم وقهوتك فطور ديجا. حتى كان مش تزيد خبز فريمون نتاع تارتين ولا ان سيزيام دو باغيت اللي فريمون نحكيو على اربعه سويبعات. الوجبه نتاع القايله باش تكون فيها الخضر اللي عندنا الكل كسوسوا نيه ولا طايبه. اذا باش تاكل بات باش تلقى بين 6 و8 مغارف. اذا باش تاكل خبز ما تفوتش لانكار دو باغيت، نحكيو على 2 توست بان دومي و 200 غرام بروتين 200 غرام دجاج ولا حوت ولا بقري وكعبه الغله. العشاء نتاع اللي تنجم تاكل خضره تحب عليها كل سواء نية ولا طيبة، تاخذ معها 100 غرام دونك حوت جاي سكالوب ولا كعب عظم، معهم كعبة غلة ولا كعبة ياغورت. نحكيو على ماكلة فريمون متوازنة. ولكن الماكلة هذية اللي هو ريجيم ايبوكالوريك ما يطيحش برشا في الميزان. هذية يطيحنا على شهر كامل اللي هي حاجة باهرة مش حاجة خايبة، خاطر هذيك ذوك أكثر كيلوات ينجموا يشدوا معنا ألون تيرم. دونك هذيك تنجم تعمل لنا كيما نقولوا بمعدل بين الرطل والكيلو في الجمعة هذية بالماكلة المتوازنة. إذا عملناها عرفت دزة صغيرة في مثلا فك النهارين متاع الريجيم الديتوكس وقت نجم تلقى روحك تمشي للكيلو نص زوز كيلو. هذا هو والنهارين ما يتحسوش راو النهارين ما همش
1: أي.
2: ولكن نعاود نأكد ونعاود أي إنسان عنده مشاكل صحية راهو ممنوع عليه، خطر حتى اللي عنده فقر دم راهو خطر هو فريمون ما فيه حتى شيء. الغلة راهي بخلاف الالياف والفيتامينات اللي هي البسيطه اللي تتحل في الماء والسكر اللي فيها فريمون ما تعطينا حتى شيء. معناتها يلزمنا في الخمسة ايام متلتنا تكون كامله
1: وصحيه
2: صحتكم متوازنه. والريجيم هذا منصح اكثر للعباد اللي عندهم ريتونسيون دو. معناتها اللي يقول لك انا ما عنديش مشكله في الكيلوات على قد ما عندي مشكله في النفاخ اللي نحس فيه في ساقي وفي يدي. دونك هو مش مشكلته ميزان على قد ما مشكلته يحب يعمل دريناج للجسم نتاعو. بيان سور الريجيم هذايا ماذا بينا دومي سال ديما نقصوا من الملح قد ما نجمو، واي سكريات اخرين حاولوا نبعدوا عليها. وفي الخمسه ايام اللي هي فيها الماكله متوازنه الغله باش تكون بين كعبتين وثلاثه كعبات كهو.
1: ايوه
2: باهي إيه؟ وفي النهارين الاخرين كما قلت باش تكون اربع حصص بقيمه 100 سعره حراريه اللي هي تعادل بين كعبتين وثلاثه كعبات غله ماكسيموم.
1: يعطيك الف صحه يا مورا، نشكرك برشا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله. مرحبا بيك، يلا نرجعوا لكم.
0: نوتري بلس مع أميرة عسكري. الخير ويكند.

10 و47 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. نشكركم زادة برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا, ونسلموا برشا على مستمعينا خارج الوطن. برشا برشا كلمونا يشجعوا في المنتخب الوطني, وإحنا الكلنا نشجعوا منتخبنا الوطني إن شاء الله يا ربي بالربح وبالنجاح ويفرحونا ومعناها ونعملوا جو كبير. يلا نسمعوا أصواتكم في صندوق عجب.

0: شاء الله ربي معهم. وبالنسبة لي إن شاء الله يهبطوا يلعبوا بكل ما فيهم من قدرة ومن قوة ومن عزيمة على الربح بقطع النظر عن النتيجة. بصراحة معناها إني ما يهمنيش النتيجة بقدر ما يهمني أني نشوف ناس بالحق يهبطوا بقليل معناها، ويهبطوا مراهنين على الفوز مهما كانت الظروف، ويلعبوا لعب صحيح على الأقل. إذا ما تقعد لناش نتيجة تقعد لنا هك السيناريوهات الحلوة، هك المشاهد المزيانة اللي تقول بولا معناتها احنا أونسي أكروشي. نتمنى من كل قلبي أنه ما تصيرش لا ديسيبسيون متاع الخمسة وخميس اللي شفناها المرة اللي فاتت، إن شاء الله ما تتكررش، وإن شاء الله يا ربي يوفقهم وراهو يفوز متر لور بلاس. بصراحة معناتها أن واحد يكون يجري على الميدان والعالم الكل توا، ماهيش مباراة إفريقية ولا وطنية ولا العربية، هذه مباراة معناها يتفرج فيها العالم بأسره في على اختلاف المواعيد وعلى اختلاف الديكالاج معناتها أغير وكل شيء. دونك إن شاء الله يكونوا فنانين بكل معنى الكلمة، وهما يجريوا ويكتبوا في لحظة تاريخية خالدة إن شاء الله يفرحونا، وإن شاء الله ما تصير لناش خيبة أمل على الأقل.
1: يا الواحد ينصبح أنا بطل العالم في الكورة أخويا. أخويا إن شاء الله ينورونا يدوما في الخمسة الواحد يفيق لها، وربي معانا ولا بيس أخويا، ومش نقلع وطرحنا وبإذن الله مش نترشعوا. أنا ديما متفائل أخويا برجولي، أنا ديما متفائل خاصة في الكورة. متعرفش عليها الكورة، كورة مدورة 14-11-99 وتعمل هكا تعمل كونتر تمركي واحد بليش كملنا. نحن متفائلين وبرا يمركي يجي بيقولوا مركي يجي حتى بيقولوا المهم نرفع. وفي ردات التونيزيا
2: جوي جوي وكاني تونس تلعب يا حبيبي، علم تونس يغرب بغرب فهمتي. أنا ماذا بينا أنا زيرو، ما حسناش أكثر من أنا زيرو أكثر شيء مناتي أخويا. نلعب ونبذ النبذ أخويا، أعطيه رأس أخويا حطه في الشبكة ومشي عيرة. ولا أخويا أسمع إذا كان ما تعملش كوراج وتوهق وتقول لا هم أقوى منا ولا عديسة مع طاح المورال كله طاح. على هذا نصر أخويا، علاش أخويا تحرمونا من ربح عليه؟ هبوا نربح عليه، ربي معهم وذكر وأشكوه.

0: إدريس بن جدي يحتفل اليوم بعيد ميلاده صاحبه عمر العجمي، يقول له إن شاء الله بطول العمر، وإحنا نقول له يا إدريس عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. العشرة وسبعة وخمسين دقيقة، احنا خلطنا ساعتنا الأخيرة، ساعتنا السادسة، معنا أركان بن فضل الناس مو في توتوبسيون، وعنا زادا بعد فقرتنا كونسلتاسيون. اليوم بتكون موجودة بحضنا الدكتورة نادية المهيري برحومة، أخصائية الأمراض الرئوية، باش تفسر لنا على أسباب ضيق التنفس عند بعض الناس في فصل الصيف، ونحكيو على الوقاية، ونحكيو لكم على كل شيء. يلا نجيو للموزيكا، ربيع الخولي يغني يا ريت بترضي يا ريت. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار، واحنا نرجعو لكم. صباح الخير ويكند.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلا في الديبير، عيد الأب، برشا منا ننسيو العيد متاحهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيو التعب متاحهم، التضحية متاحهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند متاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطا، صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب متاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضل هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تذكروا، تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراكم. مبيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: كرهبتك تعز عليك، رنو تخمم فيك. رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج، مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 points de contrôle. Rendez-vous le 15 et 27 juin chez Arthez et son réseau de 26 agents agréés.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين، باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين.
8: عندك أورانج.
9: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تعلن أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة.
11: والوزارة تفيد بأن نتائج المتابعة قد بينت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة، أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وتشمل القائمة 18 نقطة ببن عروس، وتحديدا مناطق بحمام لنف ورادس وحمام الشط والزهرة، ونقطتين بأريانا وهي مصب سبخة رواد وقنال الخريج، وخمس نقاط بنابل من بينها شاطئ عين جرنز وشاطئ واد الحجر، وثلاث نقاط بجابس وهي شاطئ واد التين وشاطئ السلام ومصب الواد القديم، وثمان نقاط بتونس تقع في الكرم وحلق الواد وخير الدين وطريق جمرت، واثنتي عشرة نقطة ببنزرت ونقطة واحدة بسوسة وهي شاطئ لاس فيغاس. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري يعلن عن مرور السجل بداية من غرة جويليا إلى مرحلة الرقمنة الشاملة في مجال إيداع الملفات، وهو ما سيجعل من الوثيقة الإلكترونية قيمة قانونية وثبوتية، وتصبح الشبابيك مفتوحة فقط للمساندة أو المساعدة أو توضيح الإجراءات لمن يريد ذلك.
12: السجل الوطني للمؤسسات بداية من غرة جويلية 2026 سيمر إلى مرحلة الرقمنة الشاملة في مجال إيداع الملفات، وهذا مش يحل مشكلة كبيرة. الحاجة الثانية هو أنه لازمنا نتعرف على الشخص اللي وراء الكمبيوتر. المرحلة السابقة كانت هو حساب ما نعرفوش أنونيم، حاليا هي مرحلة التعرف على الحليف أو التعرف على المستعمل عبر تطبيقات حكومية معروفة، الموبايل آي دي وإلا الهوية الرقمية يعني، أو الديجي جو بالنسبة للمؤسسات. المرحلة الثانية هي أنه الوثيقة سيتم إيداعها بدون إيداع ثاني لدى الشبابيك، يجعل من أنه الوثيقة المراقبة تصبح لها قيمة قانونية وقيمة ثبوتية، نحيو نسخة المطابقة الأصل، على اعتبار أنه الوثيقة المراقبة مش يكون عليها بصمة إلكترونية ومش يكون عليها تاريخ أيضا إلكتروني، دونك تايم ستامب ونمبران ديجيتال. الشبابيك فقط ستكون للمساندة والمساعدة وتوضيح الإجراءات. يلزم الإنسان يكون أول حاجة عنده الهوية الرقمية، الحاجة الثانية عنده وسيلة دفع إلكتروني عن طريق البطاقة الرقمية أو البطاقة البريدية الإيدينار أو عن طريق حساب مسبق الدفع يتم تمويله، ينجم يصب الفلوس يعني في اللرانو مرة ربما في شهر أو مرة في شهرين أو مرة في العام، يصب مبلغ معين ويتعامل بها. أنه تصبح الوثيقة هذيك المرقمنة هي الأصلية، الوثيقة الورقية زي ما تقعد عند المواطن أو تقعد عند الشركة، وعند الطلب أي إدارة كانت ممكن أن تطلبها ربما للتثبت من مدار مطابقتها أو الاختبارات الفنية في حال ربما تزوير أو غيره.
11: دوليا، جيش الاحتلال الصهيوني يقول إنه يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة. يأتي ذلك رغم الإعلان في اليوم السابق عن اتفاق الطرفين على وقف جديد لإطلاق النار. من جانبه النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله يؤكد أن الحزب له الحق الكامل في التصدي للهجمات الصهيونية مع تواصل الضربات والمواجهات، رغم إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار. التلفزيون الرسمي السوري يعلن نقلا عن وزارة الدفاع مقتل جنديين في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمال شرق مدينة حلب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ويكند.
1: عدنا لحتاش واثناش دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي، نسمعوه توا في توت أوبسيون.
2: شاليليكس ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: مع أركان.
1: يصبح النور، يصبح الخير، أهلا وسهلا بركات.
3: نهارك زين ميرا.
1: نهارك سعد ليب. إيش نقول لك راوكينا نبدأ هكي عملت لك احتفال.
3: أي.
1: وتقولي نهارك زين ميرا.
3: أنت ساعة عملت لنا أمبيونس في الاستوديو ما شاء الله.
1: حتى هذي ما رفيق خاطر رفيق
3: موسيقى بنينة. تحية لسي رفيق وسيد أحمد.
1: وسيد أحمد توزي بحذانا.
3: محلية الأمبيونس في الاستوديو.
1: الحمد لله لي. الحمد لله. عائلة إحنا راو تو شبيك 10 سنين.
3: أوي.
1: 55
3: سنة. لنرجمة تعدية للسادة المستمعين.
1: الحمد لله.
3: ليش الإذاعة الأولى في تونس الناس كل تسمع فيكم
1: عايش.
3: تسمع فينا
1: أي.
3: على خاطر فما طاقة مزيانة برشا.
1: الحمد لله الحمد لله. أي اليوم
3: مش نحكيو بلوماتيك، الدنيا سخونة عجلي سلامة
1: أي
3: سيكوريتي. جبت لكم موفر مزيانة زادة
1: أي
3: العجلة هي الحاجة الوحيدة، البنو هو الحاجة الوحيدة اللي تربط بين السيارة والزفت والقاع
1: أي
3: والكياس
1: أي.
3: دونك سلامتك سيد المستمع مربوطة بك الأربع إطارات هذوكم، الأربع جيلي، الأربع أجليكات بنو هذوكم، هما لسول سورفاس دو كونتاكت بينك أنت والقاع
1: أي.
3: دونك سلامة تتعدى من غادي البويسانس متاع الكهرباء متاعك ما تتمتع بها لما تسير ان ترانسميشن دينرجي صحيحة بين البنو والقاع. الإيكونومي دينرجي ليكونومي نتاع الكومبوستيبل تاولين نحكيو انرجي خاطر فما حاجه اسمها ضوء زاد زد. دونك ما فماش اقتصاد في الطاقه ما غير عجلي يكونوا ولا ديبلوماتيك يكونوا معناها على نورم ويكونوا معناها جدد ويكونوا يعطيو لاديرونس اللازمه ويعطيو الاقتصاديه والاعتماديه اللازمه. دونك لو بنو راهو مربوطه به حياتك، مربوطه به حياه الناس العزيز عليك، مربوطه به حياه مستعملي الطريق، راهو بالحق معناها ما فماش سلامه ما غير بنوماتيك. دونك لو شوا دو بنو السيد المستمع، السيدة المستمع ياسر ياسر يحيروا فيه الحقيقة. والعبيد الكل يقول لك أنا ماركة أنا براند نختار شنية الكاليتي شنو ما اللي نورم دو كاليتي كيفاش نفرز البنو متاعي. حكينا فيه برشا مرات قبل
1: لانديس
3: دو فيتاس لادات دو فابريكاسيون هذا الكل حكينا فيه. دونك البنو راو مهم ومهم برشا سورتو توا اون ديبي دو سيزون استيفال راك لازمك تعرف بالحق شنو تختار. البنو مربوطة به برشا حاجات مهمة. دونك الشوا هذا إلي كروسيال ماهوش مسموح لك انك تغلط فيه سيد المستمع. اذا كان تاخو معناها دي بنو اوغ نوغ راهو بالحق تخلصها كاش في الـ في الـ في الكونسوماسيون قلنا تطلع لك برشا في السلامه ما عندكش سلامه جمله وما عندكش زاده اون دوري دو في ولا ان كيلومتراج محترم تاع العجل نتاعك هذوكم. دونك ريالمون في هالعالم هذا نتاع البنوماتيك الغالي هو رخيص كما قالوا ناس بكري كي تاخو بنو دو كاليتي غالي شويه ولا غالي برشا توتي رولاتيف راهو تربح انت لو دوبل نتاع الكيلومتراج تاع بنو باش تشريه انت معناها ما عندوش بروفنونس واضحه ولا جاي من التهريب ولا دات دو فابريكاسيون نتاعو قديمه ياسر
1: صحيح.
3: دونك يفو فير تري اتونسيون بارابور لشيء هذا. اليوم باش نحكيو على مارك لاسا ميرا سي اون مارك تورك، ماركه معروفه برشا، ماركه قديمه برشا من عام 1974 لاسا موجوده تتصنع في تركيا. اليوم لاسا تتباع في أكثر من 80 دولة. في تونس من عام 2012 لاسا موجودة أترافير لو ليدر دو لابنوماتيك سوسيتي جمعة اس ال هي معروفة عندها برشا ماركات عالمية اي كومبخي لاسا. البنو هذا يعرف الحقيقة معناها سوكسي في تونس سي لا كاليتي سي لو بري القريب شويه معناها وقريب برشا نقولوا احنا الجيب المواطن ماهوش معناها بالسعر نتاع الماركات العالميه الاكثر معناها غلاء سواء في تونس ولا في العالم. دونك سي ان رابور كاليتي بري تري انتيليجون واللي قرب برشا للعباد. اليوم عندنا برومو مهمه ومهمه برشا وعندنا اون غارونتي مهمه برشا فما اون ريفولوشن في لا غارونتي لاسا. Donc c'est la garantie dommage mais ماهيش la garantie classique العاديه. C'est une garantie contre اي panne تصير ولا اي crevaison تصير irréparable في العجله. عندك عام كامل garantie سيد المستمع والكوفرتور راهي 100%. معناها تهز العجله نتاعك فيها اون بان ولا فيها اون كروفيزون نقولوا احنا ايريبارابل ايريفيرسيبل ما تتصلحش. في الحاله هذيا تاخو عجله كامله جديده ما غير ما تدفع حتى دينار. هذا اللي فالابل في لي بارتنير الكل عند لي بارتنير الكل نتاع سوسيتي جماعه اللي موجودين في ال 24 ولايه تاخو لي بنو نتاعك. فما اون برومو حلوه برشا باش نزيدو نقولوا عليها. فما لا غارونتي ساعه ما تتفعل الا ما تمشي تقيد العجيل نتاعك بالفاكتور داشا نتاعهم من عند الوكيل ولا لو ريبريزونطون ولا لو بارتنير جمع اس ا غارانتي tunisie.lasa.com tu inscris l'achat اللي عملته وعندك لهنا لا كوفيرتور نتاعك عام كامل 100% معناها اذا كان صارت اون بان ولا اون كروفيزون في العجله هذيا ايريبارابل. نحكيو توا على لي كادو اللي عملتهم لاسا ميرا على كل عجلتين مش اربعه تنجم ابارتير من دو بنو تفعل هل لي شيك كادو هذوما دونك لي دو بنو سي سبوس عليهم 25 دينار دو شيك كادو بلوكسي لي 4 بنو عليهم 50 دينار 17 بوس عليهم الاربع جيلي 100 دينار وزوز جيلي 50 دينار و18 بوس والا اكثر على الاربع جيلي فما 200 دينار شيك كادو والا 100 دينار اذا كان زوز جيلي. هذايا لهنا ولات بخلاف لي روميز بخلاف الاسوام التفاضليه فما دي شيك كادو مهمين ومهمين جدا تنجم تاخذهم من عند لاسا. لاسا لقات رواج كبير في تونس من عام 2012 خذت ثقه حتى المصنعين التوانسه المعمل اللي ديما نحكيو عليه المصنع المزيان نتاعنا تاع القروين اللي يصنع في لي سوزو يستعمل في لي بنو لاسا 215-70-15 كوم بنو بروميير مونت حاجه حلوه برشا والماركه عريقه وعريقه جدا وموجوده معناها في العالم الكل واليوم عملت برومو وعملت اون غارونتي اكسيبسيونيلمون ديفيرونت على لي غارونتي الموجودين الكل وقربت اكثر المستعملي الطريق واللي كليون تاعها فيدال. هذا اللي فالابل للمستعملين نتاع العجالي الاشخاص الشركات لي تاكسي لي البرومو معناها لي اورينتي للاشخاص العاديين الطبيعيين اللي يستعملهم عادي اللي عندهم سيارات عاديه يمشيوا بها يخدموا ولا يستعملوا فيها استعمال شخصي.
1: يعطيك الف صحه يا كين نحن نشكرك برشا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
3: نتقابلوا غدوه وكل مره بجيبوا لكم برومو انتريسونت سواء في لي بنوماتيك ولا حتى زاده في لي برودوي الاخرين اللي متعلقين بالسياره نتاعكم.
1: يعطيك الف صحه. اي عايش كاركين يلا نرجعوا لكم.
0: Tout option مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شيليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم. كارفور هو المساند الرسمي للنصور منذ 17 سنة والبارتنير اوفيسيال لكاس العالم فيفا 2026. اسنا كارفور ينظم انجو كونكور باش تربحوا كل يوم تلفزة تهز العقل، تلفزة سمارت 43 بوس دو لا مارك ايسانس. ايا سيدي نجيو للصحيح باش تكون من الرابحين. ساهل ياسر على خاطر التلفزة هذه كما قلنا يربحوا فيها. صور روحك في واحد من لي ماجازان كارفور والا كارفور ماركت والا كارفور اكسبريس. اعمل بارتاج للتصويره، حطها مع دي كومونتير وعمل لها بوبليكاسيون. بوبليكاسيون اللي باش تكون موجوده على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وزيد على الباج فيسبوك هايسانس تونيزي اوفيسيال. وبالطبيعه يلزمك تكون ابوني على دو باج، معناها الباج نتاع كارفور تونيزي والباج فيسبوك نتاع هايسانس تونيزي اوفيسيال. انا ساعه قبل خليني نعطيكم فكره على لوفر دو جور نتاع اليوم السبت 20 جوان 2026. التلفزه سمارت 55 بوس ألترا HD 4K ايسانس تلقاوها زادة غارانتي 3 سنين بمليون و 474 دينار. هذا مع 70 دينار تخفيض في الكيسة كتجي باش تخلص التلفزة. بطبيعة الحال هذا بالكارت دو فيديليتي وفي يحب يقول التلفزة اش باش تخلصها، باش تخلصها مليون و 404 دينارات. احنا معانا بالتليفون سي نزار بن عمر. يا صباح النور.
2: صباح الفل. مرحبا ميرا، مرحبا بيك، مرحبا بكافة مستمعين زي كفام.
1: مرحبا فيك. منين تكلم فينا سي نزار؟
2: تكلم فيك من تونس.
1: من تونس نورتنا يا سيدي. حكيني فيك الكارفور، عملت التصويرة، حكينا شو عملت.
2: والله هو كل شيء بالكتبة. أيوة. نهارت لي هبطت كارفور البوبليكاسيون تاع جو كونكور. انا بطبيعتي ندور في كارفور. جات البوبليكاسيون قدامي، عملت تصويره.
1: ايوه.
2: وهبطت هبطت في كومونتير تحت البوبليكاسيون تاع كارفور تونيزي
1: وعملت حاجه. عملت
2: وعملت جيم على باج هايسانس اوفيسي تونيزي. اي
1: خارق العاده واحسن حاجه عملتها. انا نحب نقول لك اللي انت ربحت تلفزه هايله فريمون، محليها محليها تلفزه سمارت 43 بوس دو لا مارك هايسانس. ان شاء الله مبروك عليك وان شاء الله تتفرج فيها في الماتشويك كل. والله تبع انت في الكوب دي مود نتصور.
2: اكيد اكيد نتابع في كوب دي مود ونتابع في ليكيب ناسيونال اكيد. ان شاء الله مربوحه اليوم الصباح غدوة الصباح ان شاء الله.
1: غدوة الصباح ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يربحهم كما انت ربحت كما قلنا التلفزه سمارت 43 بوس دو لا مارك هايسانس. يلا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند. تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح واسماعيل ونوفل.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيز.
2: حكي وعيني سحرتنا
1: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك فام.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
5: عندك أورانج. Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur Fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.
6: Berlin, week-end.
7: عسلامة، معكم إيهاب توفيق، انتظروني.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحتيش 34 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: ونرحبوا بها برشا ومنورتنا الدكتورة نادية المهيري بن الرحومة، أخصائية بأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، وأستاذة جامعية بكلية الطب بتونس. مرحبا بك دكتورة.
2: عايشك. مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. باش نحكيوا اليوم على هي معناها ظاهرة نراوها برشا عباد يحكيوا عليها، ضيق التنفس خاصة في فصل الصيف بالسخانة. يقول لك العبد نحس روحي نتنفس بالصيف. فأول سؤال ليك دكتور، هل السخانة هي تسبب في ضيق النفس هذايا؟
2: بالضبط، السخانة تنجم في بعض الحالات تنجم تتسبب في ضيق التنفس.
1: أي.
2: فنبدأ كنت حاب نفسر قبل شنو معناها انعكاس السخانة على البدن باش نجمو نفهمو أكثر. فوقت اللي درجة الحرارة ترتفع وإنسان شنو اللي بشي يحاول؟ بشي يحاول بشي يعدل السخانة، بشي السخانة متاع بدنه بشي يخليها ديما. احنا نعرفوا معناها درجة الحرارة متاع البدن تقريبا حول 37 درجة.
1: أي.
2: فالبدن معناها باش يحاول باش يستعمل دي ميكانيزم باش يتأقلم للسخانة هذه. فهناك عدة وسائل، من جهة باش يعرق، باش يولي فما برش عرق، والعرق هذاك باش يخرج الماء وباش يخرج الأملاح المعدنية. كذلك فما العروق متاع البدن باش توسع، خاصة اللي العروق متاع الجلدة باش يحاول باش يخرج جوستومون السخانة من داخل باش يخرجها لبرا. وكذلك باش يقوي في الريتم ريسبيراتوار متاعه، معناها باش يولي يتنفس بقوة. دونك هذوما الكل سي دي ميكانيزم ادابتاتيف، معناها باش يحاول يقاوم السخانة. ولكن نعرفوا في الظروف القصوى وقت اللي السخانة ترتفع برشا ولا وقت اللي باش تدوم برشا، لي ميكانيزم هذوما يلفون اتر ديباسي، معناها باش يتفاوتوا، البدن ما عادش ينجم يقاوم، خاصة عند فئة معينة اللي تو نحكيو عليها. وفي الصفة هذه معناها باش تثم أعراض اللي باش تظهر.
1: شنو هي هالأعراض؟
2: جستما فما الأعراض هي متنوعة ومتفاوتة الخطورة. معنى ينجم واحد مثلا إكسبوزي للشمس، ينجم ولا للسخانة، ينجم يولي عنده مثلا الدوخة، رأسه يوجع فيه، يولي عنده غرز الردين، يولي عنده جيعة في معدته، وتنجم حتى ساعات توصل حتى الفقدان الوعي، معناها
1: كوتشالوغ.
2: كوتشالوغ علاش احنا ولا يعملوا انسولاسيون ولا واحد يعملوا دي كوتشالوغ؟ معناها حتى البدن الدرجة متاع البدن تولي تفوت 38 وتوصل نجم توصل حتى 40، وهذا يمثل خطورة وينجم حتى يوصل الإنسان الإنعاش. هذا بصفة عامة. بصفة خاصة بالنسبة للجهاز التنفسي، جهاز التنفسي وقت لي معناها واحد بشي معناها في السخانة بشي يعمل بشي يولي يتنفس معناها
1: بزربة.
2: يقوي في الريتم متاع الريسبيراسيون، يولي يتنفس بزربة بشي يحاول يبرد البدن. وكي بشي يتنفس بشي بزربة هذية ينجم يؤدي إلى البرانش معناها القصبات وبشي تيح والرئة، كذلك البلغم بشي يولي عاقد. وهذايا باش يمثل صعوبه في التنفس.
1: التنفس
2: هو بالنسبه للانسان السليم اللي الرويري نتاع معناها نتاعو السليم ينجم معناها يقاوم جوسكا اون سيغتان ليميت. باغ كونتر اللي عنده امراض مثلا مزمنه كيما الربو ولا كيما الانسداد المزمن للقصبات ولا الفيبروز، التليث في الرئه والقصبات، فهذايا باش يؤدي الى صعوبه في التنفس.
1: يعني هذوما هما الناس اللي اكثر عرضه انهم يحسوا بضيق نفس في الصيف.
2: هما اكثر عرضه بالنسبه للامراض، ولكن زاده فما الاعمار يعني العمر اللي بيان سور نعرفوا الرضيع ولا المسنين هما معناها يقاوموا اقل السخانة والشمس القوية.
1: الصغار زادة.
2: الصغار زادة قطر هما يعرقوا أقل. إذنك معناها درجة المقاومة متاعهم أقل. إذنك معناها الأعراس نجم تظهر معناها.
1: تبدأ ظاهرة.
2: أكثر.
1: أي تتعاش أكثر.
2: فوالا ونذكر زيدا معناها أباغ فما الوقت اللي تبدا الدنيا سخونه وتبدا دونك سخانه والشمس القويه هذايا باش يكثر في درجه التلوث معناها باش يكثر الأوزون في في الهواء لي بارتيكول فين زيدا هذوما معناها دي لي زكاريان باش يكثر زيد احنا نعرفوا اللي في الربيع هو الموسم نتاع البولين
1: الحساسيه
2: نتاع الحساسيه دونك تبدا سخون الدنيا سخونه ومنجه باش يقوي في باش يخلي الموسم يطول اكثر
1: اكثر
2: اي دونك هذا الكل معناه باش يقوي في التلوث اي دونك بار كونسيكون اللي عنده مثلا المرض الربو اللي نسميه احنا بالعاميه الفده باش يكون سنسيبل اكثر وباش تتحير له الحساسيه اكثر اي دونك ينجم يعمل دي كريز تجي كحه دي كريز نتاع حساسيه دونك فما تاثير كبير
1: باهي معناها الدكتور كيفاش نجموا نقاوموهم اكثر هاللي كريز هذوما وكان فما زاد الوقايه نحكيوا عليها
2: قبل ما نجاوب على السؤال نتاعك نحب ناكد على الكليماتيزاسيون زيد خاطر هو جانب مهم احنا الناس كل في الصيف يستعملوا برشا الكليماتيزور الكليماتيزاسيون زيد عندها تاثير كبير خاطر من جهه تنجم معناها الانسان ياخو هواء وهذيك وياخو جراثيم خاطر التولي الكاباسيتي معناها باش يقاوم الجراثيم تنقص خاطر السخانه باش تنقص من معناها الكاباسيتي
1: القدره على
2: القدره كذلك الشوك تيرميك اللي واحد يتعدى من السخانه للبرد هذيك ينجم هو بيدو يتسبب الانسان في كريز نتاع أو في كريز متاع حساسية وفما نوع من الأنواع من الجراثيم اللي هما زادة وقت اللي سورتو لي كليماتيزور اللي ما هماش ما يتنظفوش هذوكم فما دي جراثيم يتكونوا فيهم وينجموا يعطيو تعفن خطير للرئة وللقصبات الليجيونيل نسميهم الليجيونيل فنأكد سادة المستمعين باش
1: ينظفوا
2: ينظفوا اكزاكتومون
1: الكليماتيزور اي نرجعوا للوقايه وكيفاش الانسان ينجم يقاوم زاده اش يعمل
2: دونك الوقايه هي الناس كل تعرفها ومعناها الناس كل تعرف شنو في القدام السخانه ولكن باش ناكد على معناها لانت يلزم واحد يشرب برشا ماء بصفه دوريه معناها يلزم لي زابور في النهار تقريب إترة ونص على الاقل ولا إترتين
1: اي
2: دونك يلزم يكون معناها
1: راوي
2: راوي بالقدام من الماء
1: اي
2: ثاني حاجه ماذا بيه يتجنب المشروبات الكحوليه والقهوه والتي لي بواسون زيد واحد لي بواسون سكري خاطر ما يزيدوا يعطشوا
1: بالحق السكر يزيد يعطش
2: يزيدوا يعطشوا الإنسان إذا بي حتى الماكلة يأكل برشا غلة يأكل سلايت مثلا ديكروديتي معناه اللي فيهم برشا ماء بيان سور واحد ماذا بيه ما يخرش خاصة المسنين والصغار وينس إكسبوز با ما بين نص النهار والستة حتى إذا كان في القائلة ولا أما حتى إذا كان خرج ماذا بيهم معناها يحميوا رواحهم معناها يلبسوا شابو ولا كاسكيت مريت شمس كريم سولير اللي ديما يلزم واحد يعاودها كل ساعتين دونك هذوما معناها اون غرو فوالا هذوما اللي الوسائل باش واحد يحمي روحه ويكون مي معناها ديما الوقايه خيرا من العلاج سورتو وقت اللي تبدا الدنيا معناها خاطر احنا توا معناها انا انونسي اللي فما سخانه برشا باش تجي دونك ماذا بيه واحد
1: يستعد لها يحضر روحه
2: وبالاخص اذا كان عنده امراض
1: بطبيعه الحال نشكرك برشا برشا برشا الدكتوره ناديه مهيري بن رحومه ضيق حكينا اليوم على ضيق التنفس عند بعض الناس في السخانه ونذكروا انك اخصائيه في امراض الصدريه والحساسيه بمستشفى المنجسلين بالمرسى واستاذه جامعيه بكليه الطب بتونس نورتنا دكتوره مرحبا
2: يا عيشك
1: يلا نرجعوا لكم.
0: consultation. Belkhir weekend. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلا في الديبيغ، عيد الاب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للامانه، اما ما يلزمنيش ننسيو التعب نتاعهم، التضحيه نتاعهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشده. كي نقولوا الاب نقولوا برشا عطا، صبر ومسؤوليه. كيفاش بفضل الاب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا احلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه السماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضه الاستاذ حسين لجرم. اسمعناه في نقطه قانونيه اميره العسكري مختصه في التغذيه, اسمعناها في نوتري بلس. اركان بن فضل كان معنا في توتوبسيون, واليوم في كونسلتاسيون كانت حاضره بحثنا الدكتوره ناديه ميري بالرحومه مختصه في الامراض الصدريه والحساسيه. والعبد لله معكم ميره, غدوه ان شاء الله غدوه الحي نتقابلوا 8 متاع الصباح على خاطر غدوه الكلنا باش نتابعوا الماتش شوفه 7 متاع الصباح, حنا نجيكم 8 متاع الصباح. قعدوا معنا متابعه معناها على موزايك فام. مش نخليكم شوية آخر مع زميلتنا سامية الحامي, نسمعها في نجوم. اليوم مش يكونوا ضيوفها الفنان رامي عياش وزادة الفنان جعفر الجسمي جعفور, بش يكون حاضر مع سامية الحامي في برنامجها شوية آخر. قبل نسمعوا الأخبار مع زميلتنا هيبة الخميري ودقيقة مونديال. يلا نقولكم احنا باي باي, غدوة نهار عظيم, غدوة 21 جوان برشا حاجات فيه الباك ان شاء الله, يكون حتى اليوم يطلعوا النديج تاع الباك ما نعرفوش. غدوه زاده سي لا فيت دي بير, عيد الـ يعني لي بير يعني البو الاباء, وزاده لا فيت دي لا ميوزيك. ان شاء الله نهاركم طيب, نهاركم اسعد الايام. يلا باي باي.

البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس.

0: العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: أريده طور عالمك.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش.
3: حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال،
2: بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in.
4: يا مزيكا وانا معاكي
2: بمساهمة مازيكا فم.
5: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسنة فانتين.
6: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري يعلن أنه سيتم مع الثلاثي الأخير لسنة 2026 رقمنة البطاقة الجبائية أو ما يعرف بالبتين، قائلا أن بذلك ستكتمل كل مسارات رقمنة التكوين القانوني للشركة بصفة كلية، ما من شأنه تقليص المعاليم والاتصال المباشر بالإدارة.
9: المرحلة الجاية إن شاء الله مش تكون في الثلاثي الأخير من سنة 2026 هي رقمنة البتيندا، بحيث أنه كل مسار تكوين الشركة بما فيها إصدار البتيندا سيكون إلكتروني بالحال بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارة العامة للجباية، على اعتبار أنه تطبيق ما جاء به قرار السيدة وزيرة المالية المتعلق بإرساء منصة تصريح بالوجود عن بعد. وهذا تم إعطاء المهمة هذه السجلات المؤسسات لتكون منصة واحدة من حجز التسمية إلى تكوين الملف القانوني إلى إسداء خدمة البتين ده عن بعد. يكون بذلك كل مسار التكوين القانوني مرقما من الفكرة إلى التكوين الجبائي وإلى التكوين القانوني، وهذا مش يربح برشا وقت. اثنين، أنه كل الخدمات بطبيعة الحال أصبحت مرقمنة، إذن كل المعاليم نزلت إلى نصف. كان قبل تأسيس شركة كانت 50 دينار مش أصبح 25 دينار، وإذا أيا كانت وثيقة مثلا محضر جلسة وغيرها كان في 20 دينار مش أصبح 10 دينارات. لذلك هذه كلها ربح الوقت وربح بطبيعة الحال للتكاليف وخاصة جودة الخدمات، ونحن ما عادش فما اتصال بالعون مباشرة، مش حتى إمكانية أنك تعرف شكون يخدم الملف.
8: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة وإيزو 21001 المتعلقة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية. والمسؤولة الأولى عن الجودة بالمعهد فيروز الجلالي تقول إن هذا التتويج المزدوج يمثل اعترافا دوليا رفيعا بالمجهودات المشتركة التي بذلها الإطاران الإداري والبيداغوجي لترسيخ ثقافة التحسين المستمر، مشددة على التزام المؤسسة بتقديم خدمات تعليمية وإدارية متكاملة تستجيب لأفضل المعايير والمواصفات العالمية. في أخبار العالم، شبكة NBC تقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية ستواصل عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة ولن تسمح بمهاجمة أي سفن. نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مصادر بأن مسؤولين غربيين طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن الشرطة الباكستانية القول إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في انفجار قنبلتين على جانب طريق في شمال غرب البلاد، في حين بدأت السلطات عملية بحث عن منفذي الهجومين. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: طقس عامة صاف إلى قليل السحب، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر ابراهيم في دقيقه مونديال. الى اللقاء.
7: الاولى في تونس تبع الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM 3

0: الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي على منتخبنا مقابلة اليابان غدوة إن شاء الله نهار الأحد بداية من 5 متاع الصباح، مقابلة في الجولة الثانية، مقابلة يلزمنا نربحوا فيها ويلزم زادة حتى المنتخب الياباني يربح فيها كل واحد بعد الهزيمة متاعنا في المقابلة متاع السويد وتعادل اليابان أمام المنتخب الهولندي حتمية الانتصار. بالنسبة لجوز منتخبات إذا كان نحكي ديما حسابيا على إمكانية بقائهم ونقولوا إحنا باش تحفظوا أكثر على حظوظ التأهل للدور الثاني، احنا حبينا نعمل نطلع على الصحافة اليابانية اللي تكتب واللي تقال. كل الشكر لجوجل والمترجم متاعه اللي عاوننا برشا في نفهموا شنو يحكيوا علينا اليابانيين قبل المقابلة. نحكيوا على العنوان الأبرز بالنسبة لهم، هم ما حكيوش برشا على تونس، قالوا في كلمتين لازم نربحوا، يحبوا يربحوا الماتش هذايا، ويقولوا أنه بعد التعادل 2-2 مع هولندا الصحافة اليابانية تعتبر أنه اليابان قدم مقابلة كبيرة لكن في الأخير ضيع برشا فرص، والشيء اللي يخليه يتعادل في الماتش ذاك ويخسر الثلاثة نقاط ويخسر نقطتين بما أنه فاز بنقطة، وبالتالي الفوز على تونس أصبح واجب بالنسبة لليابانيين لضمان الاقتراب من التأهل. الصحافة اليابانية نقلت زادة تصريحات المدرب متاعها، مدرب المنتخب متاعها مورياسو، اللي أكد أنه تغيير المدرب في المنتخب التونسي قبل أيام من المقابلة يجعل المنتخب الوطني التونسي أكثر صعوبة في قراءة اللاعب. يقول أنه قراءة المنتخب تختلف مع مدرب جديد، وأن المنتخب التونسي هو معروف ديجا بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي. بون لمحال احنا ما شفناش الشيء هذا قدام السويد، ان شاء الله يرجع للتقاليد نتاعو اللي يحكي عليها المدرب الياباني منتخبنا التونسي. قلنا انه تغيير المدرب ينجم يبدل في القيم والا في الاساسيات نتاع اللعب بالنسبه للمنتخب التونسي. رغم الهزيمه الثقيله يقولوا انه فما قناعه المحللين اليابانيين، قناعه كبيره انه تونس اقوى من الصوره اللي ظهرت بها امام السويد، تقعد عثر المقابله ذيك بالنسبه لتونس مش مقياس حقيقي للحكم على إمكانيات المنتخب التونسي. وصف تونس زاد أنه منتخب مجروح، يقول أنه منتخب مجروح شو يدخل الماتش اللي جاي أمام اليابان تحت ضغط كبير، لأنه أي نتيجة بخلاف الانتصار نجم تعقد الحظوظ متاعه، أي نتيجة بخلاف الانتصار نجم زاد تعني خروج المنتخب الوطني التونسي من المونديال على بكري. أهم العناوين المتداولة كنشوفوا المواقع اليابانية يقولوا أنه اليابان تبحث عن الانتصار في المقابلة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم أمام تونس. عنوان آخر يقول الساموراي الأزرق أمام فرصة كبيرة للاقتراب من الدور المقبل ووصول رونار. زي يحكيوا على المدرب الجديد للمنتخب يقول أن وصول رونار يجعل تونس خصم مختلف. اليابان مطالبة بتحويل الأداء الجيد أمام هولندا إلى 3 نقاط أمام تونس. هذه العناوين وأبرز العناوين، يعني في جملة واحدة في ملخص للي تحكيه في الصحافة اليابانية، يقول هم يحترموا برشا المنتخب التونسي لكن يعتبروا أنه منتخبهم هم مرشح الأبرز للفوز في المقابلة الجاية. ويقولوا زادة أنه نقاط الثلاثة أمام تونس المفتاح الحقيقي باش يتأهل المنتخب الياباني للدور الثاني في مجموعة فيها المنتخب الهولندي والمنتخب السويدي. خلنا نعطيكم البرنامج بالنسبة لمقابلات اليوم. الجولة الثانية لجروب F والجروب هما 4 ماتشات يتلعبوا بالجروب F، الجروب متاعنا احنا. مقابلة تبدأ الستة بين هولندا والسويد، والخمسة متاع الصباح غدوة مقابلة تونس واليابان، المقابلة اللي تهمنا. بالجروب E نحكي زاد على مقابلة ألمانيا والكوديفوار بداية من 9 متاع الليل، ومقابلة أخرى في نفس المجموعة بين إكواتور وكوراساو. إكواتور كوراساو بداية من ماضي ساعة متاع الصباح. هذه دقيقة مونديال، مازال دقيقة أخرى الأربعة متاع العشية إن شاء الله، لكن خلينا توا نحكي فن أمور فن. ما تنجم تكون كان عند سامية شوية آخر، تجيكم سامية في نجوم مع ضيوفها إن شاء الله. أمسية طيبة.
2: دقيقة مونديال.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: نجوم مع نوفل ورداني وسامي الحامي.
0: نص نهار وتسعة دقائق على سلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كافي من طول التسعة استنست في كل شيء بلوس أنا من طول التسعة متاع الليل من طول ما في ساعتين نجوم على موزايك كافي نونسوكم بالأخبار الفنية والنجوم اللي يكونوا بحذنا هو يرجع بعد غياب 4 سنين على المسرح ده يعملوا في الشغب طو هو وسكندر إبراهيم جعفر القاسمي جعفور يكون بحذنا بعمل مسرحي جديد البسي عمل فيه برشة جديد عمل مميز الحقيقة حضرنا في الريبيتيسيون ونجمو نحكي عليه شوية آخر تفاصيل كل في ساعتنا الأولى الجاف يكون بحذنا ساعة ثانية نستقبلوا نجم البوب العربي الفنان اللبناني رامي عايش يحكينا عليه حفله في تونس اللي بيكون غدوة في قاعة أوبرا تونس وجديد الفني هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله شاكر في الأعداد معنا منو في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج نوفل بش يكون معاكم في الليلة يرجع في الليل في متابعة لمباراة تونس اليابان خليكم معنا نبدأ مع الموزيكا لطفي بوشناق بفاروتي العرب كيفش بحت خيالك ونرجع مع ضيفنا جعفر القاسمي نحكيه على مسرحية لبسي

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاء، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.

0: نص نهار و 14 دقيقة انتم معنا في نجوم على مزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. كان فكرة هبكم وقلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع ولا زيد على سيتنا مزيكا فيما بانيت. هو ضيفنا في الساعة الأولى بعد غياب 4 سنين على المسرح. بكل حب نستقبلوه بحضنا الممثل جعفر القاسمي. مرحبا.
1: صباحي نتم طيب صراحة
0: نور.
1: شكرا على الدعوة والاستضافة.
0: ونا فرحانة برش على خطر الدعوة والاستضافة هذه. جيت اون باراليل مع نتائج البكالوريا. العائلات تستنى في الباك, تستنى في النتيجة. برشا ستريس, برشا خوف, وان شاء الله يا ربي تفرحوا الكل. جعفر القاسمي, اول سؤال قبل المسرحية, باش تحكي لي على الفرحة هذيك وانت تستنى في المساج. من عاش قداش من مرة استنيت ولكنه بالبوق على وقتها.
1: اي ساعة ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا في البكالوريا, ان شاء الله نسمعوا صغاري تتقب في كل دار. انا شادني التراك خاطر انا بنتي عامي جايباك, بنتي فاطمه عامي جايباك, شادني التراك خويا حدث عظيم. ان شاء الله ربي ينجحها, وان شاء الله كيما قلت لك نسمعوا صغاريت الكل. شنو تحب, شنو السؤال؟
0: قداش من مره استنيت هكا المومون هذا؟ قداش مره عشت ستريس في الباك؟
1: انا احسن عام عديته في حياتي هو 4 سنين نتاع الباك. 4 سنوات انا من الميغافون, بديت من الميغافون في مسطح. المدير يبدا جعفر القاسمي ياسمي ياسمي ياسمي ياسمي ياسمي رفيزي هي هي هي هي به انا عباي فهمتني. دونك العام الاولاني الحقيقه ما قريتش, دوبلت. العام الثاني ما قريتش, دوبلت. العام الثالث والله قريت, دوبلت. يا أخويا العام الرابع قريت بارش تحت كنترول ونجحت. نجحت ب 9.13
2: لاريتمي. شي لحكو طاو توانساي بدايه يا لحكو
1: فهمتني. 9.13. أما لو كان ثم حاجة العام الثالث الحقيقة عرفت الأسباب, خاطر كانت تقر معنا بنية الحقيقة ناسية شوي اسمها سعيدة بونشانس.
0: هاي رجولة تحية.
1: شنين رجولة تحية أخويا. بسم الله وبالله قتل السنين قال له بونشانس حسي الحمد لله.
0: الحمد لله
1: فهمتني. دونك البكالوريا حدث. لو كان ثم حاجة مهمة في حياتي هو أني ما بطلتش, هو أني
0: حاولت.
1: لا لو كان لزم باش نعدي 10 سنين, خاطر أنا الباك ما كانتش غاية لي, أنا كانت البابا وأمي. فهمتني. بابا إنساني من بالعلم وبالقراية كيف الوالدة الله يرحمها. فهمتني. ولا كنت مستعد نعديها حتى 20 عام من أجل الفرحة هذيك. وفرحة الحقيقة فرحة الباك هي أكبر فرحة.
0: وبون شانس للناس اللي يسمع فينا الكل واللي يستناو واللي مش متاع سعيدة. بون شانس بالحق للناس اللي يستناو في الريزلتا نتاع الباك. نتمنوا لهم ان شاء الله يا ربي النجاح والفرحة. وجعفر كمل الباك وعمل برشا
1: على فكرة. العام الاخراني خديت الاوبسيون, خديت مات ذكرك كما تو وجه الاستاذ نتذكره بالكدي. انا ظلمه في المات فهمني, ماخذ الكيكه فهمتني, وطلع الورقه نتاعي نشوف فيها عملك بيدي عمتا شنو هي كريستيانو نتاع المات فهمتني. والحمد لله نجحت, ركزت شويه ونجحت.
0: الحمد لله وان شاء الله يا ربي الكلكم تنجحوا والكل اكيد باش تكون متابعه خاصه هنا على مزيكا فام. نفرحوا معاكم في الفرحه هذه. بالتوفيق لكل التلامسه. جعفر هو ضيفنا, هو ممثل مذيع مخرج برشا حاجات اخرين, رجل اعمال. نجم نحط التيتر هذا
1: عمايل. اي ما عمل
0: ما راكمتش ثروه بعد سنين هذا مكل من الخدمه من
1: لا لا لا
0: من نجاحات
1: عادي الحمد لله. خير من الناس, اقل من الناس, كيما الناس الحمد لله مستوره بالحلال الطيب. الحمد لله يا ربي.
0: قبل ما نبداو الحوار جعفر, لو نسالك شنو الرساله اللي قاعده تعيش من اجلها؟
1: الرساله اللي قاعده نعيش من اجلها, نحب نهار اخر اولادي فهمتني اللي يكونوا فخورين بهم فهمتني, معناتها كي تذكر اسم بهم ولا يشوفوا بهم فهمني, ولا على الصفحات التواصل الاجتماعي ولا يشوفوا آراء الناس واللي يعرضوهم الناس يقولوا الله يرحم الوالد. هذيك هي الرسالة الوحيدة كيما أنا توا قاعد نسعى أنه يقولوا الله يرحم ميمته وربي يفضله أبوه. بالنسبة لي أنا الكل زايف زايل, ما عنده حتى معنى. معناتها شنية أخلاقك, شنية القيم اللي تحملها, شنية الرسائل, لأنه الفن رسالة بريتو. معناتها ثم ناس تتأثر بيك, تتأثر بكلامك, ومن إلا بشر عنده قلب ونظر، ما عملت أشياء نعتقد أنها صحيحة، عملت أشياء نعتقد أنها غالطة،
0: عملت مراجعات،
1: عملت مراجعات عديدة كل يوم كل يوم نطلع تخانو ضميري، كل يوم ريونيون نص ساعة على الأقل.
0: تقعد وحدك تحكي معه؟
1: أي وحدي.
0: صعيب معه؟
1: هو صعيب، أنا مانيش صعيب، أنا نسمعه فهمتني. نخاف، أنا نخاف نخاف نخاف نخاف بالحق، معناتها نخاف معناتها من قبل وسيتو وقت اللي جبت الأولاد وملي دخلت للدومين هذين نخاف نخاف نخاف، معناتها كي بشقول كلمة ندورها سبع مرات في فمي نخاف. مش نخاف من الناس، نخاف أنا
0: من الواقع متاع الكلمة
1: طبعا هذه. نخاف نخاف
0: وبرشا خوف زادا. وانت تحضر في المسرحية هذه اللي هي البسي، الكامباك متاع جعفر القاسمي للمسرح المهرجانات للجمهور، هو صحيح ديما موجود ما غابش يخدم، لكن توحشناك في المسرح 4 سنين غياب. البسي هو عنوان المسرحية جديدة، عمل قريبا تستناوه باش يكون جاهز للعرض. مرحبا مرة أخرى جعفر القاسمي، ولكن باش نبدأ الحوار توتويت. كرسي لبسي، كرسي لبسي.
1: بطلت الضوء ولا جو.
0: جعفر القاسمي، كان نقول لك انت شكون؟ مش تقول لي
1: انا بشر مولود في تونس، مواطن تونسي، اب لزوز ابناء فاطمة وآدم. نمتهن التمثيل، قريت في المعهد العالي للفن المسرحي. هذه
0: لو كلاسيك.
1: الكلاسيك.
0: فرحان
1: في الدنيا كيما أي إنسان، لحظات تاع فرح، لحظات يأس، لحظات ضعف، لحظات قوة، لحظات ثقة، لحظات عدم ثقة.
0: شنو مفهوم الفرحة عندك، السعادة؟ كيفاش تعرفها؟
1: أنا الحقيقة السعادة هي سعادة الانتوراج، سعادتي أنا، وبرش يشاطروني الرأي في هذا. ما تنجمش تكون سعيد والانتوراج متاعك تعيس. تنجمش تكون سعيد وبوك تعب، سعيد وأمك تعب، سعيد وأخوتك تعبين، أبنائك تعبين، صحابك تعبين، التوانسة تعبين، وانت سعيد. أو التاكسي اللي يسمع فيه تي ما ولد بلادي لحمي ودمي مثلا، نجمش نطلع فيه في تاكسي عبارة باش نمثل لك المشهد، عبارة واحد عنده مأساة، عنده شكون في السبيطار وكذا فني ولا، وانت تنكت بجنبه ما تنجمش. فهمت شنو نحكي لك؟ السعادة بالنسبة لنا هي سعادة الانتوراج. صدقني كي يبدأ الانتوراج متاعي سعيد ونحاول لماكسيموم نعاونه باش يكون سعيد، هذيك قمة السعادة.
0: وجعف القاسمي اللي ضحك الناس لسنوات وسنوات، شكون يضحكوا؟
1: ايوا ذا السؤال. انا الحقيقه اكثر ناس ممكن تضحكني هي الاطفال، يضحكوني التلقائيه اللي عند الطفل والاجابات اللي عند الطفل والرياكسيون اللي عند الطفل، ضحك على الاخر. مؤخرا توليت انا قطوسه جبناها، ضحك ياسر، تعمل حاجات معناتها عجيبه غريبه.
0: شكون الممثل او الممثله اللي نجحت ولا نجح في انه يضحك جعفر؟
1: ني برشا في تونس تحكي برشا برشا برشا. كريم الغربي يضحك برشا، بسام يضحك، اكثر واحد اكثر ممثل يضحكني بالنسبه لي انا هو سفيان الدهش. ساكت يضحك، قوه عجيبه، قوه عجيبه والله. كان طرف الدنيا ايش يضحك، يضحك ياسر سفيان
0: صحيح، وبشارع الزب عمل مسرحي
1: وعنده قلب يتسع، فهمتني، كريم برشا برشا جينيرو سفيان، ويعاون برشا، وعمره لحط روحه في الواجهة سفيان. انا نتمنى في قادم الايام يكون هو في الواجهة.
0: عنده عمل مسرحي جديد هو ونور الدين بوحاجبه ولبنى سديري، نستناه وسادة باش يكون في الصيف، في الصيف هذا
1: ان شاء الله ربي يوفقك.
0: وجعفر تنوعت المسيره بين مسرح بين تلفزه بين البرامج اللي خدمتهم، تحكيت على الصغيرات. راضي على مسيرتك الفنيه؟
1: راضي مش راضي الحقيقه، انا فخور. انا كل يوم ناخذ ميزان هكا في حياتي، ناخذ ميزان ونقول شنو الباهي اللي عملته وشنو الخايب اللي عملته. أنا الحمد لله من فضل ربي نكتشف اللي كونه الباهي اللي عملته، معناتها بارابور طموحاتي أنا ومنين جيت وكيفش بديت. يعني فخور جدا، تعبت برشا، ضحيت برشا، فهمت؟ دونك فخور فخور فخور جدا كل عمل اللي عملته، حتى بالأعمال التافهة اللي قدمتها، لأنه هذيك راهو كيفش يقولوا معناتها مطية أنك باش تمشي لحاجة أخرى. خاطر ما أعمال خدمتهم أنا نحب نخدمهم، ثم أعمال خدمتهم في بداياتي كنت مضطر أني نخدمهم وفخور بيهم، هذوك معاونوني زادة، فهمت؟
0: أصعب موقف عشته في حياتك؟
1: أصعب موقف وفاة الأم ممكن،
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها نعم. أصعب موقف
0: النهار اللي جعفر تبدل فيه، كان فما جعفر قبل وجعفر بعد
1: وفاة الأم. دنيا أخرى.
0: جعفر جديد.
1: شبيه؟ أي جعفر مش جديد، جعفر آخر، ما ينجمش يكون جديد بعد وفاة الأم. جعفر آخر.
0: ما تجاوزتش وفاة الوالدة جعفر؟
1: أي لم أتجاوز، وذاك علاش أنا مشيت للبسي. قعدت 4 سنين، توفيت 2020، من 2020 2021 2022 2023 2024 نكذبوا الناس لي ريبير ضربوا، فهمتني؟ فم خاطر كانت تسمعني، هي تسمعني تسمعني تسمعني بلا مقابل. الام تسمع بلا مقابل، فهمتني؟ نحكي اون جينيرال، خلي زاد الناس تعرف، بلا مقابل اكثر. هي الوطن، هي الذات، هي الحب، فهمت؟ دونك 4 سنين تعبت شوي وكذا. فبعد 4 سنين في العامين التالي قررت، قلت انا يا اخويا لازمني نشوف حل، لازمني نشوف بسي. وانا كيما اي مواطن تونسي نخاف من البسي، نخاف البسي، خاطر ثم نظره نتاع مجتمع يمشي البسي مهبول ضارب مقربع الخيوط مس وماس، وما فهمني، ثم نظره نتاع مجتمع. فاكتشفت المفاجأة الكبرى، مفاجأة مفاجأة مفاجأة كبرى، باش تمشي تحكي الإنسان باش يسمعك، معناتها تنجم تحكي في اللي تحب باش يسمعك، خدمته أنه يسمعك، خدمته أنه يسمعك. ولهنا المسألة مسألة الثقة، فهمت؟ ثم حسيت اللي ثم حاجات تحسنت فيه، وانا اليوم نعلن اني مشيت للبسي، وهذا جميل جدا جميل جدا، وفخور اني نقولها مشيت وتعالج، قعدت نتعالج مش نعمل في حصص، فهمت؟
0: وخلينا نقولوا انه سي غراس ا لوي البسي اللي مشيت وداويت عنده هو اللي رجع جعفر باش يمثل، رجع جعفر للمسرح، رجع جعفر من جديد للتمثيل بعد 4 سنين من الغياب. لكن خبيت عليا معلومه جعفر، معناها تسمح لي نقولك شنو المعلومه، معناها بعد السنين هذه الكل مش اول مره تمشي لطبيب نفسي. خلينا نرجع معاك تقريبا 20 سنه التالي مشيت لبسي.
1: 20 سنه التالي عمتي مشيت
0: ترى سمعنا خلو
3: أخويا
1: سايب
3: الورقة.
1: لا إله إلا الله. شوف يا عم
4: الشعلة الأولمبية.
3: اللطف ما بيرويا خلي تعبوا ولدي.
4: إذا تعبنا حضرة والسيد
3: تعبوا بالنهلة لازد أخويا والله لا غير أو كليون طيب باسيون.
5: إيه دكتور باسيون عنده رونديفو
3: باسيون. تفضل تفضل
4: سيدي تفضل. ماني جايك حبوا يحرقوني معاه. يا اخي ولعت بيناتنا.
6: صار الحكايه بطلت.
4: ومن نارتها يا دكتور وانا النار لهبه في جواجيه.
6: من وقتاش عندك هالتيك هذايا هالتشنج العصبي هذا؟ ومن شهرين التالي جوست قبل ما يجيك هالتيك هذايا عشت شي حاله استثنائيه هكايا مثلا شاك ريت شي حاجه قويه ياسر وما نجمتش ترد الفعل؟
0: مشيت للسلام الله
1: مشيت مشيت للسلام
0: تحيه كامل تويتي،
1: تحيه كامل تويتي، تحيه نجاح اختي تسمع فيها
0: هاي سلام عليها برشا
1: نجاح اخوك يا عبر اسكت يا لرا
0: هاك مرتين مشيت لبسي
1: مشيت مرتين فهمني ولا تاع الغمزان هذيك تاع مريض مريض
0: جامي 203
1: اي
0: ترجع
1: اي اي اي
0: المره هذه علاش دونك مشيت باش تتجاوز مشيت باش تبدا في رحله جديده
1: علاش علاش انا باش نكون معك واضح وصريح والسادة المستمعين الكل بما انه انا زيارتي لبسي اعلنتها اللي هي كونفيدونسييل معناتها دونك باش نحكي في كل شيء نحكي لكم على كل شيء شنو تحب تعرف تو نقول لك مثلا انا قبل ما نمشي لبسي اللاكس نتاع الثقه تضرب اللاكس نتاع المواجهه تضرب فهمت لاكس متاع الاختيارات ضربت القرارات متذبذبة ايزيتاسيون برشا قدم نوخر نعمل لا الثقة ما عادش عندي ثقة في روحي بالكل بالكل بالكل بالكل معناتها تقول لي مثلا ان نقدموا على الحكاية هذه نقدموا بعد شوي نقول لك لا سمح لا ما نحبش كي مشيت للبسي ثم اشياء ثم كيما تقول انت كل الانتيبيوتيك من غير كلام هو حديث استماع اخطر حاجه في الحياه انه انسان ما يسمع حد سبب الدمار اليوم بتاع الشبيبه اولادنا انه ما نسمعوهمش والا ننصحوهم باشياء احنا ديجا نعملوا فيها سيب يزيم التليفون سيبوا التليفونات يا ولدي اقرا التليفون التليفون وهو شدد التليفون بو فهمت دونك انا الثقه كي مشيت لبسي تغيرت برشا معطيات بالحديث فقط باش تفهمش معناتها انه الاستماع قوي انه تلقى انسان يسمعك بالحق خاطر ثم فرق بين يسمعك يسمعك وبين زعمه زعمه يسمعك ليه حتى وقت اللي إنسان خوك ولا أبوك ولا أمك ولا مرتك ولا راجلك ولا ولدك يقول لك اسمعني لحظة أمان اسمعني أخطر حاجة أنه تخليه ممكن الخطر لو كان زاد درج آخر ما سمعوش يمشي في تريب أخرى يقدم دونك أنا حسيت بالخطر أنه يلزمني نحكي خطر أنا نسمع أنا نسمع أنا عامل برامج اجتماعية سمعت بارشة ناس عاونت اللي نقدر وفشلت مع ناس اخرين ما نجمش نعاون ناس كل الحقيقة وسمعت كلام طيب برشا من برشا ناس الله يبارك لك الله يبارك لك اللي عاونت وسمعت كلام كان نحكي لك الدوخ وخليني يكون ايجابي من ناس انا عاونتهم فهمتني دونك حبيت نفرغ الشحنة هذه نحكي نحكي نحكي ثم شكون يسمعني
0: شكون اللي خليك ما تخاف الجعفر شنو اللي خليك تتشجع وتمشي اليوم القرار هذا مع شكون خذيته
1: ممكن زاد الدراسة وممارستي للمسرح عندها قيمة
0: المسرح ما يداويش فما شكون يقول لك نمشي نعمل مسرح باش نتداوى باش نتعالج باش نرتاح
1: اي معناتها نرجع لنفس السؤال اللي قلته بكري انت اللي تضحك في الناس او تحاول انك تضحك الناس ما هو الإنسان باتري كي تقعد لك شلطة شارج لازمك شارجر انت منين تشارجي انت ما كنتش تشارجي ناس انت عبارة من باور بانك تسمى ذاك باش يشارجيه من عندك ناس يجي باش يضحك هو باش ينحي ستريس والضغط وكذا ويتفرهد وتحكي له حكايته ويرى روحه في المراية اي والباور بانك هذاك اللي هو الممثل ما هو لازمه شارجر فهمت انا مشيت للشارجر
0: والممثل اللي فيك جعفر القاسمي جمال اخوه زمان فاروق ليالي البيض الناجي وغيرها من الشخصيات اللي اديتها
1: نعم.
0: تتوحشهم
1: طبعا فيا مني هذوكم انا هذوك اللي يسبقوا في الكراهه هذوكم فاروق انا ذاك اللي خلى الرزق العفيف انا مش الشخصيه المكتوبه الشخص حامل المعنى الشخص حامل المعنى الوعاء الإناء هو أنا معناتها كان مثل واحد آخر فاروق باش يكون أوترمون البرسوناج لأن البرسوناج شنو كذبة كبيرة مثلاش برسوناج في المسرح وفي السينما وفي الواحد ثم أنت حامل البرسوناج أنت اللي تزينه يمدولك حاجة بقلم رصاص وأنت تزينها بإحساسك بواقعك بالجسد متاعك بالإيماءة بالسكتة بالضحكة بالتبسيمة بالدمعة أنت تزينها المخرج والسيناريست يمد لك شخصية مكتوبة بقلم مرصاص وانت تزين، الممثل يزين.
0: عطيتهم منك
1: طبعا
0: حبيتهم شخصيات
1: وعطاوني برشا عطاوني برشا. التلفزة الوطنية أنا بالنسبة لي مدين، التلفزة الوطنية مدين، حبيب سلماني، حمادي عرافة، فهمني ولا، وكل المخرجين اللي خدمت معهم هم اللي عرفوا بي الحقيقة، مدين لأي إنسان عرف بي.
0: نتصور برشا ناس تسأل علاش جعفر القاسمي ما عادش يمثل، وهو زيدا كان سؤال لبسي متاعك، قالك علاش ما عادش تمثل؟
1: اي هذه انت ماك حضرتي على المسرحية طبعا، بديتي تفرشيلي.
0: ما حضرت في الريبيتيسيون،
1: في الريبيتيسيون اما المسرحية كاملة ما نجمش نجاوب عليه، هذه طبعا مش نجاوب عليه في المسرحية.
0: سؤال هذا باش تجاوب عليه
1: في المسرحية؟
0: في المسرحية
1: اي باش نجاوب عليه في المسرحية.
0: برشا اسئلة باش نجاوب عليهم
1: في المسرحية.
0: في المسرحية جاف
1: انت ماك تفرجتي؟
0: هاي عندي واجب التحفظ بي ترتيحة صغيرة، وباش نشوفوا لبسي لشنو تشبه مع جعفر القاسمي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون أونسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم. نجوم كل سبت من السنهار الماضي ساعتين
4: نص نهار و 38 دقيقة. انتم معنا في كل جوغ بلوس، في كل جوغ بلوس اليوم نهار على كل جوغ بلوس.
5: ماشي مشكل في دفرهنا يمشي بركة بارك اليوم والجو
4: خاطر وحدي ولا مش معايا نوفل دونك في مخي كل جوغ
5: بلوس.
4: تحية ليه كبيرة، يستناكم كما قلنا في متابعة المباراة تونس اليابان. اكيد باش تصبح تفرج في في الماتش.
5: نصبح ما نوعدكش، اما باش نتفرج. لا ما عادش نصبح،
4: تبدلنا.
5: لا تبدلنا
4: عليه.
5: لا تكتيك جديد، ناس تبخت صبحنا كلينا خمسة. لا لا لا وألف ولا.
4: شنو التكتيك الجديد؟ عطينا
5: تكتيك جديد. انا اخويا ها هما الجوارات كان يسمعوا فيا. لا تقول لي مدرب، لا تقول لي ها ورجة نفسية، لا هو جاء مدرب جديد وستاف جديد وكذا. هما 11 واحنا 11، ما تحكي لي حتى حكاية. كلكم برو، كلكم لعبتوا في اللونيفو. مقابلة اسمها 90 دقيقة، خلي قلبك غادي. تحكي لي حتى حكاية، حتى حكاية. يتفسخ الماضي الأليم، تربح اليابان يتفسخ الماضي الأليم. مقابلة الحقيقة اليابان ربحناها ثلاثة، مش نفس اليابان شفتهم أنا أخوي كيفش يلعبوا، يكوروا مليح. ولكن نحن زاد عنا بوتنسيال. رانا ضد السويد ما جيناش، بل بالعكس لعبنا معاهم، زدناهم 8 جوالات معاهم يلعبوا، وقعدوا ثلاثة يلعبوا.
4: نصيحة الجعفور، تكتيك لازم،
5: ما ثمش تكتيك، ما ثمش خطة، ما ثمش خطة. ليس خطة.
4: ماذا؟
5: ليس ثم خطة، ليس الخطة هي ليس ثم خطة. اربح حتى نص بليش. تحكي لي كلامي غلط؟
4: واضح واضح يا جعفور
5: كلامي غلط. نص بليش
4: ان شاء الله.
5: ماتش 5-7 الصباح نلقاو احنا رابحين. ما عدا ذلك خويا، خاطر شو باش تقول لي اونترونور جاي في 4 أيام ولا 5 أيام؟ شو يبدل الاونترونور؟ انتوما يا اولاد الثقة الثقة الثقة، نطيحوا وقوموا
4: ان شاء الله زينه وان شاء الله مربوحه. بالنسبه لتونس مع اليابان، خلينا نرجع للبسي باش نشوفوا الجعف الجسمي في اي تجربه قريب التونسي.com، قريب الريتشارد، قريب الواحد من نوين.
5: نسالك سؤال،
4: هو انا اللي نسال.
5: لا لا مش مشكل، مش مشكل. يقعد عندك واجب التحفظ. انت جيتي،
4: انا حضرت،
5: شفتي،
4: شفت.
5: هل اللي شفتيه
4: كيما اللي شفت فيه قبل؟
5: أي.
4: لا انا سالتك الوين يقرب شويه.
5: لا لا
4: الوين رجع.
5: هل اللي شفتي انت ما شفتي المسيره الكل وحكيتي لي قلتي لي شفت المسيره الكل، هل اللي ريتيه نهارته أنا قدمته قبل؟
4: لا.
5: هل هو مفاجئ؟ سؤال أخير، والله سؤال أخير، هل تفاجأتي؟
4: الحقيقة تفاجأت.
5: السلام عليكم، نجاوبك اللي تحبته.
4: نعم.
5: وبرشا اللي تفاجئوا على خاطر العرض هذايا قعد يتخدم وما كانش مسرحية. العرض هذايا كان وقت اللي تقابلت أنا وسي طارق السعيدي، فهمتني ولا؟ وقعدنا نعمل في جلسات بتاع استماع، هو يسمع فيه وكذا، فهمني؟ تقريبا الفكرة جت من عنده، قال لي جعفر إجاباتك يجيوا مسرحية. يجيوا مسرحية. ركب هالي الحكاية، فهمني ولا؟ مش من الحصة الأولانية، ولكن خدمة مخي، وليت نكتب أنا، نكتب نكتب نكتب نكتب نكتب، فهمني ولا؟ لنهار قلت له دكتور أنا راني باش نعملها مسرحية، لقاءاتنا اللي داموا تقريبا عامين باش نعملهم مسرحية. وكانت مسرحية، المسرحية اللي عملتها هذه حتى دارنا تفاجئوا. صديت حد أنا وأنا مبر وأنا نكتب، فاج بق، قلت لهم إجاو تفرجوا، زوجتي أبنائي ولادي تفاجئوا.
4: إيه، فما موقف صار لك مع ولدك آدم في المسرحية جاء؟ آه. رجك
5: رايح على الأخر، وقفني آدم في شطر المسرحية في البروفة، وقفني قال لي ستوب ستوب ستوب ستوب، وسألني سؤال على المسرحية، خاطر المسرحية فيها 90% مني أنا. المسرحية كان مجاش اسمها بسي، أولا كانت اسمها كيف كيف من اللول بالكل، ما نختار في العناوين، اسمها كيف كيف، معناتها أنا اللي باش نمثل واللي باش يتفرج فيا كيف كيف، نفس الوضعية عايشين. اللي باش يتفرج في المسرحية هذه، وهذا العجيب الغريب، أنه باش يرى روحه حتما مهما كان هو شكون.
4: وانقدت روحك؟
5: وانقدت روحي بينسير. أنا نعتبرها قوة، أنه إنسان في وسط المسرحية، فهمني ولا، ينقد روحه ويقول ها وين غلط. لأنه تعرف الحياة على شقايمة لا سامية بالنسبة لي أنا، وذي زدت اكتشفته بعد لبسي، على زوز جمل. الحياة قائمة على زوج جمل فقط فقط فقط فقط: اعتراف بالذنب كي تغلط تقول سامحني، واعتراف بالجميل كي إنسان يعمل معك البي تقول شكرا.
4: رغم اللي برشا مرات ما تقالش الجعفر شكرا.
5: مش مشكل، بعد ما مشيت لبسي
4: علاش علاش تجاوزتني؟
5: لا لا، خاطر صاي بريت انا، خاطر انا قبل تعرف كيش كنت عايشه. عايش مش في بالي الحياه ديستريبيتور، تحط دينار تهبط لك جازوزه. كنت ننتظر في الجازوزه ديما، فهمتني؟
4: ما عادش تستنى
5: في الجازوزه، تو نحط ونتعدى.
4: ارتاح
5: برشا، انه الانسان لا ينتظر شيء من احد. لا تنتظر يا صديقي شيء من احد، لا أقرب الناس ليك لا بعد الناس ليك. لا تنتظر إلا من المولى، ربي باش يعوض لك خير. لا تنتظر. دونك أنا من بين الحاجات الجميلة جدا اللي تو عايش بها، أنني لا أنتظر لا جزاء ولا شكر، نعمل بطبعي بأخلاقي باللي وراه لي بابا وأمي، فهمني ولا؟ سبيتني بارك الله فيك، حبيتني بارك الله فيك، أنا هذاك طبعي، لن أتغير. خاطر أنا صحيح في هذاك، ثم أخطاء تغيرت، عملت مراجعة قلت أنا غلط، لأني ما عاد مثلا حسيله.
4: لا مثلا، أعطيني مثلا وبعد حسيله. مثل
5: مثلا كيما قلت لك، كل يصب في نفس الوقت، في نفس الإحساس الزايد، أوفر يتقرب الغلط، يتقرب شعبوية مثلا.
4: قالت لك برش
5: برش يا أخوي، أنا ملك الشعبوية أما عملت، لو كان الشعبوية تبني ديار وأنا بنيت ديار فأنا ملك الشعبوية، لو كان الشعبوية منعت ناس من الموت فأنا ملك الشعبوية وردها علي. كون ملك الشعبوية أنت وساهم في بناء ديار، وساهم في تغيير وضعية ناس بكل صدق وبكل إحساس، هذيك حد نيتي يعلم الله. هني قلت لك لو كان ثم مثلا 100 واحد قصدوني عاونت منهم 4 من الناس فضلوا خير، ما نجش نعاون الناس الكل، فما ناس قصدتني وما نجمتش حتى نهز عليه التليفون خاطر ما نجمش وماني طالب شيء. اما حبيت على الاقل نبين انه ثم كوتي. نحكي لك انا في ديوانه فهم كل نهار تجمعها في الناس بالناس نعملوا ابيل باش نعاونوا العباد.
4: اي
5: راهو كل نهار تجمع ثم 30 مليون 40 50 20 ناس تكلم من جميع انحاء العالم. راهو حدث هذا استنسنا انه نبارتاجيو كان الخايب اما الاشياء الجميله والاشياء اللي فيها محبه ولحمه وكذا تيلير.
4: قلت على كلمة الأوفر ولا الإحساس
5: أيه.
4: واللي أنت قلت أوكي أنا ملك الشعبوية باش تولي تعدل إحساسك جعفر حتى الحاجة هذي بتتحكم فيها.
5: لا مش تعدل إحساسك تولي تاخو الإكيليبر كي تفهم الآليات اللي في وسطك كي تفهم الآليات اللي في وسطك والمجتمع اللي أنت في وسطه تولي فهمني ولا ثم إكيليبر. قبل ما كانش ثم إكيليبر ثم أعمال العقل فهمتني توا أنا عمري 51 سنة بكاها بعد 60 كما كبرت شتو وقت مش يكبر له فهمتني
4: كهب على 60 صحيح جعفر ما زلت البرك ما زلت نفس الحركة اللي باش نشوفوها سخسين في البسي. الحقيقة مسرحية أفوار راح فيها برشا مواضيع الضحك موجود وبرشا مساجات تعداو جعفر كما مريناهش قبل حكاية على الحرق حكاية خاض في عدد من المواضيع الاجتماعية. حتى في الكومنتير بعد قلت لك كفو كعبة حلوة بين ما فهمناش بين نضحك وبين نقعد نسمع بين الحقيقة مسرحية أفوار حكيت فيها زادة على جينيراسيون زيت جعفر شو عملك تست صغرون في الجينزي حاضرين
5: تفضل
4: يلا مش نبدا بالبيستي.
5: نعم
4: مش معنيها بيستي
5: ذي عرفتها مؤخرا
4: اليوم. ساي عرفتها
5: باي عرفت تيلي عاد عندي فاطمة وآدم طايرين
4: يلا خلينا نكمل التيست مالا بيستي اللي هو
5: صديق
4: صديق المقرب.
5: نعم
4: بوكي
5: منك نسمع هذه بوكي بوكيمون
4: هذا يزد الصديق المقرب جدا معنا
5: بوكي
4: اي بوكي
5: لا لا
4: والله بوكي
5: باي حلوة
4: فام
5: فام
4: مش فام اف او ام ام او مش ان فرونسي فام
5: مش انا ما فام كان
4: اختصار الفاميلي العائله
5: لا انا هكا
4: لا فام
5: فام
4: فام فام
5: اوكي
4: فام.
5: حلو
4: شيب
5: شيب جيران
4: تيلي عاد نقص برشا هكا جعفر في الجنزي
5: شيب
4: اختصار اختصار ريليشن شيب
5: لا ما نعرفش شنو ريليشن شيب تي انا ما نعرفش الريليشن شيب باش نعرف الشيب
4: توكسيك
5: شيب والعيب
4: توكسيك
5: تضحك بابا برشا شعر ولا ولا ما عيب
4: منو
5: منو راه خويا ذريتوني هك حوار تعذيب وتزيد تورني في شعره هو عذاب خويا
4: الريليشن شيب توكسيك
5: توكسيك كي نعرف هذه توكسيك
4: سي بون العلاقه السامه توكسيك جعفر ولا
5: لا والله لا
4: خاطين
5: لا والله لا
4: ايك
5: اللي إيك إيك واللي خطيك خطيك ما نعرفهاش والله ما نعرفها شنية هذه زادة
4: إيك معناها تعبر على الاشمئزاز تقلق من شخص تقول إيك فلا
5: كان دقك
4: دونك خليني نقول التيست الغيزولتا متاعو إنه جعفر بومر
5: هذه موجودة في المسرح أنا والله سمعتها بومة أقسم بالله
4: بومر بومر
5: أي يما أنا سمعتها وقتها بومة وموجودة في المسرحية هذه خويا خو ماذا لا شوف هذه الإشكال الإشكال لازمنا أن نتأقلموا مع الجيل هذا ونسمعه
4: ومهم برشا كما قلت حكاية كونه تسمع غيرك جاف وبش نسمعه برشا ما زلنا في المسرحية هذه اللي تستنينا عنا موعد محدد قررنا وقتاش ما
5: موعد محدد احنا تويك كملنا المسرحية المسرحية حاضرة للمهرجانات الصيفية الحقيقة مطلوبة فهمني ولا وخارج حدود الوطن زاد باش نعملوا التورني فهمني دونك في قادم الايام نهبطوا على الانستغرام تاعي اللي هو جعفر القاسمي اسمحوا لي الاشهار
4: اي بيان سور بيان سور
5: فهمني ولا وماذا بيا يعملوا هجوم توا فهمتني انستغرام تاعي
4: باش نسكر حاجه على المسرحيه جعفر
5: نعم.
4: اللي هي حاجه شخصيا مستني وسامحني باش نحرقها مثال باش نحرق شويه بقى
5: حاجه واحده
4: باهي نكتب لك شنو نحب
5: قول لي
4: شنو نحب فوالا الحاجه هذه نجمو نحكيوها
5: لا لا لا
4: لا
5: لا لا لا لا
4: هي مفتاح المسرح
5: لا لا لا لا
4: باهي باهي باهي
5: لا لا
4: باهي
5: لا المسرحيات هي هذيك هي المسرحية
4: هي المسرحية باهي جعفر
5: سامي خيتي
4: باهي باهي هاني مثالش
5: دكتور
4: هاني باش نسكت أيوة
5: صباح النور
4: يلا تحق دينا
5: أخير
4: عسلامة
5: أخويا
4: نستقبلوا معنا الطبيب النفسي لجعفر القاسمي طارق سعيدي
6: مرحبا بك جعفر مرحبا بك شكرا جزيلا على هذه المفاجأة الجميلة لجعفر نعملوا على شكل
4: حبيت نقولك يعطيك الصحة اللي رجعت لنا جعفر يمثل
6: هو الحقيقة شوف فيش نصلح شوية مصطلحات
5: لا لا ما غير ما تصلح
6: خليني نعبر
4: تفضل دكتور
6: كيما خليتك تعبر خليني المصلح ونعبر الحقيقة راهو ما يمكنش الأخصائي أو الطبيب النفسي إنه يغير شخص لا يريد التغيير التغيير جاء منه هو وبتأطير من المختص هذا الأصل هو راهو عنده ديجا لاباز موجودة كانت متراكمة عليها العديد خليني نقول من الغبار
4: أوكي.
6: كان دور المختص النفسي هو أنه ينفض الغبار عن الأصل على الماتير بروت متاعه خرج الطاقة اللي شفته
4: عندي هو سؤال فحقت في السيانس
6: فحقت هو
4: فحقت ولا سمعت
6: يعطيك صح ميرسي بوكو سيتي كيستيون

0: جي مسرحية.
1: اي والله.
0: شنو رايك؟ قال لي اوكي نفكر في الموضوع. رجع لي الحصة.
1: انا حسيت الفلوكة متاع النجاة كي قال لي خطر. انا من بين الحاجات اللي لعبت بجي من بين، انا كنت رافض اني نرجع نمثل، كنت رافض.
2: علاش؟
1: تعب تعب تعب. خمس لك انا كيفاش نعيش؟ انا كي نبدا تعب، نفسيتي تعبه، حتى مثلا مرتي باش يجيونا ضيوف وكذا، قولهم يجيو نهار الحد الجاي مثلا، وجهي معبر جدا، ما نجمش نكون تعب وانا باش نضحك الناس ولا باش نسعد الناس، لانه انا نعتقد مش في اضحاك الناس. انا ثم فرق، انا نحب نسعد الناس، الناس اللي باش تجي تتفرج مسرحيه مش ضحكك هو، ليه باش نسعده؟ لانه زاد باش نعطيه اشارات وامارات هو ينجم يستعملها في حياته، فهمتني ولا؟ ويلزم يمشي لبسي، وباش نعطيك ما اقوى عنوان المسرحيه. قعدنا نتناقش ستاره، قلت لي انت علاش باش تسميها بسي؟ كانت اسمها كيف كيف، فسخته الاسم الثاني اللي انا لتو شاد فيه صحيح، ولكن بسي اقوى برشا، اللي هو مرايا. كانت اسمها مرايا، معناتها عباره انسان يغزر روحه في المرايا من غير ما يخاف من روحه ويواجه روحه، فهمني؟ بعد جات بسي. علاش بسي؟ تعرف علاش؟ لانه اللي باش يسمع مسرحيه بسي في العائله، ولهنا سي طارق قال لي جعفر يلزمها تكون اسمها بسي. اللي باش يسمع اسم بسي باش نمشيو للبسي المسرحيه نتاع جعفر، ايد في العائله باش تولي تتقال، باش نمشيو للبسي باش تولي تتقال، تتقال في العائله الكل.
2: شجع اللي متقلق ولا اللي تعب؟
1: شجعت انه الكلمه تخرج الساعه في العائله، احنا في دار ما تتقالش بسي.
2: فما شكون تشجع بعدك من العائله ومشي لبسي؟
0: هو هي خليني نقولها، خليني نقولها، يمكن هو ما قالهاش لبسي. لبسي راهو ما يراش كان الشخص المعني بالامر. انا حصل لي شرف من قبيله يحكي على زوجته، على اخته نجاح، وجه لها تحيه، على صغاره، ناديتهم الكل، ناديتهم الكل، وحصل لي شرف اني باش نسمعهم، وليس في اطار العياده اليوم هما، بل حبيت نزيد نتعرف على جعفر من خلالهم هما. دونك العمل النفسي يعتمد اساسا ليس على الشخص وعلى روايه الشخص فقط، بل يلزمنا نعرفوا الشخص هذاك في وسط المحيط نتاعو، احنا نسميوها لابخوش سيستيميك. دونك اكيد جدا من خلال انه جاءوا افراد العائله نتاعو، فما افراد اخرين من العائله، من المقربين، من الاصدقاء اللي تاثروا بالقصه وتأثروا بالنجاح والتطور متاع جعفر وزاروا لبسي.
2: حضرت الغيبيتيشن متاع المسرحية؟ تفرجت؟
0: طبعاً
2: قداش فيها من
0: هي المسرحية؟ هي سيتان جوملاج ما بين العلمي والفني. طبعاً متبنات المسرحية كان ما جعفر خرج
1: الترشيقة
0: متاع، خرج الترشيقة العلم الفنية متاعه، وكان بتأطير علمي.
1: نعم.
0: المسرحية علمية.
1: باش نعطيك جملة من المسرحية.
2: تفضل.
1: يقول لي جعفر المصر الكلام اللي تحكي فيه توا يجي مسرحية، نقول له أنا ما جيتش البالي، أما فكرة جهنمي باش نعملها مسرحية، بشرط أنا نحكي الوجيعة اللي فيه ونزيدها رشة فنية. وانتي يا بسي نحب العلم، نحب العلم تحلل الشخصية. دونك اللي باش يجي يتفرج في المسرحية باش يشوف مسرحية، أنا نوعدك باش يضحك برشا، ولكن ثم إشارات، فهمني ولا؟ عبارة مفاتح للي يتفرجوا، باش نعطيه مفتاح. أنا متأكد اللي بعد المسرحية كل واحد باش يجي يتفرج وعنده نوعية المشاكل اللي عندي أنا باش يقصد ربي للبسي.
0: بالضبط، مهم جدا.
1: شخص ضرب البسي،
2: دعوه باش يمشيو
1: عطيها الرقم بالله، عطيها الرقم، خلي التوانسه يعرفوا، عطيها رقم، عطيها.
0: شوف
1: قداش النسبه نتاع التوانسه.
0: منظمه الصحه العالميه تقول انه 52% من الشعب التونسي عنده اضطرابات نفسيه، معناه بيني انا وجعفر فما واحد منا مريض نفساني اكيد. انا خاطر جعفر برا
2: على خالد سيء
0: 52% معناها واحد على اثنين. دراسه تونسيه تكمل وتواصل تقول انه أكثر من 52% بل 56% من الشعب التونسي يعاني من اضطرابات نفسية. لو كان نرجع لعدد الأطباء النفسانيين والأخصائيين النفسانيين اللي موجودين في البلاد، نلقاو مرة نحكي مع جعفر قلت له اسمع وزارة التربية اللي فيها 2.5 ملايين تلميذ، ما حكيتش على الأساتذة والمربين. دونك 2.5 ملايين تلميذ فيها 60 أخصائي نفسي. قال لي 60 أخصائي نفسي الواحد بركة نحطه.
1: الرقم.

0: الرتبه الوضعيه تري جراف
1: مش
0: على سبيل الذكر وليس الحصر. نحكي على وزاره التربيه في ولايه تونس في 2019 مثلا وحتى 2023 اللي هي اخر احصائيه صارت من وزاره الصحه بالارقام تقول مثلا باش ناخذ على سبيل المثال هذا لا ديموغرافي دي بروفيسيونيل دو لا سانتي نلقى مثلا في ولايه تونس النمبر دو بسيكياتر على 100 الف ساكن 0.08 بسيكياتر على 100 الف ساكن.
1: يمكن
0: الاخصائيين لا اسمع وينهم اللي وينهم اللي باش تلاقوا بالناس اولا وثانيا بطبيعي هو راهو فما هكا وهكا قبيله قلت يمكن هو باش يعمل ثوره على الطب النفسي وعلى الاخصائيين النفسانيين وعلى علم النفس. معنا كي نسألوا احنا الناس علاش ما تمشيوش لبسي فما شكون فما اسباب نفسيه يقول لك نخاف من لبسي ما عنديش الامكانيه الاتاحه غيره وفي نفس الوقت زاد خاطر ما فيش مختصين
1: يقول لك ما عنديش امكانيات ماديه باش نمشي ما عنديش
0: زغوين ما فيش بسي فيش بسي تطوين ما فيش بسي طيب هو محتاج باش يمشي ويمشي
2: فهمت المشكله فهمت اللي المشكلة. هو مرض العصر
1: وجعفور خليني جوست خاطر مازلت انا دقيقه بركه من وقتنا اكيد باش ترجع بحدينا مره اخرى باش نحكي في تفاصيل المسرحيه نعم. بعد ما نعم. تتعرض على خاطر صنصرتني ما خلتنيش نحكي على حاجه نحب نحكي عليها برشا في اللبسي الموعد باش يكون في جويليا جعفور شكرا طارق سعيدي نورتنا شكرا لك اللي رجعت لنا جعفور سخسين بعد اربع سنين من الغياب جعفر نعم. بالتوفيق ونخلي لك كلمه الختام
2: كلمه الختام انت ما تفرجتي
1: تفرجنا
2: عندك واجب تحفظ ولا
1: انت قلت لي واجب تحفظ كان انا نحكي
2: انت توك تفرجتي قديش تعطيها عدد
1: لا عدد لا مانيش مؤهل انا
2: لا لا كمتفرجة عادية
1: كمتفرجة انا ديما نشجع على بزاف امشي وتفرجوا في البسي امشي وتفرجوا انا ما نشجع على الاخر باش تفرجوا في البسي برشا ضحك وكما قلت كفو كعبة حلوة برشا مساجات قويين وشفنا جعفر في حاجة ما شفناهاش قبل وافواغ بالحق البسي افواغ برافو ليك وبرافو لكل الفريق شكرا جعفر رامي عايش ديجا في
2: السالي تعرف قصتي معاه ولا
1: هاو باش تحكيو هنا توا ديجا اسمعوني الناس اللي تسمعوا فينا توا اجينا على استوديو موزايكا فام جعفور ورامي عايش بيناتهم قصه حلوه برشا تسويت
2: تكتشفها يبارك لك
1: شكرا لكم هذه كانت نجوم في ساعتنا الاولى الساعه الثانيه يكون بحثنا النجم البوب العربي رامي عايش

0: أريد طور عالمك.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.com. بمساهمة مازيكا فم.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعجز بقيمة 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. ووفق المصدر ذاته يعود هذا التطور أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي التي استحوذت على 47.2% من المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية التي تمثل 19.1% من إجمالي المبادلات في ظل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة. ووزارة التجارة تبين أن زيت الزيتون شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبة 43.9% لتبلغ 3047.8 مليون دينار، كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8%. أحلام الهمامي نائب رئيس مرسى تشهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية تؤكد أن النواب المحليين المشاركين ضمن مشروع المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي أجمعوا على وجود نقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية، داعين إلى مراجعته وتطويره بما يضمن وضوح صلاحيات والعلاقة بين مختلف الهياكل المتداخلة. والمتحدثة ذاتها تبرز وجود إشكالية الاستقلال المالي واللوجستي للمجالس المحلية، إضافة إلى وجود خلط لدى عدد من المواطنين بين أدوار المجالس المحلية والبلديات والعمد، ما ينعكس على طبيعة المطالب الموجهة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين يجدون أنفسهم أحيانا مطالبين بالتدخل في ملفات لا تدخل ضمن صلاحياتهم.
7: اليوم احنا في الندوة الختامية لمشروعنا بعد اول تجربة لسحب الوكالة، المجالس المحلية بين الاطار القانوني والجانب التطبيقي. هذا المشروع انتقلنا من خلاله الى الجهات وقمنا بستة ورشات من اجل استخراج اهم التوصيات المتعلقة بهذه التجربة. اهم التوصيات تأكد ايضا انه فما اشكال في الاطار القانوني يلزم مراجعته لتوضيح الصلاحيات لكل الجهات. ايضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، تحدث عديد النواب في المجالس المحلية أنهم لا يتمتعون بالاستقلال المالي، ما عندهمش ميزانية، ما عندهمش مكاتب. أيضا هناك توصيات تعلقت بالعلاقة بين المجالس، بين مجلس النواب، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية، هناك لبس في العلاقة. هناك أيضا توصيات تعلقت بمسألة المساءلة وسحب الوكالة، هناك من يراها أنها آلية ديمقراطية وهناك من يراها تعسفية يجب مراجعتها. أيضا التواصل مع المواطن والعلاقة مع المواطن، أيضا المواطن يحس اللي هو يتعسف عليهم في بعض الأحيان إذ يطلب منهم أشياء ليست من مهامهم كما حل مشاكل التنوير والبلديات.
6: في أخبار العالم، استشهدوا 5 أشخاص على الأقل بينهم طفل في قطاع غزة اليوم السبت جراء إطلاق نار وغارات جوية شنها الاحتلال. الحكومة النرويجية تؤكد عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراض فلسطينية محتلة. ويتضمن مشروع القانون المقترح الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يمنع أيضا المعاملات العقارية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس، نجوم كنا سبت من الصنار المريساتين مع نوف الورداني وسامي الحامي.
8: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

النجوم كنا سبت من السنار المريساتي تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزيك

0: نجوم مناسبت من السنال الماليساتي
1: مالساعة 11 دقيقة. أنتم معانا في نجوم على موزايك فام حتى للساعتين. الحقيقة فرحانة برشا باستقبال بحذنا هنا في موزايك فام. هو صديق الإذاعة لازم يكون موجود في تونس, يكون بحذنا هنا في الاستوديو. صديق تونس زادا جمهور كبير, وبش يكون زادا في الموعد نهارة لحد احتفاء بعيد الموسيقى 8 في قاعة الأوبرا بمدينة تونس. يستناكم بقيادة المايسترو يوسف بلهاني, النجم العربي, نجم البوب رامي عياش. مرحبا بيك.
2: مرحبا فيك يا حبيبتي.
1: نورتنا.
2: شكرا على المقدمة الحلوة والاستقبال, دايما بتفرحوا لي قلبي والله.
1: شعرابيتي
2: على خد حرير.
1: ترجع الأغنية تراند هالفترة هذه رامي عياش, عمر جديد وولادة جديدة. الأغنية مميزة ترجع بعد زوز عقود للتراند. المعادلة ما عادش فهمينها برشا
2: والله, ولا أنا. بس أعتقد هذا يعود لأنه الفن الحلو حبيبتي ما إلو expiry date, يعني ما إلو مدة ولا زمن, بيرجع وقت اللي بده وساعة اللي بده. لما بيحس أنه الناس اشتاقت للفن الحلو, للفن الأصيل, للأغنية الثابتة, مش الأغنية ترند.
1: بقيت وفي لخط فني وحاولت أكيد جدد فيه, ولكن فما مبادئ بدأ فيهم رامي عياش وبقى عليهم لسنوات, وهذا نتصور طبعاً. سر الاستمرارية
2: طبعا طبعا أكيد أكيد. يعني ممنوع تلحقي موجة معينة في في أسس وثوابت أنت ربيتي عليها ما بتغيري عليها. أوكي بتشكلي بتنوع شوي, بس في ثوابت, عدم خدش الأذن, عدم بدك تضلك محترمي المستمع, بدك تضلك محترمي المشاهد. هول ما شتينا عنه نهائيا.
1: والاحترام هذا الراوه ديما في الأغاني اللي تقدمهم رامي. عود صورت كليب جديد للأغنية, نزل تزامنا مع وصولك لتونس, عمرها من 1999 لليوم تقريبا 27 سنة. ما تبدل شيء رامي؟
2: لا والله, حتى أنا ما بعتبره فيديو كليب اللي عملته, عملته فقط تذكير يعني بيني وبين فرقتي الموسيقية, هيك صورناها بشكل عفوي, يعني مش إنه فيديو كليب. لنقول للناس انه شكرا على ذوقكم دائما, شكرا على اختياركم الحلو. بس
1: ما تغير شيء باستثناء كونك صغرت اكثر.
2: يا ريت نكبر اكثر, ما عنديش مشكله ابدا.
1: شو سر الشباب الدائم؟
2: بشتاق لكم والله, فبيجي دائما متجدد من شوقي ليكم. بس
1: فخور بالرحله هذه.
2: مش سهله, رحله صعبه جدا, يعني رحلة صعبة جدا, وأعتقد أنه الطريق طويل بعد إن شاء الله.
1: نظرتك تغيرت لأرشيف رامي عياش الفني كما سمعنا خد حرير, وإلا حتى من فترة وصفوا لي زادا رجع تراند.
2: وصفوا لي عيونك, وصفوا لي مش قديمة كتير على كل حال, يعني وصفوا لي بآخر ألبوم, أعتقد ألبوم قصة حب. بس خد حرير إنها تعود وبغني له وبدق إلا ترجع تعود, ولعيونك بدي غني, تطلب مني كتير حتى في حفلة بكرة مطلوبة مني, مش سهلة بالنسبة لي. في جيل جديد ما سمع هذه الأغاني,
1: وجيل جديد غنى رامي عياش وما زال يغني. خلينا نسمعه المقطع هذا وانت حكيت على جينيراسيون زيد ولا جينزي.

0: هذا طفل من نجوم الغد اسمه سامي شرعتي غنى وصفوه
1: يا حبيبي. هيدا هو صوت رائع كتير بالعكس بجنن بجنن بجنن وكسر الدنيا بالغنية ولابقت له كتير. لازم يختار هذا النوع من الأغاني دائما.
0: والجنزي تسمع رامي عياش والأغاني تتحط ستوريز تيك توك، الحاجة هذه في بالك وإلا كانت مصدفة رامي عياش كونه الموسيقى توصل لجيل جديد لجيل آخر؟
1: هلا يمكن كتار يزعلوا مني باللي بدي أقول لك إياه، بس أنا لا أؤمن بأنه الموسيقى تتغير على جو معين. جنزي بيقول لك شو جنزي؟ جنزي نصهم عندهم أهل بيسمعوا وسميعه وبيحترموا الفن ومربيين أولادهم على احترام الفن. مش كل الجنزي سيء سمعه أبدا. فأنا أعتقد أنه الموسيقى الحلوة بتوصل لكل العالم، جن زي وجن أف وجن أي وجن ما بتفرق، توصل لكل الناس. الموسيقى الحلوة ما إلا مكان، إلى كل الأمكنة.
0: يعني كتحضر عمل جديد كرامي عياش ما تفكرش تقول الأغنية هذية باش تكون موجودة في التيك توك ولا في الانستغرام؟
1: يعني عفوا بعطيكي مثل، لما غنيت جبران كان عمري 26 سنة، أقل جبران أقل يمكن something like this. 26 سنة عم بغني جبران، ليه؟
0: علش
1: ليش؟ أنا اللي عم بسأل السؤال، لأنه عنده إيمان إنه لما يكبر بده يقول أنا عملت فن، أنا غنيت أغاني صعبة، أنا غنيت أغاني 3 أوكتاف، غنيت أغاني فيها 3 سرعات 4 مقامات، ليش لا؟ والجنزي بغنيها أكتر مني جبران.
0: جبران صعب تتغنى، حكيت طبعًا على طبعًا. على الأكتافات وعلى المقامات
1: طبعا أكيد صعب، صعب تتغنى جدا أكيد. يعني أنا وكل ما بدي غني جبران بحسب ألف حساب.
0: والكليب زادة كان مميز، ماش عنده قصة الأغنية مع رامي عياش؟
1: عنده قصة أنه جبران اتعملت، هاي أول مرة بقولها، سنة وسبع شهور عم بحضر في جبران، سنة وسبعة شهور نكتب نغير نوتات نبدل بيز جيتار بيز لاين هارموني. هيدا الفن، هاي اللي بيبقى.
0: مش برشا عام وسبع شهر؟
1: لا لا طبعا مش كونسيستنت يعني. بيطلع ببالي فكرة برجع بغير من أول وجديد، برجع بفوت على استوديو، برجع بفتح، برجع بجيب كورال يغني هاي الهارموني. يعني أنا قلت هاي الأغنية بصراحة بقلك هاي أنا بديها لإلي أنا، مش للناس تسمعها أو الناس تحبها، أنا بدي أحبها وأنا بدي أقول لأولادي بكرة شوفوا أنا شو عملت. فلأنها صادقة أو لأنها قوية الناس كلها حبتها وكل الأعمار حبتها.
0: بحبك مثل مجنون،
1: حبيت مثل جبران عم بكتبك. إيه؟
0: حبيت بجنون رامي عياش؟
1: حب إيه أكيد حبيت بجنون طبعا، أنا أصلا نص مجنون أكيد.
0: كلمات الأغنية تنطبق على رامي عياش؟
1: إيه أكيد أكيد. يعني كلمات الأغنية أول شيء للمبدعة الكبيرة الست كاترين معوض، يلي هي لا تحط يعني ما بتنحط بإطار شاعرة أو شاعرة للأغاني أو شاعرة قصيدة. كاترين أعلى من هذه الرتب كلها بصراحة، يعني إنسانة موهوبة جدا. وهلأ كتبت لي أغنية رح تنزل قريبا وإن شاء الله بتنزل موزيك إكسكلوسيف كمان في تونس
0: أكيد. هنا نخذها من عند رندا وربيع حصريا هنا الموزيك فيم. جبران بشكون حاضرة في حفل نهار الأحد؟
1: نعم طلبت مني وعملنا بروف عليها.
0: خد حرير باش توازن بين الأغاني الجديدة والقديمة؟
1: لازم لازم مطلوب مني هالشيء.
0: البارح شفت فيديو عند صحفية سنال المجري، كنت مبهور بيوسف بالهاني
1: حبيبي
0: وانت تتفرج في الدرايف.
1: هلأ بصراحة الانبهار كان هنا في أغنية أنا مش حافظها يلي هي طلبت مني
0: يا خليلة.
1: أغنية رائعة جدا
0: صليحة.
1: فأنا أول مرة بسمعها كنت بالبروفة، فبحاول ركز كل الوقت إنه شو عم بيعمل يوسف، يعني منين بيبتدي ومنين. فأخذوا هذا المقطع، وطبعا أنا بكل فخر يعني أنه ينسب لإلي أني انبهاري فيه، وأنا حبيته من قلبي لهذا الشاب، وإن شاء الله له مستقبل رائع في تونس ورح نشتغل على طول مع بعض يعني.
0: إن شاء الله باش يكون حفل مميز في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، علاقة كبيرة نعرفه كونه تجمعك بالجمهور التونسي، وإحنا على أبواب الصيف وانت اللي طلعت في أكبر المهرجانات التونسية بين قرطاج بين حمامات، فإمكانية وجودك مطروحة؟
1: ايه طبعا اكيد
0: نجم تكون موجود في الصيف.
1: طبعا طبعا عندنا كتير مهرجانات بتونس بنعلن عنها بوقتها.
0: تتذكر حاجة هكا مواقف ما تنساهاش من حفلاتك في تونس؟ طرفة حادث شعور؟
1: يعني انا غنيت اول مرة على قرطاج كان عمري 22 سنة، وما بالك بهذا العمر انه يكون عم بغني على قرطاج. لا حاسس بجسمي ولا حاسس بخوفي ولا عارف شو عم بصير ولا فهمان شيء، بس شايف جمهور عم بيردد أغنياتي بشكل كبير. بدي أقول شغلي، تونس على الدولة التونسية أن تحافظ جدا على الجمهور التونسي جدا، ويكون أولوية لإلها الجمهور التونسي، لأنه بحكيك بكل صراحة أحلى مراية لتونس هي الجمهور التونسي. أحلى مراية قبل السياحة وقبل المطاعم وقبل الأكل وقبل كل شيء، الجمهور التونسي عشق الفنانين والناس بتونس. أنا أعشق تونس من وراء احترام الجمهور وسمع الجمهور ودينة الجمهور كيف أقول لك إياها، يعني علم عندهم، علم كتير كبير بالموسيقى، بيحترموا كل الفنانين. أنا فاكر مرة أنه مرة صار في مظاهرات لأنه فنان أقل من القيمة اللي لازم يكون فيها غنى في قرطاج، صار في مظاهرات في تونس والناس وقامت أيامتهم، كيف هذا قرطاج، هذا لازم يغني فيه الناس صوتهم حلو بس، والموهوبين واللي عندهم الموسيقى واللي بيفهموا. فالجمهور التونسي ألف بوسي له.
0: توحشت قرطاج رامي عيير؟
1: مش من زمان كتير غنينا في قرطاج، كان في حفلة خاصة يمكن غنيها، مش فاكر بس. وبعدين تونس مرقت بفترة يعني ما كانش فيها حفلات بصراحة، وما كان فيها يعني هيدي الفترة نحن كنا بعدنا على تونس بس، نحن دائما موجودين.
0: ولكن مع عودة المهرجانات الصيفية رجعنا نتصور ما بعد الكوفيد، تحب تكون موجود نتصور في مسرح قرطاج؟
1: دائما أبدا دائما.
0: قبل حكيت على مسألة الخوف ولا التراك رامي عيش، نسمع لك في الحوارات تقول علاقتي بالمسرح علاقة كبيرة، الخوف ديما موجود فيك، تقدر المسرح برشا، يعني الخوف اليوم حتى قبل حفل تونس موجود في رامي عيش من وصولك لل...
1: إذا اثنين مغرومين ببعض شاب وصبية، كل ما بدهم يشوفوا ببعض بدهم يكونوا قلقانين وعطلانين هم وخيفانين وشو بدي ألبس له وشو بده يلبس لي وشو أخبار وكيف شو بده يهديني وشو بده يهدي. نفس العلاقة بالضبط مع جمهور بتحبي ومع مسرح بتحبي، دائما رايحة كأنك أول مرة بتشوفي وكأنك أول مرة بتزوري.
0: فما طقوس خاصة لرامي عياش قبل الحفل؟
1: بوش أب طقوس كتير، صلاة، تركيز، تمرين صوت إلى آخره. شوف تليفونك، بعت لك مسج،
0: حبيت نشوف جبران،
1: نحب نسمع. شوف تليفونك بتوصلين شيء عبري، بتحب توصلين شيء عبري؟
0: فضحنا رامي عايش. حبيت نسمع جبران، احنا في نسمعه غدوة في الحفل شوية، خلنا نسمعها هنا على موزيكا فام في نهار لحد بشتغني. يا خليلة صليحة، الاختيار كان مقترح من يوسف ولا سمعت الغنية عجبتك رامي عايش؟
1: مقترح من استاذ يوسف، ولكن بكل صدق وأمانة أنا لأغني هذه الأغنية لازم يكون تقنها جدا جدا. إذا قدرت أتقنها من هون ليوم الحفل رح غنيها، إذا ما قدرت أتقنها أنا أرفض أني أكون يعني مش محترمها كل الاحترام وكل الاهتمام لأغنية أغنيها ألخبط فيها شوي، مش يعني ممكن أرجع أحفظها وغنيها مهرجانات أخرى في تونس، بس رح أعرف من هون لبكرة إذا أتقنتها 100%.
0: كنت ضيفنا هنا في أكثر مرة موزيكو وتقول لي ما زلت نستنى في اللحن والكلمة توصيل النجم نغنيها
1: دائما، بعتولي شوية نصوص بضع نصوص ما بتلاقي لي كانت. بس أنا فاتح دائما معاكم، كل الشعراء والملحنين التوانسة يبعتولي،
0: باب الفيتورينج مفتوح زادة
1: دائما دائما. بحب أنا أصلا، أنت بتعرفي عني أنا كتير بحب الديو، كتير بحب المشاركة.
0: وكانت عندك من أنجح ديوات خليني نقول في العالم العربي،
1: أحمد عدوية، مايا، هيفا، عبير نعمي، كلهم غنوا.
0: فنان تونسي هكا في بالك توا تنجم تكون معه في ديو؟
1: هلا انا لما عملت ديو انا والاستاذ لطفي بوشناق بترتتا اعتبره من اجمل الديوات اللي انا غنيته، حتى مخرج البرنامج الاستاذ باسم كريستو قال انه هذا اجمل ديو صوره في حياته، غنينا على الله تعود لاستاذ وداس، فياريت انا واستاذ لطفي نغني.
0: سي لطفي طانا بعثوا له الفيديو هذا على شلي راوك معاه زيدا كيف صبر باعي
1: هو أكيد طبعاً طبعاً صديقي الحبيب، صديقي الغالي. بس أنا فكرت عم تحكي من الجيل القديم، الجيل اللي ربينا عليه يعني. صابر ما فينا نعتبره جيل قديم، بعده شباب صابر يعني.
0: أي ربي يا ربي فضله. سمعت تصريحه قال يفكر في الاعتزال رامي عايش؟
1: ما سمعت.
0: قال من هون الخمسة سنين نرجع نفكر في الاعتزال.
1: خمسة سنين الله يعيشنا. لكن يعني هو أدرى بمسيرته، أدرى بصوته. ما بعرف، رح نزعل أكيد طبعا.
0: فكرة هذه راودتك أوقات
1: كتير.
0: إنك تبعت
1: كتير أكيد بمسيرة 30 سنة، كتير كتير.
0: وشنو اللي رجعك في كل مرة؟
1: الأحباب والناس والنجاح.
0: النجاح اللي حافظت عليه.
1: نعم.
0: النجاح اللي
1: نعم.
0: عشته. وأوقات تغريت رامي عايش.
1: ايه شفتي أكيد مقابلاتي. شفتي مقابلاتي دائما في في في حاله من الحالات، زي طفل صغير مثلا بالبيت بيصير يصرخ كتير وعايت كتير على اهله ومفكر حاله هو التين ايجر اللي بيفهم كل شيء واهله ما بيعرفوا شيء. شيء طبيعي كمان يعيش هيدا الرجل مرحله التين ايجر، وانه انا ما فيش غيري فنان في العالم وصفا. بس اهم شيء الاهل كيف يرجعوه على الارض، يرجعوا يكبسوا ونزول، انه ما تطير كتير، انت فلان ابن فلان تعمل هيك، ربنا فوقك، الايمان اتسترا، بترجع تهدي.
0: مع كل نجاح تعيشه تحاول ترجع روحك اليوم ولا؟
1: ايه هلا خلص قطعت هالمرحلة يعني. ما بقى في غرور خلص.
0: ونتصور هذا اللي خليك تستمر، ونتصور هذا اللي خلي اليوم نفس اللقب مازال اللي هو نجم البوب العربي رامي عياش. خلينا نسمعه موزيكا سكاكر السكر، يلا نسمعه دوتويت على موزيك
1: فان. وعدتنا وما فوفيت بوعدتنا.
0: يلا جبران نكملوا بها الحوار مثال الشي اللي هي من أحلى أغاني رامي عياش. راجعين معكم في نجوم على موزيك فان، خليكم معنا.

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: نجوم كنا هسبت بالسنار الماليساتي.
4: مازال نكمل معكم في نجوم على موزيك فم. ضيفنا في ساعتنا الثانية نجم البوب العربي رامي عايش لي استناكم نهار الأحد في حفل في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا. مازالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوا تذاكركم وتكونوا حاضرين في العرض هذا بقيادة يوسف بالهاني. رامي عايش فما فجأة أخرى الجمهور التونسي بخلاف يا خليلة حاضر حاجة خاصة؟
5: شوفي البرنامج تقريبا فل, يعني البرنامج الأغاني المطلوبة منا فل للريبرتوار بتاعي.
4: وريبرتوار كان ناجح لأنه جمع بين البوب بين الفايب والإنرجي وبين التوشة الطربية والطاقة الصوتية لرامي عايش, وهذا في كل أغنية لازم يكون موجود بالنسبة ليك الفوزيون هذية.
5: مية مية مية مية لازم أقتنع بشو عم غني أنا, لازم أطرب نفسي شوية كمان.
4: خممت أوقات في أغاني تكون للجمهور ولا دي ما تكون
5: يعني
4: أغاني لي والجمهور؟
5: مثلا شو سمعنا هلأ أغنية يا سكاكر
4: السكر, السكر.
5: سمعيها سمعيها كويس. أول شي فيها سرعتين, أغنية تجارية بس فيها سرعتين. يا سكاكر السكر يا مسكر أوكي. بعدين أنا مهما بشوف أنت الأحلى, من برا جميل جواك أحلى. يعني لازم يكون فيها قد ما كانت شعبية ناس الرايقة من أكثر الأغاني الشعبية الطربية, بس فيها طرب فيها
4: ناس رائعة وعدوية لليوم مسموعة لليوم محفوظة لليوم عايشة الأغنية. وانت قبيلة قلت كونه هذا سر مختلف الأغاني, خلنا نسمع منها شوية. خلو دار

0: رايق رامي عياش رغم كل شيء؟
1: رايق جدا.
0: سعيد
1: جدا أكثر ما بيستاهل.
0: منين أحساس الرضا؟
1: يعني تراكمات تربية. نحن عندنا مثل بلبنان بالجبل الأحرى بيقول الرضا والتسليم. لما تكوني أنت راضية ومسلمة أمورك بتكون منيحة.
0: ونتصور زيادة الشعور أو الأحساس هذا يجي من علاقتك بالأطفال، كي نحكيه على عياش للطفولة، قداش زرعت أمل، قداش فرحت. وجعف الجسمي قبيلة زيادة قالنا كونه رامي عياش جاي خصيصا لتونس بشي فرح بنية صغيرة حلمت كونه تسمع مبروك.
1: اتصل فيي وخبرني القصة، قلت له أنا غدوة نكون عندك إن شاء الله.
0: علاش اخترت الثنية هذه الرحلة هذه؟
1: أحلى شيء في الدنيا بصراحة العطاء هو نعمة ما حدا بيلمسها غير ما يكون داخل فيها كتير. إسعاد الغير.
0: فما شكون أسعد رامي عياش في طفولته؟ وذاك علاش حب يمكن يعدي نفس الشيء؟
1: لا، ما كنت سعيد كتير طفولتي أنا، أنه كنت سعيد محاط أوكي بأهلي وبأحبابي، بس نحن أطفال حرب. نحن حرب، ربينا بحرب وكبرنا بحرب، فلقيت انه الاديوكيشن هي افضل مفتاح للجيل الجديد انه يطلع من فهمتي الطائفية والاحزاب وهيك. التعليم هو افضل شيء في الحياة.
0: عشت الحرمان، الوجع، القسوة.
1: الحرمان كانوا اهلي يعني على قد ما بيقدروا ما يعيشون الحرمان، بس عشنا الوجع اكيد والقسوة اكيد.
0: شنو علمك هذا؟
1: علمني العطاء كثير، يعني أنا كثير بحب العطاء. كرمال هيك أسست الجمعية الرسمية الوحيدة لفنان بالوطن العربي.
0: تمنيت وقتها تكون موجودة عايش للطفولة؟
1: ايه، دايما بقول لهم برافو عليك، بقول لهم بوقتي أنا وصغير كنت بتمنى يجي حدا ويساعد بي أنا مثلا بالعلم، عنده 3 شباب يا ريت هيك بيجي حدا عنده جمعية وبحط إيده معه من دون ما لا يتوسل ولا يصغر حاله ولا ينزل. فأنا بجمعيتي نحن كنا نروح لعند الناس مش إنه يجوا لعنا.
0: أعطيت البسمة، أعطيت الفرحة، ونتصور هذا ما يضهيش يمكن أحساس لا بشهرة لا بمال لا بموسيقى.
1: كله بيصغر عنده، كله بيصغر عند هالإحساس.
0: ما زالت متواصلة جمعية؟
1: أي طبعا، مرقت بظروف كتير صعبة، ولكن هلأ ابتدينا شوي في الأدوية للمستوصفات اللبنانية.
0: من الشمال للجنوب قاعدين يدرسوا مجانا، قاعدة تعاون الجمعية هذية وقاعدة ترسم في بسمة. وحتى
1: وصلنا للألفين طفل في فترة، وصلنا 2000 طفل بيتعلموا من الشمال لبنان لجنوب لبنان.
0: هي ماخذة مجهوداتك، ماخذة طاقتك الجمعية هذية، ماخذة أموالك رامي عياش
1: طبعا،
0: ورغم هذا تخليك تحس بالسعادة.
1: ايه جدا جدا.
0: ما زلت تحب تعطيها؟ ما زلت تحب تقدمها؟
1: ما بناخذ تبرعات من أحد، حفلاتي هي بس.
0: وطبعا رجعت الجمعية سبب ما عادش فما مشاكل أو صعوبات؟
1: في مشاكل في صعوبات طبعا. مرقنا بحروب كتير كبيرة. حتى من بعد كورونا حفلات وقفت، كل شيء عرفتي، ومشاكل المالية اللي صارت في بيروت كمان، بس تخطيناها على الخفيف شوي شوي على قد ما بنقدر.
0: حكينا على الصغيرات رامي عياش، ونعرف أكيد حبك لصغيراتك.
1: صغيراتي ولادي
0: فوالا للولاد تخليهم ينتهجوا نفس الثنية، نفس رحلة الفن.
1: أرام عنده الفن. الفن ما بعرف، يعني أنا بعلمهم بيانو، بعلمهم الموسيقى، ما ببخل عليهم بأي شيء بطلبوه ميوزيكلي يعني، بس الباقي عليهم أعتقد، وين هم بيحبوا وين بيختاروا، ما بدي أفرض عليهم شيء. أنا بعمر أرام كنت روح للعود وقعد هيك أعمل له هيك العود، كان عمري 5 سنين 6 سنين، على 7 سنين صرت أعزف عود، كان عندي شغف. يمكن هني ملتهيين شوي أكتر ما بعرف.
0: كنت مختلف من طفولتك؟
1: طبعا طبعا أكيد، يعني ما أنا كنت أعزف التاريخ والجغرافيا على الدسك، كنت غنيهم، وبالأول كان في مشاكل في المدرسة أنه ممنوع، بعدين دخلوا الأهل، وبعدين هو هيك سيبو.
0: الأهل كانوا عجبهم البروفايل جداً. كانوا مساندينك.
1: يا لطيف. أكيد أكيد لولاهم أكيد أنا مش موجود.
0: شاركتنا عيد ميلاد بنتك من يومين.
1: ايه.
0: تحب تقولها مرة أخرى هابي بيرثداي هنا على مزيك؟
1: كل يوم بقول لها هابي بيرثداي أكيد. إن شاء الله كل أيام حلوة وأطفال الوطن العربي كلهم يشوفوا أيام حلوة.
0: أمين. ونتصور في وقت الحروب ولا في وقت الصعوبات مستحقين الفرحة. واسم رامي عياش تربط بالفرحة على خاطر ما فماش نتصور دار تونسية ولا حتى في العالم العربي ما تسمعش مبروك. واليوم صحيح. نتائج البكالوريا باش يكونوا موجودين الناس باش تفرح. خلينا نهديو لهم مبروك مبروك.
1: طلعت النتائج ولا مازال؟
0: لسه ما طلعت. قاعدين نستناو في النتائج. في بالي مازلنا نستناو. لا لا خلينا نسمعها بصوت.
1: يعني هادي يعني هادي للي نجحوا او راح ينجحوا.
0: راح ينجحوا ما عادش برشا
1: كمان. يعني اللي مش راح ينجح كمان ما يطلع له مبروك. يعني
0: ما هو مبروك تحطت حتى شفنا فيديوهات طلاق تحطت عليها مبروك. صارت نشيد. صحيح. نشيد رسمي.
1: طيب.
0: هي في اي لحظه ممكن تصدر النتيجه.
1: طيب يا جماعه مبروك للي نجح وان شاء الله مبروك المره الجايه اللي ما بينجحش هذه السنه. فرح نغني مبروك بالحالتين.
0: أوكي.
1: تارارارا تارارارا مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا هو الفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا مبروك مبروك
0: مبروك. وإن شاء الله يا ربي نفرحوا وأكيد بالتوفيق للناس الكل سواء الكنترول وإلا اللي ما همش باش يتوافقوا السنة هذه. أكيد الفرص ديما موجودة. وخليني نقول أنه اللي عنده في المحاولة. حاولت برشا رامي عايش
1: في شو
0: حاولت في المسيرة باش أنك توصل باش أنك تنجح. قداش
1: أكتر شيء تعبني الاختيار. يعني أكتر شيء كان يتعبني إني ما بدي فوت بترند ما بدي فوت بموجة دايما مع أنه كان سهل علي كتير. فهذا الشيء كتير تعبني بحياتي وبمسيرتي بس عم نلقاهم الحمد لله. أغاني عمري 25 سنة عم ترجع تطلع ترند.
0: الترند اللي موجود توا في الساحة العربية تسمعه؟
1: لا
0: تسمع الأغاني اللي
1: بس
0: طالعه
1: بس مع مرور الكرام بس ما بعمق فيه. يعني هو سطحي هو سطحي. ما هذا مش أنا اللي عم بحكي. يعني كل العالم تعرف إنه هذا فن سطحي.
0: معاييرك من تقييم النجاح بقات مختلفة ما ارتبطتش بأرقام رغم إنك حققت الأرقام حققت الملايين.
1: ايه عراسي بس نحنا يعني النجاح هلا مرتبط بأرقام الديجيتال أكثر من أرقام الحفلات. ايه بس الديجيتال ممكن يكون غير صحيح. يعني طب على أي أساس عم تبني أنت فكرة عن النجاح؟
0: كيفاش غير صحيح؟
1: الأرقام تبقى أرقام
0: فيك؟
1: أكيد ديجيتال يبقى ديجيتال. يعني
0: يعني
1: حتى اللي عنده أرقام كبيرة أو اللي بيفرجي أنه عنده أرقام كبيرة ممكن يكون بيستاهلها طبعا بس أنه ممكن يكون عارف كمان أنه هذه الأرقام غير صحيحة فبيكون عايش كذبي. يعني
0: عايشت زوز أزمنة. الأزمنة اللي فيها التراند والأرقام والسوشيال ميديا وعشت النجاح وقت اللي ما فماش السوشيال ميديا. رامي عايش تحس أنه السوشيال ميديا خدمت الفنان أكثر وإلا ظلمته؟
1: لا خدمت إذا بدك خدمت المرحلة البوش عملت البوش أسرع بس ما عملت استمرارية. وصلت أسرع بس ما عملت استمرارية.
0: محظوظ انك في الزمان هذاك
1: جدا
0: انك بديت من التسعينات
1: جدا جدا جدا جدا لانه بصراحه يعني استوديو الفن حبيبتي انت اللي سامع عنه زي كل العالم.
0: اكيد
1: يعني استوديو الفن ننطره اربع سنين لفرصه ثلاث دقائق. انت عم تستني 8 سنين. انا ابتديت تابع استوديو الفن قبل 8 سنين من ما انا قدمت فيه. قدمت كان عمري 14 تبعته من عمر 7 سنين تقريبا. تصوري
0: وخطفوك في ال
1: رحت نطرت 8 سنين لروح اعمل بروفا تقديم 3 دقائق بلجنة تحكيم يعني بتعتبريهم هلأ رؤساء جمهوريات أوطان عربية. صدقيني يعني الستة اللي كانوا موجودين بالنسبة لنا لقلنا نحن كل واحد رئيس بلد. خوف تقييم ممنوع المساس. فلتنجحي أنت بهيدا الشيء معناتها هيدا شيء عظيم، بس لتنجحي على تطبيق يعني ما لا مقارنة بصراحة.
0: نفس المعادلة اللي حكينا عليها تغيرت؟
1: إيه لا لا مقارنة لا مقارنة.
0: ومع هذا بقيت واستمريت وكبت العصر كما حكينا والتجديد، خاطر الأغاني كما نسمع فيهم الطربي والكلاسيكي خليني نقول
1: إلى أبد الأبدين إن شاء الله. يعني حتى بخليني معك يلي هي بيت يلي هي غربية اسمعي لحنا. خليني معك اوعى تسيبني حبيب انا نفسي ارتاح انا شوقي، يعني حتى بهذا في جملة.
0: أغاني الكل الحقيقة، حتى الهيتات كما سمعنا مع مايا دياب ولا غيرهم من الليجيو اللي سمعناهم. نمشون مجموعة من الأسئلة السريعة مع رامي عايش. وانت حكيت على الأغاني، أغنية في مسيرتك تعتبرها نقطة تحول؟
1: اشتقت لك قد الدنيا، هيدي اللي عملتها كتبتها ولحنتها كان عمري 18 سنة وقدمتها لروتانا ومضيت أنا وروتانا ديل، ومن بعدها الألبومات صارت ورا بعضها تجي.
0: أغنية ندمت عليها؟
1: ولا واحدة ولا واحدة، اللي نجح واللي ما نجح.
0: أغنية لو ما غنيتهاش ما كنتش تكون رامي عايش اليوم؟
1: بغني لو بدق إلا بغني لو بدق إلا ما أسرعك ما أسرعك.
0: حكينا قبيل على لبنان رامي عايش، لو توصفه، لو توصف البلد بكلمة.
1: لبنان؟
0: اي
1: قوي، جبار جبار جبار. ولا بلد عربي كان صمد زي لبنان، مستحيل مستحيل.
0: يرجع لبنان يتعمر ويعلى؟
1: طبعا طبعا، قريبا ان شاء الله.
0: شنو الاغنية اللي توصفه؟
1: لبنان يا قطعة سما على الأرض تاني ما إلى، لوحات الله راسمة شطحات أحلى من الحلا، للطامعين محرمة وللخاشعين محللة.
0: إن شاء الله يرجع البلد ويتعمر. وكما كانت ضيفتنا زادة رشا رزق من أسبوع هنا في موزايك رامي تقول كونه ما عنديش سلاح باش نحارب، عندي أغنية عندي فن باش نقدمه وينجم يغير، ينجم يغير إنسان. تشاركها نفس الرأي هذا؟
1: عفوا، ما
0: إنه الفن ينجم يغير، إنه اليوم بالموسيقى نجم نغير فكرة. قالت لي ما عنديش سلاح باش نحارب بيه.
1: بدي اسمع السؤال من اول.
0: اوكي، خاطر انت كنت في التليفون هكا. رامي عايش في اللايف كان
1: رامي عايش كنت عم ببعث له مسج
0: لخالد زيد نفس المسج لخالد. رشا رزق كانت ضيفتنا هنا من اسبوع في موزايك، هي فنانة سورية. قالت لي كونه بالنسبة لها ما عندهاش باش تحارب، قالت لي الفن ينجم يغير، نجم نغير في انسان بفكرة باغنية. تشاركها نفس الرأي هذا؟
1: لا ما بشاركها أبدا. والدليل لو فيروز كانت قدرت غيرت كتير اشياء بلبنان، كانت غيرت سياسته وغيرت احزابه وغيرت كل شيء، ما قدرت عملت شيء. فيروز غنت للبنان مثل ما احد غنى عن بلده بصراحه، كل اغنيتها عن لبنان، ما قدرت عملت شيء. وديع بكره بيتعمر ويلا وفرجونا وعملوا وحطوا ايديكم بايدين بعض، والعصفور والوزال والزيتون. السياسة بتدمر كل شيء، ما يجمعه الفن تفرقه السياسة. لازم يكون في اتفاق سياسي على أنه الفن هو اللي يعمر البلد، لأنه ما في سياسة بتعمر البلد، مستحيل مستحيل. فقط السياحة والفن اللي بيعمر البلد، بس هو اللي بيجيب لك سواح. ما في شيء، قلت لك قبل شوي الجمهور التونسي، الجمهور التونسي، الجمهور التونسي. أنا كرامي عياش ليش بدي أجي على تونس؟ أنا بدي أسألك سؤال، ليه؟ سياحيا بعرف انه في مناطق حلوه، بس ما عندنا بلبنان في مناطق حلوه كمان، نفس البحر نفس الجبل نفس بيجي كرمال الناس. الناس هي اللي بتجيبك على البلد. لبنان ناس واكثر ناس هوسبيتاليتي ومرحبين وكريمين، وبتفوتي وبتاكلي وبتطلع بتنبسطي كل شيء تسهري أحلى سهر بتشوفي الناس.
0: علاش تغني اليوم رامي عايش؟
1: ليش بغني؟
0: ايه؟
1: إرضاء للنفس أولا، وبعدين تكريما لموهبة الله سبحانه وتعالى اللي أعطاني إياها، وبعدين لإرضاء الناس.
0: خلينا نسمع حاجة من أحلى ما غنى رامي عايش جبرا، وشخصيا من أقرب الأغاني لقلبي. إن شاء الله روا في الحفل نهارة الأحد، نرجع نكملوا حوارنا في رجوع مع رامي عايش.
2: غمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك

0: هالصوت الحلو.
1: شو هذا عليك. ساعة شنو هذا؟ قولي لي، حكينا على النوتة اللي خلطت لها توا في، في الأغنية. أعطينا الوصفة، أعطينا التمارين اللي عملتها رامي عايش.
0: والله علمي علمك. بس تكوني حابة شيء وعاشقتي هيك بصير يطلع معك شيء حلو.
1: تصير أوقات حاجات في الحفل وإلا مواويل وإلا نوتات ما تفيقش كان بعد الحفل تستوعب شنو عملت رامي؟
0: كتير. يعني كريستال بتكون أوقات عم بتصورني بحفلة، ومن بعد الحفلة بكون عم بحضر إلا كيف يعني، ما بعرف ما بعرف منين بيجوا منين.
1: ما شاء الله.
0: ما بعرف، خلي لي قلبك
1: شوي. آخر ما زلنا بنسمع مزيكا مع

0: نجم الراو
1: كرمال هيك لما سألتيني عن خد حرير قبل شوي قلت لك مش فيديو كليب بس هو تذكير صغير. يعني
0: نجم الراو في أعمال تعنى بالسينما بالمسلسلات ما زلت حابة
1: مجدداً ممكن إذا بلاقي الوقت بس صدقيني بده وقت كتير بده احترام كتير بده ديسبلين كتير شو يعني ديسبلين
0: فما ما عارش فما دور تحب تقدمه رامي
1: الأكشن بحب كتير الأكشن والكوميدي الناس بتتفاجأ إنه أنا بحب الكوميدي كتير
0: فما فيلم ريت فيه روحك فرجت قلت كنت النجم نكون هوني شنو أي فيلم
1: بوحة
0: بوحة أوكي في الأكشن وين ترى روحك
1: أنا أكشن بحضر يعني بحضر إنترناشنال كتير بصراحة لم أقتنع بأكشن عربي بعد
0: أحمد السقا مثلا في مصر
1: كلهم حلوين طبعا كلهم رائعين بس نحن عم نحكي عن يعني عم نحكي عن برودكشن تختلف كومبليتلي بحب الأكشن العربي بس أنه بعض ناقصه كتير
0: لو يكون مسيرة الفنية لرامي عياش فيلم أو مسلسل تقبل مقترح
1: لا بكير بكير لسه بدري لسه بدري كتير
0: لو يكون موجود شنو يكون عنوانه لو انه عنوان مسيرة رامي عياش
1: لسه بدري حيكون عنوانه
0: لسه بدري
1: شو يعني لسه بدري بالتونسي
0: مازال بكري
1: مازال بكري
0: مازال بكري
1: مازال بكري لرامي عياش مازال بكري لرامي عياش
0: شنو اخبرت كلمة اخر تونسي
1: اوه كتير
0: نكمل الحوار بالتونسي هو مازال ثلاثة دقائق
1: بفهم عليك دغري
0: اما تكمل تحكي معي بالتونسي
1: حاول
0: بيه كمليش فما جديد شنو نستناه من رامي عايش
1: فما برشا حاجات جديدة
0: كيما شنو
1: أغاني جديدة ألبومات جديدة كل شيء كل شيء راهو نقدمه
0: ألبوم وين بش يكون الاختلاف وين المغامرة في الألبوم الجديد
1: يعني ما نسميهاش مغامرة بشكل عام ولكن نسموها احترام الفن
0: نسميها احترام الفن
1: نسميها احترام الفن بكل يعني بكل أشكاله
0: نجم الراو جنون فني رامي عياش
1: دائما
0: ديما
1: ديما هذا ال...
0: هذي
1: هذي ال... ال... البصمة
0: متاعي
1: هذي البصمة متاعي
0: برافو رامي عياش نتصور قيد أغنية تونسية نستناوها الرامي في تونس ونستناو مشاريع جديدة أكثر وأكثر نشكرك برشا نورتنا
1: يخلي لي قلبك أنا بدي نوه بصراحة ب الحفل الكبير يلي رح يقام غدوة هذا الحفل يلي هو على رأسه ربيع البلطاجي
0: ربيع البلطاجي
1: البلطاجي حبيبي ربيع هالأخلاق العالية وهال قبل شوي أنا يعني نوهت بصراحة بناس يكونوا عم يشتغلوا فن بيحترموا الفن هالقد ومحبوبين من كل اللي حوالينا فبتمنى له التوفيق معي وغير فنانين أتمنى لكل مراية الفن التونسي تكون على شكل وجه ربيع لأنه محبه بروفيشنال كتير وجه تحية للمايسترو حبيبي يوسف
0: بالهاني
1: الرائع الموهوب كتير ولكل الفرقة الموسيقية ولكل الجمهور اللي راح يحضر بكرة ويستمتع
0: غدوة الموعد
1: انت أهم شيء تكوني موجودة
0: شكرا لك أكيد باش نكون موجود مادام فما جبران باش نكون حاضرة رندا من قبيلة تكتب وريني رندا تنقول هاني
1: مسرح
0: الأوبرا وزارة الثقافة يوسف بالهاني وربيع البلطاجي
1: حكيت عن ربيع
0: رندا
1: حكيت عن يوسف
0: دان شكرا لك رامي عايش نورتنا نجم البوب العربي اللقب هذا تحبه يبقى ديما من
1: بوب يعني بوب يعني بوبولر يعني شعبي
0: خلاص بوب ستار
1: عرفتي بوب ستار يعني شعبي البوبولر الشعبي يعني وهذا شيء بيشرفني ان يكون من الشعب وللشعب واتسترا
0: ونجم
1: ان شاء الله
0: شكرا لك رامي عياش كان ضيفنا في ساعتنا الثانيه من نجوم تلقاو الحوار كامل على فيسبوك شيخ تلقاو على يوتيوب مازايك فام باي باي شي طيب الناس كل ما تنساوش تابعوا مختلف الحوارات على سيتنا مازايك فام.net شيخ مع بعض الاخبار بعد سبار اكسبريس

0: بارتي. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تودو.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تودو لي بري تودو.
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. ديوان الحبوب يؤكد تواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، مضيفا أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 4.364 مليون قنطار إلى غاية 19 من جوان الجاري، منها 4.230 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و134 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وديوان الحبوب يبين تسجيل ولاية باجة أعلى كمية ب 855 ألف قنطار، ما يمثل 19.6% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها ولايتي الكاف والقيروان ثم ولايات سليانة وبنزرت وجندوبة. وديوان الحبوب يؤكد أنه بالرغم من التساقطات التي شهدتها بعض المناطق الإنتاج خلال الفترة الأخيرة لم تسجل أضرار تذكر على مستوى الكميات المجمعة، داعيا كافة المتدخلين إلى مواصلة الحذر واليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزا للأمن الغذائي. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تحذر من نقل أعشاش سلاحف البحرية دون وجود خبير، خاصة وأن إناث السلاحف البحرية تخرج ليلا نحو الشواطئ الرملية لحفر أعشاشها ووضع بيضها. والجمعية تشير إلى أن البعض يعمدون عن حسن نية إلى نقل الأعشاش إلى أماكن أخرى بغرض حماية البيض، معتبرة أن هذا التصرف العفوي قد يؤدي إلى تلف البيض وخسارة كامل العش. في أخبار العالم، استشهد 16 شخصا على الأقل في لبنان جراء غارات إسرائيلية بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، في حين قال الاحتلال إن هجمته جاءت ردا على مقذوفات أطلقها الحزب. وزارة الخارجية السويسرية تقول إن الاستعدادات متواصلة لتوفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المناقشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جامعة شريف للتكنولوجيا التي تعد من أكبر جامعات الهندسة في إيران تفصل 6 من طلابها لاتهامهم بالمشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في مطلع سنة، وفق ما أفادت وكالة فارس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكلعوني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس،
6: تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaicfm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: سبور إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبريس اللي بدأ مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمل تحضيراته لثاني مقابلته في المونديال باش تكون الخمسة متاع الصباح الغدوة الخمسة متاع الصباح يعني في سهرة الليلة ضد منتخب اليابان مقابلة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي. ممكن السؤال الأكبر اللي يطرح قبل المقابلة هذه كيفاش باش تكون تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في مواجهة اليابان. السؤال هذا تطرح على مدرب المنتخب بيرفي رونار نسمع تصريحه في ميكرو مبعوثنا الخاص أحمد عادل. إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي أهم ما قاله قال إنه الملاعبية بحد ذاتهم ما يعرفوش شكون باش يلعب في المقابلة ضد اليابان. قال نحب نخلي الملاعبية الكل مركزين ومش مهم شكون باش يلعب، المهم اللي يلعب يعني يطبق التعليمات ويقوم بواجبه والمطلوب منه. دونك هذا أهم ما قاله إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المقابلة دونك ضد اليابان مع الخمسة متاع الصباح. ونستناو تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في انتظار تحديد التشكيلة أكيد تلقاوها كل تفاصيلها على موزايك فام في مواعيدنا الرياضية القادمة. نذكركم زيدا أنه مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد اليابان استنوا لها تغطية خاصة تنطلق من نص الليل من عيش المونديال مع نوفل صلاح وإسماعيل ومن بعد بلاتو سبيسيال انطلاقا من الأربعة نتاع الصباح مع اسكندر إبراهيم ومحلينا الفنيين. بالنسبة لبقية برنامج المونديال لليوم التسعة متاع الليل ألمانيا ضد الكوت ديفوار، ماضي ساعة متاع الليل الإكواتور ضد كوراساو. في المجموعة هذه ألمانيا والكوت ديفوار عندهم ثلاثة نقاط، الإكواتور وكوراساو صفر من نقاط. وفي مجموعتنا مقابلة همنا ستة متاع العشية مباراة هولندا ضد السويد، وبطبيعة الخمسة متاع الصباح مباراة منتخبنا ضد اليابان. نذكر أنه السويد عندها ثلاثة نقاط، هولندا واليابان عندهم نقطة ومنتخبنا عنده صفر من نقاط. بالنسبة للنتائج متاع المقابلات اللي تلعبوا البارح في الليل المأخر، البرازيل ربحت هايتي 3-0، تركيا خسرت ضد الباراغواي 1-0. البارح زادة قبلهم تلعبت مباراة المنتخب المغربي اللي فاز على اسكتلندا 1-0، وقبلها مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا واللي فازت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن على مواعيد ارسال قائمة اللاعبين للاندية المشاركة في المسابقات الافريقية في رابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي. القائمة الاولية ما بين 1 و15 اوت خاصة بالدورة التمهيدي الاول، اضافة اللاعبين للدورة التمهيدي الثاني ما بين 16 اوت و30 سبتمبر. بالنسبة لتحيين القائمة لدور المجموعات يكون ما بين 1 و31 اكتوبر. نذكر ان الدورة التمهيدي الاول من المسابقات الافريقية الذهاب نتاعو ما بين 4 و6 سبتمبر والاياب نتاعو ما بين 11 و13 سبتمبر. مدافع مستقبل المرسى يسري العرفاوي تعاقد مع نادي ديالي العراقي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع سوسن في كلوب ويكاند.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بيكم الناس الكل على موزايك فام. اي نعرف الناس الكل على اعصابها، القلب يدق برشا، العينين على اس ام اس يجي في التليفون، الوالدين ستريسي وتلام تدعي وتعاود، الناس الكل تستنى في نتيجه البكالوريا ان شاء الله صغاريد، والفرحه تعم كل الديار التونسيه. دونك اللي عندها صغير عنده باك، يا ربي نشحو ويفرح قلبه يا رب. احنا معاكم نستناو في النتائج، وراو لازمكم تعرفوا انه كان خرجوا النتائج راكم باش تسمعوا بيهم في الوقت لهنا على موزايك فام اول باول. ما خليكم برونشي وكونيكتي على سيت نتاعنا موزايك فام بونيت، وبطبيعه ما ننساوش الماتش الكبير اللي يستناو فيه التوينسا الكل، تونس ضد اليابان كيف العاده. عنا برمجه خاصه لمواكبه الماتش هذيا بالنص الليل لثمانيه متاع الصباح، وعلى الصعيد للمنتخب الوطني. وكيما سمعتوا الفتره هذيا حافله بالاحداث، ان شاء الله تكون أحداث فرحة للتوينس الكل. ملا خليكم مع صليح مكرم وسوس الغريبي للأربع متاع العشية في كلوب ويكاند، ونبدأ مع غنية بطبيعة مدامنا قاعدين نعيشوا في أجواء المونديال. توت سويت شاكيرا بورنا بوي في داي داي على موزايك أفهم.

0: في اللحظة هذه بالذات الناس الكل قاعدة تستنى بفارغ الصبر نتائج البكالوريا، الناس الكل على أعصابها، اللي عنده الباك واللي الحقيقة ما عندوش، الناس الكل عينيها على تليفوناتها تستنى فيك الاسماس باش يقولوا فلا راك نجحت، وبتبيع لما تولي تزغرت والخالة تولي تزغرت، والناس الكل يجيو يهنيو يا رب يا رب إن شاء الله توينس الكل الليلة يكونوا فرحانين الكل وما تخيبش التلام ذا اللي بالحق أعطاه واللي هما تو ستريسي على أعصابهم قاعدين يدعي، وإن شاء الله يا ربي بالفرحة. والصغاريت في الديار التونسية الكل كيما وعدنيكم راهو نتائج البكالوريا دوب ما تهبط راهو باش تلقاوها باش نعلنوا عليها لهنا على موزايك فام أول بأول، سينو لا سويت باش تكون مع جاكات ومان. ما نخليكم توت سويت مع أغنية ياسر نحبها، الأغنية هذية هي موجودة في النمبر 3 في التشارت متاع البلدان بتبيع أمريكا اللاتينية الكل، جديد لويس فونسي ذكرتوه اللي غني دي سباسيتو، خرج أغنية جديدة اسمها كامبياري.
1: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك، أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم. كلوب ويكند.

0: هذا سمعتوا واحدة من أنجح أغنيات رامي عياش اللي قبليك كان حاضر لهنا في الاستوديو متاع موزايك اف ام مع برنامج نجوم بطبيعة مع سامية. دونك رامي عياش رجعنا العام 2004 مغنية يا مسهر عيني واللي سمعتوها لموزايك اف ام في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور.
0: إذا كان كاريير اللاعب يتقاس بعدد الأهداف، اليوم زادا يتقاس بعدد الفولورز. الكرة ما عادش تتلعب كان في الملاعب، ولا تتلعب زادا على الانستغرام، تيك توك، يوتيوب ومنصة إكس. تتصوروا أنه أكثر شخص متابع في العالم على مواقع التواصل هو لاعب كرة؟ نعم، البرتغالي كريستيانو رونالدو عنده قرابة مليار متابع على مختلف المنصات، رقم خيالي يخليه أقوى من برشا نجوم الغناء والسينما وحتى رؤساء الدول. أورا يجي الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بأكثر من 620 مليون متابع، وبعد البرازيلي نيمار بحوالي 385 مليون، ثم كيليان مبابي، وبعد الأسطورة المعتزلة دافيد بيكام والظاهرة رونالدينو، ثم كريم بنزيما، مارسيلو وسيرجيو راموس، وأخيرا النجم المصري محمد صلاح اللي يعتبر أكثر لاعب عربي وإفريقي متابعة على الانستغرام. أما السؤال هو علاش لاعب الكرة عندهم هالتأثير الكل؟ أولا على خاطر اليوم اللاعب ما عادش مجرد لاعب ولا صانع محتوى يهبط تصاور من التمارين من الدار مع صغاره في السفر وحتى كيف يشرب قهوته الصباح، والجمهور يحب يشوف الجانب الإنساني قبل الكروي. وثانيا السوشيال ميديا ولات مصدر فلوس كبير، بوست واحد من رونالدو وإلا ميسي ينجم يدخل ملايين الدولارات من الإعلانات، لهذاك علاش الماركات العالمية تتسابق باش تتعامل معهم. والمونديال يزيد يشعل الدنيا، في كل مباراة ملايين المنشورات، آلاف الفيديوهات والميمز ما يرحموا حتى حد. لاعب يعمل هدف يزيد مئات الآلاف المتابعين، ولاعب يغلط يلقى روحه التراند في العالم الكل. وزيد فما مؤثرين مختصين في الكرة كما البلجيكية سالين دات اللي عندها عشرات الملايين من المتابعين وتعتبر اليوم من أشهر صناع المحتوى الرياضي في العالم. فيديوهاتها مع اللاعبين خاصة مع رونالدو تحقق مئات الملايين من المشاهدات. وكما سمعتوا الكرة اليوم ما عادش 90 دقيقة برك، الكرة ولات 24 ساعة على 24، تبدأ في الملعب وتكمل على الانستغرام، تيك توك وإلا يوتيوب. واللاعب اللي يعرف يلعب بالكرة ويعرف زيادة يلعب بالسوشيال ميديا هو اللي يربح المباراة داخل وخارج المستطيل الأخضر. وهكا نفهموا كيفاش الكرة ما عادش مجرد رياضة، ولات أكبر قوة تأثير على السوشيال ميديا في العالم. هذه كانت كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور. كلوب ويكاند.

الساعتين وثمانية واربعين دقيقة احنا بنزلنا معاكم للاربع متاع العشية. جوست حبيت نوضح حاجة اللي راهو الاخبار المتداولة على السوشيال ميديا حول موعد محدد للنتيجة متاع الباكي مساعتين وقال الثلاثة وقال الرابعة. هي اخبار غير صحيحة. نعرف الناس الكل على العصابة, تلامذة الولدين والعائلات الكل يستناو بدقيقة ودرج النتيجة متاع الباك. ان شاء الله تكون نتيجة فرحة ونسمع الزغاريد في الديار التونسية. ذكركم يا بختير من الاربع غير اربع باش يكون موعدنا مع سلومة في ميكس عالمي. يرجع بينا للموزيكا متاع الثمانينات ويحسر على الموزيكا هذيك معها برشة برشة ذكريات حلوة. ما نخليكم توتسيت مع عمرو ذيب بابا على موزيكا فيم شكلو بيكاند. احنا مازلنا معكم للاربع متاع العشية.

0: ومدامنا نعيشوا أجواء المونديال وعنا ماتش كبير يستنى فينا غدوة مع الخمسة متاع صباح وحظ سعيد للمنتخب الوطني. في فغي وفو باش نحكيه على أسرع هدف, ما هو أصغر لاعب أكبر لاعب في المونديال تعرفوها شوية آخر. سينو كوتي موزيكا الغنية اللي باش اسموها توا سيغتنمون برشا فيكم باش تشيخوا عليها, غنية من كلمات وألحان بليغ حمدي. ترجعنا العام 1985 وقت ما ياد الحناوي تقول أنا بعشقك, واللي افتسموها شوي آخر على موزي كافيم في كلوب ويكاند. ما نخليكم توتسويت مع هبة في الأخبار.
1: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب, تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول أن ظاهرة هجرة المهندسين تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحدى أبرز الإشكالات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن 45 ألف مهندس، وهو ما يمثل قرابة 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة، غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وعميد المهندسين يبين أن العامل المادي يبقى من أبرز الأسباب التي تدفع المهندسين إلى مغادرة تونس، مشيرا إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع سنوات الدراسة والتكوين والمسؤوليات الموكولة إليهم.
2: أول حاجة صيحة الفزاعة هذه متاع هجرة المهندسين، باش نكونوا حقيقيين، معنا مش حماة المهندسين اللي بدأتها. أول حاجة فما تقرير اللي نعتبره خطير، تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي خرج في جوان 2024، واللي كتب سطر في فقرة أخطر سطر في التقرير هذاك، هو يحكي على الهجرة الجماعية للمهندسين، هجرة متاع ألاف. الدوافع أول حاجة هي دوافع مالية. اليوم الشهرية متاع المهندس التونسي لا تفي بالحاجة. في العشر سنوات الأخيرة وصلنا قرابة 45 ألف مهندس غادروا بلاد تونسية، ما يمثل تقريبا معنا 2400 من المهندسين المرسمين بالعماد. القطاعات اللي يشتغلوا فيها أساسا اللي مرتبطة بالإعلامية بصفة عامة كل. أكثر من ذلك، في السنوات الأخيرة لاحظنا هجرة مهندسين اللي عندهم 15 و20 عام خبرة في تونس.
1: وعميد المهندسين محسن الغرسي يشدد على أن عددا من المهندسين المقيمين بالخارج يبدون رغبة في العودة إلى تونس والاستثمار فيها، غير أن ذلك يظل مرتبطا بتوفير مناخ تشريعي وإداري أكثر مرونة، داعيا إلى سن قوانين وإجراءات تحفيزية تمكن المهندسين التونسيين بالخارج من العودة والعمل والاستثمار دون عراقيل، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية وإدارة المشاريع ومراجعة بعض النصوص القانونية التي لم تعد تستجيب لواقع الاقتصاد الحديث.
2: التونسي بطبيعته يحب يعيش في تونس، معناها تونس بلاد يستحب فيها العيش وقت تكون عندك إمكانيات. المهندسين الكبار اللي كبروا في السن وخرجوا تقاعد معناها كل يروحوا لتونس، يعمل مشروع في اختصاصه أو يعمل مشروع فلاحي وكذا كل، معناها يروح باش يرتاح في تونس خاطر عنده الإمكانيات. تبقى المسألة في المهندسين اللي مازالوا يشتغلوا، وهنا بالحق أنا عندي لقاء مع رئيس مجلس النواب معناها في القريب العاجل، نحبوا نخلقوا قوانين تحفيزية لعودة المهندسين تونس. كيفاش؟ المهندس التونسي مش طالب حتى شيء، لا طالب باش تعاونه ولا باش تعطيه قرض، طالب باش يكون معناها دخوله وخروجه لتونس سهل. اش معناها هذا؟ نعطيك مثال معناها تفهم به كل شيء. وقت الكورونا عندنا برشا مهندسين في ألمانيا، الشركات نتاعهم طلبوا منهم باش يخدموا اديستانس، كي طولت المده وفاتوا 6 شهور في تونس خسروا الافسير نتاعهم، خسروا كل الامتيازات اللي كانوا يتمتعوا بها البر، بل اكثر من ذلك الناس اللي عندها كونتون ديفيز وقاعده تتعامل به كل شيء ولا تلم مشكله مع الديوان. هذاك علاش اليوم معنا المهندس التونسي اللي يخدم في البر كل كان نحب نروح لبلادي، نحب نعمل مشاريع، نحب لكن في المقابل نحب الكونتون ديفيز نتاعي يبقى، نحب الخروج والدخول معنا كل سهل.
1: وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية متكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية بشأن الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. والمسؤول يؤكد أن مختلف المؤشرات المتوفرة تفيد بتزايد استهلاك المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل في تونس، مشيرا إلى أن آخر الدراسات الوطنية المنجزة خلال سنوات 2013 و2017 و2021 على فئة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما أظهرت منحا تصاعديا مقلقا لاستهلاك المواد المؤثرة عقليا، حيث تضاعف استهلاك القنب الهندي والأقراص المخدرة 4 مرات بين سنتي 2013 و2021، فيما سجلت الأقراص المخدرة نسب استعمال أعلى لدى الإناث. في أخبار العالم، وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية تنقل عن مقر خاتم الأنبياء وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله اليوم السبت إن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. والقيادة تضيف أن الإغلاق هو الخطوة الأولى ردا على ما وصفته بخرق الالتزامات، محذرة من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار العدوان. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران لم توقع على التزام لن ينفذ، وأن نهجها هو التزام مقابل التزام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سونس الغريبي وأكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

انا بعشقك هكا غنيت ميادة الحناوي على موزاي كافيه في كلوب ويكاند وقيت فري او فو فري او فو. اليوم باش نسافروا معاكم في تاريخ كأس العالم، اما مش باش نحكيوا على التتويجات، باش نحكيوا على الارقام القياسيه اللي خليت اصحابها يدخلوا التاريخ ويمكن بعضها يبقى مستحيل يتحطم. نبدأ بأصغر لاعب شارك في تاريخ المونديال، الرقم هذا مازال باسم اللاعب الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد اللي لعب في مونديال 1982 وعمره كان 17 سنة و41 يوم فقط. تخيلوا في عمر أغلب الشباب مازال بيحضروا للباك، هو كان يلعب قدام كبار العالم. وأصغر جوار فاز بكأس العالم هو بولي اللي كان عمره 17 سنة و249 يوم في مونديال 1958. أما أكبر لاعب شارك فهو الحارس الأسطوري عصام الحضري اللي لعب في مونديال 2018 وعمره 45 سنة و161 يوم. وقتها برشا لاعبين اللي قدامه كانوا أصغر من أولاده. وبالنسبة لأسرع هدف في تاريخ كأس العالم فما رقم خيالي، هاكان شكور التركي سجل ضد كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من البداية. برشا ناس وقتها مازالوا ما قعدوش في بلاصتهم قدام التلفزة والكورة كانت دخلت للشباك. أما إذا أحكيوا على الأهداف القاتلة فما هدف ما يتنساش، هدف نهائي 2010 ضد هولندا في دقيقة 116 اللي جاب أول كأس عالم لإسبانيا بإمضاء إنيستا. هدف جاء قبل نهاية الوقت الإضافي بدقائق وبدل تاريخ الكرة الإسبانية. ونمشي للماتش اللي شد أكبر عدد من الأهداف في مونديال 1954، النمسا ربحت سويسرا 7-5، يعني 12 هدف في مقابلة واحدة. أما أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم فكان للمجر ضد السلفادور في مونديال 1982 بنتيجة 10-1، 10 أهداف في 90 دقيقة، يعني تقريبا هدف كل 9 دقائق. وإذا نحكي على الملاعب، أكبر ملعب استضاف مقابلات كأس العالم هو رانغاردو فورست أوف ماي ستاديوم بسعة تقارب 114,000 متفرج. أما في تاريخ المونديال أشهر ملعب عملاق يبقى ماراكانا في البرازيل اللي احتضن نهائي 1950 قدام بخيسك 200,000 متفرج، وهو أكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم. وزيد أعلى نهائي من ناحية هدف وإلا عدد الأهداف كان نهائي 1958 بين البرازيل والسويد اللي فيه 5-2، يعني 7 أهداف في نهائي واحد، ومازال الرقم هذايا صامد التوى. ونختم مع رقم يبدو مستحيل يتعاود، الفرنسي جوست فونتين سجل 13 هدف في مونديال واحد عام 1958. تخيلوا في بطولة واحدة فقط، ومن وقتها حتى أكبر النجوم كيما بولي، رونالدو، ميسي ما نجموش يوصلوا في نسخة واحدة للرقم هذايا. هذو مش مجرد أرقام، هذو ما قصص، لحظات وأسماء كتبت تاريخ كأس العالم بحروف من ذهب. ويمكن في كل نسخة جديدة نشوف رقم يتحطم، أما تبقى بعض الإنجازات تقول كان جاو في زمن آخر ما عادش يتعاودوا. هذه كانت فغي وفو.

والقلوب الكل هتدق والأنظار الكل على التليفونات، فماشي SMS نلقاو فيه نتيجة الباك، الأعصاب توتيل، فالناس الكل بدقيقة والدرج يستناو النتائج. ولا إن شاء الله تكون إيجابية. توتسويت أحمد سعد مكسرات على موزايك FM.

Tout and Lauryn Hill. Donc, رجعنا بيكم العام 1996 extrait من album The Score Fugees, كلمة Softly واللي سمعتوها على موزايك FM في كلوب ويكاند.

0: والله حاسة بكم، نعرف الناس الكل على عصابها، القلوب قاعدة تدق، الناس الكل قاعدة على السوشيال ميديا تستنى في نتائج البكالوريا، الكل قاعدين نستناه بطريقة ودرجة وبفارغ الصبر نتيجة البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي الفرحة وصغاريت يعموا الديار التونسية الكل. هذك علاش في هيتو رانظوورد شوي آخر، خلينا نسبق الخير مع أغاني الفرحة، هذك علاش شوي آخر مش نعنوا بكم جولة على الأغاني اللي تتحط في المناسبات في الأعياد، كي تبدأ فما نتيجة متعباك ولا كي تبدأ فما عروسات نحطوهم ديما كسوسوا في تونس في العالم العربي وإلا العالم بصفة عامة. في هيت راوند وورد دائما نخليكم توتويت مع المروكي ديستانكت اللي عمل حالة البارح بعد فوز المنتخب المغربي ديستانكت في تعال ميزيتي
1: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلا في الديبير عيد الأب، برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي تحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: Save your tears for another day. هكا غنى The Weeknd على موزايك FM في كل ويكاند وقايت Hit Around the World.
1: Hit Around the World.
0: وإذا فما حاجة تجمع الناس الكل مهما كانت لغتهم وإلا بلادهم وإلا ثقافتهم فهي الفرحة، والفرحة دي ما عندها موسيقى. أغاني ولات مرتبطة بأي نجاح وإلا بتخرج عرس وإلا انتصار رياضي، هذك علاش قلنا خلينا نتبق الخير في نتائج البكالوريا وفي فوز المنتخب الوطني التونسي. هذك علاش باش نبدأ بغنية يعتبروها الناس النشيد الرسمي متاع الباك ونجحات، غنية عبد الحليم حافظ وقت يقول وحية قلب وأفراحه، واللي خرجت عام 1962 من فيلم الخطايا.

لما حلا أقوى مقطع وقت يقول الناجح يرفع إيده هيه. وإن شاء الله جماعة البكالوريا اليوم الناس الكل يقولوا ولا أنا ناجح وهاني باش نرفع إيدي إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للتلامذة اللي قاعدين يسمعوا فينا. وفي المرتبة الرابعة نلقى أغنية راغب علامة مبروك خرجت عام 1986 من ألحان إحسان المنذر اللي كنت أذكره عمل أغنية يا ناس حبوا الناس. دونك هذا إكستري وإلا مقطع من أغنية مبروك الراغب علامة.

في المرتبة الثانية نلقاو مورس وخرج عام 2013 وكسرت الدنيا وقتها وعملت أكثر من مليار فيو على اليوتيوب أغنية فاريل ويليامز هابي.

وأكثر غنية ديما نسمع فيها في الأعراس والنجاحات وفي بتبيع مناسبة فيها فرحة خرجت عام 1980 وعملت أكثر من 300 مليون استماع على سبوتيفاي, هي غنية Cool on the Gang Celebration واللي بتسموها توتسويت على موزيكا فيم في كلوبي كانت. أحنا لهنا مزلنا معكم بالأربع متال عشية.

0: 53 دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. غران ميرسي الكابتن صليح في الإخراج التقني. اليوم كان معنا مكرم في الستاندار, والغنية اللي باش نسمعوها توا تولدت من دي ميساج نتاع تشجيع حقيقية سجلوها مشجعين التوينسا في إطار أكسيون 12 مليون صوت نتاع كارفور. الفكرة راهي كانت بسيطة بسيطة على الأخر. شعملوا جماعة كارفور, حطوا تليفون في كارفور لامارسا وكل واحد يزور الفضاء ينجم يخلي ميساج صوتي يشجع به نسور قرطاج. الكلمات الأصوات والمشاعر هذوما الكل تلموا, وبمساعدة الذكاء الاصطناعي ولات غنية واحدة تمثل صوت الجماهير الكل. أكسيون تحت شعار الغنية اللي حتى حد مكتبها على خاطرها ما هيش من تأليف شخص واحد, أما هي ثمرة مساهمات برشا مشجعين. طريقة جديدة من كارفور الشريك التاريخي للجامعة التونسية لكرة القدم من أكثر من 17 سنة باش تخلي صوت الجماهير يوصل للمنتخب. وحظ سعيد للمنتخب الوطني في ماتشوه ضد اليابان. وكيف العادة باش تلقاو البرمجة الخاصة على موزايك اف ام تبدأ بارتيغ من نص الليل مع نوف الإصلاح واسماعيل الأربع متاع الصباح, ومن بعدها تلقاو البث المباشر والتحليل والتصريحات مع أحمد عدالة واسكندر لثمانية متاع الصباح. إن شاء الله مربوحة وبالنجاح وبالتوفيق لجماعة البكالوريا اللي قاعدين يستنيو بدقيقة ودرج النتائج. دونك لحظات تلقاو هبة في الأخبار, اسماعيل فيما بيناتنا, وبالنسبة لي أنا سوس الغريبي تلقاوني غدوة إن شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على موزاي كافي. مالي باي تشو.
1: تونس بيد الحراير
2: بلاد رجال السنابين.

0: جيبوها برسم يمتكم يا اخوي، والله نحبوا على فرحه، والله اقسم بالله نحبوا على فرحه، يرحم يمتكم فرحونا، يرحم بوكم، وان شاء الله ربي معاكم وبنكورج.
1: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستر والوليدات الكل، ان شاء الله ربي معاكم.
2: كارفور تونس، المساند الرسمي للمنتخب الوطني.
3: تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
1: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تقول أن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. والمنظمة توضح في بيان أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أجل عبثي ومستحيل عمليا، ما يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان يعملهم في الأجال المحددة أمرا غير قابل للتحقيق، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل الإخلالات قد تنجر عن هذه الوضعية وعن كل تعذر لمباشرة العمل في الأجال المحددة بسبب استحالة استكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة في ظرف 3 أيام. المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تنظم يوم تلقيح مجني ضد داء الكلب وسط مدينة وذليل، شمل أكثر من 108 كلاب وقطط وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سمية الشابي. والشابي تضيف أنه تم تركيز خيمة للتلقيح بإشراف 5 أطباء بياطرة تخللتها عمليات تحسيس بخطورة داء الكلب وتوعية للمتسكنين حول سبل حماية حيواناتهم الأليفة عبر التلقيح الدوري وتفادي تجمع الكلاب والقطط وتجنب تكدس الفضلات، وذلك في إطار التوقي من الداء وتطويقا للبؤر المسجلة في الجهات وعددها 4 بؤر لإصابات حيوانية منذ بداية السنة الحالية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، جنوب لبنان يشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا تركز خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف امتد إلى عدد من البلدات الجنوبية والمرتفعات، وسط حديث عن محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم ميدانيا باتجاه مرتفعات علي الطاهر وتصد لذلك من قبل حزب الله. قيادي في حزب الله يقول أنهم يمارسون حقهم في الرد على اعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار. الخارجية الباكستانية تقول أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا وأن المحادثات ستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في دقيقة مونديال. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال اليوم، ولكن عادة تقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. 13 ساعة تقريبا تفصلنا على ثاني مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس العالم، باش تكون مع 5 نتاع الصباح ضد منتخب اليابان، مقابلة من المنتظر أن تشهد عديد التغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب مقارنة بالمقابلة الأولى والتشكيلة اللي لعبت ضد منتخب السويد. أكثر تفاصيل على أخبار المنتخب الوطني التونسي والأجواء في المكسيك إن شاء الله انطلاقا من 6 نتاع العشية في سامدي سبور مع مبعوثنا خاص أحمد عدلة. بدي ما حكينا على المونديال ونحكيو على مجموعتنا، المقابلة الثانية في مجموعتنا تتلعب مع 6 نتاع العشية، تجمع منتخب هولندا بمنتخب السويد. السويد متصدر الترتيب ب3 نقاط، هولندا مع اليابان في المرتبة الثانية بنقطة واحدة، وتونس في المرتبة الأخيرة ب0 من النقاط. بالنسبة لبقية المقابلات اليوم، 9 نتاع الليل مباراة ألمانيا ضد الكوت ديفوار في نفس المجموعة، ماضي ساعة نتاع الليل إكواتور ضد كوراساو. والترتيب ألمانيا في الصدارة هي وكوديفوار بثلاثة نقاط، إكواتور وكوراساو بصفر من نقاط في المرتبة الثالثة. نحكيه على لاعب يدخل تاريخ المونديال، هو لاعب منتخب باراغواي ميغيل ألميرون، اللي طبقوا عليه زوز قوانين جديدة في المونديال هذايا، وكان هو أول واحد يطبق عليه القانون هذا. في المقابلة الأولى طبق عليه قانون الخطأ في هوية اللاعب وقت تدخل الفار في بلاصة اللاعب الأمريكي. ألميرون هو اللي خذ صفرة بسبب التمويه بعد ما كانت الصفرة عند اللاعب الأمريكي. والبارح في مباراة باراغواي ضد تركيا طبق عليه قانون تغطية الفم، القانون المعروف بقانون فينيسيوس. ألميرون نسى روحه وغطى فمه وقت كان يحكي مع اللاعب التركي مباشرة. الحال اللاعب التركي احتج والحكم رجع للفار وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب منتخب باراغواي ألميرون، اللي كما قلنا دخل تاريخ المونديال في زوز قوانين جديدة طبقوا على الملاعبي هذا. كانت هذه دقيقة مونديال، توا خليكم مع إسماعيل في ما بينتنا.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

الأولى في تونس. مدينتنا كلها السبت من الأربعاء لستة متاع العشية مع اسماعيل بن عيسى.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بيكم. انتم على موزايك اف ام، هذه ما بيناتنا من توا حتى للسته نتاع العشيه، من ساعتين من زمان. في كل مره يكون فما ان سوجي اللي انتم تحكيونا التجارب نتاعكم، حاجات عشتوهم، تعديتوا بيهم، ذكرياتكم، مومون دو بارتاج. كل مره السوجي يهمكم ويهمنا ويهم التوانسه زاده. وباش نبدا واضحين اليوم ان بو سبيسيال ما بيناتنا. دون بار انا ان سوجي تو بعديك نقول لكم عليها، ما سيرمون راكم سمعتوا سوجي قاعد يدور ليه مدة في الانتينة. ما اليوم زيادة فما النهار مهم، اليوم ريزولتا متاع الباك باش يخرج بالنسبة للدورة هذه. بعض المعلومات تقول كونه باش يبدا يا الاربعة يا الاربعة ونص يا الخمسة، ولا بعد ماكم تعرفوا. دونك باش نحاولوا الفرحة ذي نعيشوها معاكم، نقسموها معاكم. دونك لي ديديكاس نتاعكم، الهدايات نتاعكم، بيان سور تنعملوا تلا زاد بعد لحظات، نشوفوا شكون المتفوقين، نشوفوا على المعادلات، نشوفوا المعلومات الكل والتفاصيل الكل بخصوص الدورة هذه من الباك. وقبل هذا خلينا نحكيوا في ان سوجي مهم برشا. غدوة سي لا فيت دي بير، غدوة عيد الاب، ساعه كل شيء ان شاء الله يرحم كل اب غدرنا، وان شاء الله يشفي كل اب، وان شاء الله يفضل كل اب. علاش انا انسيستي على السوجي ذا والموضوع ذا؟ على خاطر خلينا نكونوا سانسير، ساعات نتنساو هالعيد ذا ونعملوا فوكس اكثر على الفيت دي مير، على خاطر فما ان كوتي كوميرسيال في الفيت دي مير هذه معروفه، معناتها فهمتني. دونك اون اتوندونس انو ننساو الفيت دي بير، مازلنا زاد ننساو كونه الاب وراه برشا تضحيات، الاب وراه برشا دي ساكي ريفيس، الأب وراه معناتها برشا تعب، مسؤولية. للأمانة هو السند اللي باش تلقاه في أصعب اللحظات. دونك سي المومون وجامي، سي لوكازيون وجامي. إذا كنت وحشت الوالد، إذا كنت تحب تعتذر من الوالد، إذا كنت تحب تشكر الوالد، خاطر تحب ولا تكره هما بفضلهم هما معناتها شادين الثنية اللي يلزمنا نشدوها. فهمنا الغلط وصحيح، هما اللي كانوا موجودين باش يقولون رد بالك راه قاعد تبلبس، هما اللي باش يقولون زادة برافو، هما باش يقولون صحيت، وهما زادة اللي نشاركوا معهم الفرحة متاعنا على امتداد ساعتين من زمان. كلمونا يا مع 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-513-1000 23-513-1000. ماري مون بسيكولوج كلينيسيان، مرحبا. عافية
1: مسمعي،
0: شحوالك ماري؟
1: الحمد لله.
0: صافي يا ماما؟
1: وي
0: جديدة ان شاء الله تكون بخير. هذه هم حاجة هو معناتها أبعد من بسيكولوجي، خلينا ساعة نتسألوا علاش اون تندونس انو ننساو الفيت هذي ونعطيو اكثر امبلور، اذا كان نجم نسمع العباره هذي للفيت ديمير.
1: كيما قلت انت فما لو في نتاع لو كوميرس، معناتها لو فيت انو هو انا باش نعبر عن تجربتي كإتر هومان قبل ما نكون كبسيكولوج. نحس ساعات كي مثلا في الامهات، في عيد الامهات ماهيش حاجه صعيبه، تنجم تشري كادو، تنجم تلقى برشا حاجات شنو باش تشري الام. باغ كونتخ البو والراجل بصفه عامه تحير شنو باش تشري، معناتها ما ثماش برشا حاجات هكايا. مي اون فيت ما نعرفش، مي نحس المجتمع شو توا وليت الحكايه، معناتها انه نحتفلوا ديما بيه وكل ولينا، ما نحس انه استنسنا من قبل انه ديما نحتفلوا بعيد الامهات اكثر، نعطيو اهميه برشا معناتها لو كوتي ماترنيل. مي ساعات ننساو شويه لو كوتي باترنيل، ميم حتى زيد في لي ريغيرش تنشوفو من بعد زيد تو نحكيو فيه. ديما البو تحسوا لك لا فونكسيون سيكوندير، تحسوا مظلوم شويه، الوغ كو لي معناتها زو سي ان ترافاي كومبليمونتير، يكملوا بعضهم الزوج.
0: زيد اون اتوندونس انه زيد باش نكونوا واضحه، ساعات فما شكون ينحي الغول دو بير في تربيه الوليد او البنيه، يقول لك جوست هو يلانكارن لوتوريتي، اذا كان نجم نسمي السلطه اللي موجوده في الدار. اما لي معناتها الكلنا وني بريسك اون كوبي نون كونفورم من
1: الاب نتاعنا، خاطر كيما قلت لك هذوما يرجعوا لي نورم القديمه بالكل، سي ترانس جينيراسيونيل، تعديت ديما معناتها البوت سميت عليه السلطه الصعب كهو، معناتها هو اللي يصرف كذا. مي سور لو كوتي افكتيف ما استنسناش انه البوي حاضر، يكون حاضر في الكوتي هذا. باغ كونتخ لي بالعكس، معناتها سورتو توا لي بابا واللي موجودين معناتها في الحياه نتاع الصغير، من حتى من قبل ما يتولد في المومون دو لا غروسيس دو لاكوشمون حتى بعد ما يتولد ولا يكون حاضر برشا. دونك باش نبداو هكا كيما المقارنه نتاع بين الاباء قبل والاباء توا الاباء اللي في الفوتور سي توت اون هيستوار توت اون ريشيرش معناتها صارت على مر الزمان على لا بلاس دو بير في الفامي.
0: ان توكا عندنا برشا مراحكي وخاصه زاد نسنيو تليفوناتكم 71 113 1000 71 113 1000 ولا واتساب موزيك اف ام 23 513 1000 باش نعطيكم الكوندكتور. انا باش نخصو الوقت للاباء اون فوا تخرج او يخرج الريزولتا نتاع الباك. دونك نقلبوا جمله واحده ونوليو الباك ونوليو نستقبلوا التليفونات نتاعكم والديديكاس نتاعكم من توا حتى للسته نتاع العشاء 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. راجعين بعد شويه.

0: 24 دقيقة توما لموزيك فيم تولك تو مغسولي باش تسمعوه برشا سي في سنين وباش يدور برشا مغسوبني برشا من عند انوتر توما لموزيك فيم هذي ما بيناتنا
1: كل هالسبت من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا
0: في ما بيناتنا اخترنا سوجي اللي يهم التوانسة اللي يهمنا وخاصة يزمنا نذكروه مع خاطر غدوة عيد الأب غدوة سي لافيت دي بير دونك اون اتوندونس انو ننساو العيد هذا دونك حابين نعطيوهم المكانة نتاعهم كيف ما يلزم على خاطر تحبوا لا تكره معناتها الأب ممكن ننساو العيد نتاعهم اما ما يلزمناش ننساو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم ننساو زاد اللي كانوا ديما سند وقت الشدة نقولوا أب نقولوا عطاء نقولوا صبر نقولوا مسؤولية برشا حاجات أخرين فما اللي مازال حي لحد الساعة هذه وربي يطول في عمره فما شكون اللي فارقنا وللأمانة تكون صعيبة وما هي سهلة وخاصة يبقى كان ذكريات نمشيو من نوبة نداء 34 سنة مرحبا
2: أهلا
0: شحوي لك لاباس على لاباس
2: الحمد لله
0: ندلل عليك
2: أي
0: نحي لي لو بارلور باش نجم نسمعك مليح
2: والله
0: الجمله ماني حتى او بارلور قاعد في بلاصه مسكره
2: اي جوستومون
0: خاطر على الحس ميساج حل شباك ولا حل الباب على خاطر فما فما يكو باش نجم نسمعك مليح على خاطر الصوت بعيد برشا حتى لين جوست تبدل من بلاصتك وتكون الكوميونيكاسيون باهية تو نحكيو هكا خير برشا احكي لي لويل
2: حبيت اول حاجه نشكرك على السوجي هذا دايوغ انت السوجي نتاعك الكل باهيين اما احنا عطينا مساحه ياسر كبيره للام ونسينا البو برشا لحقيق نلقيك هو معناها كبير العائله هو رب البيت هو اللي يعلمنا الحاجات الباهيه الكل وسورتوكم بعد ما يمشي تحس بقيمته اكثر تحس دايوغ سمعتك انت في بودكاست ديرنييرمون تحكي معناها على البو وكل شيء
0: باهي تفرجت في البودكاست باهي سيبري
2: انا تبع فيك باختو
0: ربي يخليك
2: عايشك دونك بحق من بعد تمشي وتحس بقيمتهم انا نقول الله يرحمه ويرحم بوك ويرحمهم الكل كان مربي مدير معناها انا اخويتي ثلاثه قرينا عنده علمنا الحاجات اللي تتصورهم الكل كان البو كان الخو كان الام كان الاخت
0: اسمع كان عنده كاسكيت يلبسها في المدرسه وكانت عنده كاسكيت اخرى يلبسها في الدار نفس الشخص كان ولا ليه
2: جمله شوفوا انا قريت العش مجول او ما جيت نقرا عنده جيت بالحق شوكي خاطر بابا يسرحني الالباز وكيريت وهكا يبدا في المكتب بس المكبوس عرفت كتب برشا وقت
0: تعيط له مسيو ولا بابا شكون تعيط له
2: بيشيدي
0: صحيح ما عندكش خيار آخر فمش بشيو آخر قد إيه ليه ملي فارقنا الولد
2: 2020
0: لا يرحم سيت اون دات اللي ما تتنسيش
2: أحيب دات الحقيقة وسخوكي كيبدا عندك بوب الحق حنين بابا معناها تصور أنت حتى عمرنا 30 وأختي بصغارها يشد لها يدها من معناها بشعادها الكيس معناها بش تفهم أنت قديش كان حنين علينا
0: بابا ديما يقعد بابا حتى تكون عمرك 40 ولا 50 مام سي اون ميسيون اللي باش تكون ديما معناتها في في في في قلبه وفي باله ديما يلزم يقوم بها شتتوحش من الولد
2: فما برشا حاجات الحقيقه ما خلطتش عليهم كيما عرسي كيما خطتي جو بريفير ما ندخلش برشا في الديتاي
0: صحيح طيب حتى نزيد نولي انا وياك تو نولي نتبكي وما عملنا حتى شيء نتعدي واي نمشي خلينا نذكروا الحاجات المزينه شنو الحاجات اللي او الاهم درس اللي زرعوا فيك الوالد
2: احسن الحنيه ما نظلم حد القلب الكبير البونكتواليتي اللي بالحق منسي سيت ان ديتاي دي فا برشا ما في وقتنا هذا ما ماش تلقى جمله نعطيك ابسط حاجه علمنا كي نخدموا حاجه كيما معناها وصانا عليها ربي والرسول صلى الله عليه وسلم معناها علمنا برشا حاجات سورتو انا باش كان مربي وبالحق ربينا عز التربيه ان شاء الله كل نقطة عرق وكل تعب وكل أي حاجة مر على خاطرنا تكون إن شاء الله عند ربي في ميزان حسناته
0: هو الله يرحمه هذه أهم حاجة وصحيح نبدأ ديما نتمنيه ونقولوا ما ساب فما لحظات معينة قسمناهم معاهم أو كنا نتمنيه ويكونوا حاضرين في لحظات معينة من حياتنا مسلافي لغالب هذيك الحياة كيفش معمولة ونجموش نجيو ضد الحاجة اللي يلزمها تكون هكا ونبالو شوى هذيك هي فهمتني ساعات معناتها للأمانة بينك وبين روحك تقول الحاجة الوحيدة اللي نجم نعملها سيكو أني نحاول نفرحوا ونحاول نخليه يكون فرحان وين ما هو موجود إيسو كي يسير اللي هما موجودين في بلاصة خير منا إيسو كي يسير اللي هما معناتها فرحانين هذاك اللي نتمنيه هو حبيت نبدأ بتليفونك خاطر باغ لا ميم اوكازيون الولد يرحمه كان مربي وكان مدير معناتها دونك اليوم زاد الباك دونك اليوم ريزولتا نتاع الباك دونك فرد مرة تحية الكل أستاذ تعب وكل مربي تعب وكل مربي كان حاضر باش احنا نجمنا نوصلوا آخر مشوار في الدراسة محليك نديم نسلم عليك برشا رد بالك على روحك والتليفون الأوليني مهم برشا علاش على خاطر فما ناس اللي ما تنجمش تتعدى أو تتجاوز المرحلة هذه فما برشا من الناس اللي تقولك ما نجمش ننسى أو ما نجمش نتعدى الديبار أو الرحيل بلوتو متاع الأب مريم
3: هي ساعة والحاجة نحب نقول يعطيها الصحة اللي لا يو لو كوراج باش تحكي في التليفون على خاطر جو كومبرون كو ماهيش حاجة سهلة انه واحد كيما نقولوا نحن يحط صبعه على الجرح البو معناتها انا ديما نقول معناتها تيوريكمون سي اون بريزونس ماجيستيوز في حياة كل انسان معناتها ان طونك جينيتور هو اللي يجيب il fécond mais en tant que personne هو يعطي الحنين هو يعطي كما قالت معناتها هو اللي يتابلي لا لوا هو اللي يعطي لي ليميت يعلم معناتها يعلمك وين تتحط في الطريق اكسيتيرا دونك لا بيرت مع فقدان الاب ماهوش مجرد فقدان شخص معناتها عادي انما الانسان كما نقولوا نحن يفقد سند جينيرالمون انا كون جو روسوا معناتها عبيد معناتها واللي فقدوا ابائهم وكل قولك راني حاسه انه معناتها فما حيط تنحالي اللي هو الامان معناتها خاطر ذيك هو البو يوفر الامان
0: الى
3: كان الحاجه ديك فوالا معناتها لا سيكوريتي كو سوسوا افكتيف كو سوسوا سوسيو ايكونوميك اي حاجه فهمتني دونك مع الفقدين هذيك الانسان باش يحس بفراغ في الفراغ هذيك باش يولي يلوج عليه في تصوير اي عبد اخر باش يولي يلوج عليه في اي لحظه في اي ضحكه في اي حاجه جو كومبرون كو ماهيش حاجه سهله الفقدين عمره ما كان سهل سورتو كو كيبدا عبد معناتها قريب وعنده المكانه كيما المكانه هذيا مي الحاجه الباهيه انه كيما هي معناتها قالت تقعد تتفكر الحاجات الباهين تتفكر اللي هو كان مربي بالعباد كانوا يشكروه سيغتانمون راهم عرضوها عباد قراهم قبل دونك يقول معناتها هي ديجا نتصورها تقولك عندي انا بالدنيا كي نلقى معناتها شكون اللي قراوهم ويحكيوا عليه بالبي وكل شيء دونك يعني العبيد يمشيوا اما يقعد الاثر نتاعو راهو حتى ولو كان بسيط حتى ولو بكلمه حتى ولو بجيست صغير مي الاثر هذاك يكون المعنى عنده كبير عند الانسان الاخر يقول تخيل معناتها الانسان هذا يمشي مي الاثر نتاعو كسوا فعل والا بلاصه والا خلت حاجه خلت حتى صغاروره خلت حتى العبيد تقول يرحم بوك ولا حاجه كيما هكا دونك هذيك اللي تصبر العبد وهذيك كيما نقولوا نحن الحاجه اللي تركز عليها الانسان يقعد يتركز على ليستوار ذكريات على العبيد كيفاش تحكي عليه دونك ساعات باش تلقى عبد راهو باش يحكي بالبيه معناتها على ابوه مي فما حزن كبير مي اون ميم طون مخلط شويه نوستالجي مخلط بشويه معناتها ذكريات باهيه تصاور مزيانين ضحكة بيه يقعدوا حتى ساعات يتفكروا لزانيكدود يقول لك انا نتفكر هكا فما حاجه كي صار
0: دي
3: مومون كنا بارطاجي مي لو بلوز امبورطون انه معناتها الانسان يمشي فيغ لاكسبتاسيون انا نقول معناتها اون اكسبت اوكي العبد هذاك مشى مي لاكسبتاسيون عمرها ما كانت سيني انه الانسان نسى العبد هذاك
0: صح
3: معناتها اون اكسبت
0: اما عرف يتعايش مع وجيعه
3: الفقد
0: فوالا
3: يتعايش مع وجاعة الفقدين الإنسان يتعلم إن أقول كي يفقد عبد عزيز عليه نتامو مثلا البو كما نحن نحكي فيه توا يتعلم يتعايش من غير وجود الأب أما عمره لا ينسيه عمره لا ينسى البو ولا بريزونس نتاعو. وفما عباد راهو تطيح في الكولبابيليتي, معناتها يشوف كولبابيليز يقول لك انا ما عادش نجم نعيش حياتي, ما عادش عندي جو, نخاف لا نعمل حاجه ذيك نظهر كاني انا نسيت.
0: بار كونتر فما شكون يولي يقول لك انا وليت عندي المسؤوليه ويلزمني ناخذ المكانه نتاع الولد نتاعي, يولي هو اللي واقف على الدار, هو اللي يصرف على الدار, هو اللي ينفق على الدار. ونعرفوا قداش من عائله مثلا يقول لك انا في خواتي انا اللي تنزلت على قرايتي, الناس قبل يبداو يقول لك باش نجمت قريت خواتي وباش خواتي وصلوا
3: وعرستلهم ونجحتهم وانا معناتها لازمني نمشي نخت, خاطر جينيرالمون كي تلقى ساعات من عائله معناتها صعوبه ماديه, دونك البو معناتها يتوفى وما يخليش حاجه ولا فما العبيد كسسوار او طفل ولا طفله, معناتها ديما الكبير نتاع العائله فما شكون اللي بشيخو حمل فوق كتاف ويقول لك باهي انا توا باش ناخذ المسؤوليه نتاع العائله هذيا وكل. دونك وجينيرالمون راهو فما كيما حاجه مقربه نزول جينيرالمون تلقاه اقرب واحد للبو هو اللي باش تلقاه ياخذ المسؤوليه هذيك باش ما يخيبش ذنبه ويقول لك انا بابا معناتها كاين في الدنيا معامل عليا دونك خليه هو يرتاح معناتها في البلاصه اللي معناتها هو فيها توا وانا باش ناخذ زمام الامور كل شيء. دونك باش تلقاه اكثر عبد يتعب خاطر جينيرالمون راهو ماكش تلقاه هو اللي باش يعيش الدوي نتاعو, نو باش تلقاه طول يمشي يخدم باش يكون براغماتيك اكثر منه, الوغ كو في المومون هذيك لو كان يكون يعطي شويه وقت ومساحه لليزيموسيون نتاعو باش يعيش الدوي نتاعو عادي جدا, معناها انه فقد انسان عزيز عليه برشا. ومن بعد تجي المسؤوليات تجي الظروف اللي باش تتحط فيها كل وقت ووقته.
0: وي سي فري. ان توكا نحكيو على الاب, نحكيو على الاهميه نتاعو المكانه نتاعو في العائله. اذا كنت حاب تشكر الوالد, اذا كنت حاب تقول له ميرسي, اذا كنت حاب تقول له توحشك, اذا كنت حاب تطلب تسميع اللي تحب, احنا لازم يدكم من هوني حتى للريزولتا نتاع الباك. اون فوا خرج الريزولتا نتاع الباك نوليو نحكيو باك ونوليو نحكيو نستقبلوا تليفوناتكم ولا ديديكاس وكل شيء. دونك من المنتظر انه الريزولتا نتاع الباك يا اما باش يخرجوا الاربعه ولا الاربعه ونص ولا الخمسة ولا من بعد, ما كنت تعرفوا الغيب يتم معنى الكلمة. أوتوكا هنا نتبعوا وهنا نواكبوا. تكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزايك FM 23-513-1000 23-513-1000. راجعين بعد شوية مغصوبين برشا محمد حمائي ما بلاش طريق السلامة للجميع. عندنا من أقوى المرسوم في الموزيكا اللي نحبوها احنا التوينسة والقريبة قريبة منا الموسيقى الشرقية. اون بلاد موسيقال بيتم معنا الكلمة. رجعين بعد لحظات.

0: خمسة غير أربعة تو على موزايك فيم هذي مبيناتنا اليوم سبيسيال في الديبيغ هو للامانه غدوه في الديبيغ ماما اخترنا اليوم نخصو ليميسيون للي بابا للي بارون خاطر المهم نتاعهم صعيبه برشا للامانه كي نقولوا اب نقولوا تضحيات نقولوا مسؤوليه نقولوا برشا صبر ونقولوا خاصه فما بي اللي يضحي بحياتها من اجل صغارها من اجل فرحه صغارها من اجل مستقبل صغارها اوتوكا تكلمونا على 71113000 71113000 والا تكلمونا على واتساب موزايك فيم 23513000 23513000 بلي اون بيتيت بارونتيز على واتساب موزايك فيم راهو تنجموا تبعثون اي حاجه على الواتساب تاع موزايك فيم كيف ما تو مثلا فما مواطن سلم عليه برشا بعث لنا قال لنا انقلاب شاحنه في مدخل حي الغزاله مش بعيد على سنتر كوميرسيال كبير برشا دونك ردوا بالكم على رواحكم وحده وحده طريق السلامه للجميع وان شاء الله يا ربي توصلوا سلامات. اي يسرى 44 سنه مرحبا بيه
1: يا سلامه
0: شحولك يسرى
1: عايشك الحمد لله
0: خليك امور طيبه
1: الحمد لله تخزي عايشك
0: ان شاء الله الوالد
1: ان شاء الله ربي يفضله وربي يخليه
0: هذيك اهم حاجه
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي قدرني ورجع لي شويه من اللي عامله معي.
0: احكي لي على الوالد.
1: بابا هو عامل يومي بسيط جدا ملي نحن صغار بابا عامل يومي نعرفه نحن من اللحم ويعطينا ياكل شو نحن ناكله معناها هذاك هو البو بالنسبه لي انا اللي يقدر عليه يوفرهونا ونحن كنا شيخين عايشين بحياتنا البسيطه كما يقولوا شيخين وصلنا لبلايصنا قرانا علمنا عرسنا نحن اربع بنات
0: انتم كنتوا بنات كهو في العائله
1: نحن اربع بنات
0: اوكي معناتها مهمته كانت صعيبه للامين
1: بالضبط ديجا عيطوا بول بنات هو الحمد لله قد وصلنا لبلايصنا كل واحدة خذت راجل قعدت مزيكا أختي الصغيرة كهو أنا طوى عندي عام ونص قليلي ولا عام وسبعة شهور راجلي ربي حبه هزو عنده إن شاء الله ربي يرحمه ربي خاص علي ترابسقي كانت موتة فجأة من ربس علي راجلي قعدين نويه صغيرين شق شق ربي هزمينته لا يرحمه. أنا عندي ولدي عمره 17 طوى بنتي عمرها 11
0: بارك الله
1: عايشك ما كانتش صغيرة الحكاية علي جملة وكانت حمل ثقيل برشا برشا برشا خاطر ما بتعرف العمر نتاع ولدي وبنتي موش فيه
0: بيان سور
1: دونك بابا مسكين تحمل مسؤولية فوق طاقته تو برسك 70 سنة عمره معناها حسيت هز حمل ثقيل والحمد لله معناها خاد يعمل في حاجات اكثر من طاقته
0: معناتها هو قال انا يلزمني نعوض لهم المكينه نتاع ابوهم لا يرحم
1: جوستوما في كل شيء في ابسط حاجه ما ابسط حاجه معناها ولادي يقولوا اي بابا يجري بنتي تقول مثلا بابا عزيزي انا نحب كذا اي حاجه تصورها في بالك يلم يوفرها لها ما يحبش يحسسهم اللي هو عندهم حاجه نقدر يقول لهم انا نجمش انا نعوض بوكم اما باللي نقدر باش نحاول نعوضه
0: وللامانه معناتها خليني نكون سانسير هو تبارك الله في العمر هذا معناتها اللي فور بحسابه وكل شيء وساعات نتصورك تشوفه اللي هو تعب او
1: فما تعب
0: اما ما يحبش يوري وتقاك تقول له انت تعب ارتاح ولا اللي هو يقول لك ليه
1: جوستومون نحكي لك حكايه انا بابا تو عامل موصل تالي جات في مرض الكولون معناها قاعد يعدي هذه مازال الطويقة وهكاك ومعنى نعرف اللي هو مريض ونعرف اللي هو معنى قاعد في حاجة أقوى من طاقته أنا مزيان ما يحبش يظهر لي أنا ندباش وأنا ما تخافش وقلت ربي نقف معاك وندز معاك وولادك هذوكم أنساهم هذوكم عندي أنا أنت نهار كامل تخدم أنت نهار كامل نقول لك حاجة أنا ساعات نمشي نخدم ونجي كون كيما أي امرأة تصور تبدا تخدم الصباح بكري تخرج نخلي معه القهوة في الكوجينة كذا نروح نلقى باطلع للدار خلي معه لملي الدار مفيد بنتي تروح تقرا روحها كانت طبيعة طيبة عشيها وتقبل وليداتها
0: والله عندك كنز والله العظيم. والله ربي فضله،
1: والله ربي فضله، ان شاء الله ربي يخليه، ان شاء الله ربي ينحيها عليا، ينحيها عليا.
0: هو راهو ديما يقولوا معناتها ربي كيخو من عندنا حاجه يعوض لنا حاجه، معناتها هذه اللي انا ديما متاكد منها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يشد له في صحته، وانت زيدا ان شاء الله يعطيك صبر ويعطيك القوه.
1: نعرف اللي
0: سي با فاسيل دافرونتي هذوما الكل، اما باذن الله ان شاء الله تكون قدها، وباش تكون قدها ومتاكد برشا، ومحليك يسرى، ونسلموا عليك، نسلموا عليك على الخير. المهم لهنا والاهم معناتها بكري قلناها ولا بوردي هكا مش بطريقه كبيره برشا، اللي قلنا الميسيون نتاع الاب ما توفيش، عمرها ما توفى، حتى معناتها بعد ما تهنى عليهم وبعد ما سيبوا وكل شيء، فهو حاجات قاعد يكمل فيهم إلى اللحظة هذه. مريم
2: كما قلت بكري، كان تتفكر فما البير جينيتور اللي هو الوالد اللي يولد، وفما اللي ربي البير إدوكاتور. ساعات ينجم يكونوا نفس الإنسان نفس الشخص، وساعات الصغير ينجم يكون عنده أن بو بير، معناتها البوي توفى الام تعاود حياتها، ينجم هذيك هو اللي ربي صغار. ساعات زيدا لي غران بارون لو غران بير الجد الجد هو اللي ياخذ بلاصه البو اللي هو ديجا بو، وياخذ البلاصه هذيك، يتحمل المسؤوليه هذيك ويعاود يعيش نفس الدور من اختياره، على خاطر ديجا لو رول هذي عاشو قبل، وبالنسبة لي هو معناتها ما يحملش انه يرى بنته قاعدة في معناتها انها وحدها وتواجه الحياة وحدها، كما قالت هي معناتها زوز صغار في عمر صعيب، عمر المراهقة سي تري بيان. في العمر هذايا ينجموا فما دي شانجمون، فما برش حاجات ينجموا يتعرضوا لهم، تفكير جديد، ايدنتيتي قاعدة اون كور دو كونستركسيون، دونك لا بريزونس نتاعو كانت مهمة ومهمة جدا. حتى هو بحاجة بسيطة كما تقول يغسل معه ويركح الدنيا المفيد، معناتها انتوما سافا، انتوما مرتاحين، ماكمش ناقصين حتى شيء، دونك يزيد حياة للحياة ديجا، يخلق معناتها حياة جديدة باش ما يحسسش لك الصغار هذوكم بالنقص، ولا يحسسهم نهار اللي هما فما فراغ، والا فما حاجة هما ناقصينها. دونك جو بونس انه لو بابا هو الحاجة اللي عملها معناتها أبوها سي باش ما يكونش فما فيد، ولا صغار هذوما ما يوصلوش يحسوا نهار بالنقص ولا يحسوا بحاجة. والحاجة الباهية فيش انه لا ريكونيسانس، انه بنته اللي ريكونيسانت انفير الحاجة هذية، ومعناتها الى بخي لو مومون باش انها تشكره، باش انها تقول تيان، معناتها ابسط حاجة اني نجم نعملها انه انا معناتها نتعدى في باساج غاديو، معناتها سي اون فورم ديكسبريسيون راهو زيدا، c'est une forme de هكا expression émotionnelle, le fait انه يعبد يعبر، le fait انه يكون reconnaissant للشخص هذاك.
0: تعرف انا فما حاجه ديما نسالها كي نشوفوا لي بارون نتاعنا كيفاش شاقين على خاطرنا للامان، نقول منين يجيبوا في الانرجي هذه الكل؟ راهو ساعات بيني وبين روحي انا اصلا نبخل مثلا باش انا عارف نبخل باش نغسل معون اكزومبل، فهمتني؟ مي بورتون كي تشوف امك ولا ابوك كيفاش يمشي يخدم، وكيفاش يروح بيك من المكتب، وكيفاش يروح للدار يقد لك دروسك، وكيفاش حضر لك مكلتك، وكيفاش انت مريض يبقى ساهر معاك، وخذوا الصباح يقوم كل منين يجيبوا في الانرجي هذه.
2: هذيك بما يسمى لا بارونتاليتي. لا بارونتاليتي هو سي ان بروسيسوس شما باش يرد لي بارون بارون ويلدين ويلدين، اللي فما الابوه وفما الامومه. اوكي الابوه هو الطريق باش الانسان يولي اب، يتحمل معناتها باش يولي اب، والام والامومه زاده كيف كيف، واللي هي تبدا من الغروسيس، ملي الام سي بون ديجا معناتها عرفت اللي هي معناتها انسانت، وتبدا من وقتها الحكايه ذيك. دونك فما كيما شو كيما فما كيما لي معناتها رانا نمشيو تاو في الكونتكست اللي نعرفوه، معناتها فما اللي في الوقت هذاك باش يحس، باش يكون فما احساس بالمسؤوليه، تيان انا وليت بو ولا وليت ام كها، وفما وقت اني لازمني ننظم فيه دنيتي كذا، باش وليو عندي صغار لازمني نعرف باش نحدد لهم مستقبلهم توا، لازمني نحضر لهم دنيتي.
0: فما مستمع سلم عليه برشا قال لي تو تجيب دي زونفون ان شاء الله اتش كومبروندرا، معناتها زي حاجه ان شاء الله. ليه ما حاجه كلام معناتها مو معلق كمل مريم سمح.
2: دونك فوالا باش يخلقوا ان كونتكست فافورابل للصغار هذوكم. وانا ديجا معناتها ديما نعاود نقولها خاطر فما صغار راهم عانيو من الاختيارات الغالطه نتاع لي بارون، من حتى زيده مش حتى اختيارات غالطه، فما دي بارون ما يستحقوش
0: انهم يكونوا دي بارون يعني
2: فوالا يتملصوا من المسؤوليه. فما حتى زيده شكون يكون ماهوش حاضر باش يولي بابا ولا اون ماما ويلقى روحه دوفون المسؤوليه هذيك، فما شكون كيما ياخذها ويقول بيه تيان معناتها باش نيخو الامور والكل، فما شكون اللي لا. دونك انا ديما نقول قبل ما تخموا باش تجيبوا صغار شوفوا روحكم اسكو حاضرين فينانسيرمون، حاضرين بسيكولوجيكمون زيدا باش انك معناتها تتحمل المسؤوليه نتاع صغير على اعبائك على اكتافك. مي كيما قلت انت معناتها لو جور والانسان سي بون يولي بو، فما احساس بالمسؤوليه يتخلق من لا شيء معناتها راهو يجي وتجي بطبيعتها راهو تجي وحدها.
0: ومادام نحكيو على ريكونيسونس دونك سي لوكازيون او جامي باش نعترفوا بالجميل للابي نتاعنا اللي تعبوا علينا، اللي ضحى واللي تعبوا، اللي كانوا موجودين في وقت الشده، اللي للامانه كانوا راهم برشا صبر وقديش صبروا علينا. والله العظيم ساعات كنت نتخيل هك الاعمال اللي عملناهم وقد عكسنا كلامهم وقديش عملنا كان اللي في بالنا، تقول معلم كيفاش نجموا معناتها يصبروا على هذا كله. انتوكا 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 تكلمونا وتحكيونا على التجارب اللي كانوا مع الوالد الله يرحم الساعة كل أب، وإن شاء الله ربي يفضل كل أب ويشفي كل أب. راجعين بعد شوية.

0: سواء في الباك ولا سواء في العائلة ولا غيره، كل واحد فينا يستنى هكا في شوية فرحة على خاطر في حاجة لها. أنتو كان ذكركم 71-113-ألف و 71-113-ألف ولا واتساب موزيك فيم 23-513-ألف. نحكيو على الاي بي، نحكيو على الرول متاحهم ولا الهمية متاحهم. مريم عون سيكولو كلينسيناي، نرجع لك.
1: حبيت نقول انه ساعه لا فونكسيون باترنيل هو اللي تخلي الصغير انه هو يكتشف اول حاجه على العالم الخارجي، تخليه يتعلم il apprend les limites. زيد معناتها سي اذا كان ننظروا لها الحكايه من اون ابروش بسيكوديناميك، راه هو عنده دور في الـ في الكونستركسيون تاع لو سور موا. اذا كان معناتها تعرف لو سور موا هو كي كونستروي لي ليميت لي نورم كلمه لي لي ما يجي ليه ما لازمش تعمل هكية. معناتها هو اللي يخلي الصغير يمشي على المسار الصحيح. دونك هذيك علاش انه لا بريزونس نتاع البو في عند الصغير ملي هو صغير بالكل راهو تخليه يتعلم لوتونومي، على خاطر البو جينيرالمون راهو مش كيما الام، الام تغلبها العاطفه هكا شويه باش تلقاها تخاف اكثر ما تاع الصغير، دونك ما تخليهش يجرب برشا. مي البو راه باش يشد ولده مثلا صغير في شارع باش يحطه في قدام الامر الواقع
0: بطريقه مباشره او غير مباشره يشرب باش يرسم لنا منظومة قيم ومبادئ.
1: مبادئ فوالا فوالا. دونك يعلم زاد الصغير اللي هو ماهوش لو سونتر دو لونيفير، راه فما عباد اخرين عايشين معانا ديما. دونك سور لو كوتي سوسيو افكتيف دونك باش تلقى بلاصة البو مهمة برشا. حبيت نقول حاجة زادة انه البورة هو ماهوش كان الانسان اللي شدلنا يدينا ونحن صغار كهو. برشا مرات راهو كي نكبروا يبقى صوت متاعو ديجا في وذنينا ساكن فينا، اللي يبقى حاضر فينا في نصيحة في عادة ديجا ورثناها من عنده من غير ما نشعره. هي لابريزانس اللي تعلمنا كيفاش نطيحه كيفاش نقومه من جديد. هو البو اللي يشوفك تحاول، اللي يشوفك تغلط، اللي يشوفك تعاود تفشل وتعاود من الاول وجديد. فما عبيد اللي كبروا وبوهم حاضر معناتها في كل تفصيله في حياتهم، وفما زيدة اللي مثلا بوهم كم نوع قليل الكلام والا يلي ابسون مثلا هو موجود، وفما زيدة اللي فقدوا ابائهم. فما زيدة اللي فقدوا ابائهم مي الحضور نتاعهم قعد موجود في لي سوفينير في ضحكه في حاجه عاشوها مع بعضهم. كي نبداو صغار ديما نتصوروا انه البو تصوير عظيم ياسر، على خاطر اون ايدياليز ليماج دو بابا، معناتها نتصوروه كالعبد اللي ما يغلطش اللي بارفي اللي كل شيء. من بعد اترافير الوقت كي نكبروا نكتشفوا اللي هو زاد انسان عادي عنده الخوف نتاعو، عنده يتعب، عنده معناتها احلام زاد ينجم يكون ما حققهمش. دونك الصغار ما يستنيوش من البو باش يكون كامل متكامل باش يكون مثالي، ما يستنيو لا بريزونس نتاعو باش تكون موجوده.
0: محلية كريمك مريم عون. وسي تري تري امبورطون. ان توكا انا برشا منحكيو خان عاديو موجز الاخبار مع ميما عليا وراجعين بعد شويه معاكم حتى الستة نتاع العشية.
2: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة. موزيك

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد.

0: جدار قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيدي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدار ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
1: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travelin Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Tichbouz ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل تدعو إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقد السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وغويل تؤكد أن مرحلة الشيخوخة لا تمثل مجرد انتقال عمري بل تعد تحولا اجتماعيا شاملا يعيد تشكيل الأسرة وانماط العلاقات بين الأجيال، مبرزة أن الأسرة تظل الإطار الأساسي لرعاية كبار السن وضمان توازنها الداخلي بما يحد من مخاطر الإقصاء والعزلة والوحدة. قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو 26/2000، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 25/2000 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25/2000، ويعود هذا التطور أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي التي استحوذت على 47.2% من المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية التي تمثل 19.1% من إجمالي المبادلات، في ظل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بأن وفدا إيراني المفاوض يضم محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط ومسؤول الشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن وفدا إيرانيا غادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم. شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المتوقع أن يغادر نائب الرئيس الأمريكي اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى ودلي وكامل الفريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس ما بينتنا كنا السبت من الأربعاء إلى الستة متاع العشية مع اسماعيل.

0: أوبيس لايف إز لايف، أنتم على موزايك إف إم 65 دقيقة، هذه ما بيناتنا. Oh, dès le départ ou dès le début, on t'a l'émission plutôt. Quand elle commence l'émission, je compte maximum à deux parties à aux os HZ. Je suis consacré aux parties les kbira, les l'ab ou les parents, خصوصاً l'ab puisque redoua c'est la fête des pères. Nahar 21 juin, nahar le 21 juin. Donc, quand on tourne, quand on mange aujourd'hui معانا ou quand on حاضرين معانا من خلال les témoignages متاع comme on زيد قلت لكم اللي راهو اليوم نهار مهم برشا خاطر اليوم باش يخرجوا الريزلتات متاع الباك بالSMS. المعلومة اللي قلتها والإميسيون كانوا في حدود الأربعة الخمسة وماكس الستة باش يبدأوا يخرجوا لSMS، وحسب بعض المعلومات اللي عندي لSMS بدأوا يتبعثوا. دونك نعرف ستريس تويكا طال على الاخر، ما نحبش نزيد نستريسيكم. دونك ان شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل. ان شاء الله يا ربي معاكم. اسمع ديما في مخي مبروك مبروك نتاع رامي عياش وحياه قلبي وافراح، وهذيك في كل دار ان شاء الله يا ربي تكون اكيك ولا غلطه اي اكيك، فهمتي؟ ان شاء الله يا ربي نسمعوها في كل دار ان شاء الله يا ربي بنجاح. نتمنى لكم كل الخير من قلبي. دونك ديكو يوصل لكم لي ونجحتوا لديديكاس متاعكم يتعديوا على 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000، نقاسموا الفرحة متاع نجاحكم مع بعضنا على موزايك فيم. نرجع تليفوناتنا. هنيدة 40 سنة، مرحبا.
1: أهلا سهلا، مساء النور. مساء الفل والياسمين للناس الحلوين ومبادر الطبعين وكافة المستمعات والمستمعين على مزيكا فان.
0: شحويل كل الزحة لبيس
1: عايشك، الله يخليك. الحمد لله يا رب.
0: شحويل الوالد
1: لبيس انت. الحمد لله يا رب، ربي فضله ان شاء الله.
0: سلمنا عليه برشا برشا، ربي فضله. احكي لي على الوالد. قلت لي الوالد هو من قصة تضحيات بأتم عن الكلمة.
1: اكيد هو من الصغرى. احنا في العائلة اربعة بنات وزوز اولاد. بالحق قد ما تحكي وقد ما تفتش على كلمات، ومستحيل توفي واحد ولا السر فاصل السر واحد بالمئة من التضحيات متاع الأب ولا الأم الطرام بصفة عامة. احنا بابا تعب بالقدام خاصة فينا. الحق انا قريت تقريبا 26 سنة ما بين روضة وابتدائي وإعدادي وثانوي وباك وفاك، وهذه لحظة بابا ديما معنا، ديما وقف معنا الحق.
0: وما دام تحكي على الباك انت هاو نعاود نذكر راهم لي SMS نتاع الباك بداو يخرجوا.
1: ما نعرفش نقول فيها الف مبروك للنجاحين،
0: نقول فيها المعلومه وين استريسي بورتو ما عندي حد باك راهو، فهمتني؟ اما حسيت بالستريس، فهمتني؟ معنا شكون هاو في الاستوديو عنده شكون باك في عائلته. دونك ان شاء الله يا ربي بالنجاح. ان شاء الله يا ربي كل دار نسمعوا فيها صغارت ونسمعوا فيها هادي. عديت لي ستريس، اقعد ما تخافش باذن الله تو تنجح، ما تخافش هادي. والله استرسيت حس في استرس بتاع عائلتك أكثر منك انت، ما تخاف شيء، لبس بإذن الله لبس. هاي نرجع نحكي على الوالد. هاي
1: على ذكر الباك، بالحق أنا معهم مجموعة الباك، أنا جربت الأحداث الكل، الباك الكنترول البرينسيبال الرفيزي
0: على كل يا كريم
1: على كل لون يا كريم الاختصاصات الكل عديت إيكونومي، ما نجحتش بدلت ليتر ونجحت برينسيبال حتى عملت وديما بابا يقول لي أنا معاك أقري كي تدخلي للدفوار ديما أخدم على 20 وش تحصلي منها أنت رابحة. ماما كيف نفس الكلمة، أقري وما يسالش في كلمة ما نجحتيش عاودي وإحنا هنا معاك. بالحق قلت لك الكلمة تازي برش كلمة مش نقولها ونسيتها معناتها.
0: سوكي سور انه الوالد معناتها ضحى معاكم، وسوكي سور انه والدك للامانه كنز بيتمنى كلمه. شيء اكثر حاجه ديما في بالك، وشنو اهم حاجه الوالد زرعها فيكم او حبكم معناتها تتعلموها وحبكم تقوموا بالحاجه ذيك؟
1: هو اول حاجه القرايه، من الناس كل تقرا وما فيش فرق ما بين طفله وطفل والكبير ولا الصغير. صراحة معناتها ثم 2012 معناتها من اللي نجحت الباك 2010 حتى 2010 احنا بثلاثة نخرج صدفنا في الفاك. اختي الصغيرة تقرأ بوزار في القروان، واختي دقل مني في في نابل كيف كيف بوزار وانا جغرافيا في نفابري انا ما نحكي لكش الوضعيه اللي فيها بابا
0: كل واحده في بلاصه ويزم يجيريكم ثلاثه ويزم يتبع اخباركم ثلاثه وما يخليكم ناقصين حتى شيء والاهم انكم انتم زاده قمتوا باللي عليكم ونجحتوا وخليتوا والديكم فخور بكم ومحليك برشا وسلمى عليك برشا برشا قولي فماش حاجه اخرى تحب تقولها
1: لا اكيد هما برشا حاجات لكن باش نختصر في زوج حاجات زاد حتى الفاك عاودتها خمس سنين انا حبيت
0: عديتها باش نزلنا المورال ولا تعرف نحسب قلت هك قلت خذيت الباك 2010 وهي عمرها 40 سنين قعدت نحسب قلت فما حسبه ما تقبلش بعضها عرفت قلت فما حاجه ما تقبلش ولا محليك ولا اخذت بديك محليك هنيده
1: لا بالحق انا حبيت على صحافه وعلوم اخبار وحبيت اني نتابع في كوره كما تو نتابعوا في المونديال اعطوني بوزار في سوسه عملت عاد التوجيه اعطوني جغرافيا في قال لي بابا بري اقري وانا هتو معاك من بعد كم بي اقري حسيت وعاود خمس سنين كي تخرجت قلت له بابا باش نعاود نقرا قال لي بني تعيد راني يزيني
0: اي وانا داي كيفاش نقعد معاك لا خلي حتى حد يتعدى زيد سلمى عليك برشا محليك يا هنيدة
1: نحب تحية الاباء الكل والله يرحم اللي توفى تحية لكل اب تعب على صغارها تحية لكل اب صراحة للحيين والمتوفين
0: نسلموا عليهم الكل والله يرحم كل اب توفى نسلم عليك برشا برشا يا هنيدة الاخبار نعاود نسوقه كيف ما هو انه لزي سيميس متاع الباك بداو يخشوا لي زي سي ميس نتاع الباك بداو يخشوا من هوني نصيف ساعه او بلوتار معناتها ساعه غير بعض نصور الناس الكل يخلطوا لهم لي زي سي ميس نتاعهم نورمالمون هذه القاعده شنو تقول اون توكا ان شاء الله يا ربي بالنجاح تصور يسري باش ناخذوا لي ديديكاس معاك باش تكون بعديك مع يسري بون ما تصورش مع فهمي باش ناخذوا في سبور ليه في ركاب سبور باش ناخذوا تليفوناتكم اما اللي متاكدين منه كونه لي ديديكاس باش يكونوا مع يسري جديد ابتداء من 8 نتاع الليل حتى للعشرة نتاع الليل دونك يسري موجود بلي يسري جاي بلي حلو ميكرو حلو اي مادام نحكيوا خلينا نحكيوا على الباك هاي حلو دالي بالله الميكرو تذكر الباك نتاعك ولا لحظه لي سي ميس
2: تفكر اي
0: ارجع لي على لحظه لي سي ميس
2: والله يشوف لحظه لي سي ميس نفكر وقتها وصلت في وسط النهار مع 11 نتاع الصباح والبارح بالفعل ثبت فيه الميساج
0: اما زال عندك
2: مازال موجود الميساج اي نعم 85005 اي مازال وقتها كنت نعمل في الكوندويت الصباح بعد مشيت بحذا بابا البيرو نستنى وعلى اساس باش تاخذ النتيجه في العشيه معناها هكاك على قعدتنا مروحين على اساس الفطور وكذا جي لي اس ام اس وانا ما غزرتلوش هكا جوست هكا نتاع ثم اس ام اس 85 نسخايبك الببليسيتي وبعد نحن عرفتك على ركوبنا في الكهرباء جوست باش حليت الواحد نلقى اس ام اس الباك ونجاح وقتها نحن في الكهرباء استربي مروحين ديجا وقتها هكا هو معايا مع الناس الكل الحمد لله يا ربي الفرحه جات هكاك عرفت في ثنيه ومروحين للدار والله محليه المواضيع والله ما تنساش
0: الحمد لله خليت جبت يسري
2: لازم نرجع لوحده ونعطيك
0: اما
2: نفكر وقتها في زون تريز حاجه
0: بي باك شنيه
2: باك مات
0: بي بي خويا مريمون تذكر لي سي ميس نتاعك
3: اي نتفكر كل كيما حكيت انا بكري معناتها
0: احكي لنا اي احكي لنا بس كلش خذيت عليا 18 معناتها
3: بي اون فيت انا معناتها كنت نحكي لدليل قبل على خاطر الباك معناتها مرتين اون فيت
0: دليل كان نجم يكون بسيكولوج كبير برشا
3: والله باك سيونس ما دليل
0: باك سيونس باك يكون
2: اي نعم
0: باك يكون نجح بمشيئه الله
2: ها ما شاء الله مخرج كبير ياسر
0: شو وريك معناتها نجم تولي مخرج فضلك ليه فضلك
3: دونك
0: اي مريم
3: دونك معناتها كان وسط العام طيارة على الاخر جيت عملت الباك خاطر عملت غلطة كبيرة اللي انا نحب نهز كل شيء الوغ كو دو بريفيرونس كيما تتلم بالبونت وبالبونت وتاخذ العشرة نتاعك ومن بعد تبدا البلوس دونك كي تحب تهز كل شيء ما تنجمش تهز دونك تحت كونترول تشوكيت منها كيفاش تحت كونترول دونك كي عديت ما عديتش بالباهي رفوزي
0: دونك من الشوك هذاك طلعت بسيء
3: ايه فوالا
0: باش تولي
2: باش تعالج لي شوك هذوما فوالا
3: ليه والله ليه مي اون فيت بعد العام اللي بعده تعلمت من الغلطه اللي عملتها المره الاولى وتعلمت اومو اني خو 10 يوم بعد نبدا نزيد على خاطر كيما قلت لك معناتها وصلت العام كان طايره على الاخر ومن بعد جيت بالبسطه اخر العام دوكو العام الثاني تعدى سافا خديته من البرانسيبال والحمد لله سافا والله نسيت الحق بالضبط ما نتفكر به معناتها وخديت الحاجه اللي نحب عليها والحمد لله جو سوي ساتيسفي
0: باك شاي انت
3: باك سيونس
0: باك سيونس بي بي اي جيش لي سيميس لداركم يا هادي اي جيش عاد
2: انا نستني
0: الهليل نتاع رمضان وسي بون معناتها التو اللي جي وسي ما عملني الباك انت يا بريمير اني موزيك اي هما اللحظات هذوما للامانه مهمين برشا ستريس مو سهل جمله واحده جيبوا لها تبع سكر
2: لاباس هذه لاباس
0: اوتوكا اللي نتمناه يا ربي ان شاء الله الناس كل تنجح اللي نتمناه ان شاء الله يا ربي نسمعوا كل زغريته في الدار ونسمعوا هذيك وحيه قلبي وافراحه اكيد مانيش غني فيها بالغلطه اي ورامي عايش هذيك مبروك مبروك
2: او كان قبيلي كانوا غنيها رامي عايش
0: فلتتها ميساج تو عادوا رجعوه تو عادوا كلموه يجي يغنيها مبروك مبروك اوتوكا لي سي ميس نتاع الباك خرج نتيجة خرجت قاعدة توصل بشوية بشوية إن شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحة هاو ديجا بديو يجيو لي ديديكاس هاي كان عندكم ديديكاس أسمع خليني أخذ شوية ديديكاس صحيح صح عليك أو كواحد وسبعين مية وثلاثة تكلمونا من توا كان عندكم ديديكاس شكون ننجح لكم في الباك كلمونا على 71 103 ألف ولا واتساب موزيك فيم 23 500 103 ألف 23 500 103 ألف مقاري إنجينيوري أنت بالله حط لنا الويفي في التابليت هذي عملونا
2: تابليت صحيح فوالا خلي بيناتنا تقول
0: اون توكا محمد التيف من باردو مبروك نجاح في الباك التحيه تجيه من صحابه الكل خاصه مهدي وصحابه الكل ان شاء الله يا ربي مبروك هذا اول ديديكاس افتتحنا به ديديكاس موزيك في محمد التيف من باردو مبروك مره اخرى نجاح في الباك وان شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحه من عند الناس الكل 71 113 ألف 71 113 ألف ولا واتساب موزيك في 23 513 ألف راجعين بعد شويه
4: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصلوا في ساك كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
1: أيا ويكم أي حاضرين؟ أيا المش حاضر يحضر، خاطر العشر أيام هذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى، دانس، مسرح وسينما دور بطبيعتها. وفما 12 أرتيست فوتوغراف تلمهم إكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طولوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
2: موزيك فام كلها سبت من الأربعة لستة متعشية. ما بينتنا

0: موح ميلان وما شافوش عملت له انترفيو موح ميلان. والله تذكر دليل جينا لهنا في الفسيف في ذولي 3 سنين ولا 4 سنين التالي كان موجود بحضينا في موزيك فيم ياسر أهم بالشخص هذا باش نبدو واضحين وعمل ديرو كور عمل نوامر كبار برشا بالنسبة للغنية هذه ما شافوهاش الستة غير بعض الستة غير أربعة عفوا انتم على موزيك فيم هذه ما بيناتنا
1: النتيجة وصلت
2: بابا أصد بذنيك زهرت يومي يا من شهد
3: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك
1: والمبروك أعلى موزيك فيم الليلة نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له خوك اختك قريبك وحتى اصحابك كلمنا على 71 113000

0: نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: هاي هما اللي زي سيميس خرجوا قاعدين يخرجوا إن شاء الله يا ربي بالفرحة. مبروك شو اسمه أختك هيديا شو اسمه شذير ميلي نقولوا لها مبروك نجحت. أسمع شذير إن شاء الله نهار هكا نقبلوك ونحكيوا لك على ستريس اللي أختك عايشتون لينين في استوديو. ما عندكش فكرة قديه ستريس عايشتون رهيب جدا. الحمد لله نجحت. هذه أهم حاجة. كنت نخمم في سيناريو آخر فلقدر لكن مش نجريوا أنتو كابريف. إن شاء الله يا ربي نتمنيه نجح للناس الكل. هذه أهم حاجة. إن شاء الله يا ربي نسمع الأغنية ذي في كل دار تونسية. إن شاء الله نفرحوا مع بعضنا. داير من تو تنجموا تكلمونا على 71-113-1000. حاجة استقبل تليفوناتكم على 71-113-1000 والواتساب موزايك فيم 23-513-1000 23-513-1000. نعرف اللي قاعدين بشوية يخرجوا لزي سيميس دونك ما تسرسيوش. إن شاء الله يا ربي طيب يخلط لسيميس في وقته وإن شاء الله يا ربي تفرحوا الناس الكل. وخليني زيدا نحل بارانتيزة صغيرة. سيفري اللي ممكن فما بش يصيروا عثرات بش نبدأ واضحين. سيفري نحب الناس الكل تنجح أما ذيك الدنيا كيفش معمولة ديما فما رابح فما منيش بش نقول خسرة أما بش نقول فما فرصة أخرى لتدارك وفما ثنية أخرى نجم ناخذوها. دونك ميسيلش نفرحوا لبعضنا نفرحوا مع بعضنا. أما بجاه ربي ما تنسيوش أصحابكم اللي ممكن بش يتعثروا ولا ممكن بش يتعديوا بلحظة صعيبة. دونك نقفوا معهم ونكونوا معهم. وسي تري امبورطون مريم عون بسيكولوج كلينيسيان أن نقفوا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا في الفترة ذي.
2: وي صحيح هي الباك صحيح معناتها سي اون ايتاب تري امبورطون مي عمرها لكانت الريزوم البلاصة نتاع العبد والا ما عندها حتى علاقة بالانتيليجنس والا باللي كومبيتونس نتاع الانسان هذاك. دونك ديما معناتها فما برشا عبيد باش يعيشوا النهار هذايا كم اوكي انا نجحت دونك انا حاجه كبيره. وفما شكون اللي باش يقول لك انا ما نجحتش دونك انا معناتها انسان فاشل والا ما نسوى حتى شيء. نو سورتو با. هي مجرد ايتاب لحظه في الحياه مرحله يتعدى بها اي انسان. كيما تكون المرحله هذايا فيها عثرات كيما مرحله معناتها يتعديها بنجاح. حتى اللي تحو كونترول والا حتى اللي سنين ما نجحوش عادي تصير ميسيلش. معناتها لو بلوز امبورطون ان نخمو كيفاش نديركو الحاجه هذيا نحطو في قلبنا نزيدو نشوفو شنو هو الاغلاط اللي عملناهم. اون ايسي ديتر ان بو هكا براغماتيك ديما نقول عمليين اوكي انا شنو اللي ما مشيش معايا سنه ولا شنو هو الاغلاط اللي عملتهم كيفاش نجم ندارك الاغلاط هذوما باش ننجح من بعد معناتها ان شاء الله في السيسيون كونترول والا العام الجاي. فوالا معناتها وديما نقول مازال الانسان صغير مازال يتعلم عادي. دونك ان شاء الله مبروك للعبيد اللي نجحت. ان شاء الله زيد العبيد اللي معناتها كونترول زيد ان شاء الله ربي معاهم. حتى العبيد اللي ما نجحوش ميسالش نعاودوا من الاول وجديد وما فما حتى مشكل معناتها سي با لا فان دو مون.
1: صحيح مي سي اون ايتاب سي اون ايبروف اللي نتعديو بها وباذن الله ان شاء الله ربي ينجزوها. دونك 71-113-1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23-513-1000. نعرف لي زي اس ام اس قاعدين يوصلوا بشويه تدريجيا. دونك اول ما تبدا عندكم النتيجه أول ما تسمعوا الأخبار شاركوه معنا كلمونا على 71-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-513-1000. راجعين بعد شوية.
3: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12-22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات ود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: اللي طلع اسمه يتسمم هف غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيلم هف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيلم هف نهار 21 جوان من 7 نتاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية. وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيلم هف.
5: توني سيتي جي سوي جي ريست.
6: Toujours plus proche de vous, ma binette.

0: ميامي ساوند ماشين كونغا مغصوب من برشا هتوما لموزيك فيم الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. أنا معاكم حتى للستة متاع العشية. ليميسيون قسمناها لجزء الزين، الجزء الأولاني كان للي بابا بما أنه غدوة في الديبير، وجزء الثاني باش يكون للفرحة متاعكم والنجاح متاعكم في الباك.
1: النتيجة وصلت.
2: بابا صد وذنيك زهرت يوم ياني شهد.
3: يا حياة قلبي مبروك.
1: والمبروك على موزيك فام الليلة، نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له؟ خوك، أختك، قريبك وحتى أصحابك؟ كلمنا على 71 113 ألف

0: برمجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فام، نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: فرحة الباك، هاي نبدأ وتوفى رسمي اللي دي كاسم فيكم 171-113-1000 171-113-1000 ولا واتساب موزي كيفهم 23-513-1000 لزي سميس كنا علينا كونهم بديوا يخرجوا ليهم نص ساعم دونك قاعدين بروغريسيفمون يوصلوا للناس الكل. إن شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحة في الديار الكل، في الديار التونسية الكل. يشوف يتكلمون على 171-113-1000 171-113-1000 مش كامل الإميسيون هذي مش كون دي دي كاس ولا دي دي كاس متاعكم بعديك ابتداء من 8 متاع الليل مع يسري، من 8 حتى للعشرة متاع الليل. عبد الرحمن مرحبا. ألو ألو عبد الرحمن.
2: ألو
1: شاحولك يا سيدي؟
2: الحمد لله
1: شاحول الصحة، الأمور طيبة
2: الحمد لله.
1: ها ونسمع فت زغريت ونسمع محليها محليها الفرحة. شكون جحلنا؟
2: أنا عبد الله.
1: آه تصرخ والله يسمع صوته في بالي راس الكبير متاع. قد إيه عمرك عبد الرحمن؟
2: 19
1: خويا. قد إيه نجحت باب؟
2: 16
1: باك شنية؟
2: ليه
1: 13 هاي باك تكنيك. اسمع بكري كنا نحكيه مع دالي قال أصعب لباك دي ما هم الباك تكنيك. إسكو صحيح الحكاية ذي ولا ليه؟
2: والله صديقو انت والقرايه وانت وش خدمت في السنه العام، اما الحمد لله جانا مسهل جانا مسهل عام سنة خير من قبل. طلب نجاح للناس الكل والحمد لله. معنا هنا تهنيت على اصحابي وتهنيت على روحي. نعطي لهم تحيه من مزيك وان شاء الله ديما ناجحين يا رب.
1: شو الليسي اللي قريت فيه؟
2: ليسي درلامي.
1: وين موجود؟
2: في القروين.
1: في القروين سلموا برشا على قروين المزيان حبوا برشا القيروين. سلمنا سلمنا برشا على القروين. هاي نمشيو تليفون واحد اخر. هاي نمشيو لسارة. راي سارة. الو الو
3: عسليمة
1: شحوك يا سارة.
3: سلام مبروك.
1: هاي بعدين على الريح يا سارة. انت نجحت في الباك ولا ليه ساعة؟
3: أنا نجحت في الباك.
1: حتى أنت زيد نجحت في الباك. هاي كلهم نجحوا في الباك. سافي بليزير. قديش قديش نجحت سارة؟
3: قديش والله اسمع احنا بالفرحة ما نعرفش ما سألنيش قديش خد رحنا برا وهو غادي وحده اما هو كنجح.
1: اوكي قديش نجح؟
3: قديش ما نعرفوش.
1: سمع سمع خد برشا حس بحذيكم برشا ريح لامبورتون.
3: خد رحنا في الكهرباء وقاعدين نتجراو باش نخلطولو
1: باه باش نخلطولو. خويا ردوا بالكم واحدة واحدة اهم حاجة هذه اهم حاجة. نسلموا عليكم برشا سارة. تعطيو لل
3: بالله سارة على محمد امين بحري.
1: نسلموا عليه محمد امين بحري
3: ومميت والناس الكل وخوه كلهم فرحانين له.
1: نسلموا عليهم برشا نسلموا عليهم برشا. مبروك يا سارة ومحليها الفرحة كي تكون موجودة. مازال عندنا تليفون اخر دالي هونتوكا 171-113-1000 171-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-500-113-1000 حاجة هوكا. اون فوا يبدا عندك تليفون عادي هنا نستقبلوا الهدايات نتاعكم ونستقبلوا لي ديديكاس نتاعكم وبيان سور باش تلقاو ابتداء من 8 متاع الليل حتى للعشرة متاع الليل ايميسيون سبيسيال باك. دونك نعيشوا معاكم الفرحة هذه لحظة بلحظة. عندي ديديكاس زيد ألف مبروك لرامي الغزويني اللي تحصل على معدل 19.03 باكمات. بارك الله 19.03 باكمات. نقولوا له ألف مبروك. الأم عايدة الورتيني وبوه سمير الغزويني نسلموا عليه برشا نقولوا له برافو شامبيون. تليفون واحد آخر محمد مرحبا
4: بيك.
1: شحوالك سيدي صح لاباس؟
4: عايزك.
1: شكون جحلنا في الباك؟
4: حفيدي.
1: اي قداش نجح؟
4: والله من يعرف. سمعت اللي نجح هاني هاني
1: في باك شنيه وموا باك شنو
4: هو باك لتر
1: باك لتر. اي باه باك لتر خويا من اصعب الشعاب للمينا باش نبداو واضحين. زميل اي سلموا علي برشا واسمه
4: عايشك يا سيدي. نسلم عليه ونسلم على مازال عنده أخ أصغر منه إن شاء الله العام الجاي ولا اللي بعده زاد يعدي البكالوريا.
1: شنو اسمه خلنا نقول له مبروك؟
4: اسمه يوسف.
1: نسلموا عليه بارشا يوسف، نقولوا له مبروك. ميرسي ميرسي يا سيدي، ربي يخليك يا سي محمد. 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. نستقبلوا معاكم الفرحه نتاع الباك، فرحه النجاح نتاعكم. هو سي تري امبورطون انو في اللحظه هذه. لا خليني جوست نحل من بيتي بارونتيز مريمون. لي مومون هما اللي يخليوا العائله تقرب اكثر من بعضها، خاصه الفا بارتاجي لو ستريس مده درا قداش، وتويك تحس كان نوع من الكونسيكراسيون او نوع من الكورنمون اخيرا باش نتنفسوا.
5: فوالا، هو سي لو مومون باش العائله تعيش الفرحه، تعيش المومون دو بارتاج هذايا. لو فيت انه العبيد

0: سنة عادي مثالش، مازلتوا صغار نعاودوا كيما قلت نحاولوا نشوفوا الأغلاط اللي عملناهم بالسنة سختنوا فما شوية أغلاط عملناهم دونك ندركوهم ونعاودوا من الأول جديد ومثالش معناتها العالم فيها خير معناها.
1: سي تري امبورطون ان توكا نتمنوا كل الفرحة للناس الكل إن شاء الله يا ربي بالنجاح، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق، إن شاء الله يا ربي نسمعوا الزغريتة في كل دار. مبروك عليكم من جديد وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. ان توكا نستناو بعديك يوسف الجديد ابتداء من 8 نتاع الليل حتى للعشرة نتاع الليل نستقبلوا لي ديديكاس نتاعكم. بعد شوية زادة باش يكون فما ريكاب سبور وستناونا زادة من نص الليل حتى للأربعة عند فما تليفون من نص الليل حتى للأربعة. خلينا ناخذوا تليفون آخر. أي مرحبا. الو الو
2: وي عسلامة
1: شحوالك يا سيدي؟
2: الحمد لله
1: صحة لاباس امور طيبة
2: في خير ونعمة الحمد لله.
1: احنا جينا باش نسكروا ليميسيون وخطفناك من الاخر دونك ديديكاس هذايا من ذهب كيف ما يقولوا. شكون عنا اللي نجح؟ هاي
2: معيار بنتي معيار راهو
1: هاي باهي برشا. باك شنو؟
2: باك سيونس.
1: باك سيونس قد المعدل؟
2: 16
1: خويا. بيه بيه
2: الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله اللي فرحتكم وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير.
2: الحمد لله
1: سلمنا برشا برشا على ميار مبروك عليها من جديد وان شاء الله يا ربي بالفرحه. ان توكا مهم عملتها ديديكاس مهم ياسر بالاخر نعاود ديديكاس. هاي بيه هاي الف مبروك رامي الغزويني اللي تحصل على معدل 19.03 باك مات ونقول له الف مبروك لامه عايده الورتيني وابوه سمير الغزويني. زاد تحيه لابنه زميلنا ايهاب النفزي مراسلنا في بيجه لنجاح بنته ايه النفزي شعبه اقتصاد وتصرف مراسلنا سلموا عليه برشا مبروك عليكم وان شاء الله يا ربي بالفرحه. وميم عليه في موجز الاخبار راجعين من بعد شويه ليلكم زينه مش ليله زينه خاطر مازلنا احنا من نص الليل حتى للاربعه معاكم في بلاتو سبيسيال ومن الأربعة حتكشي للثمانية بتاع الصباح مع اسكندر إبراهيم. مريومة ميرسي انفينيمو.
0: ميرسي عايشك معي.
1: ميرسي بوكو. نعمك عشت ستريس
0: كن عشتهم الزوز معناتها ولا بي كن حكينا على الأبي شوية باك عشت شوية ستريس
1: عملناهم الكل وحياة قلبي وأفراح وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. هذا أبن مغنى عبد الحليم حافظ بوي كان باي باي.

publicité. Tunis, Liban. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب. تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرتنا
1: مساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايكا فام.
3: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم

0: بالسيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الأعلان رسميا على نتائج البكالوريا 26 و2000 في دورتها الرئيسية عبر الإرساليات القصيرة SMS ظهر اليوم السبت، وقد تضمنت الإرساليات القصيرة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. وبلغت نسبة النجاح لهذه الدورة 35.67%، أي بنسبة بعدد 55,259 تلميذ وتلميذة، بينما بلغ عدد المؤجلين 32.43%، أي 50,236% من مجموع الحاضرين، والذي يبلغ 154,928 تلميذ وتلميذة. وألف مبروك للناجحين وحظ أوفر للمؤجلين. مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يعلن عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية التابعة لقسم أمراض القلب في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى، ويمثل هذا المشروع حسب إدارة المستشفى مكسبا نوعيا للمؤسسة الصحية، حيث سيساهم في تعزيز قدراتها على تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين وتوفير خدمات طبية متخصصة ومتقدمة وفق أحدث المعايير المعتمدة في المجال الصحي. تونس تحظى بمكانة متقدمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما ركمته من خبرات وبرامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، وفق ما أكده الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات أمين سليم. وسليم يفيد أن تونس قد عززت مكانتها في هذا المجال عبر مشاركتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية لتنظيم النفاذ إلى هذه الموارد وتقاسم المنافع الناتجة عن استغلالها، إضافة إلى التعاون مع مراكز البحث الوطنية والدولية الذي ساهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات، مما جعل التجربة التونسية نموذجا يحتذى به على المستوى العربي والإفريقي في مجال صون الموارد الوراثية وإدارتها المستدامة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان تسفر عن سقوط شهداء جراء الغارات مخلفة دمارا واسعا رغم الأعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. قائد الجيش اللبناني يقول إن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية وطنية، ويمنع تحقيق أهداف إسرائيلية بزعزعة الأمن الداخلي. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة تواصل التدفق، مضيفاً أن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار الملاحة عبر المضيق. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. 11 ساعة يفصلون على الحدث اليوم، مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الجولة الثانية من المونديال، مقابلة ضد منتخب اليابان، هي مقابلة تاريخية لأنها المقابلة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وباش تكون حدث كبير وباش تكون بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعديد الشخصيات الهامة. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في المقابلة هذه، لأنه كل الأخبار وليخص التشكيلة والتفاصيل الكل تلقاهم بعد لحظات مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة مع فهمي في ساندي سبورت. بالنسبة لبقية المقابلات في المونديال، مقابلة من مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المقابلة اللي تتلعب حاليا انطلقت مع 6 متاع العشية، هي مباراة هولندا مع السويد في 6 دقائق لعب المنتخب الهولندي افتتح النتيجة. بروبي سجل أول أهداف للمقابلة دونك في توقيت 6 دقائق لعب تقدم الهولندا ضد السويد بنتيجة 1-0. بقيت المقابلات لتقدم الهولندا ضد السويد كما قلت 1-0 في مجموعة منتخبنا. بقيت المقابلات 9 تعليل ألمانيا ضد الكوت ديفوار وماضي ساعة تعليل الإكواتور ضد كوراساو. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على تجديد عقود الثنائي حمزة جلاسي ومحمد بن علي دون الإعلان على المدة الجديدة للعقود. الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلن على مواعيد إرسال قائمة اللاعبين للأندية المشاركة في المسابقات الافريقية رابط الأبطال وكأس الكاف. الاتحاد القائمة الأولية ما بين 1 و15 أوت خاصة بالدور التمهيدي الأول، إضافة اللاعبين للدور التمهيدي الثاني يكون ما بين 16 أوت و30 سبتمبر. بالنسبة لتحيين القائمة لدور المجموعات ما بين 1 و31 أكتوبر، نذكر أنه ذهب بالدور التمهيدي الأول يتلعب ما بين 4 و6 سبتمبر والإياب ما بين 11 و13 سبتمبر. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك.

0: داني برومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا في ام ساندي سبور من توا حتى للثمانيه كالعاده. الموعد يكون نهار سبت الوقيت هذا باش يكون الحديث على ماتش غدوه ان شاء الله بدايه من 5 نتاع الصباح, ماتش تونس اليابان, الماتش المنتظر, الماتش الثاني لمنتخبنا في المونديال. كيفاش يكون الاستعداد للماتش هذا, تشكيله, الاختيارات, المنتخب كيف يستعد لمواجهه جديده بمدرب جديد, شنو حكي رونار على الماتش هذا, شنو هي الاختيارات, شنو الرسم التكتيكي اللي باش يكون حاضر في الماتش هذا. ايضا اخبار اخرى باش تكون حاضره اليوم في ساندي سبور. نرحب ضيفنا المدرب الوطني السابق المدرب الحالي قيس العقوبي. قيس مرحبا بك.
2: مرحبا فهمي, مرحبا بالحضور والمستمعات والمستمعين تاع راديو مزيكا.
1: نورتنا قيس, مرحبا بك.
2: نورك عايش خويا.
1: عايش. راح كريم العوضي, مرحبا كريم.
3: مرحبا, مرحبا بالحضور, مرحبا سي قيس ومشاهدي ومستمعي مزيكا.
1: محمد سلام, مرحبا بك.
4: مرحبا فهمي, مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين والولاد الكل, خاصة سي قيس يعني ضيف باهي جبتونا المدرب نتاعنا.
1: مرحبا بكم الناس الكل. دونك صالح في الاخراج, وسيم في الاخراج الرقمي ديجيتال, وتابعونا على الباج موزايكا في ام سبور باي موزايك, وايضا زاد الشين يوتيوب. تعرفوا الحدث هي نتائج البكالوريا, ذاك علاش موجوده معنا زميلتنا وهي معايا من قسم الاخبار. اش عندك نتائج فما هيد ستات؟
5: نقولوا الف مبروك للتلامذه اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا 2026, وحظ اوفر للمؤجلين اللي نقولوا لهم ما فاتكم حتى شيء, ما زلت عندكم فرصه اخرى للتدارك. بالنسبه للمجموع الناجحين بلا 35.67%, بالنسبه للمؤجلين 32.43%. نحكيوا على شعب الاداب, بلغوا الناجحين فيها 24.24%, رياضيات 79.41%, العلوم التجريبيه 42.27%, والاقتصاد والتصرف 26.22%, وعلوم التقنيه 37.62%, وعلوم الاعلاميه 44.2%, والرياضه 70.32%.
1: هذوما
5: هما. تحب نحكيوا على المؤجلين؟
1: ان شاء الله ربي
5: معاهم وحظ اوفر, وتلقاو اكيد اكثر تفاصيل على سيت نتاعنا mozaikafm.net.
1: ان شاء الله مبروك للناجحين الكل. ما عندكمش كومباك من الاولاد؟ ما عندكمش؟ قيس ما عندك مازال فيت وكملوا؟
2: لا
1: كملوا كملوا
3: على قريب. لا
1: محمد ما عندكش؟ ان شاء الله مبروك لكل الناجحين.
3: احكي لهم مرحبناش
1: بأميمه. اي ما رحب بها انا معناها. يعطيك الصحه أميمه, شكرا ليك. دونك بعد شويه باش نمشيو للمونتيري ونمشيو لاحمد عداله. حاليا نتيجه ماتش هولندا والسويد 1-0, شكون يحب يعلق على الهدف كريم؟
3: نعلق مش نعلق على الهدف, انا نعلق على السويد. اسكو اللي السويد لعبنا لها ولا خاطر هولندا من اللي بدات اللعبه مع انه المرمو راي سكور تاو 3 بلاش
1: بالكش حتى انرجي كبيره ماتش تونس تعبناه وما احنا
3: مركزنا يمكن هكاك.
1: دونك بعد شويه باش نمشيو للمونتيري باش يكون الحديث على المنتخب الوطني ولا التشكيله وكل التفاصيل هذا كل بعد شويه.
0: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 الى 8 نتاع الليل. فاني برومي
1: شو لحمد عدالة, كل الأخبار كل التفاصيل الاختيارات متاع المدرب كيفاش باش تكون, كل ما يسبق بالمباراة من أخبار نخدم من عندك أحمد. مرحبا.
6: مرحبا بك يا سامي, مرحبا بالناس اللي شايفين صوتا وصورة هوني بشرفة من مدينة مونتيري. تحية للكوتش قيس اليعقوبي, تحية لمحمد سلامة, تحية لكريم العواضي, تحية لجندي, تحية صالح من الحاج. نحب نبارك الوسيم بحذاكم المخرج الرقمي خذال باك اليوم زاد حتى هو موسوعة بون فصابة لما لا غالب مو بخذاء. الحمد لله عليه وسام
1: وسيم خذال باك
6: هاي.
1: يا خويا معلومة جديدة هاي.
6: دونك اليوم جورجي هوني في مونتيري, ما انه تو الوقت عندنا 11:15 نتاع القايله نتاع النهار, هي قايله لا محاله. نحكيو على درجه حراره دايره 27-28 درجه. من المشكل الثاني كيف نقاط, النقطه الاولى هي اللي فيه طالعه برشا, نحكيو على 85% في كاس او اقل شويه. والمشكل الثاني كيما صار البارح كنت قاعد معك في فورد ستريس 10 ما كملناها كان بالسيف, لانه بعد ديريكت مو كانت ثم عاصفه قويه برشا تسبب في شلل تام حركه المرور, حتى اللي كان اللي يدخل هنا في كيف توقفوا لديوث السيارات. كل سياره بجاء انا نقول تحصلنا في الشارع, بعد تحصلنا في وسط الكهرباء قعدنا تقريبا ساعه وساعه وربع في وسط الكهرباء ما ينجمش يتحرك, وحتى الانترنت ما كانش كل شيء تفصيل. فهمتوا لهناك كثير شويه هكا انتومبيت, كل شيء كل شيء. الاستاد زاد البارح وقت التحضيرات بتاع الاحتفاليه بتاع الماتش رقم 1000 تقريبا دامت حمالية تقريبا 3 شوية حتى 9 متعليب جدات 6 شتاء. اليوم اشرح في الموضوع ذي, اليوم الشتاء والعاصفة عاصفة ما نعرفش ما اشتيت شو بالسب ما بين الأربعة متاع العشية والستة متاع العشية الماتش عشرة متاع الليل لو في شالة تتعدى التلامات وشالة متوش عندها بركة مخالفات يعني يمكن تكون شيء يقف بعد تعاود في البرو لسيركيلاسيون كل شيء كان جولي برشا ماشي.
1: وقت الماتش معناها مبدئيا لاباس وضعية الطقس احنا مش كيما البارح وقت التعديت ثم العاصفة والحمد لله لاباس معناها.
6: وقت الماتش الحمد لله باش تكون لاباس باش تكون حتى درجة الحرارة باش تكون مقبول.
1: باهي نمشيو للمنتخب ونوصلت الامور ايش عندك معطيات اخيره تحيين المعطيات على مستوى التشكيله اكيد نعرفوا المدرب قاعد هو ديجا يحاول انه يخلي الناس كل كونسيرني كيما حكينا في المدن المؤتمر الصحفي لكن وين ماشي الامور ثلاثه في اللاكس شيما 4-3 وشنو الوضعيه شنو الاخبار احنا
6: هو باش نبدا مين مش مين اللي فيه المدرب مين حكى الرجال هناك في وسط النادي الصحفي قال انا ما عندي حتى لاعب يعرف اللي هو باش يلعب ولا لا بون جينيرالمون كوتش قيس يعقوبي بحذاك وتعدى بالمنتخب الوطني يكون في بعد هو ينجم ينفي او ياكد معلومه ليا تكون تمام لعبيه تقعد ساعتين قبل ما تعرف روحها باش تلعب ولا لا ما نعرفش الكوتش تو جاوب هو وكريم ومحمد لكن زاد حكى قال حتى التغييرات تم يعني وضح لي تم تغييرات هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه على اقل من مدى متابعتنا للتدريبات وللكواليس نحصل عليها تحصل على كواليس خط التشكيله ولا غيره كانت 3% والتوجه كانوا مش يكون يبقى في نفس الشما تكتيك 4-3-3 مش يبقى معنا بشر ال 4-3-3 ما هو الشما تكتيك بتاعه كان 4-3-3 وال 4-3-2-1 دونك كانت هكا ماشي العمليه في شخصين الاخرانيين نزلتش هذا الفتره اللي فاتت عمل حسن بعد عمل حسن جرب ديلان برون لقى فيزيكمون ماهوش اون فورم كان ثم اوبسيون تاع ديلان برون هو يكون الديوم تاع الديفونس فلات نقعد ديما في ديزاكسيون ثم زاد جرب ديلان برون في اكس اتروا في ثلاثه مدافعين بيان سور في هذا كل عطى شونس زاد الادم عروض في الدواء الحين الالزام تو التشكيله كيفاش مسكوت مازال ماهوش مؤكد لكن نجم نحكيو على بعض الخطوط العارضه الخطوط العارضه اللي كنا حكينا 43 التالي كانوا اي من الدحمان ومش يكون في حراسه المرمى هذايا تقريبا مؤكد 99.99% مش نعطي زوج فرضيات في صوره ما اذا لعبنا بالاربعه 3-3 وال 4-3-1 وفي صوره ما اذا لعبنا 3-5-2 مش نبدا الفرضيه الاقرب معناها بنسبه 60% فرابور الاخرى نحكيو على يان فاليري وعلي العابدي موجودين في على الزوج العارضه باش يكون عمر رفيق معاه ديلان مع فيتوم الترصادي والسميدات راني كبيرة في الفورماسيون هذه مش باش يكون موجود باش يكون ياسر سخيري حنا باع المجدي وانيس بن سليمان والقدام باش يكون ثلاث شوات هو البونتا الاقرب معاه على اليمين اليسار الاقرب او اليسار عاشوري وعلى اليسار باش يكون تلكي تسمعوا فيا نقول الاقرب على خطر بالحق لم يحسن الاختيارات نتاعي اذا كنت نلعبوا ثلاثه اكسيو باش نقصوا واحد من القدام اللي هو الاكثر تلكي باش نحطوا تروزيام اكسيال يكون هو ديلان بروش ما تعبوش برشا على الديتا يهمني ظهرات
1: الهدف الثاني للهولندا احمد السويد ربحه خاسره 2-0 لحد الان النتيجه هذه راهي مهمه بالنسبه لمجموعه المنتخب الوطني التونسي حتى التو بان شنجم نحكيو على هذه الاختيارات بانتظار كما قلت الساعات الجايه توضح اكثر شنجم نحكيو على توينس غادي الحضور الجماهيري في الماتش هل اليوم رجع تفاؤل جديد في مواجهه مهمه ضد اليابان تكون مصيريه للمنتخب الوطني التونسي على اثر نجم توضح الامور بالنسبه للمنتخب
6: هو البارح رجعنا شفت في توينس شويه لحقيقه معناها اكثر من اللي ميت مفكرنا شيء هذايا في التيتر نتاع الماتشوات في كاس عالم فيها 48 منتخب التيتر ما بين الماتش معناها التيتر نتاع جيرمانيا والثاني ثم ديفيرونس كبيره معناها تلعب اليوم تلعب براتيكمون بريس مع الجمعه دونك الناس مش تقعد في مونتيري كمان معناها ثم برشا بلايص مشيت ثم شكون مشى لمكسيكو سيتي بعيده ساعه ونص بالطياره من هوني العاصمه ثم شكون مشى كانكون ثم دي كوبل دي فامين مشى يحوسوا مع بعضهم وبداوا يرجعوا البارح يرجعوا البارح وحتى كي تشوف الحوارات اللي عملناها معاهم في العصفحه على صفحه السكور بين الفريقين كتم برشا شكون تم التفاعل هذاك موجودين وشكون برشا تفاعل شكون برشا مطالب للاعبين المنتخب الوطني التونسي يقولوا لهم الميساج واضح اليوم كل شيء صار بدل الانترونور مشى الانترونور اللي كان موجود اللي هو صبري اللاموسي باللي كثير اللي عملهم بالتونسيون اللي خلقها في في في الكثير بعد عندي كلمه صغيره بارابور التونسيون هذا الكل اليوم الكره تتحكم انتم لا تقول لي لا مدرب مدرب اوكي باش يحط شي مالتك باش يحط اقوى فيكم باش يحكي معاكم شغل بلو كوميونيكاسيون باش يحسيكم الامور الذهنيه شويه باش يخليكم تتجاوزوا المرحله نتاع الشك اللي تعدينا فيها الباساج التونيلي اللي دخلنا له من الدو ماتش من الماتش الميتال وماتش الليلي للاسف رايت اضعف واحده في الثلاثه معناها احنا وي هذا الوحيد نتعرف شكون شكون ياكل التروبو ما نعرفوش هذيك ما شاء الله احنا نعاودوا دونك الميساج واضح ما تحشموناش ارفعوا لنا ريوسنا خليوا الناس فرحانه بينا لان الحقيقه اللي شفناه البارح حتى كان تشوفوا ديميت كورنو سواء البارح والا قلت البارح كيف المكسيكان قداش متعلقين بتونس كان تسمى بيناما بيناتهم ما نعرفش من تخلق بيناما تم حاجه بينات الناس تحب بعضها يمكن البوان فما الناس تحب تفرح الناس تحب تسيخ حضرنا على الكاليفيكاسيون بتاعهم كيفاش يزون سيليبري سا معناها احتفلوا بها زويلة يحبوا يعيشوا كيف نحن هكا يحبوا فرحانين وكل شيء دونك اليوم المساج اللي واضح من عند الجماهير ارفعوا لنا ريوسنا صور اللاعبيه وصلهم مساج واللي ليكوا هنا البارح في حصه تدريبيه ياكد اللي بالحق اللاعبيه فاتوا الفينال الخايب فاتوا الباساج الخايب برشا باش يكون برشا تفديك باش ما توليش تاني متاكده بطريقه اخرى اما برشا ناس بيكونتراكتي عليه كوتش بحذاك ولا ولاد بحذاك يقولوا كي تبدا بيكونتراكتي تعطي 100% خير برشا حتى في ليزونترمون ولا تونسيتي تاع ليزونترمون حتى تتقلى بعد ربع ساعه هذيك كاسما ليزونترمون انتونسيف برشا ولا بتكون انجاجي حاجه واحده التونسيون اللي حكينا عليها مش كان احنا حكينا عليها اليوم نقرا في لو موند ويقرا في بعض الصحف الفرنسيه يقول لك راهو صبري بيان ايفيدامون لاك في انورمون تونسيون او سان دي جروب معناها برشا ضغط حتى في وسط المجموعه اولهم حتى الصحافه الفرنسيه ما الناس تقول لك تاخذوا كم الصحافه الفرنسيه هم ياخذوا من عندنا طلعوا مش عارفين ياخذوا من عندهم دونك التونسيون موجوده حتى على موضوع الكابتن تناف اللي تم تجاوزه والحمد لله.
1: يعطيك الصحة أحمد شكرا لك على كل هذه الأخبار والمعطيات مباشرة من مونتيري وأكيد شكرا معنا في مواعيدنا الرياضية القادمة نحاول نحكيه ونعلقه على كل المعطيات هذه بخصوص التشكيلة وشنو يستنى في المنتخب في مواجهته لليابان ديما نذكره حاليا ماتش هولندا والسويد والمنتخب الهولندي متقدم من بليش. قيس عشت قبل مع المنتخب كالمدرب يمشي جي مدرب صارت عليك خرج فوزي قعدت انت لقيت في روحك في مباريات مهمة مع كاليفيكاسيون كوب دافريك عشت الأجواء هذه طبعا ندخل في الأمور الفنية والاختيارات
2: بطبيعة الحال هو دون لابسولو معناها عامة في المطلق دايما مدرب جديد كيحط الرحال في فريق ولا في منتخب وخاصة في الوضعية هذه متاع إيرفي رونار في فترة قصيرة مش مطالب نقول أنه يحب يغير النتيجة على الميدان العامل الثاني هو العامل الرئيس لأنه أربع حصص أو ثلاثة حصص ما ينجمش يحط فيها الأفكار متاعه ما ينجمش خاصة أنها التغيير المفاجئ ذاهي متاع أسلوب يكون صعيب برشا الخطاب يكون خطاب موجه للأذهان خطاب متاع خاصة تركيز خطاب متاع الخروج من التفكير السلبي الخطاب شفنا فيه حكاية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي للريزو سوسيو قال حاولوا أخرجوا من الريزو سوسيو خاطرهم يأثروا برشا دونك العمل كله عمل ذهني من بعد التشكيلة أو الأسلوب ما همش مهمين أكثر من الإرادة متاع الملاعبية أنهم يريوا صورة أخرى يعني شفناها في المباراة الأخيرة أمام السويد وهذا يخضع العامل واحد عندك ولا ما عندكش يعني أنت رنساك حاجة موجودة فيك قادر أنك تقلب الأوضاع من مركزك أنت كلاعب ولا ماكش قادر هذه تابعة شخصية ماهيش تابعة توجي وبعد العامل الآخر المهم هو العامل البدني تو نحكيه علاش باش ناخذ مثال أنا فقط أنا لاعب في العالم اليوم تحكي عليه الناس كل يظهر وقت اللي ميسي ماركي ثلاثة ما يحكيوش على ميسي ماركي ثلاثة يحكيوا على رونالدو وباش تفهم كنت لاحظ ميسي ماركي ثلاثة نورمالمون 80% نحكيوا على انجاز ميسي لا الناس تحكي على رونالدو
1: علاش ما ماركيش
2: السيد هذايا بقدر ما لي تو الي روسيري عليه بقدر ما الانتقادات تكثر عليه بقدر ما هو يجاوب على الملعب هذا المطلوب من الملاعبيه نتاعنا اليوم انهم في الملعب يقدروا يجاوبوا على الانتقادات يقدروا يغيروا الوجه السيء جدا اللي شافوه المحبين نتاع الكره في تونس فقط اما لابور نتاع رونار سي سوف سو بلان لا نقول لانه في المطلق مره اخرى تدخل المدرب في المباراه في نتيجه المباراه هكا يقولوا ما تجاوزش 20 25% يمكن زاد برشا الكل في ساقين الملاعبين سي او لي ستار، هما لي زاكتور، هما اللي يقرروا. المدرب يحط خطه شكون ينجح، نجحوا الملاعبيه ولا يفشلوها الملاعبيه. بالنسبه للمباراه هذه اللي قاعدين نحضروا لها، العامل الثاني الرئيس بعد العامل الثاني هو الحضور البدني. انت باش تلعب امام فريق معروف يعتمد خاصه على السرعه، دونك يلزمك عندك لاعبين جاهزين. الاخبار اللي قاعده تجينا سواء من المصادر نتاعنا التونسيه او المصادر اللي ماهيش تونسيه واللي انا تو كان فما مجال بعد راهو نشكك شويه فيها، اوكي وما نحبش ناخذ منها، انه الجاهزيه البدنيه عليها كثير من علامات الاستفهام.
7: بالضبط،
2: ان شاء الله نكونوا جاهزين بدنيا وان شاء الله نتحملوا المسؤوليه باش نغيروا الاوضاع.
7: تو نجيو الفولي هذا الفيزيك خاصه كما قلت لليابان ناخذ راي كريم اليوم. زاد انت عايش في المنتخب دي سيتواسيون كيف كيف، نذكر مليح احنا كنا في 2019 وقتها تورلول ما مشاش مليح، بعد الفتره اللي خديتو فيها وعاود لعبنا ذول دول غانا ترشحنا وكملنا بقيت المشوار. تتصور انه هالتحذير هذا في 3 ايام ولا 4 ايام مش يجيب اكله بجيب نتيجه معناها حسب رايك؟
3: مش يجيب اكله كيما تتصور العباد ولا اي مدرب ما عندوش عصا سحليه باش يبدل. فما نقطه مهمه اللي المدرب الحالي الفيرينار اللي هو نتصوره اكثر واحد في المجموعه يعرف المنتخب الياباني بحكم كان لعبوا مع المنتخب السعودي في تصفيات اس المؤهله لكاس العالم. نعرف كل كبيره وصغيره عليه، وكانت كانت السعوديه وقفت اليابان في اليابان واللعبه كانت 0-0. ومن بعد نحكيوا على الديسبوزيتيف اللي تحطت في المباراه هذيك. مي ديما نقولوا راهو في الموضوع هذا الكل شكون باش ينجح كما قال سي قايس بكره واللاعبين، النسبه كبيره من اللاعبين. على ساعات نحن تولينا نحكيوا على اللاعب ما عادش قوي في ساقه، قوت شخصيه اللاعب وقوت الذهن نتاع اللاعب باش يقبل ويعرف يخرج من الليمامو الخايبه في ساعه ولا باش يبقى عايش فيه. نحن معظمنا تعلمنا يمكن حتى قبل اللي اللاعب الناجح لو يخرج من السيتياسيون الخايبه في ساعه ما يقعدش فيها برشا. نتصور توا الناس الكل ديما نقولوا ساعات اي مدرب يجيب شي يقول لك راه فاهمي ما نتصورش تونس مازالت باش تلعب ولا باش تتعدى بستياسيون اخيب من المباريات اللي تعدت قبل هذه اللي سويت. وانا نتصور هذا الكل مربوط في الروح نتاع المجموعه سورتو بلغه يمكن سي قايس عارف اكثر مني الليدر والكبارات الميساج باش يوصلوا للولاد الكل. خاطر المدرب انت تعرف نتصور المدرب معظم الاسامي نتاع جوريت مش باش يعرف، وهذيك هي معناها سنه الله في خلقه جاء في وضع مي. انت كي تسمع المدرب وتسمع لي بارول نتاع المدرب كي سوا مع المنتخبات اللي تعادات ولا سيرتو مع تونس تو اللي انا واحد من الناس من منش بها برشا. خاطر حتى سي صبري لموش يتعدى بستيسون كيما كي وسمعنا الكلام، خاطر الكلام حاجه والفعل حاجه. انا نتصور ديما نقول الكره توا عند ساقين اللاعبين اكثر منها عند المدرب والستاف نتاعو.
7: محمد هل تتصور انه تم تجاوز اللي صار الكل وانه منتخب جاهز بالمهم معناها توا بدا بالنسبه لي المونديال حسب رايك، ولا ترى انه وضعيه معاش كيما حكى كريم خليك مش تصور باش تبدل برشا؟
4: بالضبط اكيد ما انا فماش عصا سحريه، واكيد لي سيكيل نتاع البريود الاخرانيه باش يقعدوا موجودين. صحيح الخدمه الكبيره نتاع الانترينور تكون على مستوى ذهني لتحضير المقابله هذه، لكن على مستوى الفني شوفي عندك ما عندكش التيران عنده الحقائق نتاعو. المدرب كي شفنا معناه حسب ليزيكو اللي سمعناها محاسب كليم احمد معناه خلى الناس الكل كونسيرنيه معناه لهنا ديما الكوتش يعرف معناه فما دو تيب، ما فما دو كوتش، فما الكوتش اللي ظهر لك ليكيب معناه من اول سيونس دونترينمون ويقعد يعاود يحضر فيها هي بيده للجور دو ماتش كسوا ليكيب تيب ولا حتى الوقفه في التيران. لهنا الفيرونار معناها التيب الاخر انه خلى الناس كل كونسيرني حتى في لي زونترينمون كان يبدل ديما مع معناها بين لي جوار باش يخلي نتصور الناس كل كونسيرني. نتصور خاصه المقابله هذه هو حاسه بانه يكون الجروب الكل كونسيرني باش يكون موتيفي ويكون حاضر لاهميه المقابله وللمشاكل اللي تعرض لها المنتخب في المقابلات المقابله الفارطه. اكيد جدا انه حب يكون الجروب الكل معناها موتيفي افون. نتصور الجروب الكل على المستوى الموتيفاسيون باش يكون موتيفي باش يفسخ معناها اموال التصوير الخايبه اللي خرجنا بها في المقابله الاولى، لكن على المستوى الفني ما نتصورش برشا حاجات باش تبدل. ان شاء الله يكون معناها درس المنافس بالقدا ويعمل معناها كسوا ليكيب ولا الوقفه الملائمه اللي باش نلعبوا بها ضد اليابان.
7: اليابان كيفاش نلعبوا لها طريقه تشكيله هذا الكل نحكيوا فيه بعد شويه.

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie. Samedi Sport. كل هالسبت بالستة الثمانية تحليل فاني برهومي.
1: زلنا معكم في سامدي سبور وزلنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ونسمعوا تصريح ريفيرونار مدرب المنتخب. شنو حكي على الماتش هذا والرؤيته الخاصة كمدرب وشو مطلوب منه وشو مطلوب من لعبية المنتخب التونسي؟
2: Non, j'ai entendu magicien. Il y a pas de magicien en football. Il y a du travail. Il y a une préparation et après être bon et efficace au moment opportun. Il faut vivre avec le présent. Il faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher et j'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile, maintenant il faut agir et c'est demain qu'il va falloir agir.
1: خرج نظره لرواحنا الكلام سهل لكن يلزم الفعل. خطاب رونار يمسك قيس كفني ترى مدرب معناه كاريزماتيك في الكلام تاعو واقعي متناقض كيفاش ترى بالنسبه لك انت الخطاب نتاعو؟
3: هو سمعته اكثر من مره مش مع المنتخب فقط, شفته حتى في ديكوزري في وان كان مع المنتخب الزامبي نذكر ولا خاصه
1: السعوديه.
3: دونك احد نقاط القوه نتاعو هو الخطابه وانه يختار الكلمات نتاعو. انتقاء الكلمات مهم جدا باش تمس اللاعب. دونك شفتوا في الكوزري اللي عملها في البستير مع الملاعبيه, انا حطيت روحي بس الملاعبيه نصور ومس الملاعبيه بعد ابري. اهم حاجه اسكو الكلام النجم وبعد ردوه واقع في الملعب. هذا مربوط من لعبية, يخرج من لعبة المدرب ما عادش نجم يعمل حتى شيء. أسكو الملعبية كي تمسوا ينجموا يردوا الفعل ولا ردة الفعل. هذه ترتبط بالعوامل الاثنين اللي حكينا فيهم, قوة الشخصية متاع اللاعب أنه يتحدى الوضع متاعه الصعب, والثانية الجاهزية البدنية. خاطر لكوتي فيزيك إلي أو سيرفيس دولا تكنيك إلا تكتيك. بمعنى اليوم أنت كي تجيب لي رونالدينو في الحالة البدنية متاعه وموش يلعب في الكرة وبعيد وتحطه في الملعب يجيبش عمل لك درجين. أوكي تشوف السحر في الاستلام الكرة في عطيان الكرة, لكن اليوم الكرة على المستوى البدني مهمة جدا. أسكم لاعبيتنا حاضرين على المستوى البدني ولا؟ وإذا كان حتى مش حاضرين يلزم يصير سكون أبل لسير باسمو, أنك تتحدى العائق
1: زيد من عندك
3: قلة الجاهزية. أوكي سير ماتش رو توبا ريفيرا, ما فماش موازين قوة على مباراة واحدة, فماش موازين قوة, فما كل ما أخرى فماش ماتش يشبه الماتش, فماش ماتش يشبه الماتش. دونك هاو تقريبا المنتخب الياباني يلعب دفاع ثلاثة كما لعب السويد, بون هو يلعب أكثر 3-4-3 والأخرين يلعب 3-5-2, لكن فماش ماتش يشبه الماتش. اليوم اسكو عندك ديغيريي محاربين ولا على الأقل على الماتش. خليني نقول أنا ليهم هما يسيدي, خلي الوطن وخلي الوطنية, خلينا نخرج من النطاق نتاع الشعب الشعبوي, ديكم انتوما الفالور مارشوند نتاعكم, العالم الكل يتفرج فيكم, اللي يحب يمشي من نادي لنادي, اللي يحب يطلع القيمه السوقيه نتاعو. اليوم عندك فرصه باش تبين وباش تظهر. هذا بدين اللاعبين ماهوش بدين المدرب, لكن انا نتصور الكلام اللي قالوا كلام منطقي جدا. ونفترض كل لاعب يحترم نفسه الخطاب نتاع إيرفي رونار نورمالمون يلزم يمسه.
1: كريم ما عندكش برشا من بطاطا الكره كي تسمع كلام نتاع رونار وانت في المنتخب, شنو اللي الحاجه اللي توصل لك منه الكلام هذا؟
4: هو يمكن من نقاط القوه نتاع المدرب هذايا الشخصيه نتاعو اللي بارو اللي يقولهم وصرتوا راه مش نبداو واضحين. راهو ديما اللي عشته ممكن سي قايس يعرف خير الفرق بين مدرب منتخب ومدرب نادي. شلتو مدرب المنتخب ديما تلقى عنده الكلام اللي ديريكت يوصل في صال الجوارات في الشخصيه الموجوده, هذا كل شفناه. مي ديما نرجعوا للقماش اللي عندك زاد انت نجم تمسان صحيح ونبقى نخمم مي اسكو هذا حتى كمش نحكيوا تربكرينا ديما احنا حكينا حتى المره اللي فاتت حكينا على المستوى البدني. المستوى البدني نتاع المنتخب مربوط باللاعبين نتاعك وين يلعبوا. واسكو قاعدين يلعب ولا اسكو كومبيتيتيف ولا يجيو للمنتخب يوليو كومبيتيتيف. وداش شنو الوضع اللي شفناه؟ انا برشا لاعبين ماهمش في النوادي نتاعهم يلعبوا كي يجيو للمنتخب يوليو يلعبوا. انا هذا اون بليس تلعب مع منتخب كان باش توصل تحط الريتم معناها نتاعك انت كيف باش تتعب برشا. لازمك تعرف تجيري للريتم هذا خاطر الريتم بالحق معناها الريتم قوي. ومن تو ديما نقول لك راه نجم نتكلم من قبل الماتش ونجم نتكلم قبل الماتش بليلتين ونجم مي راهي حقيقه الماتش حقيقه اخرى. حتى المدرب خاطر المدرب زاد عنده دور كبير. المدرب كي يقرا المنافس بالكدا ويحط التشكيله اللي لازمها تتحط حتى نسبه الاخطاء باش تنقص.
1: هذا هو اللي يلزم محمد هنا اليوم تشكيله. عدالة يقول انه ما زالت مدرب بالنسبه لي ملاعبين كل صومو تي في تشكيله نعرفوها نهار الماتش قبل بساعه اذا كان نحكي، ولكن ثم الكواليس. هل اليوم في الكواليس نتاع رونار مازال بالحق يخمم ولا ديجا عمل الشوا نتاعو وكل شيء بانستالي بالنسبه لي؟
5: متصور قاعد يزيد معنا سورتو بالنسبه للكومبوزيسيون. هل يبدا بثلاثه في اللاكس ولا باثنين كما قلت لك؟ معناها خاصه معناها الجاهزيه نتاع برون اللي معناها هو الجوار لو بلوز اكسبيريمونتي في اللاكس معناها حتى اكثر من طالبي واللي كان يعول عليه معناها باش يدخله في التشكيل الاساسيه باش يعمل ليكيليبر. انه حسب التمارين يقولوا انه القاوه ماهوش جاهز معناها صعيب ياسر انه يبداو به الحقيقه لهنا. حتى على مستوى الافكار على مستوى التكتيكي نتصور المدرب باش يغير برشا حاجات لانه في مقابله الاخرانيه ومقابله بلجيكا المنتخب فما حاجات يعني كتاب تلعب المقابلة وين تفك الكرة كيفاش تفك الكرة كي تفك الكرة شنية تعمل بها الحاجات هذوما ما شفناهمش معناها سواء ماتش بلجيكا ولا ماتش الاخراني متاع السويد. الحقيقة معناها ما فهمناش المنتخب شنو المدرب شنو كيفاش معناها يفك الكرة وين كيفاش معناها لي بوان دروبير اللي باش يحاول يلوج عليهم كيفك الكرة. الحقيقة ما شفناش الحكايات هذوما. أكيد جدا أنه بالنسبة للمقابلة هذه التشكيلة باش يقرا حساب 3-4-2-1 تاع المنتخب الياباني اللي هي منها معنى أكسيال إكيب أكسيال سورتو تلعب على اثنين تحت المهاجم ولي دو بيفو ومنها يعملوا على الجناح ناكامورا اللي يلعب على اليسار. هو في الأصل فرنسا يلعب أتاكون معناه هو مسجل 14 هدف وهو هداف المنتخب في ثمانية مقابلات الأخرى اللي ما خسرش فيهم المنتخب الياباني يعني مسجل فيهم ثلاثة هدف. لهنا أكيد جدا أنه نقاط القوة ذي قليلة حسابها المدرب الوطني. وأنا حسب رأيي أنا أن نبدأ بثلاثة في اللاكس أحسن.
1: قايس
4: سامحني سي قايس فما حاجه اللي اي مدرب راي باش تكون تخمم على اثنين ثلاثه لاعبين راه ماكش باش تبدل 11 لا ثم اثنين ماكس ثلاثه لاعبين اللي باش يغيروا ومش نجي نغير ممكن 11 لاعب في ولا ثمانيه لاعبين ولا حتى سته لاعبين في مقابله كما هكا ما نتصور. اون بليس نبدا واقعيين زاد على الشوا الكبير اللي عندنا نحن
1: لكم عندك 26 لاعب باش تدور فيهم معناها.
4: لا اسمع ماذي راه 26 لاعب راه مش كيما اللاعب رقم واحد كيما اللاعب رقم 26
1: نحي زوز جارديانات يقعد الجارديان
4: باش يقعدوا لك 24 لاعب ونقولوا نحن راه فما ديما باش تدور في 14 في 15 البقيه راكم يترناو كان فما اونكاو
1: بلاسير ولا حاجه
4: هذه حقيقه راي الموجوده واللي عشنا سامحني قايس.
3: لا سمح بالعكس التغيير انا معك تغيير ما مش باش يفوتوا لاعبين او ثلاثه لاعبين لان باش تكون مخاطره كبيره برشا
1: بارابور شنو بارابور ماتش سويا
3: تحكي الماتش الاخراني تكون مخاطره كبيره انك تغير جد الفريق الكل. هذا واحد. اثنين هو عنده مرجعيه. شنو المرجعيه نتاعو المدرب؟ المرجعيه الساعه عنده احد افضل المحللين انا نعرفه تعاملت معه عنده حلمي كشو موجود اللي هو يحلل المنافسين. اوكي دونك باش يقدم له المنتخب الياباني معنا على طبق دونك نحكيو على البوان فور بوان فابل لي باليريتي التحولات لي ترانزيسيون دونك شاد عنده فكر وهو يعرف المنتخب الياباني كما قلت قبل. لكن زاد المباريات الاخيره السلول هذه نتاع الاناليز راهي قاعده خدمه مليح على منتخب اليابان من مده مش تو. هذا اثنين. ثلاثه ثم مدربين فيما يخص حاله اللي انت سميتها تو التردد او انه ما كشفش التوجهات نتاعو في التدريب. هو مدرستين فما مدربين على بكري كما قال لك محمد من اول السيكل نتاعو. معنا شنو هي السيكل؟ احنا السيكل وقت اللي وفات مباراه السويد دخلنا في السيكل نتاع مباراه اليابان. فما مدرب من الحصه الاولانيه راه حتى نتاع ازاله الهرق يظهر ال11 نتاعو ويبدا يخدم بشعتي الثقه للاعبين ويتحمل مسؤوليته في الروتور متاع اللعب خطر نتيع باش تحط 11-15 راهو متغشين. الكرة هذه راهي موجودة. أنا مع اللاعب اللي يتغشش، عرفتك اللاعب اللي يهز عليه خشمه ويقحر لي في اللونترمون على مستوى المنتخب ومستوى الفرق، لاعب حار ويحب يلعب حب بين لي. تخاف ما كان اللاعب البارد اللي هاني معكم لا تنساوني يأكل في خبيزة تحطه على البنك راضي يلعب راضي يطلعوا القرادان راضي. وفما مدربين يخلط الأوراق، عادة هذه تصير أكثر في الفرق، بمعنى تبدأ ماشي الأمور مريقلة الانتصارات ورا بعضهم والأداء، يخاف المدرب ماك الهبوط متاع التركيز عند ملاعبين، يجي في مباراة يخاف منه ويخلط الأوراق ويخلي الناس الكل كونسرني نلعب عليك. ما نلعبش فهمت؟ دونك هما مدارس. أنا نتصوره أنه ماهوش باش يجازف، باش يحاول أنه يعمل تغيير اثنين. أنا متأكد أنه باش يلعب براس حربة يعني صريح رقم 9، حباش كلمة محطة أنا رقم 9 صريح باش يلعب
1: شكون بين شوات ومستوري عنده بروفيل هذا مو مزوز اللي عنده بونار.
3: أنا نعرف
1: إمام
3: نعرف حازم أكثر الحقيقة نعرف حازم أكثر خاطر
1: أنت عايد المنتخب
3: شوف هو أول فرصة كانت معينا شوات نعرفه بيان سور بار لو بيي دو روندمون تاعو سنة في البطولة التونسية أفضل رأس حربة عندنا في البطولة التونسية. يبدو لي أنه حتى في الاختيار الأول حتى كي باش تمشي بشوات قبل، علاش؟ لخاطر شوات الأرقام تاعو أفضل من حازم. حازم السنة الأولى تاعو وقت خرج الاحتراف كانت سنة ناجحة، يضل يتأكد لي ولا يا محمد أنت لا يعاد بالأمور
5: سبعة هدف سجل السيزون الأولى توفني.
3: السنة الثانية كانت سنة صعيبة بالنسبة لي كمهاجم، نعرف الظروف متاع البلاد مشي يلعب فيها. شوات سي لا كونتينيتي، شوات سي الأرقام، شوات الأهداف، وشوات الأسيست، وشوات الثقل اللي نجم يعملوا على المدافعين متاع الفريق المنافس. دونك جو بونس شوات القدم هو موجود. بعد سور دي كوتي إذا كان يلعب مش يلعب زوز لاعبين في الطرف معناها دو زيلي، شو عندك كبير، عندك التونكتي وعندك سعد وعندك العاشوري وعندك العيار، عندك أربعة أنت باش تختار. أوكي بعد زاد لازم تختار قبل ما تختار الحالة الهجومية وقت اللي تبدأ عنا الكرة، لازم تختار الحالة الدفاعية وقت اللي نخسر الكرة، شكون هم الزوز اللي قادرين أنهم يدخلونا في وسط الميدان أو يراقبوا لي بيستون تاع المنافس بيسكو يلعبوا فيك دي بيستون مش بأظهرة وسط الميدان. وسط الميدان أنا شفت المباراة متاع بلجيكا الأخيرة اللي خسرناها الودية، وشفت المباراة اللي بعدها متاع السويد، راني خذيرة ما عندوش مكان في الثلاثي متاع وسط الميدان، ما عنديش مش متحامل عليه انا بالعكس، راني خذيره نوفو با انفرجاني ساسي، وراني خذيره نوفو با عيسى العيدوني. بون الليسته تعملت معناها مانيش نحب نرجع للليست
1: بعيد على المستوى العالمي، معناها ما عندوش لابور ان بلوس، معناها جور
3: كبيره برشا مستوى عالمي. صدمتني عادي
4: لاعب انا واحد من الناس قايس كنا حكينا عليه هو
1: اعترف بوندسليغا
3: معناها اوكي اما
4: شكون
3: يلعبوا معاه في البوندسليغا بنا اسلوب يلعب
4: نظام كابيتان
3: شنو لي بيروغاتيف اللي تعطيهم في البوندسليغا، بالك في البوندسليغا يطلبوا منه تقعد قدام ديفونس ولا انت تتبع كي تطلع الكره. اوكي عادي ما راني خذيره في بالك تقريبا يلعب في نفس المكان ونفس لي بيروغاتيف نتاع ابو عدي نتاع المغرب شابوا لبعضهم
4: ما واحد يتعب واحد
3: مسافات مسافات بيناتهم. كنت نحكي تحت الهواء قبل ما نبدا وانا كرة القدم اليوم نتاع اليوم نتاع غدوه لو فوتبول دو جوردي دو دوما وسط المدينه ثلاثه يعرفوا يلعبوا الكره. فما ناس اليوم بار اكزومبل نخدم ان بتيت اكزومبل كي تشوف فيتينيا ونيفش اللي يلعبوا في باريس سان جيرمان، خلينا من رويز الثالثهم تقول لي ولا قبل كنا خمو احنا لازم يكون اتليتيك فهمت اطول من العواضي من كريم واخشن من كريم والدبزه ويفك واحد اللي ما عادش تولي ويفكوا باللونتيسيباسيون بحسن التمركز بالقراءه الاستباقيه يعرف الكره وين باش تطيح يمشي تلقاه موجود. علاش اليوم بوعدي تلقاه في اللي فاز نتاع الفكان نتاع الكره تلقاه موجود ديما، شنو هذيك حضور ذهني واستباق للعمليات وانسان يسكاني التيران بالقدا خذيره ما يسكاني جمله تيران خذيره من نوع نتاع اللاعبين اللي يستقبل الكرة وقت اللي ياخذ الكرة يخمم مش باش يعمل كرة قدم. ما عادش اليوم الفكرة عندك وانت مازلت خاطر عملت سكان شفت اليمين اللي صار. اوكي
1: دونك من على الجيل المنتخب
3: والله باش نقول لك علاش انت صدمتني كي قلت لي خديره باش نصدمك انا نقول لك اسال اللي جابه خاطر يظهر لي خاطر كيفاش نبداو نستخلصوا احنا بشويه في الأفكار من حالة المنتخب بالشهرين الأخرانيين. الشهرين الأخرانيين في الكاميرا دري والفرات والصحبة وال سمحني كيفاش ديزافينيتي شكونوا مصحاب مع بعضهم شكون يمشي. أنا شوف تواكي ساعات يجونا شوية فيديوهات ما عندكم انتوما موزايك ولا من الناس الأخرين حتى في اللي طرو يتعملوا 4 كونتر 2 و 5 كونتر 2 تو سون ليزافينيتي شكون مع شكون. أوكي علاش قلت لك أنا جدوت جدوتة أو كقول جدوت خاطر ما عنديش كي نبدأ حاضر معهم ونقول لك راهو قطعي الرأي متاعي. رأيي هذا موش قطعي لكن أنا جدوت أنه الجروب في بيان اللي ما يعيشوش مليح مع بعض يبدو لي يبدو لي. وشورة وفهمي أنا جاي كريم في النادي الإفريقي موديل بالنسبة للاعبين ستة موديل علاش وساعات اللوم عليه أنا نعيط له اللوم عليها ويعرفها ونقول له يدي يتكلم يتكلم يا
5: عاقل برشا كان
3: ياسر مش باهي في الكورة عاقل برشا مش باهي في الكورة. جي او محمد أخبث محمد الحقيقة عنده المكر محمد خبير فهمت خبير هما علاش ذكرتهم هما خاطر هما يعرفوا
5: اخبثه كيفاش تحكي كوتي تيران معناها في الوقفه في اللعب
3: ولا كيفاش يقدم الكل محمد لا محمد يقدم الكل يقدم الكل جيب له مدرب بين ظفرين زوفري يتعامل معاه جيب له واحد عاقل يتعامل معاه يقدم الكل. راهو العيشه في المعسكرات في لي ميزوفير في الوتيل في الماكله في فك الخرجه نتاع الصباح بعد فطور الصباح يقول المدرب ينخرجوا نتمشاو شويه يبدا راهو عنده قيمة كبيرة على الأخر. راهو كساعات يتلموا مع بعضهم ستة سبعة جو دو كارت ولا تو ما عادش عادش يلعبوا الكارت تو ولا يلعبوا كفيفا
5: بلاي ستيشن
3: راهي عنده قيمة على هذيك التيس دي ليان فور هذيك تنسجلك خيوط وحبال قوية جدا في الملعب تشوفها. اليوم كي تشوف لي رياكسيون في الماتش متاع السويد نتاع برشا ملاعبين من شفتهم تونس كام تشوف حنا بعلم ربكم الاعلى راهو فماش كل شيء لازم تعدى عليه زيد وتنرفز على اصحابه وتشوف يان فاليري في التغيير تشوف خضيره وقت اللي ياخذ صاحبه باس يعطي بظهره يمشي يجي لقدام يعطيش حل. ديزافينيتي اللي يصيروا لبرا يترجموا في الملعب علاش احنا ساعات بار اكزومبل في الاحصائيات عند المحللين هذي كي نشوفوا المنافس نشوفوا نسميوها فهمي علاقه اللعب لا رولاسيون دو شكون عطى اكثر باسات شكون لعبوا مع بعضهم اكثر تلقى بار اكزومبل جيني انا تحليل فيه محمد سلامه لوج على
5: العواضي
3: العواضي بار اكزومبل 26 مره في المباراه نقاها اعلى نسبه سا سيت اون رولاسيون دو جو هذه تبني عليها انت كمنافس نتاعك تبني على ذي لازم تكسر الرولاسيون بين هذوما اثنين فهم احنا فما علاقه نتاع لعب غايبه جدا يبدو لي انه في فتره صبري الملموشي اللي كانت قصيره برشا وهنا معناها نمشي مع محمد في كلامه ما شفناش ما فهمناش منطقة الضغط وين تكون. شوف راهو فماش كرة قدم ما تلعبش وحدك في التيران منطقة الضغط
5: في سامحني كابتن في المعسكر الاول هذاك اللي فيه بنما وكندا شفنا افكار شفنا كيب اختار اختار يبريسي وقتاش وروق الاربع اربع اثنين والكونتر بريسينج شفناهم من بعد الجوان وجوان معناها بلجيكيا والاوتريش والكوب دي موند معناها مارينا حتى شيء
3: كان بحاجه ارجع للماتش مسجل هو الماتش نتاعنا نتاع السويد زفر حكم الكره عنا باش نلعبوا احنا سونتر لونتا مش تبدا واحد لو احنا الكره في التوش لو شفنا هذا يستعمل فيها خاصه الويساتيكي في البي جي وبرشا تو في منتخبات وفرق ولا يستعملوه ايش معنى هذيك لو واحد في التوش باش تطلع حتى يفهم المستمع والمشاهد ايش معنى هذيك معناها كي يلعبوا هما اللي باش يلعب التوش معناها الليكيب نتاعو نقصت لعب نقصت لعب اوكي في عضو لو 10 في التيران ولو 9 دونك انت دو بريسي 10 كونتر 9 فما فكره وراها ماهيش هكاك هي تعملت الحكايه اللي يصدمك في المنتخب لو احنا فاهمي القدام
5: قعدنا التين
3: لا عمل وقت اللي وصلت وشو باش يلعب وخرنا
5: القدام
3: معناها اليوم الملاعب ما يعرفش الزون دو بريس نتاعو وهذه راي اخطر حاجه في كره القدم لازم تحددها الزون دو بريس اسكو انا عالي متوسط با هذه ماهيش موجوده من بعد وقت اللي عندي الكره شنو باش نعمل اسكو باش نكون فيرتيكال ونلعب القدام والا باش نلعب لا بوسيسيون باش نلعب لاتيرال عرضي حتى نفكك المنافس وبعد نضرب هذا كله مجهود.
5: وخاصة أننا لعبنا ثلاثة في اللاكس اللي هي معناها في في البيلداب معناها كيف شنحلو
3: في عملية البناء
5: بناء من
3: بالضبط
5: فوالي ما فهمناش احنا اللي تجي الكورة ما عنده حتى فكرة
3: معناها اليوم إيرفي لونار زادم على زوز مباريات باش يعاود كرة القدم كاينة من جديد مع ملاعبيته خاطر هذوما باش يحددهم اللي حكينا فيهم احنا تو غابوا معناها مدرب محترم جدا جدا تجربة سيفي خلينا نقولوا سانسيرمون سيفي تنجم كان تحترمه راه سيفي تنجم كان تحترمه دونك انا بالنسبه لي انا باش عاود كره القدم مع ملاعبيته من جديد اسكو الوقت يخدموا لا لا الوقت ما يخدموش دونك قال شنو هي البارتي تو الملاعبي باش نرجع لك الكلمه فهمي مره اخرى سور ماتش تو بو اريفي انت برازيل 2014 المانيا وبرازيل قبل المباراه
1: النتيجه اللي صارت حتى حد ما يتصورها
5: برازيل فافوري
3: مستحيل
5: سبعة.
3: صارت ولا سعوديه ارجنتين صارت ولا نجموا نعملوا الانجاز هذا اللي يدخل في باب الاكسبلو هذا
4: تونس فرنسا
3: تونس فرنسا او يقول لك فرنسا ثاني لا في الاخر في الفان مينوت فرنسا كامله اوكي وفرنسا اللي بون اضعف شويه من فرنسا تو فرنسا قويه برشا تو اوكي تو بو اريفي هذا بيد الملاعبي بيد الملاعبي اليوم الملاعبي كان هما يقرروا باش ينضبطوا مع الاسلوب اللي حطه المدرب فماش تمشي فكره المدرب ما تلعبش على كيف انا ظهر لي انه في الماتشات الاخرين لعب يلعبوا على كيفهم خاطر فماش فكره اوكي ما تجمش تلومهم ما تعطينيش فكره وكيفاش تحبني نلعب
1: قالك فماش تواصل معنا بين المدرب والملاعبيه ولا مش فاهمين فكره
3: شوف جي كريم لي دوسو هذوما بصراحه بصراحه لي دوسو ما تنجم يكونوا قطعيين تنجم تاخذهم كان من عند لاعب ولاعب يكون صريح صريح على الاخر واسكي الفا اكسبتي دو بالونسي اللي صار الكل وبعد كان يلفا بالونسي يلفا تتر باش يشبوه باللا توب في وسط الجروب اللي هو معناه كيما بين ضفرين القواد اللي خرج كل شيء اللي دسو هذو علاش نقول لك انا يلفي بمال واضح مش عايشين بالكدا
4: يمكن كريم. انا العيشه اللي حكى عليها سي قايس فما حاجه ضرتها اللي هي تنوع اللغات في المنتخب التونسي
3: كريم لا كريم
4: لا موجود تلقى الانجلي تلقى الفرنسي وتلقى العربي وتلقى
1: كلنا توانسه
4: كريم كيفاش بالعربي
3: كريم لونغاج لونغاج دو فوتبول يونيفرسال
4: اما
1: كريم دي لعب في المانيا لعبت مع جنسيات اخرى لقيت مشكله
4: المشكل وين
1: نلقى ما هذيرا منتخب تونسي
4: لا خاطر مشيت وخديت شويه انا غلط اما انك تقول لي وقت المشكل وين المشكل ما تحسبليش فك ساعه ونص نتاع التدريب راه كي نقعد ونحنا في الطاوله انت تحكي المون نحكي بالعربي كيفاش نحكي معك
3: يا كي تحب واحده شنو انت كيفاش تقول
4: لا لا نحن نحكي فما لاعبين ما
3: قيد عليه انا قيد عليه باش نرجعوا راهو سامحني قطعتك قيد عليه فهمي هذيا الرب يعطانا ان شاء الله
1: بعد عمر
3: الانفاس والحياه منتخب باش يرجع الاغلبيه نتاعو من الدوري نتاعنا مهما كان ضيف الدوري قيد عليه
4: انا متذكرش مال انا وياك فاهم كنت تحكيت فيه على الموضوع هذا خاطر احنا ظلينا من راهو مش عيب كي تمشي تقرا وتتعلم اللغه راه تستفاد منها انت اكثر واحد تستفاد انت كي تولي تعرف تحكي مع اصحابك فترى وديما نحكي وكل التيران الاخضر حاجه وحياه البره حاجه اخرى يعني كي تتعلم تحكي مع اصحابك تعرف تكومينيكي راه تسالك برشا حاجات داخل التيران.
1: خلينا نرجعوا للتشكيله حين حكينا على الكواليس نتاع المنتخب وكيفاش الجروب يعيش حراس المرمى ساعات وبعد نجيو لتركيب وسط الدفاع والدفاع وكيفاش باش يختار اليوم 90% القرار نتاع التغيير نتاع دحمان محمد
5: صحيح يعني نتصور انه حسب ما سمعنا أنه المدرب باش يرجع يعول على دحمان شفنا معناها خاصة الشامخ اللي حتى حد ما ينجم يشك في إمكانياته على مستوى الثقة معناها كانت مهزوزة في المقابلة الأولى دحمان عنده الإكسبرينس معناها لعب كوب دي موند لعب كوب دافريك لعب كوب أراب لعب ديجيسيونس كبار معناها في الفترة الأخيرة نتصور لحماية الشامخ قرار صايب من المدرب أنه يرجع دحمان للكاج لأنه هو معناه في المقابلة خاصة المقابلة هذه البروفيل في الثلاثة حراس أكثر بروفيل عنده خبر
4: محمد بلين حب نسأل يا أخي في المنتخب فما حماية
1: تدير حماية شو تقصد الكريم؟
4: شو معني أنا مش ناحي لاعب خاطر مش نحميه؟
1: هسلوه هو
4: كده لا لا خاطر في نادي تنجم نحمي لاعب مو في المنتخب ما فماش
1: هذا ما قيس في المنتخب صارت له مع
5: صارت له نفس الحكاية
1: مع ميش خل تحمينا
4: بعدين مش تقول لي أنا نحمي مدام وهو ما هوش في اللي ما هو ذاك خايب فما حالس آخر أنت هنا منتخب في نادي نجم نحميك ما في منتخب مش تعطيني رندمو ولا ماكش مش تعطيني رندمو
3: تاكي فيش حماية تكون كما قلت أنت صارت معي مع أمان الله مش المباراة تحميه تحميه فك المعسكر متاعك متاع 10 أيام مثال جورني فيفا باش تلعب زوج ماتشوات مثال إقصائية كاس أفريقيا ولا كاس عالم وتشوف اللعب أنا كان عندي أمان الله بطبيعة يتدرب في نادي الترجي الرياضي التونسي وبدأت السكسيسيون دي فوت بدأوا الأغلاط متاعه في الدوري التونسي وفي التدريبات وقتها يزم التحميه تحكي معاه تحكيش معاه أنت مباشرة يحكي معاه حتى اللي يباشر فيه لونتونور دو جارديان اللي هو يعرفه خير من نعرفه أنا خاطر يباشر فيه كل يوم ويطلع البيت ويحكي معاه ويقعد معاه في الريستوران ساعات يخرجوا يعملوا قهوة ودورة مع بعضهم هو وهو بعد يجيني يقول لي شنو اللي صار وشنو اللي ما صار دونك وقتها يلزمك تحميه في المباراة مباراة ما يرحموش
4: علاش عبيد
3: والريزلت ما يرحمش وانا نشوف فيه في المباراة غلط وبعد انا قلتها ديجا والله ما نعرفش وقتاش قلتها لو لونغاج كوربوريل محمد نتاع الديفونسورات الديفونسور مش يقول لي يا كوتش بربي خرج علينا من ميش قلني جامش يقول لك لونغاج كوربوريل نتاعهم يشي ويوحي بأنه أمان الله مش في أفضل حالاته وبأنه ممكن مش ممكن متأكد أنه منهار نفسيا القرارات الصعيبة يزم تاخذ شوف يجي مش تاخذ متأخر القرار يزم تاخذ قرار يوجع سيفري يوجعني أنا قبل ويوجع الملاعبي يزمك تاخذه

0: وبعد نقعد مربوط ماتش جامبيا انا في تونس هذوما الكل. وبعد يزمك انت تحلل وبعد ما تحلل تاخذ القرار. خذيت القرار اني خرجته. وبعد كي دخلت واحد معناه من الصعب انه نختلفوا فيه. دحمان اليوم ايمن صعيب باش نختلف فيه خاطر امس الباساج وكنت طيح له النيفو والكوتا نتاعو سي الاختيار نتاعو نتاع المملكه العربيه السعوديه الدوري السعودي. لكن هو الناس كل تعرف اللي هو وقت اللي يبدا في الكاج ومنظم اموره وحاجه اخرى مهمه جدا يعرف المدافعين الكل
1: مدافعين
0: والجارديان اللي يبلي باش يحكي برشا مع الدفاع نتاعو باش يعمل التمركز نتاع الدفاع واعاده تمركز الدفاع ويوجه ويكون شرس ويكون اون غروس جول اون بلوس. عرفت غروس جول
2: معناها يتكلم على
0: شخصيه قويه ويؤمر وينها فهمت. هذا هو دونك اليوم تواجد دحمان مش خاطر الشامخاي مهيب اللي دربته انا في المتلوي اوكي دربته نعرفه على خاطر دحمان عنده بلوس ديكسبيريونس مشارك في كاس عالم وحتى على مستوى المباريات الدولية عنده أكثر من مهيب. مهيب ستوتا في نورمال كان ضحية معناها مباراة ظالمة برشا وظلمته إنك ريبروندر من جديد مهيب ويخدم على روحه ويستحق مكانه في المنتخب ضمن الثلاثية وفي وقت من الأوقات ينجم يكون انكونتستابلمون هو البريمير علي كان يخدم على روحه في الكاريير نتاع ملاعبي فما مطبات كيما هكا اوكي. دوك نرجع لك من الله ما توفاش هنا الحكايه باش تحكي انت على الحمايه. مدرب يحترم نفسه يتوب دي جي دو دوني دي زيكسبليكاسيون او جوار خاصه في عمليه مانيش متعودين بها انه خاصه كي تخرج لاعب بين الشوطين وهذا حارس مرمى اللي متعودناش نخرجوا حراس مرمى احنا كي تصير اصابه ولا مثلا يتقلق اونتر لي ميتون ما عرفش انا كرش ولا حاجه نخليه. ما حكيتش معه أنت ليميتون مي بعد ما فوق الماتش احنا كنا يذولي في دوربان ومشينا لجوهانسبورغ باش ناخذ الطياره كانت عندنا 3 سوايع حطيت قهوه انا وياه شربنا قهوه وحكينا
2: يقتنع
0: والله العظيم والله ورحمه امي وبابا اللي حكيت معاه في الكوره جمله خرجته من الماتش وحكينا في اشياء مهمه في الحياه تهم الكاريير نتاعو وتهم شخصيته ومستقبله وتعامله مع الناس وتعامله مع التواصل هذوما
2: ريزو سوسيو
0: واحد اقتنع ما اقتنعش يسمع فيه وقت ما يسمعش هذا من نجمش نأكده لكن عملت واجبي كمدرب لكن قبل كإنسان
2: صحيح. بعد نرجع في الساعة الثانية بعد الأخبار نوصل الحديث على المنتخب وماتش اليابان أيضا هذا كل بعد في الساعة الثانية ذكر حتى الماتش هولندا والسويد شوطول فيه بتقدم هولندا ثين بليش
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

نص الليل للأربعة متاع صباح عيش المونديال مع سلاح واسماعيل ونوفل. الأجواء والكواليس والبث المباشر من الأربعة لثمانية متاع صباح، النقل والتحليل والموفيولا والتصريحات مع اسكندر إبراهيم.

0: رسالة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Traven Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش

0: كلام.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public de Carthage chante. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بلغت 35.67%، في حين بلغت نسبة المؤجلين 32.43%، أي 50,236 تلميذ وتلميذة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ووزارة التربية نشرت نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا حسب الشعب، وجاءت في المقدمة شعبة الرياضيات بنسبة 79.41%، وثانيا الرياضة بنسبة 70.32%، وثالثا علوم الأعلامية بنسبة 44.02%. وعلى المستوى الوطني تميزت التلميذة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا من المعهد النموذجي بالكاف بتحصلها على معدل 20.01، وتحصلت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل شعبة علوم تجريبية على معدل 19.76، فيما تحصل التلميذ محمد الورتاني المرسم بالمعهد النموذجي بسليانة على معدل 19.72، وبذلك يكون الأول وطنيا في شعبة العلوم التقنية. وتميز محمد أمين شوشان بكالوريا علوم الأعلامية بمعهد ابن سينا بالمهدية بحصوله على أعلى معدل وطنيا ب 19.54. وفي شعبة الرياضة تحصل التلميذ أحمد المذيوب من المعهد أبو الحسين اللخمي بصفاقس على معدل 19.02. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بإحدى المعاهد الخاصة برادس على أعلى معدل وطني ب 18.70، وتحصلت التلميذة رغد العشي المرسمة بمعهد خميس الحجري بجندوبة على أعلى معدل في شعبة الآداب ب 17.29. أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل يتمكنون خلال الليلة الفاصلة بين يوم أمس الجمعة واليوم السبت من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلق من شاطئ نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر يوضح أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموعة 66 شخص من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلصة على متن قريبين، من بينهم امرأة وابنيها 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الدفاع البلجيكي يكشف أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلس الناتو لم يناقشوا ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل، مؤكدا أن ترتيبات تأمين الممر البحري الحيوي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة ضمن تحرك تقوده دول أوروبية لحماية حرية الملاحة في المنطقة. بعد أيام قليلة من عودة محدودة لحركة السفن في مضيق هرمز، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق المضيق أمام عبور السفن في خطوة تعيد أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى دائرة التوتر. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونيت، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وصالح وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزاي كافيين في سامدي سبور. مازال معكم حتى للثمانية. نذكر موجود بحضنا المدرب الوطني السابق قيس اليعقوبي، موجود بحضنا كريم العواضي، إذا محمد السلام التحق بنا عادل زهمول خبير التحكيم. عادل مرحبا بك.
1: أهلا بك فهمي، وأهلا بالأولاد وأهلا بجميع المستمعين.
0: بعد شوية عادل نحكي معك على الحكم تاع ماتش غدو، وأيضا التنقيحات الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها برشا حالات تحكيمية في المونديال.
1: والله كان تبقوا القانون خير من اللي تبقوا التعليمات الجديدة.
0: أكثر تفاصيل احنا مازلنا نحكيوا على المباراة تونس اليابان، حكينا على التشكيلة المنتظرة، حكينا على حراسة المرمى، التغيير المنتظر نتاع دحمان اليوم، المدرب بينا انه يلعب ثلاثة ملاعبية في المحور، تواجد برون من عدم ومن أساسه، وأنه يحضر ما يحضرش، الجاهزية البدنية. كريم اليوم ملاعبي خمم فيه المدرب، هل أنت مع التفكير في برون، ولا كما حكي محمد سلام أنه ثم حلول أخرى كان النجم يعول عليها برون؟ أكيد يبقى خيار، أما لكن يبدو أنه خيار غريب بالنسبة للوقت الحالي بتاع المنتخب. لو كان برون دون قوة أساسي، هل تعتبر مجازفة مثلا من اللي تعرفني المنتخب؟
2: مجازفة أي، خاطر بحكم ما تشوف اللاعب أنه عنده مدة ما لعبش و طلع وقتات تولي مجلس، فخطر عندك لاعبين اللي حاضرين، وانا كي تشوف انت رقيق اللي كان من افضل لاعبين مباراة سيد نتصور بشي يكون موجود. حاجة اخرى زادة ادم عروس اللي كل ما يكون حاضر معنا في اي مقابلة وانا يعطي روندمو كبير، معنا ما نتصورش اللي معنا باش توصل تلعب لاعب بار اوبليغاسيون ما عندكش، اما موجودين في البوست، سيرتو في البوست هذيك موجودين، ما نتصورش معناها باش يكون له هو سيرتو اللي لعب ابارامو عنده 5 شهور ولا
0: 6 شهور
2: ما لعبش، وتتحط في ماتش راه مو سهل ماتش حتى طرف، انت مو سهل ماتش حتى طرف. انا نتصور انا تكون تنجم من بعد تدخله في وسط اللعبة أكثر من اللي تدخلوا، خاطر من الأول خاطر بشلقة برشا مشاكل، وكيما قلت لكم يعني اللاعبين الموجودين حاليا في البوست هذيك أفضل منه.
0: قيس، لو كان يتم التعويل على برون، هل ترى زادة كيما حكي غير مجازفة، ولا أنت تخمم في دوتر سوليسيون يعني، ولأنه مدابير مدرب يمشي أكثر في ثلاثة ملعبية في المحور، أكثر صلابة دفاعية وأكثر تغطية بالنسبة لي مقارنة بالمنافس اللي قدام؟
3: بون كمش مشيو في دفاع ثلاثة اون ديفونس ا 3 ستافي نورمال، طربي والقيق فون سامبوزي، باش يقعد بعد اسكو عروس والا ديلامبرون. اذا كان نحكيو على لي زافينيتي ونحكيو على عدد المباريات شكون لعب مع شكون اكثر، برون سامبوز خاطر برون لعب مع طالبي اكثر، لكن برون مشكل اليوم مشكل بدني. وكيجيو نحكيو على عروس عامل موسم ممتاز جدا في تركيا، الارقام نتاعو عاليه برشا، وحتى كي جربناه مدافع ايمن اوكي معناها ما كانش خايب، نعرفوه انه القدام يجمش عاون امام معناها ما كانش خايب، لكن لعبته امام افضل جناح في العالم وقت دوكو، فهمت؟ عشان كانت صعيب عليه برشا صراحه، صعيب الوضعيه معناها باش تعمل شوا، عندك ان شوا نتاع ان نومبر دو ماتش وجاهزيه بدنيه، لكن ماهوش لاعب معناه تقريبا يكون لعب ماتش بركة مع طالبي والقيق ما نحكيه وش عمره ما لعب معه أوكي. وكان بيش تحكي من ناحية الليزافينيتي وش كنا نعرفه بعضنا ما نعرفوش، فما لغة تخاطب خاصة شنو هي دفاع ثلاثة، خاصة وقتاش نعملوا عملية التغطية سورتو وقت اللي يبدأوا الاثنين لدو بيستون متقدمين، ده كان نقولوا أنه في دفاع ثلاثة بيش يلعبوا فاليري والعابدي، وقت اللي نخسروا كوما وهما عاليين برشا ونقاروا إحنا في وضعية متاع ثلاثة ضد ثلاثة، عملية التغطية عملية التأخير، فهمت الفران ركول؟ نتصور أنه برون متعود مع الطالبي أكثر، لكن زاد عندك مش الأخرى أسكو أنت
0: البنت الرابع
1: ياخذونا مساحه
0: ياخذونا مساحه يمسيرش
1: بيه ان شاء الله يزيدون الخامس
0: يمسيرش.
3: عندك مشكله اخرى فهمي اليوم تغيب على الناس، الطالبي ماهوش في جو متاع العاد منتصر، فهمت؟ منتصر ماهوش في الفورمه متاع العاده،
2: هو سي قيس مش كان منتصر اللي كنا نبنيه عليهم
3: تحكي لي على الصغير لا خاطر نحكي على الدفاع، انا خاطر سخني على الدفاع سخني على الدفاع، معناها حتى منتصر ماهوش، ومنتصر يعتبر من بعد المباريات تو يتسمى من لي كادر
0: الثاني
3: من لي كادر ولي بيلي، وحتى باش نحكي عليها هذه حكايه لي كادر ولي بيلي احنا عندنا في الواحد ولا وجدنا عندنا في مش موجوده
0: مسيرش
3: هي قال لي اخر الحديث ذو شجون، هو موضوعيش بالموضوع فهمي لي بيدي ولي كادر شكونهم؟ لي بيدي ولي كادر سو سون لي جوور كي بوف بروندر لا بارول في الوقت الصعيب. احكيوا في الجو احنا تبداو هازين كوب دي موند ولا هازين كوب دافريك ولا ربحين البرازيل حتى نمرو 26 اللي عمره ما تكلم عمره ما انترفيو نجم يخرج يتكلم لقدا، لكن في الوقت الصعيب شكون يلم لو راسمبلور؟ جي لامبرسيون كو ما عندناش واحد 100% مع لو كابيتان بار اكزومبل اللي هو الصخيري. قلت برشا مرات نعرفه خاطر دربته، سي ان جوور انتروفيرتي مش اكسترافيرتي، متقوقع على نفسه داكوردو. سي ملاعبي كي تغزر له الياس ما تخرجش منه برشا حاجات، فهمت؟
0: فلو فلو
3: مش فلو لا مش فلو لا واضح الياس ما يعبرش برشا. الياس نوعية متاع ملاعبي ما يعب، هاني قلت لك
0: يترنى ويروح ماهوش متكلمين
3: ماهوش ما يتكلمش يسمع منضبط يحضر قبل نص ساعه. الياس خيري احنا حصه تبدا عنا عادي العشيه الصباح الساعه نتاعو في في السال دو ميسكولاسيون اللي يعمل فيها ليزيتيرمون نتاعو ويعمل فيها لي رونفورسمون ما ينحي له حتى واحد، بيان سور يشاور لي طرف فني غان كلوب
0: التنسيق
3: ان فري بروفيسيونيل. لا تاش داتر ان كابيتان عندي انا ما تقفش عند انك تحط سامحني بين ضفرين يعني البراسار شو اللي احنا نقول شو اللي
0: نتاجم البراسار تاع كابيتان
3: البراسار دو كابيتان ما تقفش غادي ما تقفش غادي. انا بالنسبه لي انا لو كابيتان دو ليكيب سي ان روليور ما بين المدرب والمجموعه، كاينه مدرب ثاني او ثالث في الميدان. علي العابدي سي لو جوور كي بارل لو بلوس اللي يحكي اكثر. علي العابدي يتكلم برشا لكن بعد تقول تو شكون الى مارج ان بو حنا بعد نشوفوه، بالرغم خاطر كابيتانا مش مربوطه برامر راه مربوطه باللورا وتسمع مبابي اليوم كابيتان كومبيان 25 وشخصيه. الكابيتان لازم يكون مسموع، فاهم اش معناه مسموع؟ مش نسمع كيكه امبوزون امبوزون مسموع. كابيتان يقول اليوم نقرفوا راه نقرفوا ما فماش، كابيتان يقول اليوم نرجعوا نرجعوا، كابيتان يقول اليوم نموتوا في التيران نموتوا ونجيبوا ان بوا نموتوا.
0: انت وين ريت المشكل في
3: كابيتان يقول مثالش نصبروا اليوم على البريم نحكي انا سواء
0: كلوب ولا منتخب. انت فين ريت المشكل؟ وين ريت المشكل؟ ريت انا ما فماش يكون ثم ليدر في الميدان، هو العاب دي يلعب ينجم يكلم اصحابه، معناها مش الفايده فينك يكون عندك البراسه الفايده تتكلم.
3: انا حبيت وقت اللي تعطات للصغيري سي ان شوا دو لونترينور، هو سي ان شوا دو لونترينور. نعطيك انا في بعض البطولات لو كابيتان بليبيسيتي بار سي بير يختاروه الملاعبين في المانيا تورنيا. انا نذكر مره زبير بايا فريبورا
0: فريبورا
3: اختاروه اصحابه. نعطي لك انا صارت معايا مره يتذكرها 1000% محمد، ندرب في العربي القطري ومعايا احسن لاعب في اسيا انا خلفان
4: خلفان ابراهيم خلفان
3: خلفان ابراهيم خلفان مير جوار ازياتيك ويتون قبل ما نشد انا معناها سي اون ايكون في خطر. شكون يحكي مع خلفان ابراهيم خلفان؟ موا جو لي ديزيني كوم كابيتان، عطيتو الكابيتانا ما غير ما قال لي تصدمت. شكون عطاه؟ عطاه ملاعب تونسي عمار جمل. عمار وقت اللي خديته انا معايا
0: قطر
3: في قطر في العربي القطري هو كابيتان في العربي القطري، مش قطري الكابيتان، هما اختاروه. عمار كيما تعرفوا عمار جو امبوزون ويتكلم برشا، مش يتكلم باش يتكلم، يتكلم باش يوصل معلومه يوصل تحب انت. فما مجموعه من
4: الخصال
3: من الخصال صحيح، فما مجموعه من الخصال لازم توفر في الكابيتان ثقه الفيستير فيه، ثقه الفيستير فيه عدد مباريات مهم جدا، دونك لازم تكون عنده تجربه ويعرف يتواصل ويكون هو حلقه الوصل بين مدرب ملاعبي. فما مدربين ما يحكيش مع الملاعبي، فما مدربين راهو يقول لك انا ما نقدرش اليوم نحكي مع كريم العواضي ولا مع محمد، يعدي بار لو بيي دو كابيتان. فما دونك الكابيتان لازم يكون حاجه صحيحه صحيحه وثقيله. انا يبدو لي صبري لموشي بخير وبشر وان شاء الله ربي يوجه وجهه الخير. وقت اللي عطى الكابيتان الصغير يجمدوا من اسكو حكى مع علي العابدي ولا جو بونس كو نو ما حكاش معاه، احد اسباب نزول مستوى علي العابدي. اوكي سنا ما شاركش برشا نظرا لتواتر الاصابات، لكن انك تنحيله الكابيتانا من غير ما تحكي معه وتقول معه اثرت عليه برشا.
0: الطالبي الفورمه نتاعو اللي ماهيش في الطوب نتاعو اثرت محمد زيد
4: على اثرت برشا، اثرت برشا لانه هو كان لو ليدر كسوا تكنيك ولا حتى هو معنا ديما الديفنسور سنترال بالنسبة للربع متاع الديفنس هو اللي كسوا في الطلوع في الهبوط في البريسينج هو يكون ليدور. معنا شفناه حتى معنا لأول مرة نحسوا طالبي المونك دو كونفيونس خاطر الخطأ اللي صار متاع البونتول الثاني
5: حتى البونتو الاول
4: اللي ما طلعش
3: ما طلعش
4: معناها سي ديزابيسي نتاع ديفونس انه جو ديفونسور عاطي بالظهر ما تطلعش عليهم باش ما يخليش يدور تعمل معناها تمشي تقدم بعد ترجع ومن بعد الركول فرام على مع الليي معناها يقعد يوخر ميم با معناها الى اتاكي معناها قليل شات لهنا غلطتين في اكسيون واحده في هدف توريك معناها اللي هو
3: حتى لا لينيومو في البوت
4: الاولاني اللي هو ذهنيا معناها الطالبي معناها اللي كان معناها ليكزامبل بالنسبه لنا احنا في الديفونس معناها كسوا في الريلونس كسوا على مستوى الدفاعي كان هو المثل وكان هو احسن لاعب في خط الدفاع الحقيقه الوجه اللي وراه في مقابله كسوا حتى بلجيكا ولا مقابله السويد تخليتنا معناها معناها طريقه كسوا ذهنيا ولا هل هو ذهني ولا المشكل بدني بالنسبه للطالبي تخلينا نتمناه ونطالبوه في المقابله هذه باش يرجع الطالبي اللي نعرفوه اللي هو معناها من احسن خاطر معناها سيتيو ريفيرونس في بطوله فرنسا راه في الليغا الطالبي من احسن مدافعين معروف معناها كي تعمل 5 و6 سنين ورا بعضهم فيهم عام في الليغ 2 واربع سنين في الليغا مع لوريون معناها سيتيو ريفيرونس وكان يستحق معناها حتى فريق مخير ان شاء الله اليوم معناها يكون هو في نهاره لانه كيبدا الطالبي في نهاره حتى للزاكسيو اللي معاه يهز معاه ويطلعوا في النيفو
3: محمد هو لحظه النزول نتاعه كنت تذكرها انت ونعرف الميركاتواتي موك برش وقت اللي صاروا البلوكاج في الخروج
4: كتاح فريق ما حبش يبيع واي صحيح جاتوا عرض من ايطاليا وعرض من انجلترا
3: نفسيا سيتي اون 2023 يظهر لي
4: 2024 2025 لعب في الليغ 2
3: في المنتخب وبدينا نلاحظوا في النزول تعب برشا وتقلق برشا وبدا ينزل مستوى ماك تعرف هو النفسي ياثر على كل ما هو بدني وفني وتكتيكي دونك البلوكاج اللي ما خلاوش عطاوش لو بون دو سورتي باش يخرج من لوريون وقت اللي طلبوه في رق تلعب في الشامبيونز ليغ مش في الدوري الفرنسي دونك اثرت عليه برشا وسامت في النزول نتاع مستواه لكن احنا معولين على الخبره نتاعو ملاعبي متربي برشا معناها تتمنى ان يكون عندك ملاعبيه في الملعب تدربهم بك الاخلاق اللي عنده بالانضباط اللي عنده اللي توجور اليكوت يسمع يحفز اصحابه دونك اليوم على عاتقه مسؤوليه كبيره منتصر ان شاء الله باش يعاوننا باش نكونوا متوازنين برشا خاصه دفاعيا احنا لو سوسي ماجور نتصور بالنسبه لي احنا وخاصه بالنسبه للفيرونار ان اونو كسبا خاطر كان نقبلوا يا فهمي شنو يرجعوا لي فيو ديمون
5: نفس الحكي
3: وديس نتاع الخمس سنين
5: بالضبط 4-1 حتى لتو في ماتش هولندا
3: ولا السويد يرجع
5: يعيش بيه ما تولي معقوله برشا كريم كنت تختار تريو باش يلعب في الاكس
2: هولندا اللي في الاكس
5: شكون تختار
2: يظن ما فيهوش برشا تفكير
5: اللي لعبوا طالبي وبن حميدة
2: ورقيق طالبي رقيق ورقيق اللي الحق معناها لاعب الناس كل ما كانت تتوقع باش يكون في الروندمون هذاك معناها نتصور ان الطالبي ورقيق وادم اللي حتى ينجم يعاونوك في البلاليتي ثلاثه ذوهم معناها تخمم فيهم اللي نتصور ذوما ثلاثه اكثر اليوم ثلاثه هذم اللي نجم يكونوا
5: بيشكون في الوسط معناها طالب في الوسط
2: مو على اليمين عروس وعلى اليسار
3: وعلى اليمين عروس
2: وعلى اليسار بهذول ثلاثي نجم يكون كان الخطه معناها انا علينا ديما نقول المدرب الاكثر باش يلعب الديسبوزيتيف هذه على خاطر والله قبل ما نجيك كنت شاهدت مباراه السعوديه واليابان اللي كان هو المدرب ولعب بالتشكيله 5-4-1 فهمت وكان بلوك ديفونسيف قوي برشا وبريسك نفس التشكيل مش ما نقولك 80% من التشكيلة نتاع اليابان اللي المباراة كانت 25 مارس 2025 اللي قلت لك نتاع التصفيات نتصور حتى المباراة هذيك معناها باش يكون عنده فكرة وباش يرجع له
5: وسط الميدان الصخيري ومعاها حنا باع لنيس بن سليمان موجود في فكر المدرب من بعد اسكو باش يلعب مهاجمين باش يزيد وسط ميدان واحد اخر باش يلعب دو جوار دو كولوار هذا كله بطبيعة قراءات منتظرة من المدرب كيفاش تكون لكن السؤال محمد معناه هل يمكن الفوز على اليابان
4: يمكن الفوز على اليابان صحيح شوف هو فما كونتراديكسيون كي تشوف الكونفرونتاسيون ديريكت بين احنا واليابان معناها برسك متعادلين معنا في عدد الانتصارات وال... وكنا فزنا عليه معنا في اليابان بالذات في الكيرين كاب صحيح فازوا علينا بعد معنا باربعة
5: نسخة الأخرى
4: نسخة اللي بعدها لكن تشوف الثمانية مقابلة الأخرى متاع اليابان ومعناها وفازوا على الانجلتير وفازت على معنا ألمانيا وعملوا مقابلات محترمة محترمة جدا لهنا فما معنا بارادوكس لهنا صحيح المنتخب الياباني منتخب قوي خاصة على المستوى البدني يونيكيب معنا وحسب رأيي أنا الكلام والمفتاح بتاع المقابلة أن وقت اللي نفكوا الكورة شنو باش نعملوا به لأنه من أقوى المنتخبات في الكونتر بريسينج يعني كي تخسر الكورة تحاول تفكها عالي المنتخب الياباني لو عدينا معناها الليني لولانية متاع البريسينج متاع المنتخب الياباني قادرين أن نباخدوا ثلاثي متاع المحور الدفاع متاع المنتخب الياباني وهنا الليزيسباس ينجم يكون موجودين حتى على مستوى الكرات الثابتة قادرين أن لو سنة معنا باللي بالارتي قادرين أن نسجلوا لهم دونك كل شيء وارد في كرة القدم لو صحيح لازمنا نعملوا ماتش سون فوت لكن لو بدنيا خاصة اللي هو نعود نرجع كلمة الكوتش لأنه حسب رأينا في المقابلة الأولى احنا في الجولة الأولى معناها في ال 48 فريق نتسميه في ثلاثة أضعف فرق على المستوى البدني
2: معنا في المقابلة 32 فريق
4: بالضبط بالضبط الماتش الأولاني من أضعف الفرق على المستوى البدني إن شاء الله المقابلة هذه يكون العامل ذهني ما هوش بدني المقابلة هذه بدنيا نكونوا خير لأنه لازمنا نكونوا خير بدنيا باش نجيبه منتخب يلعب في ريتم عالي
2: بأن نكون صح المحمد لو فاز على المنتخب البرازيلي مش المنتخب الألماني
4: أي برازيلي
2: أنا طلع عندي فكرة الحق مش فكرة أنا ما ماذا بي أي مدرب يجي والمدربين اللي جاوا وفما ثقافة كبرنا عليها في كرة القدم وحتى في كل المجالات اللي هي ثقافة الخوف حتى في كرة القدم ولا. تعلمنا ديما نخاف من ليزاد فيرسير برش ياسر معنا نقرأ وحساب ليزاد فيرسير برش الثقافة هذه متاع الخوف اللي ركبتنا اللي تخليك توخر برش التالي اللي تخليك تفقد الثقة اللي عندك اللي تخليك ديما ماذا بيك تفوك الكرة وترميه مش موجود
5: انت بديتي عشتوا في المنتخب
2: عشنا. حتى في نوادي عشنا ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات تلتغى الثقافة هذه يجي برشا مدربين الخوف متاعه يهزوا الجوارات الثقافة هذه كبرنا عليها سليم موت او يمكن تشوف انت تشوف كوب دي موند هذه يمكن كوب دي موند هذه فيها برشا حاجات خايبة فيها برشا حاجات بي اللي تلقى منتخبات من لا شيء مين تلعب فما انا كي نجي مش نخاف من فهمي علي مش نلعب فرق وربش نبدأ واضحين لو فرق بين الخوف وفرق بين الحذر نجم أنا نكون حذر من من من من عارش أنا من الادفيرسير ذاك الحذر إيش معناه معناه مش نحترمه أما مش سيبا معناه مش نموت قدامه نحن عدنا ثقافة متاع الخوف اللي يجي المدرب يحطيه
5: إيه في 2022 لما عملنا أداء محترم ما كناش خايفين
2: كنا خايفين ما كناش
5: كنا
2: خايفين
5: احترمنا معناها
2: احترمنا
5: كنا تكتيكين
2: احترمنا الكاليتي
3: نتاع الكاليتي دو لونترينور صعبه كل شيء
2: انا شقلت انا ديما نحكي على الكاليتي نتاع شكون باش يحطها الكل
3: ثقافه
2: خاطر برشا برشا برشا برشا مدربين ولا حتى نحكي على النوادي نحكي بالاكسبيرينس اللي انا واحد من الناس وعلى قلت لك كبرت عليه خاطر كسوار اللي نحكيه في المجال نتاع كره القدم حتى في مجالات اخرى ثقافه نتاع الخوف راهي ما عندها وين توصل
3: كريم فو سانسبيري زاد تشوف توام لعبيتنا يتدربوا لعبوا الماتش الاولاني وجاهم مدرب جديد ويتبعوا في الاحداث شنو يصير في كاس العالم ويشوفوا في الماتشات الاخرين
4: شوفوا مصر شوفوا كونغو شوفوا
3: قداسوا ما شافوش الكابير
4: كابير
2: يا ما سامعني
3: انت اخويا مع اسبانيا
2: زاد زاد انا ثقات كي يجيني مدرب يحط لي ميليو تيران يحطوا لي
4: اتاكون فوالا
3: لا
2: من الفكره ذا انا خايف
3: هذيك ما عندهاش علاقه بالخوف هذيك ما عندهاش علاقه
2: بالمدرب المدرب زرع الخوف يجي في اللاعبين
3: هذيك عندها علاقه بالاسلوب اللي يلعب فيه بيه وبالافكار اللي لعب فيهم باش ما نرجعوش لتاني احنا قلنا واضح ما نام بعد المعسكر جورني فيفا نتاع كندا واي تي كل شيء راهو تبدل الافكار تبدلت الفلسفه تبدلت الطريقه نتاع الحديث مع البلد تبدلت بدات تخرج الاخبار نتاع كيفاش القائمة لأنه أحكى مع عيسى العيدوني وأحكى مع فرجاني ساسي ووعدهم وبعد أخلف وعده باقي بين ظفرين ماهيش معناه
5: بالروايات
3: ماهيش قطعية
4: لا قطعية فرجاني ساسي قطعية نعطيك
3: اللومي يظهر اللومي اللي
5: بن فرحات
3: بن فرحات فصار مع أبوه واحد الحادثة متاع ابن معناه تلمت برشا برشا برشا حاجات مش خليت الجو بين ظفرين متعفن
2: أنا علي سمعني قصة أنا علي حكيت على ثقافة الخوف أترى ثلاثة ما يجيك مدرب من كثرة ما يخاف من الخسارة يخاف من الخسارة يقول كان اليوم أنا مش نابط نخسر
5: يضيع نقاط قوته هو ويولي يخمم
2: كل شيء تحفل مش ما بالحق يعني ما نتصورش فما كيف تخسر حتى نحن كما كان متفرجين وكجمهور يخوي يقول لك اخسر والعب وخبش واعمل مش انا زاد خايب وخايف ونزيد نخسر يولي برشا على قتلك
3: في التحضير الذهني قص على كلامك بالعسل كريم مره حكيت مع عبد الحق بن شيخ بعد التتويج متاع 2008 دونك انا في ام تي تيشانج نحكيو مع بعض في جلسه عاديه انا وياه وعبد الحق نعرفه سيت اون ماستر كلاس في الكلام كيفاش ينتقي المصطلحات راهو ميتيكولو في انتقال المصطلحات قال لي بار اكزومبل تحكي مع جروب فما فرق بين تقول لهم مازلنا حيين وبين تقول لهم رانا ما متناش جروند ديفيرونس قال لي ريان كو تذكر ذكر الموت معناها خمو ماتوا لكن تقول رانا مازلنا حيين تعطي الحياه انا نتصور المدرب حكينا فيه من اول ما المداخله نتاعي انه يعرف ينتقي كلمات وعنده من التجربة خاصة ومن الذكاء ومن الفطنة والراجل يبدو لي حتى خطر فما حاجة تعزز الثقة بالنسبة لي أنا قبوله مهمة ومسؤولية تدريب المنتخب في وقت قياسي قصير قصير قصير جدا اللهم اللهم سيدي خرجونا الكواليس ربطين معه بعد المباراة الودية الأخيرة متاع بلجيك اللهم
5: هما قالوا لي أوكي. قالوا اتصلنا به مباشرة وهو وافق
3: قبوله بسرعة قياسية مع فريق رقميا تقريبا مع المنافسين يستنوا فينا باش يخرج من كاس العالم يدل على قوة شخصية متاع مدرب أنه مدرب يجازف أنه مدرب يخاطر وما يخافش دونك جو بونس كو الحالة الذهنية هذه إذا كانت تتعدى بكلها بطمي طميمها
5: للملاعبية
3: ويقبلوها الملعبية وخاصة يمنوا بها ويقتنعوا بها وانا كابابل دو فير اون تري تري بون سوربريز راه اون تري تري بون سوربريز كابا سور ان ماتش قلت لك ها سور ان ماتش من بعد قول لي كيفاش باش يلعب انا باش نرجع لك التشكيل الثلاثة اللي قال عليهم كريم موافقوا 100% دونك رقيقة جوش طالبي وعروس وراهم دحمان
5: صغيري
3: بون باش نمشيو لوسط الميدان انا جي فيو ان 3 4 3 اوكي 3 4 3 سخيري وحنا بعض انا tu vas mixer العمل الدفاعي القوي برشا اللي هو يمثل سخيري وكذلك العمل الدفاعي كي نخسر الكره نتاع حنا بعض خاطر حنا بعض اون لا في كو سوا في بيرني في تشيلسي في المحطات لعب فيهم لاعب معناها يعطي برشا على المستوى البدني ويفك وتقريبا اصبح من الليدر على اليسار انكونتيستابلمون لازم يكون علي العاب دي موجود اوكي على اليمين فاليري مع بعض الاحتراز خاطر ما عندك شكون توبشه ما ترجعنيش الفكرة لعب
4: حاج محمود
5: ثم نفاتي ثم نفاتي
3: نفاتي ما لعبش بكل علاش جبناه ما لعبش بكل اليوم زاد هو كي يحقق إرفيرونار كي يجي يشوف المباريات يشوف آخر خمس ست مباريات دولية ودية يلقى فاليري يلعب ما ينجمش ينحيه
5: مستاج كندا لعب
3: فاليري ما عاوناش القدام صراحة بون خلنا نلعبوا مثال شمايلين على اللي صار أكثر بجناح واحد قدام شوات سامبوز اي جو تروف كو سعد والتونكتي باش ياخذوا الاطراف الملعب دونك دي جوور دو كولوار وبرشا ترافاي ديفونسيف على بير دو لا بال
2: فما نقطه هون يا سيقاس انك مش نلقى فاليري ماهوش باش يعطيني نفس الهجوم والطلقة دفاعي اكثر هون شكون باش يلعب قدام فاليري لازم يكون لاعب اخويا وريني القدام ما هوك فما ايفور نتاع الديفونسيف ماكش باش تعمل فهمتني شنو نقصد؟ مثلا
5: ثم الستوبر باش يكوفري عليه في الكوفرتور
2: وشكون هي الناس
3: اللي حكينا انا يقول لك فاليري يلعب فراما
2: اللي صحيت اللي معناه فراما ماكش باش تاخذ ايفور كبير ماكش تاخذ ايفور كبير نتاع نتاع
4: هوني في 3 4 2 1 ولا 3 4 3 عنده شكون قدامه معناه اللي باش ياخذ البروفوندور اللي هو كيما حسب تشكيله الكوتش معناه تونكتي منا وسعد منا سعد يولي هو ياخذ من غادي
2: فهمت عربي محمد كان باش نلعب 3 4 3 سواء سعد ولا تونكتي بشو قدوا محلولين برشا رانا مش ناكلوا فلوس هتروما قوتهم هتروما فلوس رغم ستة أكثر منهم خمسة أنا ليت الستة اللي الموفمون سورتو عندهم ديما نقولوا الكاري ماجيك نتاعهم اللي تصنع ما تعرفوش وقت تصنع
4: اللي دو تحت لا تقوم
2: أنا مش تلقى باش تلقى أربعة كنت الاثنين ما لأن ديما نتصور اثنين للبرة
4: فذلك علاش في اثنين اثنين واحد لازم الأخرين يدخلوا الوسط باش يعملوا كاري معاه
2: ديما يمكن
3: أنا بردو لابال كي يدخلوا لك تونكتي أنت وسعد للوسط ويزيد يدخلوا معاهم ان بيستون اللي ماهوش كونسيرني بالكره معناه يدخل فاليري وقت اللي الكره تبدا على علي العابدي ولا يدخل علي العابدي وقت الكره تولي في شيط فاليري تي ديجا انت باربع كيف ولا حتى بخمسه
2: انا نتصور نجم يكون بن سليمان معناه موجود حتى نجم يعاونك في وسط الميدان اللي بن سليمان الحق نتاع ربي لاعب اللي
3: معناه انت ماشي فيران تروا 5 2
2: نجم صحيح
3: ماشي فيران تروا
4: هو بن سليمان المشكله تو معناها شفنا معناها في يلعب في الشامبيونشيب في ريتم اللي من اقوى البطولات على المستوى البدني في المنتخب الى حد الان ما لعبناهش في التريو تاع وسط الميدان يا يحطوه على جنب على اليمين ولا على اليسار ولا دوزيام اتاكو ولا تاكو معناها البوست اللي هو يرتاح فيه واللي عنده فوليوم فيه واللي يعرف ياخذ الكره سوبريسيون ما لعبناش فيه حتى مره الى حد
3: مره برك انا شفته نجح
4: في الكوب دي مون
3: كوب دي مون لا تري بيان في
2: وخذا محمد اخي خذا مقابلات ورا بعضهم خمسه مقابلات
4: ليه ليه
2: الوحيد في الوسط الميدان ما خداش مقابلات ورا بعض
5: جاتو بيريود عنده مشاكل وقتها حتى في المنتخب
4: وقت ما يلعبش وقت ما يلعبش
3: طونجو ضعيف
4: كميه المعلومات اللي بحذاها على اليسار نتاع 10 سوايع ومقبل يكتب
5: ما باش نمشي له عادل عادل زامول دونك الجاهزيه البدنيه
1: السويد يتنحاش بعد الماتش
5: زعما ثم ارفي رونار واحد اخر حاضر
1: لا لا روني روني واحد اخر
5: روني واحد
3: اخر
1: روني روني بوتر
5: اش بيك تعديد
2: فما حاجة بالحق
3: ما نجيك روي فهمي
5: فاز الترفيه ما تزالي اخوي مرحبا بيك
3: فما بتشوف ترى على عيني
2: فما حاجة فهمي كان بالحق لازم نستغله اللي هي كرة ثابتة ولا الكورنير ولا معناه المنتخب الياباني
3: سجلنا على كرة ثابتة ما هو دوزيام بال تسمى هي دوزيام بال
2: اما نحكي سيرتو نحن بالليتاي الموجود ولا بال العباد اللي باش تتنفذ يلزم بالحق راهي هذيك فرصة هدف يعني خاطر وصلنا في وقت من الأوقات وانت تعرف سيقا كيما طلعنا
3: ويتنرفزوا الملاعبين يرجعوا يرجعوا متنرفزين لو كيما توصلهمش الكرة لكاليتي لكاليتي دي تيرار
2: نسبة الهدف لا باش ما نقولوش
3: أنا بعد إلي بون راه في هذو ما إلي بون أنا بعد كورتو باهي مش خايبة
2: للبريود الاخرى الحق مين تاوت حمين ديما نقول لك راه هذايا النقطه هذه من النقاط اللي تنجم تعمل ديفيرنس في الماتش
5: اليابان عندها مشكله محمد في الكره الثابته نجم ندخلوا
4: عليها طيب قبلت في الثمانيه المقابلات الاخرى قبلت اربع كرات ثابته معناها خاطر فهم على مستوى التاي التاي بخلاف يويدا الاتاكون اللي ممكن ما يلعبش زاده عندهم مشكله نتاع تاي دونك لهناك احنا عندنا فوق زوز فوق 1.85 لازم نخدموا عليهم كم جي يلعبوا ماك سوا عروس مع استان بونجو دو تيت طالبي بونجور دو تيت شوات معنا تري بونجور دو تيت برون معنا استان تري بونجور دو تيت رقيق صغير يعني عندنا الحقيقه للبوان هذا سيرمون كما قلت لي زاناليست ولي زونترينور عندهم ستات هذه وخدموا عليها واكيد جدا انه لانه كي تحط في مخاخ الملعبيه انه البالاريتي لازمك تخدمها لان هذيك عباره بينالتي
3: جدا يا محمد
4: لهنا ان شاء الله نستغلوا الموضوع اي
3: وقتاش باش تخدمهم هذا من كل اللي حكينا عليه لا استراتيجي البلاصه نتاع فكان الكوره شوف قداش خسرنا وقت شوف قداش خسرنا وقت وقت اللي احنا بال لو شي مصطلح باش ما نصدمش الناس وقت اللي بغياب المنطق في الاجتماعات وفي التفكير ولينا نبحثوا على مدرب والكريتير الاول هو الجنسيه اسكو يكون تونسي مو نبحثوا على مدرب على الكفاءه
4: بالضبط
3: اليوم تسال الشعب الكل متفق انه السيد اللي معنا توا إن شاء الله ربي نجحه إيرفي رونار والآخر ربي وجهه وجهة الخير صبري اللموشي. الجميع متفق على كفاءته ريان كو روغر فوار لو سي في. يا سي علاش مش من الأول وبنينا مشروع باهي متاع أربع سنين ونقولوا له أو عندك الوقت ما وخذي على سامي الطرابلسي مثال، خذي على سامي الطرابلسي ويدخل ويعمل الكوب أراب ولا الكوب دافريك ولا هو ويبدأ الكوب دي موند متاعه وفي عقلنا ونبنيه على أفكار. احنا نجيو الوزير سيد الوزير يعمل اجتماع مع زملائنا المدربين ولاعبين متاع جيل 2004 متاع كاس افريقيا كيما البوعزيزي وغيره ونقولوا لهم
1: اسكو وليد ليش اللي زاد معاه
3: اسكو اسكو توافقوا محللين اسكو توافقوا على مدرب تونسي ولا مدرب اجنبي. الفكره يجب تكون
1: مبنية على
3: الكفاءة وليس على الجنسية.
5: زاد راهو بيرو فيدرال مستقل راهو معناها المفروض ياخذ قراراته وحده راهو بيرو فيدرال معناها المفروض انه يتحمل مسؤوليته في الاختيارات معناها يمكن نقول لك سلطة اشراف تحب توصي وعندها توصيات اما زاد راهو بيرو فيدرال يتحمل مسؤولية نتاعو. نحكيو شوية تحكيم معطينا عادل
1: دونك حبيت جوست بتيت رمارك لما تدخلش راهو في خدمتكم هي تحكيو على الطول والقصر يظهر لي جابون لعبت كونتر هولندا وعملت 2-2 يعني معناها القصر والطول لا موش
2: هي مارك بالاريتي كونتر مين من نقاط
1: القوة مش خاطرهم قصار معناها هما
3: مش معناها القصير ما ينقذش راهو سي اون كيستيون دو بيسون. احنا كان عندنا في النادي الافريقي
1: لاعب احسن كلمة قلتها قبيلة يا عندك
3: كان عندنا لاعب في النادي الافريقي موش طويل احنا اما ينقذ برشا يعرفوا لطفي رويسي كان موش طويل موش طويل ونقذ سي اون كيستيون دو بيسون اما الطول يعاونكم.
1: شوف انا حبيت نقول ديما نحب نقعد نعاودها اللي راهو عنده رمزيه كبيره الماتش هذايا اللي هو باش يكون الألف معنا المباراه رقم 1000
5: في تاريخ
1: في
5: المونديال
1: وما نعاود واذا كان نقعد بالعدد نتاع الفرق والعدد نتاع المباريات العام معناها 2000 مقابله الجايه باش تكون عام 2062 يعني رانا احنا باش ندخلوا في التاريخ ويلزمها معناها الناس الكل تكون يد واحده فهمني معناها غدوه
4: بالله احسن منين شفت
1: لا لا كيف احسن كي تعمل انت 104 مباراه في كل اديسيون باش تلقى روحك عام 2062 فهمني معناها تعمل الألف
3: ربي يعطيك مفاسية
1: فوالا. شوف وزاد وموجود فيها حكم بالحق معناها كبير برشا وديما نعاود نقولها مرة أخرى اللي هو عامل معناها كوب دي موند 2022 وعامل 8 ماتشوات في 2022 انطونك كاتريام أربيتر وهذه باش تكون له أول مباراة ليه راهي أول مباراة ليه معناها انطونك أربيتر في كوب دي موند سان فو با دير اللي هو مازال اون بالوتاج لا من أحسن ليزاربيتر في العالم الحكم هذايا كوفاكس من أحسن ليزاربيتر في العالم وكان عام 2025 كنت أنا موجود في بطولة الخليج الوحيد معناها أجنبي موجودين أجانب موجودة في الدورة هذيك الوحيد معناها الحكم اللي نجح ومن الماتش معناها من المباريات هذيك فهمني ترشق الحكم وكان الاختيار الوحيد بالنسبة لهالي بلين فهمني اللي اختار معناها كيلكو زربيتر فهمني اترانجي باش يكونوا على العرب كان موجود هو الحكم هذي فريمون ترشق معناها في البطولة هذيك وعمل المباريات وصل لعمل 37 مباراة في الشامبيونز ليج
5: معناها مش اختيار اعتباطي الحكم هذي معناها في الفيفا
1: اسمع عندهم ذكاء فهمي شوف لوتيل على غريابل معناها تلقى حكم كبير اول مره باش يزفر والبروفيل نتاعو يشبه للماتش معناها هذايا
3: الفيكو نتاعو والفيكو نتاعو
1: 41 سنه يظل لي في التوب نتاعو الحكم هذا فهمني كان معناها انا نصوروا احسن اختيار باش يكون في المباراه هذه. شوف البطولة ما تغركش اللي كاس عالم الحقيقة فهمني معناها الناس الكل تحس فما برشا ناس اللي يقول عليهم قيس أكلي متاع أكل الناس هذيك اللي وراء الكونسول فهمني ما تنجمش تناقش قرار وما تنجمش تناقش قانون عندهم ناس تلقاها عنده كومبلكس يقول لك أنا هذيك فيفا هذيك اللي فاب عملت القانون هذاك هذوكم ديزاربيتر معناها الزبده نتاع
5: الاربيتراج
1: الزبده نتاع الاربيتراج موجوده انت باش تنقضهم اي أنا عادل زهمول ننقد قرارات أنا نعرف شوية المينيموم اليوم معنا كيلكو فوت بالحق ما تشبهش للكوب دي موند الحقيقة وأنا نأكد لك باللي سورس متاعي اللي موجودة غادي أنه معناها القرارات يلزمها تكون هذيك وتعدى وما نحكيوش فيها
5: أعطينا لقطة مثلا أعطينا لقطة
1: ميسي أعطينا مثلا الإكزامبل هذيك حكينا فيها متاع ميسي على التدخل متاعه بأسفل الحذاء على
5: التردون داشين
1: فمني معناها ما فيهش قانون الاعتبارات الكل موجودة يلزموا ورقة حمراء نعطيهش ورقة حمراء
5: على خاطر ميسي
1: أنا ميسالش نعطي الحالات مثلا نمشيو الماتش متاع اليو اس اي واستراليا الحكم اللي زفر الماتش وقت اللي تكون ليدين معناها متلوقة
5: تكون
1: في وضعية غير طبيعية وانت قاعد تدفع في المهاجم ويديك متلوقة تهبط عليها الكرة سي لو بينالتي ما فيهاش حتى كلام ني فار ني اربيتر ما ياخذوش القرار هما بيدهم راهو قرارات هذيا اذا كان هما معناها الشون هو الحكم المانيا فيليكس فمني هو بيدو معناها في الشامبيونز ليغ في معناها الكل هما هم لي زاربيتر صاروا ديكا باري وصارت الكا هذيا تونس والبرازيل وقت اللي الملاعب نتاع البرازيل بلوتو الملاعب نتاع تونس وقت اللي يديه متلوقه تزفرت عليه ضربه جزاء راهو قانون هذايا هذه في الكوب دي موند ما تزفرتش حاجه اخرى بالنسبه نقعد انا مع الحكم هذايا فيليكس راهو انتما دي سبورتيف وانا كنت معنا سبورتيف صغير هكا شويه هكا فمني نعرف انا اللي كنت الركورمان في الكونديسيون فيزيك وقت اللي كنت اربيتر وحتى وقت اللي كنا نكورو نعرف اللي الكرامب راهي جينيرالمون تجي على مانك دو كومبيتيسيون على عبد ما حضرش مليح البطوله نتاعو اليوم نلقى انا اربيتر ملتوخ في وسط القاع فمني معناه الملاعبيه تعملوا في لي تيرمون سي مال فيو بالنسبه للناس اللي جاوبتني يقول لك راهو ساريف ما يلزمهاش سام باري في يعيشك
5: ما قلت انت عندك بعض الكواليس شنو اللي صار للحكم
1: الحكم
5: ليش معناها نقص
1: معناها 90 دقيقة ماتش قوي برشا فمني هو ناقص معناها
3: ولو انه مجاز
1: بدني زي بالطبيعة فمني معناها يتيح يصير له كرامب سي مال فيو يا فهمي بالنسبة اربيتر في النيفو هذايا راهو مش مقبول بالحق معناها مش مقبول
5: اوتوماتيك مش تلقاه ايليميني الحكم هذا ماتش يكمل
1: هو اي بوتيتر معناها ينجم يكون ايليميني شوف مثلا الماتش نتاع البارح اللي فيه زاد الاسبانيول اليخاندرو ماتش البرازيل وايتي الهدف الاولاني نتاع البرازيل تدخل على الشوفي نتاع الديفونسور نتاع ايتي اللي هو مس الكره قبل وتعدات الفيلي نتاعو وكان ثم مخالفه وتحسب بالهدف وتحسب معناه الهدف ماتش المغرب وليكوس زاد كيف البارح ضربة جزاء من على نمره 7 متاع ليكوس من لاعبي نمره 24 متاع المغرب ضربة جزاء معناها نحكي راو كان على الاعتبارات ما نحكيش أنا على حاجة أخرى كان عندك شنو كان عندك معناها كاني باش نقول كان عنده قانون آخر فمن يقولون عليه لا هذاك هو القانون هذاك هو الاعتبارات
3: مو احنا
1: عندك حاجتين
3: عادل سمحني إيش تحب تقول وقت اللي في أعلى تظاهرة تخص كرة القدم يصيروا الأخطاء هذوما تو تعديهم الأخطاء تو من بعد أنت تتصور هذوما
1: مش قريونا احنا عليهم
3: لا لا
1: شنو اللي وحنا نطبقوهم وإذا كان لهنا ما طبقوهمش وكان صارت لقطة كما هذه في ماتش عنا احنا في البطولة متاعنا راهي لليوم الدنيا ما قعدتش معناها غدوة أنا بالقرارات هذه اللي صايرة تو الأخطاء غدوة كانت تصير معناها حاجة تشبهلها في البطولة متاعنا يقول لك غادي معناها يغزر شنو القرار وهوني شنو القرار هما راهم كان اسمع موجودين حاجتين كومبروندر لو فوتبول والاربيتراج مودرن راهو هو بيدو احنا اللي عشنا فيه واللي قاعدين معناها نطبقوا فيه هو بيدو يلزمهم راهم هما بيدهم لي ميم اربيتر راهو في الشامبيونز ليغ ينطبقوا نفس القانون اليوم جاوا في الكوب دي موند وثم برشا ستريس خليت معناها مع لا تكنولوجي الموجودة الكبيرة
5: خمسة واحد
1: ليك هاو تنحى لونترنر يجيبوا روني
5: شو اسمه المدرب الجديد تاع سويد
1: روني زاد كيف كيف اسمع تصير لقطه على قطر على قطر يتحسب من الاول ضربه جزاء ومن بعد يعطي مخالفه ورقه حمراء وهي المخالفه ما فماش نفس اللقطه هذيك هي بيده في ماتش بنما وغانا زاد كيف كيف الملاعب الور لا عفسو وانجو والفار ما يدخلش الحكم كان السويدي نيفنبرغ كان زاد هو معناها وقتها في اللقطه هذيك الحقيقه برشا حاجات فمني زعما بون امورهم هذيك احنا نقعدوا كيف كيف كيما تعلمنا القانون نقعدوا هكاكا الحقيقه بالقرارات هذه راهي باش تعمل برشا مشاكل نحب نجي نحاول نرجع جوست حاجه واحده في الالفيه نتاع المباراه هذه انا نسال سؤال هوني المنتخب التونسي والفيدراسيون الموقره نتاعنا شنو اللي حضرت احنا نسوم ديزاكتور احنا نسوم ديزاكتور ثم دوزاكتور موجودين بلطو 3 اكتور الفيفا اي لي دو كلوب اللي باش يلعبوا احنا لهنا في عوض ما نستثمروا في المقابله هذه احنا قاعدين هاكا عندنا ناس ديزانترو موجودين غادي كلجنه الاعلام ولا شنو كيف غادي
5: فما
1: اللي موجودين غادي كما
5: انا يخدموا الروحه غادي
1: يخدموا يعني قلت لك يخدموا حدهم المستوى نتاعهم اكهاو راهو معناها باش انت تستثمر في مقابله كما هذه اللي العالم الكل باش يشوفها انك فهمني ما تستدعاش النجوم نتاعك انت نجومك انت خلينا اخوانا اكزامبل ولو يسمحني بعد اذنه مثلا عندنا زياده المساني سيتي لو ميور بوتور لو ميور بوتور في اليابان في اليابان سيتي لونيك اي لو بروميير جوار فهم وقت اللي يكون انا عندي مشكل معاك
4: الفيفا
5: هو راه الفيفا هي اللي تنظم معناها هي الفيفا هي اللي تنظم وهي تاخذ
1: لجنه المسابقات انا سمعت هذه راه ما كنتش نعرفها لجنه المسابقات للمنتخبات ذكور بالفيفا العضو نتاعها سي حسين هي علاش معناها سي حسين هو معناها اللي عضو يظل لي لجنه المسابقات المنتخبات يظل لي اللي موجوده توا في الكوب دي موند هذيا هي بيدها
5: بالك اقترح عليهم اسم زياد التنسيني وما جاش ما تعرفش
1: ربما
5: نستناو
1: نشوفوا زاد وجوه كبيره نتاعنا نتاع تونس باش نسوقوها ديما خليها في الاخر نوفى بها راك باش تقعد بهم الناس هذيا حتى ل 2062
5: باهي برشا ان شاء الله تو نفهموا الكواليس من بعد نتفرجوا ان شاء الله على الماتش
1: نحكيوا على الكواليس
5: تنعرفوا شنو صار اخر معطيات انه تواجه 5-4-1 بالنسبه للاطار الفني وانيس بن سليمان باش يكون موجود وديلان برون في اللاكس هذه اخر المعطيات معش كون يحب يعلق معش قيس كريم انيس بن سليمان باش يكون موجود ومعاه لي سعد اكثر في وسط الميدان وبونتا شوات
2: وانا كان يمكن انا قلت المقابله نتاعو مع المنتخب الياباني والمنتخب السعودي نتصور بناء على المقابله هذيك اللي كانت في اليابان وفات تعادل فرفرل وكان ان بلوك ديفونسيف قوي برشا ينجم يكون خاطر كما قلت بك انا اكثر عنصر يمكن في المنتخب اليوم يعرف كل كبيره وصغيره على المنتخب الياباني
5: قيس
3: مدرب يفكر انه ما يقبلش دونك بشي او خمسه خاطر نقولوا خمسه مش كما نقولوا ثلاثه اوكي ثلاثه اربعه ثلاثه وانت عندك الكره اما 5-4-1 وقت اللي تخسر الكره هو التنشيط الكره عندك تتمركز بطريقة الكرة عند المنافس تتمركز بطريقة دونك واضح أنه ما يحبش يجازف واضح أنه في تفكيره يكون مع في ديسكور متاعه مع الملاعبية نمشيه المباراة أكثر ما يمكن ما غير ما نقبله أوكي معناه بشي ما يحط لهم في بالهم أنه جايين متقوقعين ومدافعين رو عادة رو تلعب دفاع رو أنت بش تعرض نفسك أكثر لهجمات المنافس دونك هو بش يحط لهم في مخهم le 3-4-3 qui devient un 5-4-1 ما يعنيش أننا رأو بش نلعبوا دفاعين لا احنا نحبوا نهزوا المباراة أكثر ما يمكن للتعادل بش في وسط المباراة تصير عملية التعافي من خمسة السويد والخمسة متاع بلجيكا وبطبيعة الحال اللاعبين بش يكونوا على دكة الاحتياط فيو ديما نقول العامل البدني اللي ماهوش موثوق فيه برشا دونك اللاعبين إن شاء الله اللي بش يدخلوا باش يعاونونا سواء على المستوى الدفاعي باش نحافظ على النتيجه نكونوا احنا مبادرين او باش يعاونونا ان نمشيو لقدام في النتيجه ان شاء الله يعطيو. فقط نحب نرجع لحاجه واحده، خسرنا 5 صحيح راه مع السويد، لكن راهو المباراه الكل ماهيش خايبه، راهو كان تقتطع بعض الدقائق من نقول بعض الدقائق من المباراه، فما اهداف قبلناهم واحنا في الطون فور نتاعنا بعد 2-1 نورمالمون كنا قراب برشا باش نمشيو نعدلو. بعد صار لو ديلوج،
5: ما صاروش لي شونجمون،
3: ما صاروش لي شونجمون، والتاخير واحد والفكره مش موجوده. دونك دونك كابوس صحيح المباراه، لكن فيها حاجات راهم باهين، وهذه قالها صديقك ايرفي رونار.
1: روني روني عايش
4: لهنا لهنا سيرمون، يعني اختار في الاخر يعمل على الخبره نتاع برون، ومش يكون هو الوسطاني يعني في التريو، يعني باش يكون طالبي على اليمين ورقيقة على اليسار. البوزيشنمون تاع وسط الميدان، هل باش يكون انكاري معناها سخيري بن سليمان حنبع سعد، ولا باش يكون معناها تريو وقدامهم سعد تحت شوات؟ يعني لهنا البوزيشنمون هذاك
5: حتى امكانيه مستوري زاد راهو
4: بالضبط. البوزيشنمون هذاك هو اللي باش يديفيني معناها وين باش نفكوا الكره وكيفاش باش نيقفوا.

0: ثقتي في المجموعة ماهيش كما بعد المباراة بالضبط بعد الخمسة. أوكي اليوم أنا كمناصر للمنتخب اليوم في مكاني كسوبورتير نحس في روحي تعافيت أكثر من المباراة هذه. يزم يعرفوا الملاعبية فو تورني لاباج فيت، وهذا كان معناه صميم الكلام تاع النخب الوطني. دونك اليوم سي اليوم ما عرفش فما كلمات لازم تكون قوية. اليوم نموت في التيران، اليوم نموت، اليوم نعتبر أن آخر مباراة في المسيرة متاعي، سي مون ديرني ماتش في الكاريير متاعي. اليوم تعتبر أنه بعد مباراة اليوم ما عادش فما كورة بالنسبة ليك. إذا كان أنا نجمع الإحساس هذا بين 11 ملاعبي، إذا كان الحالة يا ربي إن شاء الله فما معطيات متاع مباراة اللي لي زونتونور دو موند الكل نو بوف با جيري، اللي هو الامبريفو. شنو يجي مسير في المباراة هذه؟ إصابة متاع لاعب مهم متاعهم،
1: ورقة حمراء، ورقة
0: حمراء متاع حارس متاعهم، لا قدر الله تجم تدخل انت خطأ كبير. الامبريفو هذا ان شاء الله يكون في صالحنا احنا، ما يكونوش ضدنا. والله هنا احنا شو تفائلوا بالخير تجدوه. انا ديما متفائل حتى في نقدي معناها خاصة للمدرب واللاعبين، معناها كان خفيف ما يمسش الانسان، يمس فقط لا فونكسيون، يمس اللاعب او يمس المدرب. يجب تكون عندنا ثقة. احنا نوتر دوفوار اليوم دو توت فاسون نا با لو شوا، نوتر دوفوار اليوم سي دو سوبورتي لو 11 ناسيونال متاعنا. ان شاء الله يا ربي غدوة 7 متاع الصباح نكونوا عندنا نقطة ولا ثلاثة نقاط يا ربي
2: ان شاء الله. كريم ميساج كل الملعبية
3: ديما نقولوا ما نتصورش باش يكون المباراة الجاية اخي من اللي تعديت. الناس الكل وراكم، الناس الكل تعرف اللي الشعب التونسي راه المتنافس الوحيد عنده كان مباريات كرة القدم وسيرتو مع المنتخب
0: والبحر. والبحر التوجيه
3: لا توا لا نتصور مش الناس الكل تنجمش البحر توا نتصور كل تتفرج في الكورة. الناس الكل مين يقول لك راه
0: حاجة
3: أخرى راه الشعب
0: الكل
3: الشعب الكل وراكم وبقدرة ربي بالحق نتصور باش تكون ثم الإكسيون موجودة.
2: كلمة محمد
4: عندك؟ والله نفس الشيء، مش نزيد انه ان شاء الله الاولاد معناها يعطيو كل ما عندهم، ما يلعبوش معناها بالفراما. الناس تعرف تفرق راه، وحتى كي تعطيه وتخسره معناها تعرف اللي انتم عطيتوا 100%. ان شاء الله الناس كل تعطي اللي ماكسيموم اللي عليها، وان شاء الله الحظ يكون معنا ونعملوا نتيجه مرضيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله
4: وسعاده اللي باش يرجع لنا مع الاربعه نتاع الصباح. نتمنوا له قيلوله طيبه.
5: اخي عادي عادي عادي على خاطر ليكيب ناسيونال وني لا
0: بيعطوا يقوم يصلي الفجر
5: ديما قديم ديما من القدس. انا معناها عادي
2: بالضبط ديك صحه عادي. شكرا لك على الحضور
5: اليوم. قيس بحدنا ان شاء الله ديما بحدنا
2: ان شاء الله.
5: ان شاء الله مبروك
2: ان شاء الله. هاي قيس عليك صحه. شكرا لك على الحضور
0: والاستضافه فامي، بارك الله فيك.
2: وشكرا لتربيه الدعوه كريم العوض، يعطيك صحه. شكرا لك محمد عادل صالح وسيم. بعد شوي يجيكم مراد في الاخبار. في الكلام يا بابا
6: النتيجه وصلت.
7: بابا سبوزنيك صحت يومي يا من شهد.
8: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك.
6: والمبروك أعلى موزيكا فام الليلة. نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له؟ خوك، أختك، قريبك وحتى أصحابك؟ كلمنا على 71 113 ألف.

0: برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزيكا فام نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولاة تونس وأريانا ومنوبة بنعروس ومشاركة بقية الولاات عبر تقنية الإيصال عن بعد. وبعد النقاش أقر المجلس الوزاري في ختام أعماله عدد من الإجراءات، من بينها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيئات العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر رجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال إعداد

0: إسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف من العام، والعمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها الإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها لتنفيذ بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف، وتعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي البكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و1 و2 من جويلية 2026 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يقول أن وحدات الحرس البحري تفطنت في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت لعمليتي هجرة سرية كان أصحابها يستعدون للمغادرة انطلاقا من سواحل قربة. وأضاف محدثنا أن وحدات الحرس البحري تفطنت لمحاولة مركبين الإبحار خلسة أثناء عملية روتينية للحرس البحري لتأمين الشواطئ للمصطفين والتصدي لانتساب فوضوي بشاطئ قربة، وقد أسفرت العملية عن حجز مركبين على متنهما 66 شخصا. تبين أن من بين المغادرين أمهات وأطفالهن ومجموعة أخرى من عناصر المفتش عليها أمنيا. وبحسب مصدر بشر أعوان منطقة الحرس البحري بقليب الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المجموعة 66 مهاجرا غير نظامي، مؤكدا أنهم جميعا تونسيون كانوا يعتزمون مغادرة الحدود البحرية التونسية خلصة نحو إيطاليا. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده سلمت لأول مرة في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو وهي رومانيا، مشيدا بتطور الصناعات الحربية في بلاده. القضاء الإسباني يصدر اليوم السبت قرارا بمنع بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من السفر ومغادرة البلاد للاشتباه في تورطها في قضايا فساد بعد دعوة رفعتها جماعات تنتمي لتيار اليمين المتطرف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام، الأولى في تونس.
2: ريكاب مونديال،
3: مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعد كل يوم على موزايك لقاية هذا وتكون في آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية نمشيو لمونتيري، لكن نتيجة تم مجموعة منتخبنا هي فوز هولندا على السويد 5-1 بنفس النتيجة اللي فاز بها السويد على منتخبنا الوطني التونسي في الماتش الأولاني 5-1 في الماتش هذا بين الفريقين الاثنين. كما قلت مازال كيف وفاء منذ لحظات، وكان المنتخب الهولندي في تاريخ مفتوح. دونك الترتيب حتى التو في انتظار الماتش اللي باش تلعب غدوة بين تونس واليابان. هولندا الأولى 4 نقاط، السويد 3 نقاط، اليابان الثالثة بنقطة واحدة، وتونس المركز الأخير 0 من النقاط. ونمشيو لمونتيري أحمد عادل، آخر الأخبار، آخر الاستعدادات وخصوص التشكيلة، كل ظروف المنتخب الوطني التونسي ناخذها من عندك. مرحبا يا أحمد.
4: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا هوني مباشره مدينة مونتيري. سويعات قبل المباراه هوني ملي ساعه ودرج المباراه العشاء نتاع الليل، بعد ساعه من توجه من التونسيه مازالت مديش تتحرك، لكن منتظر من 3 أو 4 ساعات اخرين ان شاء الله يتجمعوا جماهير المنتخب الوطني التونسي يبداوا في استعداداتهم حتى هما للمباراه، من ثم التحول الى ملعب مدينه مونتيري هوني البي بي اي ستاديوم وين باش تلعب ماتش المنتخب الوطني التونسي. اختيارات لكن الجمهور ان شاء الله باش يكون حاضر. بالنسبه

0: الاختيارات ما زالت مش حاضرة لأنه ثم تكتم شديد. أولا وثاني حاجة تطبيقا لما كان قاله إرفي رونار البارح في المدرسة الصحفية، كان قال كونه برشا الملاعبية مش في يعرفوا روحهم شكون باش يلعب مش شكون باش يلعب حتى داخل الدقيقة، لأنه ثم زوز خيارات مطروحة، يا إما باش نلعبوا بزوز مدافعين محوريين فقط أو باش يكونوا ثلاثة مدافعين محوريين. في كل الحالات إذا كان باش نلعبوا بأربعة ثلاثة ثلاثة باش يكون أيمن دحمان بنسبة كبيرة في حراسة المرمى مع الطالبي وعمر الفقيق معهم، ينظر لي على العاب وسط الميدان نسبة سليمان الياس الصخير يحسن بعد المجبري خط الهجوم، باش يكون سيباستيان تونكتي في رشوات كرأس حربة الأقرب من حازم المستوري، ومن جهة اليمنى الياس سعدة والياس العاشوري. كلها تبقى تشكيلة محتملة. إذا كان شنلعب بالكاسة في محور الدفاع الأقرب هو ديلان بروم باش يكون الثالث مش آدم عروس، وقتها زاد باش يتنحى واحد من المهاجمين وبش يكون سيباستيان تونكتي هو اللي على بنك البديل. كلها اختيارات محتملة، ما زال ما حد شيء مؤكد من هون إن شاء الله للساعات القادمة وقت تبدأ بلاتويتنا إن شاء الله تغطيتنا المباشرة يبدأ ديجا معك مسكن طالع شيء سوف تكون عنا المعلومة موجودة.
1: شكرا لك أحمد مباشرة من مونتيري. نذكر الماتش غدوة الخمسة نتاع الصباح، يعني غدوة الخمس ماتش تونس واليابان، ونذكر فوز هولندا على السويد بنتيجة 5-1 في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. مع التسعة ألمانيا تواجه الكوت ديفوار، ومع ودي ساعة نتاع الصباح ماتش الإكوادور ومنتخب الكوراساو، والماتش المنتظر بين تونس واليابان الخمسة نتاع الصباح. ريكاب مونديال لوفين سنلتقاو ان شاء الله 10 في سبور اكسبريس.
2: ريكاب مونديال موزايك اف ام. النتيجة وصلت.
3: بابا سيب وذنيك زغط يوم يامي شهد.
4: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
2: والمبروك على موزايك اف ام الليلة، نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له، خوك أختك قريبك وحتى صحابك، كلمنا على 71 113 ألف.

0: 8 دقائق على موزايكا فام. مرحبا بيكم, هذه استخلف في العادة معكم من توا حتى العشرة متاع ليل بالابونيمور أكيد, ونونسوكم ونسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا أنتم مستمعينا. الحقيقة الحمد لله اللي الفرحة موجودة, والحمد لله يا ربي اللي نعرف قاعدين نحتفلوا اليوم العيد عيدين. الحقيقة عنا الباك وعنا زيدا المنتخب الوطني التونسي اللي إن شاء الله أكيد تكون متابعة متاع الماتش أكيد على موزايكا فام, والحمد لله يا ربي اللي هنا عايشين الفرحة ذي بعد جمعة كاملة. هو الويكاند جاي وبعد نعطيكم فكرة وين تنجموا تمشوا تتفرهدوا كالعادة في ستار كلوب. اليوم الحقيقة اخترنا أنه تكون سبيسيال نتائج البكالوريا.
1: إن شاء الله مبروك مبروك نجاحك في الباك,
0: مبروك نجاح الباك للتلام ذا الكل تزغريت عليكم انتوما, وان شاء الله يا ربي ديما الفرحة عامة في كل دار تونسية. الحمد لله يا ربي اللي نجموا نبارتاجيو المومون هذايا معاكم انتوما. غريب بن احمد محضر لكم الترشح والجو والتزغريت والامور الكل, الفايدة الفرحة معاكم انتوما ومعاكم حتى العشرة بتاع ليل باش نكونوا موجودين على 71 113 ألف. تكلمونا باش تهنيوا احبابكم اصحابكم وعائلاتكم, اكيد كنت تحب تهني ولدك ولا بنتك اللي الحقيقة بعد تعب عام كامل وهم دول الفرحة والزغريت موجود في الدار. تكلمونا على 71 113 ألف من توا حتى العشرة متاع ليل, نستقبلوا تليفوناتكم وتتعديوا معنا في المباشر باش نعديو لكم لديديكاس نتاعكم ونقسموا معاكم الفرحة وتحكيوا لنا عاد على مغامرة الباك السنة. الباك اليوم عرفتك الفرحة اليوم كمتاع الاسميس اللي قعدنا نستناو فيه, والحمد لله يا ربي جات النتيجة. وبيان سور بالنسبة للتلامذة اللي يسمعوا فينا راهو شوف الكنترول بالعكس راهو فرصة ثانية, والحمد لله يا ربي اللي صح لباس, والحمد لله يا ربي اللي عنا القدرة باش انه نكملوا ونواصلوا, وان شاء الله يا ربي نجاح والفرحة تكون في كل دار تونسية وحتى زادة حتى لو كان رفوزي راهو عنا الفرصة باش نعاود ونكملوا, وعام الجاي تكون الفرصة مخير والنجاح يكون من نصيبكم. الفايدة الخدمة والفايدة التعبرة وما يمشيش خسارة, اي ايتاب نتعديو بها في الحياة راهي تعلمنا حاجة, واي ايتاب تخلينا نقدموا القدام والفرصة نتاعنا مازالت موجودة والفرحة مازالت موجودة. وان شاء الله مبروك اكيد لكل عائلة تونسية وكل من يسمعوا فينا توا. السلام عليكم في الكيس سيسر روحكم طريق السلام عليكم, نعرفوا الاحتفالات باش تبدا توا دونك واحده واحده موزايكا فاهمه معاكم اكيد بالفرحه, وعلى 71 113 ألف نستقبلوا تليفوناتكم تكونوا موجودين معانا وتهنيوا احبابكم واصحابكم. ان شاء الله مبروك
2: هي حياه قلبي مبروك.
0: رامي عياش كان موجود معانا في نجوم اليوم اكيد الحوار كامل تلقاوه على يوتيوب موزايكا فاهم. مبروك مبروك لكل تلميذ يسمع فينا والكل تلميذه تسمع فينا, الحمد لله يا ربي اللي الفرحه تكون موجوده, وإن شاء الله مبروك ليكم انتم الكل وين ما كنتم موجودين. تكلمونا على 71 113 ألف تكونوا موجودين معنا والفرحة نقسموها معاكم, فرحة الاسميس اللي جاي العشية واللي فرح أكيد العائلة الكل. إن شاء الله يا ربي ديما تكون موجودة هالفرحة ذي, احنا معاكم على موزايكا فام الفرحة موجودة, وكيما ديما نوعدوكم انه الفرحة نقسموها معاكم كل مرة قعد في بنت الفام نقولكم يا ربي إن شاء الله ان نكلموكم وقت الباك ونكلموكم وقت النتيجة. هاي سيدي جات في ستار كلوب هاني معاكم هنا اكيد الليلة باش نقسموا الفرحة مع بعضنا اكيد, نونسوكم حتى العشرة متاع ليل بالفرحة هذه الكل وبالتليفونات متاعكم, ومن بعد اكيد باش تكونوا لنا حوارات مع المتألقين في البكالوريا تو فيغيا مزور اكيد نكلموهم ونتحصلوا عليهم باش سورتو ناخذوا من عندهم العبرة كيفاش شنو اللي صار بالضبط عام الباك وكيفاش نجموا نحسنوا من ريفيزيون الجاية حتى زادة كانكم عام الجاي باك. ليلى بالعكس تو تشوف الاكسبيريونس معاهم هما باش تخليكم تكونوا موتيفي اكثر من انكم تخافوا منه. عام الباك عام الباكرة وعام فرحة وعام الباكرة وعام موتيفاسيون ويحضر ضرنا لحياتنا من بعد راهو جوست اكزاما تعدي وترانزيشن على روحها ونمشيو من بعد الحمد لله يا ربي نفرحوا ونكونوا موجودين. اما زيدا اليوم هانا نقسم قلت لكم الفرحه فرحتين, عنا زيدا المونديال
3: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام.
4: وهدف جميل
5: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الاجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
3: تبع الكورة وعيش المونديال.
0: المونديال على موزايكا فام 2026 عام الكورة بامتياز, وزيدا المونديال المتابعة الحصرية تكون على موزايكا فام.net وسبور باي موزايكا فام على فيسبوك وانستغرام لحظة بلحظة. نتابعوا ونكونوا مع الجماهير ونعطيكم زيدا آخر الأخبار فيما يخص المونديال. 5-1 بيبا والسويد درفش يفكرني السكورة ذي الحقيقة دنيا دوارة ولكن بو أكيد الماتش تبعني وماتش كان فرجوي بامتياز، وهذا ما يخلينا كان نزيد ونحضروا لوحنا، نحضروا لوحنا الماتش بالبيبا بالكدي بالكدي. اما زاد النسور حاضرين الماتش الجابون اللي باش يكون لايف على موزايك فام حصريا. نبداو المتابعه مع نص الليل بعد شويه مع سلاح مع نوفل مع اسماعيل يكونوا معاكم في بلاتو سبيسيال عيش المونديال من نص الليل حتى للاربعه متاع الصباح. ومن الاربعه متاع الصباح يكون معاكم اسكندر ابراهيم في بلاتو حصري مع احمد عديلة من المكسيك من مونتيري، المتابعه للماتش وللاجواء وللتصريحات والموفيولا، ومع المحللين الرياضيين الكل موزايك فام من الاربعه متاع الصباح حتى الثمانيه متاع الصباح. المتابعه من نص الليل حتى الثمانيه متاع الصباح نعيشوا اجواء المونديال على موزايك فام. وبعد اكيد نتابعوا لكم ماتش المانيا والايفري كوست مع التسعه متاع الليل. نتصور المانيا فافوريت شويه في الماتش هذا الحقيقه، سورتو بعد البرفورمانس اللي ديناها في الماتش الاولاني نتاعها، بيرفورمانس كبيره برشا سورتو مع الكوراساو. بون هي كوراساو اول مره تترشح، ما نعرفوا الالمان الحقيقه. عرفتك النتيجه اللي كنت تفكروها وقت مع البرازيل 7-1 تفكروها وقتها في الكوب دي موند، اي تعاودت مره هذه مع كوراساو مازال زاد ساحل العاجم بعد كونتر المانيا مع التسعه متاع الليل. نتبعوا لكم الماتش لايف لحظه بلحظه على موزايك فام. والسويد السويد شو عاملين تو ليه نحب نسال عليكم بالحق. بون بعد
6: بسم الله لولد عم بسم الله لولد عم
0: دالي بن احمد وجه لكم رساله ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا. سمعوا لكم برشا السويدوال يسمعوا فينا الكل. والله شوف ماتش في حق والله للي ما ليه مانيش ما نشمتين لا مستحيل لا لا ما
6: والله لا ولد عمي بسم الله لا ولد عمي
0: 5-1 كونتر البيبا كيما يفكرني ذي السكور. بذاعتكم ردت إليكم، ولكن هذيك هي ذيك الفوتبول وذيك الكوب دي موند والمتابعة الحصرية مازلت متواصلة على موزايك. كيف كيف كي نحكيو على الماتشوات اللي مازلوا متواصلين، نلقاو الإكوادور والكوراساو مع ماضي ساعة متاع الصباح، والماتش المنتظر تونس وجابون مع الخمسة متاع الصباح لايف على موزايك فام. احنا معاكم موجودين في المتابعة الحصرية، وخلينا بالله نبداو زادة مع الجو والموسيقى. الشو فانكي جروفي. نسلم برشا على كامل الفريق اللي معنا ليلة، دالي في الإخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. كلمونا من توا للي ديديكاس The Bowser Lose Myself.

0: 50 Cent, Justin Timberlake, Timbaland, Ayo Technology على موزايك FM. توا 8:26 دقيقة معكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. وستار كلوب الليلة سبيسيال بكالوريا. الناجحين والمتفوقين في الباك اكيد يتعدوا معانا ويكونوا موجودين هنا لايف على موزايك FM باش نباركوا لهم ونفرحوا معاهم. معانا اكيد لايف زميلنا صلاح الدين الكريمي. مرحبا يا صلاح.
1: مرحبا يسري, اهلا بيك ومرحبا لكل مستمعي موزايك FM. احنا حاليا متواجدين في الياسمينات دار ادم الكوكي الاول وطني على شعبة الاقتصاد والتصرف. كيما تشوفي ما تولفش عليك نعدي مباشره.
0: يعطيني معطيني.
2: الو عسلامة
0: يا ادم, شنو الجو؟ وان شاء الله مبروك.
2: صافا عايش كيفك فيك؟ الحقيقه الجو حافظ في الدار.
0: هاني انا اسمعني, انا الرفي جو المراجعه قبل ما الرفي جو الدار.
2: اكهو كاد الحقيقه حد
0: المراجعه. بيان بيان الحقيقه هنا قاعدين نشوفوا في التحضير اللي بون هنا نجم نفهم علاش ادم هو الاولاني في على شعبة الاقتصاد والتصرف. الحقيقه 18.7 المعدل. ادم احكي لي بالنسبه لك انت, هل من قبل عوام هذوما الكل هذه هي كان الريتم تاع القرايه ولا جوست عامت الباك بس تروحك ولا كيفاش؟
2: الحقيقة مش من قبل الريتم كان هكا ياسر مرعب معناها نتاع القراية. كنت نقرا بشوية ياسر عندي امبورتونس للفي سوسيال, ياسر عندي امبورتونس توسكي اسوسياتيف توسكي سوسيتي سيفيل. أبخي القراية ما نحبش الحقيقة نقعد هكا ديما على بير وظهري معوج نقرا ما نلقاش روحي معناها مانيش الكوفي.
0: داكوغ
2: عملت الباك حاجة أخرى الحقيقة. عملت الباك ديكونيكتيت من كل شيء, خرجت من كل شيء, جيت مخي كان في الباك بالحق, مخي فول فوكس على الباك.
0: اوكي هنا الحقيقه جوستومون الفوكس هذايا هو اللي بدا الريتم من اول العام. نتصور من اول العام بدا وقتها حطيت 5 سي وديريكت عندنا ميشن واحده اللي هي الباك. احكي لي تو, اسمعني احكي لي ادم على وقت الاس ام اس, الدقيقه اللي جا فيها الاس ام اس واللحظه هذيك, هل فقت بيه اسمعني من الاول ولا
2: احكي لي؟ انا اخيرا كنت قاعد نلعب منع في الفيفا معنا في البيت. نقى امي تعايش مش نظام معنا. انا مبروك عشان يكون عشان تسام
0: معنا.
2: يسر فرحانة
0: الوالدة اسمعني الوالدة بش نقولها اسمعني قولها ليه ما تخافش خالش جيش بش نقولك مبروك اكاو جيش نقولك مبروك تعادي هيري الوالدة شو اسمها الوالدة
2: ضحى
0: مرحبا بيها عادي هيري مدام ضحى يا ولد ضحى ما تخافش من اللي فيها بالعكس باش نقول لك مبروك باش نبارك لك باش نبارك لك على الجاه
3: ما تخافش ما تخافش لازم يخاف
0: والله بالعكس
3: يا ما شاء الله
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله ما شاء الله عليه وان شاء الله ان شاء الله ديما بنجاح والفرحه والتالق. هاني قلت له انا كريت المراجعه اللي موجوده بحذيك فهمت الحقيقه فهمت اللي هو كانت مثابره من اول العام.
3: عايشك وألف مبروك لكل دار تونسية
0: والجغريفة
3: الكل ناجح في البكالوريا وألف مبروك إن شاء الله ديما فرحانين وإحنا في حاجة الفرحة فرحة كيف فرحة
0: اليوم
3: محليها فرحة نجاح وربي نجح معناتها تلامذة دورة الأبطال إن شاء الله ربي يجيبكم في السويد
0: إن شاء الله يا رب
3: خليوا هدف نجاح قدامكم ونجحت تسلولو ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: برافو للناس اللي نجحت الكل
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. اسمعني شعمل فيكم بالله شعمل فيكم ادم اسمعني سلاح خلي تم بعد نرجع لك شعمل فيكم هكا ادم شعمل فيكم عام كامل بالله
3: عام كامل ادم الحقيقه يقرا اما شنو ما نظن بيتك ادم انا باك اذا ما خصنا صحنك انا بعد
0: ايوه اسمعني يسير ندلوه اي فلا
3: ندلوه على راسي وعيني ها هي التصوير على راسي وعيني وقت اللي نشوفك انت متميز وقت اللي نشوفك انت هزوز لي راسي ربي خليك لامك
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله والله شوف اسمعني ريت رو ان نقفوا معاهم وان نكونوا موجودين معاهم ورو لسيبور فاميليال حاجه مهمه ياسر رو بخلافك المراجعه اللي موجوده والاوراق اللي موجودين راهو اهم حاجه هي العائله وانه نكونوا معاهم ديما موجودين حتى موزايك ديما راي معاكم راي في التحضيرات والموسيقى. قل يا سلاح
3: اهلا وسهلا هاو بوه بجنبناها وتقول كنا في بلاس تسليح دونك هاو ولد ومتوجد بجنبنا يحب يعطيكم كلمة زيدا بوه تعب عام كامل مسكن ايد مخدم كلنا خدمنا لبيس ان شاء الله واحنا وراه في اللي يحبوه خلي ولادكم يعملوا اللي يحبوه
0: بيان سور
3: والله سوى تلقاو النجاح
0: ادم راهو راهو شوف ادم التعب اللي كان معاكم انتوما راهو ادم هذاك هو التعب اللي خليه لولاني في شعبة الاقتصاد والتصرف 18.7 اي نعم الموين والناس جوستمون اللي خلط علينا تو اي اعطينا المساج سيد الوالد وين اهلا وسهلا مسيو شنو هذاك
1: اهلا وسهلا
0: مرحبا كيف معنا على موزايك ونباركولك ان شاء الله مبروك التفوق بتاع ادم الباهي
1: عايشك ميرسي بيان ميرسي
0: وعم عايشك كامل عايشك. الخدمه معاه اسمعني ادم خذل بيرمي ولا مازال
1: مازال اونكور
0: اي ما توا سيعد باش يجيه كادو البيرمي
1: عايشك
0: هاكا هو عاد عايشك. اسمعني من توا توعدنا واسمعني كي يقول بيرمي عاد نخرج نسوق معاه ما نخوفوهوش لاباس
1: لا هو بالطبيعه هو يفك لي بالفولون من توا
0: هاكا هو تكون الفرحه ان شاء الله يا ربي وان شاء الله بالحق نفرحوا برشا اللي جوستومون راهو هنا نحن كي موزايك تكون بحذاكم وقريبت لكم ونبارتاجيو معاكم الفرحه حاجه مهمه برشا سورتو انه نراو الفرحه هذيك في وجوهكم انتم وعلى عينيكم بعد العام التعب هذا اللي نتصوره بالحق مسوي ما كانش ساهل بالكل العام هذايا سورتو انه الحقيقه ادم اللي فرحني برشا انه قال لي ريت تلت الكورسوس هذايا الكل راني عطيت اهميه للفيا سوساتيف عطيت الاهميه لاني نعيش معناها وعامة الباك كان الاوبجيكتيف واضح دونك حسيت انت من اول العام هذيك هو اللي كان قدام
1: ايفيكتيفمون
0: وتوقعت بلي يكون لولاني ولا لا
1: والله انا صدقني توقعت مش يقول لولاني
0: ريت الثقه نتاع الاولياء ريت
1: الثقه نتاع صحيح أما الحمد لله
0: هكا هو تي اسمعني كلهم هكاك يركبوا لنا ستريس وكلهم بعد يقول لك ليه ومانيش واثق ولكن الحمد لله يا ربي نعرف ولادنا شنو هكا ولا ليه يعيشك ان شاء الله مبروك مرحبا بيك مرحبا بيك نحن ديما اكيد معاكم وديما فرحه موجوده معاكم اكيد هنا خلينا جوست نكملوا مع ادم نحبوه يعطينا مساج باهي ومساج كبير برشا للباقي التلامذه اللي يسمعوا فيه والمستمعين الكل نخليها جوست ترجع لنا كادم خكملوا معاه
1: تفضل بابا
0: خكملوا معاه يعيشك مرحبا بيك
1: يسري
0: ايوه
1: يسري لما يشارك في نشيرو لا هي أيوة. اللي شد البكالوريا الثانيه حصل بكالوريا فرنسيه السنه الماضيه
0: هاي
1: كيما غادي نشوفوا قدامنا في
0: بدينا بالباك فرنسي بدينا بالباك فرنسي ومشينا للباك برانسيبال والولاني الحمد لله يا ادم
1: قالت لي خصوصيه الباك الفرنسيه ديما تبقى وحدها
0: اكيد
1: ثم زاد حاجه اخرى قبل نشوفها
0: أيوة؟
1: شهدت صورة شهدت الباك
0: وكتب اسمه
1: محليها والأعداد والأهداف نتعود
0: الأوبجيكتيف
1: كما قاعدين نشوفوا والذي مكتب مراجعته
0: المثابرة من أول عام يا سلاح كانت
1: طبعا أكيد ويعطينا
0: مثابرة
1: على الأعداد اللي جاهزة يسري
0: هاي سيدي يعطينا كياد ماي أيوة
1: لا دي شان انا عشان يكو عشان جيت عشان مات عشان الماء شان اخ ستاش ونص فرنسي ديسيت انكلي ديسيت استوار شيو 19 سبور 18 انفو ابري اللي مشيوش برشا العربي والشيو الحقيقة ما مشيش
0: لبيس لبيس لبيس لبيس الفايدة ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ادم وما شاء الله على العدد نتاعك والحقيقة شوف راو لفات اللي انت حطيت الاوبجيكتيف هذايا من اول عام راو مهم ياسر وك العشرين اللي موجودة غاديك في الحيط العشرين راهي نلقاوها في الـ في الـ في اللي نوت اللي عندك وهذه حاجة مهمة برشا بالحق راو شوف بالنسبة لك انت ادم جست نحب نخلي لك ان ميساج التلامذة اللي يسمعوا فيك كسو سوا صحابك اللي معاك ولا حتى زادة للي مازالوا قدامهم اكيد الباك مازال قدامهم الكنترول واللي عام الجاي لقاو روحهم مش مشكل السنة حتى لو كان رفوزي عام الجاي باقي مازالت موجودة الفرصة حب اخلي لك ميساج اليوم هما الكل ادم بالنسبة اليوم هما السنة الاوبجيكتيف اللي حطوا قدامه والحلمة اللي حلمها كيفاش انت بالضبط تعاملت معاه وشنو باش نجم تنصح
2: بالنسبة للصحاب الكل ألف مبروك نجاحكم ألف مبروك لأي أم ولا أبو فرحوا الحمد لله دخلنا الفرحة بزارة الصوفية معنا بالنسبة
0: اسمعني قولي قولي شكون اللي بحذاك قولي شكون اللي بحذاك
2: امي امي امي زغر
0: لا لا لا انا راو شكون المسيو اللي بحذاك
2: جدي علولو
0: ايوا ربي فضله ربي فضله ربي فضله
2: ربي يخليك
0: ايوا
2: بالنسبه للكونترول دوره الابطال لبيس ان شاء الله كنا مع بعضنا في الريفيزيون تفقوا اي حاجه اي انسان كوجيسيون دونك ان شاء الله ان شاء الله نكونوا نلفي كل الناس
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
2: فرحتنا تكمل بيكم ان شاء الله الفرحه تكون كامله
0: ان شاء الله يا رب
2: بالنسبه للعبيد اللي عم جيبك ديما الفكره ايش نحب نحكي عليه انه الكوجيسيون ديجا قلتها بكري الحقيقه الكوجيسيون مش ماخذه حقها كفيكسيون هذا الفيكسيون رايتين بين العلوم الانسانيه والعلوم الصحيحه يعني الفيكسيون تخرجك كانسان لازم ملم فهم عندك عن شموليه على الدنيا تنجم تفهم تنجم تقعد في قهوه تحكي مع عبيد بكل فخر
0: ايوه
2: الحاجه الخايبه انه ليكسيلون كليف متميزين عنده فكره خايبه يقول لك الكوجيستيون شعبه يمشي لها بضعاف ويسر ماخذه سمعه خايبه
0: هي بالحق راهي فكره جوستومون ادم فكره انت تنجم تاكد لنا اللي هي بعيده كل البعد على الحقيقه معناها
2: بالضبط هذه شنو ديما نحب نقول راهي الشعبه معبي على الاخر لكن اي تلميذ اكسيلون جوست هو فرستري ولا خايف يقول لك ما نمشي لهاش السيكسيون هذه لي بحق خذ خطوه راهي السيكسيون باش تعبيك بالباهي وباش تخرجك انسان فيك
0: الحمد لله يا رب الحمد لله يا ربي شكرا ليك يا ادم بالحق نسلم عليك برشا برشا ومبروك مره اخرى التالق نتاعك اكيد راه مزيك معاكم انتوما وفرحانين برشا اللي نحنا موجودين بحذاك غاديك في الدار يا ادم شكرا لزميلنا سلاح الكريمي اللي كان موجود فوالا في دار ادم شينالو بحذاه ادم عشنا معاه الجو هذا نتاع الفرحه ريت شنيا نجيو انتوما وين ما انتوما موجودين مزيك تكون موجوده معاكم اكيد ادم الكوكي ادم الكوكي اللي لولاني جوستمون على شعبه الاقتصاد والتصرف و المعدل 18.7 الحوار كامل تلقاوه على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام كنا معاه ادم الكوكي لولاني على شعبة الاقتصاد والتصرف والتألق ان شاء الله يا ربي ديما موجود والفرحة ديما موجودة معاكم وحنا نونسوكم وتكلمونا على 71-113-1000 باش نعيشوا معاكم الفرحة هذه اللي ديديكاس يكونوا موجودين معاكم بعد شوية اكيد في ستار كلوب من توا حتى للعشرة متاع الليلة
4: النتيجة وصلت
5: بابا سبوذنيك زهرت يومي يا من شهد
6: مبروك يا حياة قلبي مبروك
4: والمبروك أعلى موزايكا فام الليلة نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له خوك أختك قريبك وحتى صحابك كلمنا على 71-113-1000

0: 26 والفرحة تتواصل في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزيكا فام نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس
1: ستار كلوب. موجودين معاكم زيدا في ستار كلوب. نزلنا مواصلين ما زيدا نحكي جو المونديال وباش نسمو غنية ما سمعناهاش قبل طالعة من قلب التوينسة و12 مليون صوت اللي عملها كارفور تونس للجرينتا بويز. الفكرة سهلة برشا. كارفور تونس حط التليفون في مغازة كارفور مرسى والمواطنين سجلوا فيه مساجات تشجيع المنتخبنا. المساجات والأصوات هذيك الكل تلمت وبمساعدة الذكاء الاصطناعي الاي اي تخدمت وطلعت منها الغنية هذية اللي فيها برشا تشجيع وجرينتا. الغنية اللي حتى حد مكتبها على خطرها ببساطة مش خدمة شخص واحد أما لم الطاقة وأحاسيس الجمهور الكل. وهوني الذكاء الاصطناعي ما عوضش العبيد ليه بالعكس أما زاد قوة في صوتهم وصنع به الفن. الخطوة هذه مش غريبة الحقيقة على كارفور تونس اللي هي الشريك التاريخي للجامعة التونسية لكرة القدم منذ أكثر من 17 سنة وديما مع المنتخب ومع الجماهير. هذه غنية كارفور تونس للنسور إن شاء الله مربوحة.

0: تجيبوها برسم ميمتكم. اخوي والله نحبوا على فرحة، والله اقسم بالله نحبوا على فرحة. يرحم ميمتكم، فرحونا، يرحم بوكم، وان شاء الله ربي معاكم وبنكورس.
1: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستر والوليدات الكل، ان شاء الله ربي معاكم.
2: كارفور تونس، المساند الرسمي للمنتخب الوطني. والأجواء والجرينتا مع النسور متواصلة. فكركم لي التغطية الخاصة المزيك الماتش تونس والجابون من نص الليل حتى الثمانية متاع الصباح. أجواء المونديال مع جنجون تيري تيري.

0: توف لوز تروماي دي فلور على موزايك فام غنيه سمعناها نهارت اللي خرجت اكيد في بنت الفام. احنا مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى للعشره متاع الليل. توت سويت خلينا نمشيو نفرحوا بالمتالقين في البكالوريا. فرحانين اليوم اكيد على موزايك فام انه نستقبلوا الاوائل, نستقبلوا التلامذه التوانسه اللي الحقيقه تعبوا عام كامل وشرفونا نحن الحقيقه كتوانسه, وفرحانين برشا باش انه نبارتاجيو معاكم القصص هذه, قصص النجاح على موزايك فام. فرحان برشا لليوم معايا من ربط مباشر فوالا من نابل بالضبط بني خالد, معايا ملكة الوحيشي الاولى على الشعبه نتاع العلوم التجريبيه بمعدل 19.76. ملكة ان شاء الله مبروك يا ملكة.
1: عايشك الحمد لله.
0: هلا اخ ملكة, اسمعني نعرف توا ليموسيون على بعضها, نعرف زيد اكيد برشا حاجات تحس فيهم. خلينا نبداو الساعه قبل ما بعد نحكيو على كيفاش تعدى العام كامل. اعطيني ليموسيون وقت لي سيميس, كيفاش جي وقت لي سيميس, كيفاش كنت مع شكون, احكي لي.
1: انا وقتها كنت مع ماما تحضرت روحها قالت لي انا تو حاسه بجدي وهم اخر علينا نهار كامل.
0: اي
1: يا اخي وقتها كي جي لي سيميس نشوف فيها كان هبطت الكل, قلت طيب انا هلكتها وانا قلت لها انت اول واحده تشوف تليفون.
0: اي
1: قلت لها انت قلت لها زغل
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي. الفرحه كي تكون مع العائله ومع الاحباب ومع الاصحاب سبتوا العائله اللي نتصور كان لهم دور كبير برشا داير في العام هذا. صحيح. احكي لي شو عملت فيهم يا ملكة السنه.
1: لا الحقيقة عملت شيء مرسى بين أنا بني خالد ونقل في سنة نابل.
0: طيب
1: جيت معناه أقرب كريت مع صاحبتي في جون قريبة الليسيك. جيت كي أقرب في الليسيك شودو وطبعا كنا أقرب في الليسيك. هيك ممكن الحاجة اللي كانت تتعب أني نروح واحدة معناه في الريكام بابنا حتى من رجل يعد هو الحمد لله معناه بسيء أذنية بس نعطي السلام نجدناها.
0: من توا بديت تعيش في جو الفاك حسيتك, عرفت كي تقول لي كريت بحضر الليسي وكذا ونروح في الويكاند حسيت سيء تحكي لي جو الفاكولتي ديجا ملكة راهو. الحمد لله الحمد لله يا ربي, ريت التعب بالحق ما يمشيش خساره عام كامل. ونتصور بالحق ملكة انه ما كانتش خدمه سنه بركه, هي نحكي وخدمه سنوات وسنوات
1: بل معناه هو مش يظهر لي باش نعمل كيكه.
0: فوالا فوالا, هي كان ثم حاجه ملكة ممكن انت تعتبرها اكثر حاجه ساهمت باش انه معناتها الساعه تكون الاولى على شعبه العلوم التجريبيه في تونس. هل كنت تستنى فيها الحاجه ذي ولا ليه ملكة؟
1: الحقيقه انا في نفس العام اتدبتي وزاد عايشتي كان قصدي راك نجم تعملها وانا في نفس العام انا مويني الحمد لله معناها سبع يا اخي. وانا كنت كان يجي لي وثيقه قلت هاني نخدم وكعاود ما ظنش معناها حاطتها هذيك حاجه الاولى على الاخر اجت فيا.
0: يا هو ديجا هاو نسمعوا في الاجواء بحذاك يا ملكة اكيد توا دار حايسه برشا ناس جايين. في دونك جوستومون من الاول بون ممكن معناها كان الطموح موجود والخدمه كانت موجوده على انه داير الحمد لله فوالا كنت وانت توا الاولى على شعبه العلوم التجريبيه معدل 19.76. دونك كان ثم حاجه ملكة حاجه تنجم تختارها بين الحاجات الكل اللي صاروا بالنسبه للعوام هذوما الكل, ممكن حاجه تعتبرها انت اكثر حاجه ساهمت باش انه تتحصل على المعدل هذايا ما زاده حتى تعرف تجيري ستريس نتاعك تيل تعامل باك. نعرف اللي هي ماهيش حاجه سهله, شنو ممكن الحاجه اللي تختارها بينات كل شيء عشته مش كان في القرايه لو تنجم تكون حاجه عند علاقه بك انت شخصيا
1: وكذا. هذيك اكثر حاجه هو في برشا عوامل بالطبيعه اما معناها الشطور اللي جاني من عليك فيما كيف حالك
0: الحمد لله الحمد لله كهو هاو كلهم معاك وكلهم بحذيك والفرحه الحمد لله يا ربي في الدار. ملكة بالنسبه للتلامذه تاع الدير اللي يسمعوا فينا على موزايك فام للاسف معناها يلقاو روحهم سيسيون كونترول, شنو الحاجه اللي نجموا ننصحوهم بها سورتو في الايامات هذوما خاطر نعرف اللي هي ساعة للأسف معناها كلك التعب اللي جيت وتحس روحه واحد محبط معناها شيئا ما, ولكن بالعكس هي فرصة نتصورها. وشنو الحاجة اللي تنجم تنصحهم بها ملكة باش انه ان شاء الله نديركوا اللي يبقى وان شاء الله يربي مربوحة اليوم هما.
1: أول حاجة لازم نحط في مخاخنا اللي احنا مضاق نفسنا وقوة نحاولوا نخدموا ونحاولوا نشوفوا نقائصنا نشوفوا اللي كوريكشون تاع السجيه تاع السيسيون برانسيبال نسمع على معناها المشاكل نتاعنا ما نسيرش حتى كي ما خلصتش المرة هذه مازال العام الجاي نقعدوا كل ديما نقاوموا في بيتهم وما من أي سورس هذا من أي سورس نحاولوا كيفاش نشوفوا جايين ستريس
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وهذه حاجه مهمه ياسر جوستمو انه الحمد لله يا ربي في الوقت اللي مازال توا ان شاء الله نتداركوا ان شاء الله اكيد الفرحه تعم على ديار توينس الكل الملكه. نخلي لك المجال باش انه تشكر. انا متاكد انه مش تبدا تشكر عائلتك ولكن فوالا نبداو نشكروا العائله ومن بعد بالحق اي انسان بالحق تحب توجه له ميساج كسوسوا من الاساتذه ولا حتى من اصحابك اللي كانوا موجودين.

0: الاخر كوتين باي نقرا فيه وانا نبكي مشي تحمل فيها راهي ما نقطعت كما تقول لهم
1: وي بالحق الحمد لله بالحق هو راو معناها مجهود اكيد راو ما نجمو كان نباركولك على المجهود الكبير بالحق اللي عملته ونعرف اللي هي ماهيش حاجه سهله ونعرف اللي كل شيء راهو يجي كان بالتعب وبالاستراتيجيه اللي انت على طول العام الكامل على خاطر ماهيش كان قرايه راهو هذه حاجه اكيد نجم تاكدها لنا انت راهو جيستيون تاع ستريس وجيستيون تاع كيفاش بالضبط نجمو الريفز وكيفاش نجمو كل شيء نحصلوا لو غران ماكسيموم بوسيبل نتاع المعلومات باش انه الحمد لله يا ربي باش وقت اللي قدم كوبي نتاع الباك نلقاو الثقه اللازمه باش انه نعديو بالكدا والحمد لله يا ربي لقينا التالق معاك يا ملكه بالحق لي ميساج نتاعك نصور ميساجك وصل داير للاستاذه نتاعك ونصور ميساجك وصل لي بارون نتاعك نحبوا بالحق نهنيوهم بالتالق نتاعك يا ملكه والميساج هذا يوصل مستمعينا الكل داير راهو ان اكزومبل سويفغ ملكه وهذه حاجه نجم كان تشجعكم انتوما وبالحق نتمنيو لك كامل النجاح ملكه بعد شنو تخمم تعمل ميتسينا
0: اي نحن قليل اكثر
1: من شيء ولا عارف بنا بصي يغرجي نخرج بهلا وين نحن ان شاء الله اكا ان شاء الله وين مستقبلك يكون موجود ان شاء الله يا ربي تلقى فيه كان الخير واللي مكتبه ربي ان شاء الله يكون فيه كان الخير اللي كنتي ان شاء الله تكون انا دكتورة متألقة برشا وان شاء الله يا ربي وين مستقبلك يكون موجود وين انت تحلم باش تكون موجودة تلقى كان الخير يا ربي يا ملكة ميرسي بكل اللي كلمتنا اليوم وفرحنا معاك برتجينا معاك المومو هذية على موزيك فيم اكيد متألقة ديما نلقاو ديما نلقاو عندكم هنا المجال باش انه نفرحوا معاكم شكرا لكم انتوما والباك والتهاني نتاع الباك مازالوا متواصلين اكيد على موزيك فام
2: النتيجه وصلت
3: بابا صب وذنيك صحيت يوم يا من شهده
4: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك
2: والمبروك على موزيك فام الليله نعيشوا معاكم اجواء الفرحه ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك وانت كان عندك شكون تحب تفرح له خوك اختك قريبك وحتى اصحابك كلمنا على 71 113000

0: برنامجنا الكل فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فام نعيشها مع بعضنا الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتك ومن جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للسجل الوطني المؤسسات عادل الشوري يكشف في تصريح للزميل هنا سلطاني اليوم السبت أن عدد المؤسسات المسجلة بسجل بين شخص طبيعي ومعنوي بلغ 850 ألفا بعدما كان العدد سنة 2019 في حدود 350 ألفا. واعتبر عادل الشوري أن هذه الأرقام تبرز أن السجل الوطني المؤسسات أصبح قاعدة شاملة للمؤسسات أي إن كان حجمها ونوعها وأساس للشفافية المعاملات الاقتصادية ومرجع للبيانات والشركات والوثائق لكل العمليات البنكية وغيرها.
2: في 2019 كنا تقريبا السجل الوطني المؤسسات فيه في حدود 350 ألف مؤسسة باش نقوله بين شخص طبيعي وشخص معنوي. اليوم احنا في حدود 850 ألف، يعني في ظرف 7 سنوات جبنا قرابة 500 ألف. بطبيعة الحال فما تقريبا 30 ألف قاعدين تخلقوا كل عام، فما تقريبا 100 ألف أو 150 ألف تم دونك إنشاءهم جدد، وفما تقريبا 300 ألف جبناهم لأنه كان مش مرسم، كان مش مسجل، إما لأنه ما كانش مسجل كتاجر، وإلا هو كان زاد هوش مشمول بالتسجيل. ثلثي العدد المؤسسات هو من الأشخاص طبيعيين مهنيين وحرفيين وتجار، والثلث الآخر هو الأغلب بتكون شركات أيا كانت أصنافها. كلمة فريلانسر عامة جدا، ما حددهاش القانون توب، فما أما ما يشمله القانون في الأنشطة يمكن أنه يترسم عن طريق منصة المبادرة الذاتية اللي يتصرف فيها سجل الوطني المؤسسات لكن تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، واللي يكون تاجر أو حرفي أو مهني بيعمل أنشطة أخرى مش موجودة في قائمة المبادرة الذاتية بطبيعة الحال يتسجل في السجل الوطني المؤسسات. قربت نصف الاقتصاد أو نصف المؤسسات في تونس الكبرى، وتجيب بعدها ربما مدينة صفاقس المدينة الكبرى في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال التجار من القطاعات، تجيب بعدها بطبيعة الحال مدن الساحل كيما سوسة ونابل، وتقريبا في المرتبة الرابعة أو الخامسة مش تكون هي ولاية مدنين لأن ولاية معناها ناشطة جدا.
1: رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تدعو كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان

0: جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في إنجاز ورفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. وأشارت لدى إشرافها السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6.5 مليار دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات، وأن التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات وإنما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الأجال المحددة لها. اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية بنزرت تمكن في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم السبت بمقر الولاية 39 عائلة محدودة الدخل بمعتمديات جرزونة وبنزرت الشمالية ومنزل جميلة وتينجا ومنزل برجيبة وسجنان وجومين وغزالة وماطر والعالية من منح مالية لتحسين السكن بقيمة إجمالية تعادل 183 ألف دينار وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على فيسبوك. في أخبار العالم، بعد قرون من انتهاء تجارة الرقيق عبر الأطلسية، عادت واحدة من أكثر القضايا التاريخية حساسية إلى الواجهة من العاصمة الغنية أكرا، حيث اختتمت أعمال القمة العالمية للتعويض عن الاستعباد والعدالة التاريخية وسط مطالب إفريقية بوضع إطار عملي لتعويض المجتمعات التي ما تزال تعاني أثار تلك الحقبة. الرئيس البوليفي رودريغو باز يعلن اليوم السبت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع طرق، وقد بشرت الشرطة إزالة العوائق بواسطة آليات الإشغال العام. وأغلقت الجماعات المحتجة والعديد منها حليف الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس طرقا رئيسية، مما أدى إلى تقطع السبل بالشاحنات وتعطيل إمدادات الوعود الغذائية والوقود والأدوية إلى مناطق عديدة بما في ذلك مدينة لاباز. اندلعت الأزمة في البداية بعد أن قطع باز فجأة إعانات الوقود المقدمة منذ وقت طويل بهدف تقليص العجز وسط أزمة متفاقمة في الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري دالي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: الأكتاب على موزيك فام انتو ما تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع ليل سبيسيال بكالوريا.
1: إن شاء الله مبروك مبروك نجاحك في الباك.
0: نجاح في البكالوريا والمتفوقين اللي معانا اكيد ديما لايف على موزايك فام ونفرحوا برشا الحقيقه سورتو كي نجيو بحثكم انتوما في دياركم نكونوا موجودين ونقسموا الفرحه معاكم. فرحان برشا الساعه اللي معانا زميلنا فتحي بوجناح. مرحبا يا فتحي.
2: مرحبا بيك وكل اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا في موزايك.
0: منور يا فتحي.
2: يعيشك خويا بوجودك زاد.
0: فتحي اليوم انت موجود في بلاصه سبيسيال برشا، موجود بحذا عائله احمد المذيوب اللي هو لولاني في شعبة الرياضة 19.02. إن شاء الله مبروك لي هو أكيد وللعائلة. هاي الزغريتة
2: هاي
0: الزغريتة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ديما فرحين. فتحي
2: أحكي
0: لي، اسمعني أحكي لي على الأجواء من اللي وصلت يا فتحي بعد عدين لك أحمد.
2: الأجواء حلوة برشا الحقيقة، الجو عائلي، تقريبا العائلة كلها وحتى الأحباب اللي هنا فرحان أني ليلة مهمة وكيف كيف من الأصحاب وشعلوا حتى الشماريخ امتياز بالحدث
0: نتاع اليوم. الفايدة هما لاباس يا فتحي.
2: هما لاباس الحمد لله. بيان سير. وكيف كما قلت لك الجو حاجة باهية ديما، التربية العائلية ديما الحقيقة لقيتها موجودة، العائلة الكل، العائلة الموسعة نحكي مش حتى العائلة الموسعة كانوا موجودين وركزوا لي على انه هكا التواصل العائلي هو كان سر من اسرار نتاع النجاح نتاعو. ايفيكتيمون دونك هكا تشوف هنا العم نتاعو، هكا تشوف العم نتاعو الوالد نتاعو السي ياسين
0: ربي يفضلهم ربي يفضلهم
2: احمد المتوج نتاعنا اليوم في شعبة الرياضة.
0: ايوه
2: الوالده نتاعو
0: ربي يفضلهم الكل
2: بقيت العائله واه صغرونا نشوفوا فيهم.
0: ايوه
2: مش نعدي لك توا احمد،
0: اعطيني سي احمد، اعطيني سي احمد، خلينا نفرحوا له ونفرحوا معاه.
3: السلام عليكم
0: يا احمد. ان شاء الله مبروك يا احمد.
3: الله يبارك فيك، عايزك مشكور جدا،
0: فرحانين برشا برشا برشا بالتالق نتاعك وبالتفوق نتاعك وفرحانين اكثر اللي احنا موجودين معاكم وزيك معاك. محليها الاجواء، محليها الاجواء
3: عندك يا احمد في الدار. الحمد لله عايزك
0: ان شاء الله ديما متالق يا باهي وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. احكي لي يا احمد على وقت الاس ام اس، احكي لي شكون فيك بالاس ام اس، انت ولا شكون في العائله؟
3: هو الاس ام اس الحقيقه عندي انا فقط.
0: ايوه
3: فهمني.
0: اول انسان مشيت قتله على النتيجه شكون؟
3: لا بابا وامي هما بحكي. أيوة. بالضبط قلت لهم علمتهم على النتيجه.
0: أي.
3: الحمد لله كانت فرحه كبيره برشا
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله.
3: غير متوقع بالحق، شوك سمحه
0: بالحق ما كنتش اتوقع ان انت تكون لولاني على شعبة الرياضه.
3: لا الحقيقه ما كانتش متوقع
0: والحمد لله يا ربي. الحمد لله النتيجه جات بمعدل 19.02 دونك هنا بالحق. انه احمد بالنسبه لك انت الفرحه هذيه والتتويج هذيه بعد بالحق عام كامل، عام تعبوا نتصور ما نعرفش نتصور اكثر من عام الحقيقه، نتصورها كنت حلمه من قبل
3: مش
0: انك توصل تتالق بالطريقه هذه.
3: اكيد هي خدمه نتاع 4 سنين ولا اكثر، معناها الواحد من مسيرته الدراسيه من اللي يقرا يسمع معناها العقبة الباك من ما ينجح العقبة الباك
0: العقبة الباك
3: لين الحمد لله الواحد دوك حقق النجاح والحمد لله
0: والحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. بالنسبه لك انت احمد شنية ممكن بالنسبه للعائله مثلا ديما راهو نسالوا سؤال نقول لك ايش عملت فيهم السنه؟
3: اي والله الحقيقه تعبتهم، ضحوا معايا تعبوا معايا، معناها وفروا لي لي كونديسيون الحمد لله باش الواحد وين ما يأيس وين ما يتعب وين ما كذايش يرى الاوبجيكتيف يحاول انه يتعبهم انه يفرحهم يمحي لهم
0: يفرحهم
3: يمحي التعب نتاعهم، معناها كما نقولوا لحظه تمحي التعب الكل.
0: نقول لك حاجه يا احمد، انا ناكد الكريت وانا توا الرافي والديك ربي يفضلهم لك بحذاك ويبوسوا فيك ومعاك. اسمعني لا تقول لي التعب مخلوف، راه التعب من بعد الفرحه هذيا وبعد التتويج هذيا انا ناكد لك راهو مخلوف وراهم فرحانين بيك برشا برشا برشا يا احمد. اسمعني هم بحذاك ابدالي بالوالدين الزوز وبعد للعائله الموسعه، اعطيني المساج اليوم هما بالنسبه ليك انت كل واحد شنو تحب تقول له مع شنو عملت فيه في العام هذا.
3: والله الحقيقه بالنسبه لبابا وامي نحب نشكرهم برشا، نحب نقول لهم معناها سامحوني كان نهار تعبكم ان شاء الله نكون رفعت لكم راسكم، معناها نتيجه تكون
0: أكيد. أنا متأكد.
3: اخرى ليلهم ان شاء الله معناها وماحيه للتعب ان شاء الله. هكا ويسامحوني على التعب وعلى المشاكل اللي يمكن.
0: أنا قلت لك تعبك مخلوف.
3: لا أكيد أكيد أكيد الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. بالشكر معناه لعائلتي الكل عائلتي معناه الموسعة مفار معناه بابا وأمي كل معناه الحقيقة ساموا شجعوني معناه كمونتالمو بالتشجيع بالكلمة الطيبة بالدعاء بأي أي حاجة معناه عاونوني بها.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله ربي وفقنا والحمد لله نشكرهم.
0: الحمد لله يا أحمد الحمد لله. أي شنو النكست ستيب شنو الجاي؟ ليله ليله ليله فرحه ليله في سبيس
3: الحمد لله الحمد لله.
0: احكي لي شنو النكست ستيب توا بالنسبه ليك انت شنو اللي تحب تعمله بعد الباك؟
3: والله الحقيقه خمنت في الميدان الطبي ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنجاح دكتور قد الدنيا يا رب ان شاء الله
3: امين امين ان شاء الله
0: ان شاء الله. احمد المذيوب اللي جوستومون متفوق والاول على شعبه الرياضه معدل 19.02 مزيك معاكم وفرحانين برشا يا احمد اللي جينا بحذاك واللي كنا موجودين بحذاك عن طريق الحقيقه. نحب نشكر زاد زميلنا اللي ديما نكونوا موجودين بحذاكم راهو شوف بالنسبه لي نحن فرحتكم انتوما وان نكونوا موجودين بحذاكم هي اهم حاجه واكثر حاجه تحسسنا اللي قراب ليكم وفرحان برشا اللي كنا موجودين جستمو معاكم راهو تليفون ديريكتومون من دار احمد مذيوب في صفاقس. بالحق نسلم برشا على زميلنا فتحي بوجناح اللي كان موجود بحذاك وكان مازال موجود بحذاك الاجواء كلها تكون موجوده معاكم. شكرا لك يا احمد ميرسي بوكو اللي كنت معنا بالتليفون اليوم يعيشك ميرسي بوكو. نحن مازلنا نستنيو تليفوناتكم وموجودين معاكم ونفرحوا فرحة البكالوريا على مزيك.
4: النتيجة وصلت
5: بابا سبوزنيك زهرت يوميا من شهادة.
6: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك
4: والمبروك على مزيك فام الليلة نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له خوك اختك قريبك وحتى اصحابك كلمنا على 71 113000

0: نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: الفرحة مازلت متواصلة وانتم اللي دي كاس نتاعكم راهم موجودين عنا على ريزو سوسيو موزايكا فام وعلى 71113000. خليني بالحق غنبارك نبارك سورتو للبرشا برشا نام اللي يسمعوا فينا. وهنا ديديكاس يجي من عند محمد بن عثمان اللي هلني سيف النهدي وسلمى المغراوي بنجاحهم في الباك ان شاء الله يربي ديما متألقين وان شاء الله ديما ناجحين.

ديما ديما ديما متألقين أكيد الصغيرات والناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مازلنا مواصلين معاكم باللي ديديكاس وديديكاس سبيسيال داير يجي من عند فؤاد الزاهي وزوجته فادية ومن عند زاد صغيراتهم بدر وإيهاب يهنيوا أختهم رنيم الزاهي بنجاحها في البكالوريا. إن شاء الله مبروك يا رنيم، وإن شاء الله ديما ديما يا ربي فرحانة يا رنيم يا باهية، وإن شاء الله ديما متألقة أكيد معاكم نحن. ما شاء الله لديديكاس على بعض هنا يوصلوا لنا على لي ريزو سوسيو مزيكا فاهم.

ليه الفرحة إن شاء الله يا ربي ديما ديما ديما متواصلة. الديديكاس آخر يجي من عند بوها توفيق وأم هريم وخوها يوسف ويقولوا الراني مدريدي إن شاء الله كل عام وانتي حيب ألف خير وإن شاء الله ديما ديما ناجحة. الرنيم اللي تألقت واللي مرسمة بمعهد 9 أفريل بومهل بساتين اليوم نجحت في اجتياز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضيات بتفوق. إن شاء الله ديما متفوقة وديما متألقة يا رنيم مدريدي.

وانتوما مازلتوا تنجموا تكلمونا على 71113000 وتكونوا موجودين معنا. والفرحة لدي ديكاس الكل يبدأوا معاكم. مازلنا مواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل، والموزيكا زادة مازلت متواصلة. الراي عنده بلاست وحاضر برشا منكم أكيد من محبين الراي. سلموا برشا برشا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سيسروحكم طريق السلامة في كرهبكم أكيد. احنا موجودين وبعد شوية نعطيكم لي بون بلان بروجرام السهريات. خليكم معنا برانشي على الإذاعة الأولى في تونس. Fodel, tellement

0: دافي جيتا أبسايد داون على موزايك FM. الفرحة أكيد سورتو نتصور برشا منكم تحبوا تمشيوا تتفرهدوا. بالنسبة الليلة يلا حضروا كلموا أصحابكم وحبيبكم, نعطيكم توت سويت لي بون بلان. بون بلان اي سيدي كالعادة لي بون بلون, نعطيكم فكرة وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا وتسهروا بالنسبة لليلة. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي بكوش وفرقة الباشا للدبكة السورية. في المولو السهرية فلور, في الليدون ساتيدي فيفا مع بدر وبنكا, السهرية 100% روك في روكن رولا مع سيتيكا لايف باند. في البلاغ نلقاو اون شوكيز بلينغوس, في الحبيبي داونتاون ياسمين سان, في الأينا نوار ان اول بلاك اكسبيرينس مع عمارة بريكي في راسكوبي ولويجي, في المارتي كلوب ديسكو العربي, في الفلو سيليبغ لا فيت دو لا ميوزيك ذا ريكورد كلوب مع استريد ونوي ارا, في الفلامور نلقاو سهريه 2000 مع دوغي ونوتر دي جي ريزيدان باش, في البوبوت نلقاو او بلاتين مهدي مغراوي, وفي الكاليبسو حمامات الليله سهريه سبيسيال برشا مع كلاوديا ليون. في المودز عربيان مادنس نايت, نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الجولبرو الليله سهريه جالسي, في ستيبس سوبليمينول مع بولا غوسيك ساراي وفولوم, ونختموا بجربه كالعاده وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليله نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان
1: ستار كلوب كل هرسل بثمانية للعشرة تعليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة, احنا معاكم اكيد. المانيا خاسرة قدام الايفري كوست حل العاج 1-1, الماتش 35 دقيقة. انتبهوا اكيد, ومبعد تلقاو في موعد الرياضة سبور اكسبريس اخر الاخبار فيما يخص الماتشويت متاع الكوب دي موند. نخليكم مع all the best music junior jack my feeling.

0: على موزيكا فام الموزيكا اكيد مازلت متواصلة وفرحتنا بالباك مازلت متواصلة
1: ان شاء الله. مبروك مبروك نجاحك في الباك.
0: نفرحوا برشا لنجاحكم انتوما ولا ديديكاس مازلوا متواصلين. ديديكاس سبيسيال يجي من عند العائله الكل من العبد الكريم جمير اللي تربجوا به كيكو. يا كيكو ان شاء الله مبروك, ان شاء الله مبروك الباك ونجاحك السنه والعائله الكل ويكيب مزيكا فام الكل تتمنى لك كان الفرحه وكان النجاح وان شاء الله ربي ديما متالق في اللي مازالك يا كيكو. واكيد الكل الكل اللي تسمعوا فينا انتوما تلامذا الكل المزيك معاكم انتوما حاضرين سورتو وين ما نكونوا موجودين. خلينا نمشيو زاده بحظ المتفوقين كل عادة. خلينا توت سويت نمشيو نحكيو على الباك انفو. اكيد الفرحه مازالت على موزيكا فام, الفرحه بنتائج الباك والفرحه مع المتفوقين اكيد اللي الحقيقه نحبوا نوصلوا الحكايه نتاعهم على موزيك ويكونوا الفرحه زاده معنا. نحن فرحان برشا برشا اللي معايا محمد امين شوشين المتفوق والاول على شعبه العلوم الاعلاميه من معهد ابن سينا بالمهديه 19.54. يا محمد ان شاء الله مبروك.
2: عايش
0: اسمعني احكي لي عاد على الفرحه. ما اسمع ما تبديش داخل لي بعدك يا محمد.
2: عطيتها وراء من نزلش مش مصدق.
0: لا حاتك هي بالعكس نتصور عاد شنو نتصور عام كامل الحمد لله يا ربي خدمة ونتصور التفوق. ما كنتش مستنيه التفوق هذا يا محمد؟
2: هو اللي كنت مستنيه في أول عام بعد ستريس كي بدأ يليك العام
0: لتك نفس الطريقة في رفي شوية لك عليش شوية. بالنسبة معناها عليش بالضبط ستريس مثلا إذا كان من أول العام قيت روحك سافا شنو اللي صار في وسط العام؟
2: والله ونعرفش كيش فتر هالك هل يكل كل باك أكترب بدأت نحس بيه.
0: ستريس الباك معناها. لا لا بيس لا بيس الحمد لله. ريت ريت ما اسمعني لازم تكون الثقة من الأول. راي شوف الأكل أكل اللي ماجلو لنية والفكرة لنية هي اللي تثبت راه. الحمد لله الحمد لله يا ربي. بيه محمد بالنسبة لي كنتي توا الحمد لله يا ربي التفوق في علوم الإعلامية وهنا معناها بالنسبة لي كنتي نصور غرام لانفورماتيك من قبل معناها مش كان اختيار
2: ملي يعني صغير واني مغروم بالانفورماتيك.
0: تعرف تبياتي فيسبوك محمد؟
2: اه لا لا
0: بالحق موش إتيك ولا جست اسمع ولا تعرف وما تحبش تقول
2: موش إتيك وما تعلمتش.
0: ايب ايب ما لا تعرف تفورماتي بي سي.
2: نعم
0: ايب فاتك عليك يا معامل. بالعكس ان شاء الله يا ربي نتصور ماشي في ثنية السيكل انجينيور هكا ولا ايه
2: بروغراماسيون وذاك الغرام.
0: بيان بيان بيان ان شاء الله يا ربي مهندس قد الدنيا وان شاء الله يا ربي ديما تكون متألق. بالنسبه لك انت دونك الخدمه هنا على على عام كامل والخدمه اللي كانت موجوده عام الباك هنا نتصور ممكن الجيستيون نتاع نتاع ستريس كما قلت انت والجيستيون نتاع الرهبه نتاع الباك اللي الحقيقه من احنا صغار انا ما عادش في بالي من احنا صغار كي نخافوا منه عام الباك درف ايش نحسوا فيه وهكي بيان سور عندك انت كانت معناها نتصوروا تدريب اول خاطر نعرفوا في الانفورماتيك كلك نحلوا مشاكل نحلوا دي بروبليم دونك غزرت لها من منطلق هكا بروجي تخدم معاه
2: نوعا ما نجم نقول يعني هكا حاولت هكا على طول العام نتحدى روحي قديش نجم نجيب.
0: بيان بيان هاي وكل مره عرفت تتحدى بإكزامان تتحدى بالدفورات اللي في وسط العام وديما الحمد لله يا ربي تلقى ريزولتا.
2: اي يعني في وسط العام قد النوت تاعي تطلع تطلع تطلع تطلع
0: هاي
2: قبل تطلع قبل شوف يطلع
0: فهمت. ليه بالعكس هو شوف اي صحيح تحس المسؤوليه تكبر هكا ولا ريسبونسابيلتي تكبر محمد. اي فوالا جوستومون
2: اي لازم تقول خاطر معناها شو تكلم معناها المره الاولى تجيب نوت باهي بعد مره ثانيه تولي تحب تحافظ عليها بعد مره لبعدها تولي تحب تضبطها
0: تحب ديما اكثر. باهي برشا بالعكس هو هذيك هو المايند سيت الحقيقه اللي نتصور المهم واللي كان مساهم بطريقه كبيره برشا في تفوقك وانك نلقاوك اليوم الاولاني على شعبه العلوم الاعلاميه معدل 19.54. دونك هنا محمد بالنسبه لك انت كيفاش ركزت مثلا في الماتيريت خاطر من بعد ونجيو بالنسبه للنصايح سورتو انه للتلامذه اللي يسمعوا فينا اللي للاسف معناها يلقى روحهم في السيسيون دو كونترول من بعد نحكيو كيفاش نجموا ننظموا اوقاتنا بالنسبه للريفيجن ولكن كيفاش انت قسمت مثلا هل قسمت برماتير هل انه خذيت اكثر روحك ثقه في البروغراماسيون في الحاجات اللي ديجا تعرفهم ومتفوق فيهم كيفاش بالضبط عملت؟
2: نوعا ما تنجم تكون البروغراماسيون اكل لي اكثر حاجه واثق فيها
0: اي
2: خاطر معناها هي موهوب فيها، اما مش معناها نختارها، معناها خاطر نخدم
0: اكزاكت
2: خاطر اصلا نعمل عليها زوج.
0: هاي هاي
2: كان ما نخدمهاش نحرم روحي من الزوج.
0: صحيح بيان بيان والله. جوستومون هنا راهو حاجه مهمه راك قلتها محمد، انه نعمل عليها جو، معناها راهو بالحق غرام، وهذيك هي الحاجه ممكن اللي خليت انه بين الماتيريات هذوما الكل ماكش ترى فيها كان جوست قرايه، ترى فيها غرام، ترى فيها انك تتنفس حتى وانت قاعد تقرا في البروغراماسيون اللي هي حاجه مهمه ياسر بالنسبه للعام كامل، واحده من الماتير الكبار اللي عندكم في السيكسيون. ولكن هنا حتى بالنسبه للماتير الاخرين مثلا اللغات وكذا، نتصور كان لهم وقع كبير برشا سورتو على الموين.
2: هذاك هو شو الحقيقه يعني هذوكم بالذات انا حطيتهم طيحوني في معدل التوقعات نجيب فيهم مثلا
0: فرنسي
2: انا كمان هذوكم عطيتهم برشا قيمه خاصني يعرفوني صحابي عام كامل عليهم خاف على الاخر.
0: معناها اسمعني تخاف من اللغات وما خفتش من البروغراماسيون هكا؟
2: ايوه خلاص
0: بس نعمل بيها والله. يشوف هذه هو بالحق المايند سيت اللي لازم يكون، معناه انه واحد لازم يكون عامل جو اكثر على القرايه، كانه معناه يحسها حاجه هكا تخوف من بعيد ولازم نبعتوا عليها وكل شيء. وهنا نخلي ممكن مساج للتلامذة اللي يسمعوا فيك محمد، كيف باش نجم تنصحهم بارابور للريفيزيون اللي مازالت في الايامات الجايه؟ ان شاء الله ربي اكيد ينجحهم، وان شاء الله مبروك لك انت اكيد. دونك انا شنو المساج اللي تنجم تخليه لهم؟
2: والله نخدم شيء
0: صراحة. بيسمعني خليك تسلم على العائلة ساعة قبل والأحباب اللي بالحق تعبوا معاك نتصور العام كامل، وبعد نخدموا بالمساج بيش
2: مريك
0: خوي تدلل راك بيه. دونك بالحق ان غرو ميساج للعائله، ان غرو ميساج لاصحابك وحتى العائله الموسعه اللي كانوا معاك العام هذا الكل، واللي نتصور انا كانوا متاكدين من الاول. ما نعرفش هكا علاش عندي الاحساس هذا. اي
2: لازم نقول
0: شنو تحب تقول
2: لاصحابي؟ حتى اصحابي
0: كل شنو تحب تقول لهم؟ ميساج تحب توصله لهم محمد؟
2: والله نحب نشكرهم على ثقتهم فيا قبل كل شيء
0: اكيد.
2: ولقوا
0: والمساج اللي تحب تعديه الباقي تلامذ خممتي فيه؟
2: ما تخافوش برشا
0: فوالا،
2: ما تخافوش، خذوا كل شيء ملك ورواحكم هكا، ما تكثروش برشا من القرايه، مازال ما تهملوهاش
0: فوالا. على خاطر نتصور ديجا حتى قرايه عام كامل مازالت موجوده، دونك هناك تروشيكات الاخرانيين وممكن الحاجات اللي لازمنا نركزوا عليهم باش ان شاء الله يا ربي نتالقوا هكا ولا ايه؟ فوالا الحمد لله يا محمد، وان شاء الله مبروك ونهنيوك من عند عائله موزايكا فام الكل ومستمعينا الكل، نهنيوك بالتفوق نتاعك وشكرا ليك اللي شاركت معنا الفرحه نتاعك هنا محمد على موزايك، وان شاء الله يا ربي ديما من تالق لتالق ونراوك ديما انجينير قد الدنيا يا محمد. ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو، شكرا ليك محمد امين شوشين، على المتفوق على شعبه العلوم الاعلاميه من معهد ابن سينا بالمهديه 1954 المعدل. نحن اكيد الفرحه ما زالت متواصله بالبكالوريا وبنجاح البكالوريا 2026 على مزيكا فاهم.
3: النتيجه وصلت.
4: بابا سد وذنيك زهرت يوميا من شهاده.
5: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك،
3: والمبروك على موزايكا فام الليلة. نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له؟ خوك، أختك، قريبك وحتى أصحابك؟ كلمنا على 71 113 ألف
6: 71 113 ألف

0: 24. والفرحة تتواصل في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزيكا فام نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: تكونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 8 حتى ال 10 متاع ليل في سبيسيال نجاح البكالوريا. ان شاء الله كل عام وانتم فرحانين، وان شاء الله يربي ديما ملمومين وبالفرحه وبال ديما اسمعني اللمه راهي اهم حاجه سوتو في البكالوريا. او كان شوت فرهدوا وعيشوا اللحظه مع صغيراتكم مع اصحابكم مع اخواتكم. اللحظه دي راهي ما تتعودش، واكيد ان شاء الله مربوحه للكنترول. ان شاء الله كيف زاده بنجاح للي حتى لو كان غفوزي بالنسبه للسنه، الفرصة مازلت موجودة والفرحة يا ربي إن شاء الله ديما تكون موجودة في دياركم. سلام عليكم الكل، أكيد شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستوندار. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس على موزايك، والأخبار مع مراد الدريدي، والسهرية مازلت متواصلة في جيت سيت اف ام مع عدنان حوايت. احنا أكيد ما بقالنا كمش نقولكم تسبح الأخير، نتبعوا ماتش النسور واليابان تغطية خاصة من نص الليل حتى الثمانية متاع الصباح. خليكم مع بيربل ديسكو ماشين في يوم ماي نيدز. تسبح الأخير.

تونس، اليابان. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش لهيرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المصالح المختصة بوزارة الصحة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت أن نتائج المتابعة بينت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت تحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة تقييم المخبري. وتضمنت هذه القائمة 18 نقطة معنية بمنع السباحة بولاية بن عروس، و12 نقطة بولاية بن زرت، و8 شواطئ بولاية تونس، و5 نقاط بولاية نابل، وثلاثة شواطئ بولاية جابس، ونقطتين بولاية ريانا، وشاطئ وحيد بولاية سوسة. الإدارة الجهوية للصحة بأريانا تختتم اليوم السبت برنامجا تكوينيا حول طب الشيخوخة امتد من شهر أفريل الماضي إلى غاية جوان الجاري، وتضمن عدة لقاءات علمية بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير كفاءات الإطارات الطبية والشبه الطبية في مجال طب الشيخوخة، ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بصحة كبار السن، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية التي تشهدها تونس وارتفاع نسبة المسنين في التركيبة السكانية، بما يستوجب تطوير المعارف والمهارات الطبية في هذا الاختصاص. وانتظمت في ختام البرنامج دورة تكوينية استهدفت أطباء الخط الأول بإشراف مجموعة من الأطباء البارزين في المجال. تزامناً مع إحياء عيد الموسيقى في أنحاء البلاد، تستمر درجات الحرارة في ارتفاع في فرنسا مع إصدار وكالة الأرصاد الجوية اليوم السبت على مستوى أنذار يشمل 35 مقاطعة بدءاً من الأحد. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن عدد التحذيرات الحمراء من موجة الحر قياسي، حيث كان الرقم القياسي السابق 20 مقاطعة في 24 و 25 من جوان 19 و 2000. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن السفن لن تواجه أي رسوم عبور لمضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الأمريكي الإيرانية، نافيا التكهنات التي أثيرت أخيرا حول فرض رسوم على حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وأكد ترامب الذي كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد أن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران ينص على إعفاء المسافرين من رسوم العبور في هذا الممر المائي الحيوي.

0: مدة 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يغادر العاصمة واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أكده المتحدث باسمه. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 21 جوان، سحب قليلة بأغلب الجهات، البحر مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم. تقريبا 7 ساعات تفصل منتخبنا الوطني على مواجهته الثانية في المونديال ضد المنتخب الياباني في مونتيري، والموجود مبعوثنا الخاص أحمد عدالة وأكثر تفاصيل. أحمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تشاهد فينا وتسمع فينا صوتا وصورة هنا مباشرة من مدينة مونتيري، ومن المنتظر يتواجد جماهير المنتخب الوطني التونسي بعد تقريبا ساعة ونص ساعتين من توا. ثم أعداد لكن قليل، مازالوا مبداش كلام برشا الأعداد، ومازال ما عندناش فكرة على الرقم الرسمي الخاص بالعدد الجماهير التونسية اللي باش تكون حاضرة. لكن في الحقيقة ثم برشا جماهير من اليابان موجودة هوني، على الأقل جماهير المكسيكية تكون مسدتنا احنا. الدنيا سخونة برشا الحقيقة، سخونة معناها فيها ثم الشمس قوية لكن الدنيا سخونة، نحكيو على 28-29 درجة مع الهيوميديتي طالعة، مع أمطار منتظرة بعد ساعة ونص أو ساعتين من توا، يمكن تتواصل ما بين ساعة وساعتين، لكن في وقت المباراة مش تشوفوا فيها منطر. بالنسبة لتحضيرات المنتخب كان أنا البارح، بالنسبة للاختيارات الفنية نعود نأكد مرة أخرى، وكنا حكينا موضوع هذا في أكثر من مرة وأكثر من مرور في الأيامات اللي فاتوا، رغم ثم حتى تشكيلة محسومة حتى على مستوى الخطة التكتيكية. قرار فيرنار واضح في كلامه، قال حتى الملاعبية ما يعرفوش كون تقوم شراب تقوم شراب برنيون تسميك كثير من بعد، ولكن الاختيارات ما زالت لم تحسن بشكل نهائي، خاصة ثاني في خصوص الموضوع متاع ثلاثة. أكيد فيرنار عنده الفكرة موجودة، هو الستاف تكنيك بتاعه المساعد بتاعه، لكن اللاعبين ما زالنا ثلاثة بتطبق ثلاثة فكر ثلاثة مدافعين وإلا لا، إذا كثم ثلاثة مدافعين شكو معهم دينامبرون، ثم زاد جاهزي دينامبرون تحكم، ثم زاد المركز اللي شلعب فيه يعني سليمان إذا كان شلعب شكون وسط ميدان وإلا القدام، يظن الكل نتعرف عليه ما بعد. لكن في كل الحالات المدرب جرب كل الخطط الممكنة، 3-5-2 4-3-3 4-2-3-1 3-4-1-2 كل جربهم. أنا عاود أحسب معي سمعوش 3-4-1-2 وما صحيحة هكيك، خطر جرب 4 فلوس زادة ما هيش في 4-4-2 في كل الحالات. أي كان اسم المشابط أي كان تشكيل المشابط، نتمنى وإن شاء الله نعمل ناخذ الريفونس نهزوا راسنا لفوق. أو التوكيمة تول الجابوني برشا الحقيقة قاعدين يتعدوا بحبينا برشا عددهم كبير برشا، وتكون إن شاء الله نرفع ريوسنا ونهزوا ريوسنا قدام الناس، وإن شاء الله يا ربي الملعبية يقوم بدورهم فهم
3: إن شاء الله. دائما نتمنى، وشكرا لك أحمد. دي من عودة ذكر الموعد هو 5 متاع الصباح ماتش تونس واليابان. في نفس المجموعة اليوم منتخب هولندا ربح السويد 5-1، وبالنسبة لوضعية الترتيب في المجموعة دي هولندا عندها 4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط، اليابان نقطة واحدة، وتونس المركز الأخير 0 من النقاط. ماتش ألمانيا والكوت ديفوار للمستوى الشوط الأول، المنتخب الإيفواري متقدم 1-0 بونتو فرانكيسي في الدقيقة 30، ويباغت المنتخب الألماني ومتقدم عليه في الشوط الأول. ماضي ساعة متاع الصباح ماتش الإكوادور كوراساو، والخمسة ماتش تونس واليابان. نحكي على أخبار الأندية التونسية، ترجي على الرسمين على تمديد عقود ثنائي محمد بن علي وحمزة الجلاسي. من جهة أخرى تم الإعلان على تركيبة جديدة لجنة طبية للترجي التونسي، الدكتور مصطفى عبيد هو رئيس الشرفي، والدكتور منذر يدعس هو رئيس اللجنة الطبية، والدكتور ماهر الزهار هو نائب رئيس اللجنة الطبية. من مدافع مستقبل المرسى يسري العرفاوي تعاقد مع نادي ديالي العراقي. الاتحاد الافريقي لكره القدم على مواعيد ارسال قائمات اللاعبين للانديه المشاركه في الشامبيونز ليغ وفي الكاف. القائمه الاوليه باش تكون في الفتره من 1 ل 15 اوت خاصه بدور تمهيد اللول، من بعد اضافه لاعبين للدور الثاني في الفتره من 16 الى 30 سبتمبر. بالنسبه للقائمه الدور المجموعات من 1 حتى 31 اكتوبر، ونذكر انه الدور الاول ذهبي عذاب الدور الاول بين 4 و 6 سبتمبر والاياب بين 11 و 13 سبتمبر. كانت هذه اخر نشرات الرياضيه اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بندت.
2: مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
5: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
6: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

0: كفم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزاي كفام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الصحة تتولى اليوم السبت تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم يوم 23 مايو 2026 تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. وفق بلاغ الوزارة يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحي العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية. وقد مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2026. وذكرت الجمعية مساء يوم السبت على صفحتها الرسمية أنه تقدم الامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة والأسر في برنامج دعم الأسرة، فيما تأجل 46 مترشحا إلى دورة المراقبة ورسب 7 مترشحين. كما سجلت قرية المحرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 بكالوريا اقتصاد الصرف، يليه معدل 14.34 بكالوريا رياضيات بقرية أكودة، فضلا عن تسجيل نجاح 3 توائم هذه السنة من أبناء القرية ببرنامج دعم الأسرة بقرية المحرس. مصادر أمنية وطبية ومصدر البحرية تكشف اليوم السبت أن جثث ما لا يقل عن 15 مهاجرا من بينهم فتاة جرفتها الأمواج إلى الساحل الشرقي لليبيا على البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع الماضي بعد غرق قريبهم فيما يبدو. أوضح مصدر في البحرية نقلا عن 10 ناجين أن القارب كان يقل نحو 61 شخصا وفق ما نقلت وكالة رويترز. دول أوروبية تدخل في حالة استنفار مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية ضمن موجة حر تجتاح القارة، إذ شهدت فرنسا اجتماعات بينما أصدرت ألمانيا تحذيرات عامة في حين تأثرت بالسلب السياحة في إيطاليا. وزير الدفاع البلجيكي يكشف أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ناتو لم يناقشوا ملف مضيق هرمز خلال الاجتماع الأخير في بروكسل، مؤكدا أن ترتيبات تأمين الممر البحري الحيوي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة ضمن تحرك تقوده دول أوروبية لحماية حرية الملاحة في المنطقة. صحيفة بريطانية تقول اليوم السبت أن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستار

عمر من منصبه يوم الاثنين ويحدد إطارا زمنيا لرحيله. وقالت الصحيفة إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعد أن تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جتة فام عزم التحيات مراد الدريجي.

0: Jet Set FM. 22h, Midnight. Midnight. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
1: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ديوان الحبوب يؤكد أن تواصل عملية تجميع حبوب مختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، مضيفا أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 4,364,000 قنطار إلى غاية 19 من جوان الجاري، منها 4.2 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و134 ألف قنطار وذوب ممتازة خام بشركة الإنتاج. وديوان الحبوب يبين تسجيل ولاية باجة أعلى كمية ب 855 ألف قنطار، ما يمثل 19% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها ولايتي الكاف والقيروان، ثم ولايات سليانة وبنزرت وجندوبة. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. المجلس الوزاري المنعقد السبت بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السر الزعفراني الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية يقر جملة من الإجراءات، من بينها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كذلك تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء تنفيذها. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرس يقول أن ظاهرة هجرة المهندسين تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن 45 ألف مهندس ويمثل قرابة 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية بشأن الإدمان في تونس خلال سنتي 2027 و2026 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صلاح. في أخبار العالم، الوفد الإيراني يصل إلى سويسرا استعدادا للمشاركة في المفاوضات الفنية المرتقبة مع الولايات المتحدة والتي تنطلق الأحد وسط مسعى لتحويل مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجانبين إلى اتفاق أكثر تفصيلا بشأن الملفات النووية والاقتصادية والأمنية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل وسلاح وإسماعيل في عيش المونديال ومتابعة مباراة تونس واليابان مع أجمل تحيات ورد الدريجي.
0: الأولى في تونس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
0: تبع الكرة وعيش المونديال.
4: نصلي الأربع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ثم لموزايك فم.

0: خاصة مباراة مهمة في مشوار المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. مباراة باش تلعب الخمسة متاع الصباح تونس اليابان. موجودين معكم من توا حتكشي الصباح حتكشي الثمانية متاع الصباح من نص الليل حتى للأربعة باش تلقاوني أنا باش تلقاو سلاح باش تلقاو نوفل وابتداء من الأربعة متاع الصباح باش تلقاو اسكندر إبراهيم والمحلين متاعنا دونك قاعدين نواكبوا لحظة بلحظة في المشوار خلينا نقولوا المهم للمنتخب الوطني التونسي. نوفل مرحبا.
1: اهلا وسهلا اسماعيل شنحويلك.
0: الحمد لله سلام. مرحبا.
2: اهلا وسهلا اسماعيل. مرحبا نوفل. مرحبا بالكيف الكل. نسلم عليهم خويا ليلى سهرين. الحمد لله حاضرين. عملت قيلوله بالذمه للحظه هذه معناها المهمه والمهمه جدا. في اخر لحظه تم الاتصال بين انا وياك اسماعيل لتدعيم خاطر ما كناش احنا في البرنامج هذاك. الفريق باش يكون نوفل الورتاني نجي زايري خلي دقيق لكن رفضوا في النهايه
1: وشدعوا اسماعيل خاطر اكثر واحد يفهم كره في الاذاعه
0: خاطرني محايد
2: وش الخير اكيد
0: محايد كروي. نحن موجودين لايف فيسبوك موجودين لايف يوتيوب. نسلم على ليك بالكل اللي باش يكونوا موجوده مانيش باش يكونوا موجودين كان في استوديو ما
1: باش علاش ماناش لايف تيك توك
2: ما ناش نكبسوا خاطر وما يبعثوناش في سيود احنا على غرزو ولا موزايك
0: بناخذوهم شحن
1: يا اخي ما ما ما ما ما لحظه ما تنجمش تكون لايف تيك توك
2: هو نجمو نعملو ليه نجمو نعملو لايف تيك توك
1: اما بخدمتك
0: كي يجيك اسدش تعمل توقف مثلا خبر عاجب كله ليه ما عنديش خبر عاجب
1: ليه ليه
0: جيني اسد
1: نرفضوا لايف الاسد من بعد نقسموهم ونروحوا ليه
2: ما والله ان شاء الله اللي دارك ونخم كيفك.
0: سلموا على المخرج فيق برجا صديقنا مروان بن عمار. سلموا على عمد التونسي. سلموا على حسين. سلموا على ويف الصندر. قلت لكم ليش مش كونوا موجودين كل هنا في مون بليزير
1: ليكيب كامل ليكيب الويب فوالا الناس الكل الشوفرة الناس اللي لاهي بكل شيء في موزايك يعطيهم الصحة سهرين معنا وعنا برشا مراسلين وحكاية
0: عنا برشا مراسلين مش كونوا موجودين مع أحمد عدالة في مونتيري بالمكسيك باش يكونوا التونس زاد الحاضرين في المكسيك باش ناخذوه معنا لحظة بلحظة ونتبعوا الماشي نتاعهم حتى الاستاد الخطوات الأخيرة حتى لين يوصلوا للاستاد باش نبداو واضحين راهو تنظيميا كي تذكروا عندنا برشا مستمعين وكانوا يحكيوا على فما نوع من الفوضى في الدخول توينس تعذبوا برشا باش يخلطوا
1: الفوضى نتاع المكسيك يعني مش كما فوضى تونس
0: هي جو نتصور فوضى المكسيك
1: خاطر هو يحكي لنا على فوضى ويعدي لنا في اللايف الامور منظمه يقول كيسات زحمه كيس على ستة فوايت ما عندي
2: ما يحمدش ربي عليك ما يحمدش ربي يعني ماشي للمكسيك
1: فهمت الفوضى كيفاش فوضى مستويه اي
2: صحيح هو ماشي معناها له الحظ انه يخدم في المكسيك مهمه معناها بلاد محليها والكل تمشي تغطي كاس العالم وقال لك فوضى واضح
1: فوالا باش نحكيو وبرشا برشا ناس نحبوا من الاول ساعه قبل ما نبداو نهنيو جماعة اللي نجحت في الباك ونقولوا بالتوفيق للي كنترول وربي نجح عم جاي اللي ما نجحوش بصراحه داير باش نبدا ما فما حفله صارت اللي جايب 276 اقل معدل في الجمهوريه دونك عمل حفله يعني انجاز واحد نجح اليوم قال لك مت خمام في النتيجه سردوك نسخه جارتنا صغرت خاطرو شنو وزاره التربيه يصلحوا اول ما جات النوتات مع الاربعه سايبوهم الناس الكل معناتها وبرشا بصراحه فما واحده بعثت 20 اس ام اس في بالها قد ما تبعت اس ام اس حظوظها باش تنجح تكتب
2: ستار اكاديمي ما عجبك
1: وعندك لولانيه وموزايك نحب تحيل قسم الاخبار تحيل اليسري لولانين الكل والنتائج وكل شيء معناتها لحظه بلحظه على الويب وعلى خديته معناتها فما واحد كتب البيلتان في جوان الباك في جوان ريزولتا في جوان كاس العالم في جوان رجعوا لنا ما يغلطنا
2: الحمد لله الحمد لله
0: خلينا نرجع معاكم للذكريات تذكروا لحظه الاس ام اس وقت انت بالفيكس
2: لا بالبوق نوفل
0: لا بالجواب
2: لا يعطوا اسمه في الجريده وقتها
1: لا لا لحظه ايش نقول لكم انا عديت سيزيام
0: باك انا عام
1: لحظه خديته 96 باه
0: اعطينا صدينا سؤال
1: انا سيزيام زاد بالش اسمه البوق شي تسمى ذاك البوق ذاك
2: عرفت
1: حتى سيزيام بالابيل قبلنا احنا كان يهبط في جريده الصباح تهبط جريده صباح فيه رجلتا نجح لم ينجح كذا باه البوق معناتها نقفوا الكلنا قدام الليسي ويبدا بالبوق ولا ورد بالك مستحيل تتحصل على نتيجه راهو معناتها يقول لك نهار السبت الخمسه نتاع العشيه نقفوا عائلات الكل ويعطي اسمك ويقول نجح ولا كنترول ولا دوبل
0: ما تعرفش الموين
1: لا ما تعرف شيء
0: اوكي
1: من غدوه تمشي باش تعرف الموين اما معناتها تخيل وانت واقف بجنبك واحد وين نجح لاخر كنترول لاخر دوبل كانت معناتها كانت امبيونس باهيه معناتها احنا توك جمعت لسميس بيننا الشارع ما عادش فما بصراحة.
0: انت لسميس كيفاش عشتو تذكرها؟
2: انا الايفان تحت كنترول وقتها 2012 لسميس ولاني وحدي في الدار وقتها قعدت ما فهمت شيء حاسيله كنترول في الثاني وقتها انا راقد وقت نذكره لتو كلمني الولد في التليفون جوست قال لي الو سلاح هكا بالضبط الو سلاح قلت له ويه قال لي هكا نجحت اي باي
0: ولا ولا سلاح راهو كلمه وقصه راهو ما يطولوش في التليفونات
2: تاك تاك قال لي
1: شكون طالع عمل انت
2: شكون انا
0: ما عادش تحكي
2: انا طلعت حب فوكاليت اما هذه قلت لك معناها هذا هو معناها اللي ديما اللحظه ذيك نتاع المساج معناها مهمه برشا انه معناها ديما ثم كالفجعه وكالكبسه والله يهدي كل انسان وكالنفوس المريضه كاصحابك يبداو يفلكوا يدبروا نومرو من الحيط ويبعثوا مساج يقول لك فيه ريفيوزي ولا هكاك يفلموا على بيت فهمتني هذوك الله يهديهم صارت هذيك
1: قال لك الباك ما تجيبوش برشا قرايه ولا قاعد نقرا في ضمار التوانسه الباك ما تجيبوش برشا قرايه ولا بالتخمام الباك لازمه هدف مثلا انا باش ننجح شمتى في عمتي فهمتني الهدف هذا هو اللي يخليك تنجح وعندك تحية اللي جات لولا جابت أكثر من 20
0: 20 صفر
1: أي 20 صفر وفما ناس ما تقبلش هو خاطر
0: 20 صفر واحد
1: أي وفما اللي عمناه ولا 3 سنين دي جابوا 20 ما نقبلش
2: معها تجيب أي عنده فصل
1: لبسيون ما تنقصش
0: تزيدي بلي قبل ما نحلوا أداء المنتخب وأرقامه
2: لا لا الباك
1: اللي تجيب فوق 20 معناتها تقرأ 24/24 أمورها واضحة تاكل لبسيسها الصباحة العشية تمشي تعمل سبور في الليل تمشي تعاون امها في الدار في الويكاند تعاون ابوها في الخدمه وكذا وتنجح
2: مش عملت هكا بالضبط بتحديش والله قريت شرشه ونعيش كيف بالضبط شفت بعدين سالت مخرة هي
1: وقبول وقبول
0: صح يعطيكم احصاء نتائج بكالوريا 2016 وعلقوا لي على الارقام باه المجموع اللي كانوا موجودين هم 154928 اللي نجحوا
1: يظهر لي 27 فم واحد فتت الكار
0: في 35% نجحوا اسمعوا 35% نجحوا معناتها 55259 هم اللي نجحوا بالنسبه للمؤجلون 50236 ما يقدر ب 32.43%
2: ان شاء الله ربي معاهم
0: من الحاضرين هذوما الكل اللي موجودين في مختلف الشعب رايكم في الارقام
1: كالعادة
2: هي ذيك هي نسب
1: خاطر باش نوفيو في ال 50% ناجحين
2: لا لا ما نعرفش هي توا 35% جوست هذوما اللي نجحوا
1: اكثر شوي من العادة عملوا في 30 و31
2: ان شاء الله ربي معاهم هذيك هي بتكون نسبة بريس كيما كل عام معناها احنا النسب معروفة في تونس معناها صعيب برشا كان باش تكون نسب عالية وذاك العادي معناها اللي استانسنا به تقريبا معناها انه تكون نسب
1: اما السنة تقريبا المات قريب 79% نجحوا في المات معناتها 8 على 10 يقراوا مات نجحوا
2: وهي شعبه مهمه برشا
1: لا مقارنه بالشعب الاخرى نتاع 40%
0: هم اللي ان المات كلمك صحيح
1: 79
0: 70%
1: 70 اي سامحني معناتها نسبه نجاح كبيره للمات للمات
0: يمكن نلقاو
1: المات يظهر لي تقرا تلقى
0: ذكي راهو يمشي ما تذكي جنرال مورا
1: لا معناتها انت تم
2: لازم اجتهاد لازم اجتهاد زاد مش كان ذكي مش كان ذكي فيه اجتهاد كبير برشا زاد فما برشا حاجات يقول لي انا قبل كنت عندي صحابي اللي يقراوا باكمات مثلا يقول لي يقول لي مراه شكون دليل لا دليل ما لا دليل عاد الباك معناه في ثلاثه شعب مختلفه راهو لا لا دليل مختلف راهو عاد ثلاثه باكيت فرد عام نظرا للحجم نتاعو معناها عدى ثلاثة باكيت فرد عام دليل ونجح فيهم الثلاثة حتى في الاورينتاسيون تخلى ثلاثة جامعات لا لا نبغى
1: جعفر قاسم اليوم مع سامي قال عامة الباك كانوا أصعب 4 سنين في حياتي
2: والله شيء غريب فيه
0: احنا بعد شوي يكون بحضينا جون الياباني المقيم في تونس واللي معروف بحبه لتونس ومعروف معناتها
1: ولا حياد لا شيء جايين وراه باش نهجموا معناتها تونس لازمها تربح
2: صحيت
1: 5-1 السويد خسرت باش نعرفوا باش يفسر لنا كيفاش حظوظنا تقوت شويه معناتها كي السويد خسرت 5-1 ما عادش عندنا كفارق الاهداف الكبير باش نحكيو في برشا حكايات بعد شويه باش نعطيكم زاد التشكيله المحتمله خلي نقول لكم التشكيله اللي من المفروض يكوروا بها اليوم فما برشا تغييرات باش يلعب 4-5-1 مهاجم فقط 5 بظاهرين لا 5-4-1 يا ربي 3 في المحور 4 في وسط الميدان ومهاجم وحيد شوي اخر نعطيكم التشكيله لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك احنا موجودين ولكن قبل بلي خلينا نشكروا فما غنيه باش نسمعوها غنيه ما سمعناهاش قبل طالعه من قلب التوانسه و12 مليون صوت اللي عملتها كارفور تونس للجرين تابويز الفكره سهله برشا وفيكاس ومودرن على الاخر كارفور تونس حط التليفون في في مغازة كارفور المرسى والمواطنين سجلوا فيه مساجات تشجيع لمنتخبنا. المساجات والأصوات هذيك تلمت وبمساعدة الذكاء الاصطناعي تخدمت وطلعت منها الغناية المتميزة هذه اللي فيها برشة تشجيع وجرينتا. الغناية اللي حتى حد مكتبها خطرها ببساطة مش خدمة شخص واحد أما لم الطاقة وأحاسيس الجمهور كل. وهوني الذكاء الاصطناعي معوضش العباد بالعكس زاد قوة في صوتهم وصنع به الفن. الذكاء الاصطناعي ما عوضش الذكاء الاصطناعي يعطيك أكثر قوة ويعطيك أكثر أفكار. الخطوة هذه مش غريبة على كارفور تونس اللي هي الشريك التاريخي للجامعة التونسية لكرة القدم من أكثر من 17 سنة وديما مع المنتخب ومع الجماهير. هذه غناية كارفور تونس للنسور وإن شاء الله يا ربي مربوحة. وإذا ربحنا الليلة ولا الصباح ولا ما نعرفش شو يتسمى
3: خمسة متاع الصباح
1: الفجر إذا ربحنا الفجر هذا الماتش جاي نص الليل نحفله
2: أكيد
1: حفله. يلا نسمعوا الغنية المتميزة غنية النسور كارفور تونس وإن شاء الله مربوحة.

0: تجيبوها برس ميمتكم. اخوي والله نحبوا على فرحة، والله اقسم بالله نحبوا على فرحة. يرحم ميمتكم، فرحونا، يرحم بوكم، وان شاء الله ربي معاكم وبنكورج.
1: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستة والوليدات الكل، ان شاء الله ربي معاكم.
2: كارفور تونس، المساند الرسمي للمنتخب الوطني.
3: تبع الكورة وعيش المونديال.
4: تعيش المونديال معنا على لايف فيسبوك متاعنا، ولا زيد ولا زيد اليوتيوب متاعنا موزيك فيم، موجودين بارتو على مختلف لي ريزو سوسيو متاعنا. زينا حتى للثمانية متاع الصباح، ابتداءً من الأربعة متاع الصباح، باش نلقاو اسكندر إبراهيم والمحلين وكل ما تسحقوه بخصوص المباراة.
5: باش يكونوا معاه نادر داود، باش يكونوا معاه سمير السليمي، باش يكونوا معاه عادل زهمول، وباش يكونوا معاه المراسلين والناس الكل بطبيعة في بث مباشر.
4: احنا مانيش وحدنا، صحيح فما سلاح، صحيح فما نوفل، أما معنا مواطن ياباني تونسي او تونسي ياباني، وخلينا نقوله اللي هو ولا تونسي اكثر من ياباني. صديقنا جون، مرحبا جون.
6: اش اش خويا، اش مسك كل،
5: مرحبا
6: ديما سيرفيس، ديما مرحبا انت نوف.
5: صافا
6: اي انسان كوسكوس، ها مرحبا تكون الكوسكوس، تما استنى كوسكوس وين
5: بيان سور بيان سور، اي نربحوا اليابان نعطي كوسكوسي
6: بي كوسكوس ملوخيه.
5: سبعة تاع الصباح هذوما كوسكوس ملوخيه.
6: لا
5: نستطاع عليه،
6: شفت مام تي ديجني بعد،
5: اي فهمت تي ديجني بعد،
6: ان شاء الله خاطر فما لي شفت مام،
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا باش نحكيوا على الكره الجو، باش عامل لنا كويز على اليابان، وحوار عندك حوار صغير زاد باش نسمعوه بعد شويه.
4: عندي حوار بعد لحظات، هو خلينا نقول الصحافي معروف برشا غوما مولينا، مولينا عفوا، صحفي رياضي الفرنسي المعروف بالتحقيقات نتاعو في عالم كره القدم، خدم في برشا مؤسسات كبيره، بي بي سي، سي ان ان، نيويورك تايمز، غارديان، وليسه مازلت طويله، واللي اسمه تذكر برشا لايامات هذه من بعد نقده للجامعه والمكتب الجامعي ومردود المنتخب الوطني التونسي، واللي قاعد يصير في الكواليس معاه في حوار. وسمعت كواليس عبارة عايشة معاه الأمينة، باش نكون واضحين، فمعلومات ممكن احنا نجهلوه، ما هو فما معلومات هو عنده دراية كبيرة بها، حتى لين وليت نسان نقول شكون اللي سربي فيه في المعلومات. خليني نكون معك سانسير، هذه جون بار ودوتر بار، باش اسمعوا تصريح كأنه حاسس على تونس أكثر منا ريال مون. خليني نقولها كيف ما هي، باش تسمعوا معناتها كلام في صميم من عند صحفي مختص، مش نابورتي، من سي ملم، عنده فكرة باللي قاعد يصير، وخاصة سنة وحوار من بعد لحظات نرجع لحظة أي. بلحظة،
5: وباش نشوفوا برشا، باش نشوفوا يابانية ياباني وتونسي، يابانية وتونسي،
7: يابانية وتونسي عايشين في اليابان، باش يتبعوا المباراة هذه، باش يكونوا معنا موجودين بعد مباشرة من اليابان، باش نحكيوا معاهم على التحضيرات حسب ما سمعت فما لما باش يعملوها زادة في دار غاديكا ومن الحاجات
5: اللي يعملوا لمات في اليابان.
7: وهي ما قادر عاش شويه في تونس، هي قادر عاشت شويه في تونس، دونك باش تبدا موجوده غاديكا. هي عندها طفل وطفله، طفل مولود في اليابان والطفله في تونس.
5: اوكي،
7: معناها فما اختلافات باش تراهم بعد بالفيديو.
5: اليابان والطفله في تونس، معناتها الطفل يقوم يقرا السبعه، البنية تقوم الثمانية غير دراش،
4: صحيح
5: هذا عادي، ويأخذ تزوز
4: الثمانية. اسمع خنعملوا طلع،
5: اي تعرف اللي مشى لليابان صباح راقد للتسعة، هزوا دفنوه يسخدوه مات،
6: ولا
4: اول مرة يسمع
6: باماتي باماتي ياباني.
5: وعنا باش ناخذوا برشا بخلاف مراسلنا، باش ناخذوا
4: فما صحري بحري باش يكون موجود غاديكا، جوبا برشا توانسة زادة موجودين نعديهم معنا،
5: باش نعملوا دورة زادة في القهوة هنا غسان وسارك العادة، باش نحاوسوا في الفجر.
4: فما قهوة عملت بوز، نكره العبارة، فما قهوة تحكيت عليها فما قهوة تحكي عليها برشا، اللي هي تسربي الكرواسون بليش ابتداء من نص الليل، دونك موجودة في الوردية القهوة ذي، باش عملوا لايف من الوردية من القهوة ذيك، باش تكون سارة موجودة غاديك.
5: سارة في الوردية، انا راني مفروت.
4: لا لا سارة،
5: لا لا معناتها وانت تحضر، قاعد يحضر في ريبورتاج مع سارة، كلمها قال هاوكا فما شي سمع.
4: فما واحد صاحبي سلم عليه برحة غديك، برحة محرك غديك في
5: شو اسمه
4: في الوردية، محرك
5: محرك
4: حتى موجود
7: محرك غديكة. ايه محرك يحكم انا مش لازم تقول لا رئيس جامعة الوردية لا رئيس جامعة الوردية
5: محلا بيه. باش نعطيكم بعد شويه التشكيله، ولكن قبل ايرفيرونار اليوم جريت ليكيب هبطت عليه تحقيق كبير وكبير برشا، لاول مره مدرب يتنحى بعد ماتش قالك في كاس العالم. ايرفيرونار في منتصف شهر جوان، خلينا نحكي لكم شويه الارتيكل، سامحوني نقرا فيه في التليفون، قعد في مدينه سالي السنغاليه يتفرج في ماتش ويت، ولا المدرب الفرنسي معناتها كان يقول مادام المونديال ما بداش كل شيء ممكن، انتهت تجربته في السعوديه لاسباب اسباب خاصه. وكيل اعماله كان مع مسؤول جامعه تونسيه لكره القدم جاه قالوا كنت تعرف المنتخب التونسي هو كان تفرج في الهزيمه 5-1 قالوا ش قولك تمشي عطينك اوفر. المدرب ما ترددش ثانيه واحده علاش كان عنده حلم انه يشارك في ثالث كاس عالم واذا نحسبوا كاس العالم عند سيف في فرنسا تولي رابع معناتها باش يكون رقم قياسي كبير. مشى يجري لفرنسا ومن غدوة عاود طلع للمكسيك قال حتى نقعد جمعة ما رقدش ما يهمنيش. معناتها كانت فما موتيفاسيون كبيرة وكبيرة برشا نذكروها معناتها مغامرته الأولى ونجاحات في إفريقيا كبيرة وكبيرة برشا إعادة الحياة لمجموعة محطمة نفسيا. يعرف المنتخب التونسي لسنوات هو يتبع فيه خاطره يحب برشا يتبع إفريقيا ومغروم برشا لإفريقيا. بمجرد وصوله قعد ملاعبية قال لهم هزوا ريوسكم أنتم تمثلوا بلادكم وقالك الكلام مش جمعة باش تفزدنا خدمة عن 4 سنين. نعرف صبري شخصيا واللي صار له قال يصير على أي مدرب. في الحصة التدريبية كان صوته عالي برشا يصيح على الملاعبية يوجه تمركز الملاعبية. سيباستيان تونكتي قال يتحدث بصوت عالي ويفرض عليك دونك اجتماعات فردية عملهم مع الملاعبية الكل باش يعرف سبب الانهيار. لعب يروح جماعية تقارب الخطوط عدم ترك مساحات. يعرف اليابان برشا لعب معها مع السعودية عمل نيل وخسر 2 بلاش. وغزر الملعبية وعطاهم أوردر قال لهم أنسوا مواقع التواصل الاجتماعي معناتها فما قرار خذاه حتى ملاعبي ما عاد يدخل فيسبوك ولا انستغرام ولا كذا. هذا الأمر ما نعرفش يتطبق ولا لا. دونك 4 سنوات ما عملناش المشوار هذا باش نضيعوه هكا قال لهم. ويبدو أنه موتيفي وتنجم حتى تعادل مع الياباني نجم يفرحوا خاصة 5-1 به. نحبك تعطينا قبل ما نحكي التشكيلة صلاح 5-1 برشا قاعدين يقولوا رفعت من معنوية تونس لأنه كي نبدأ نتعاركوا على المرتبة الثالثة وأحسن واحد في المرتبة الثالثة كي نبدأ خاسرين برشا ضيعنا شوي حظوظنا. هل 5-1 قويت من حظوظ تونس بغض نظر على شو نعملوا مع اليابان ولا مع الفريق اللي ربح 5
7: هولندا هو حسابيا معناها خدرت هو السويد بالرزولتا هذا ولا عندها 0 في الفارق نتاع الاهداف معناها ماركيت 6 معناها 6 بونتويت وقبلت 6 بونتويت. احنا صحيح توا عندنا في الموا خاطر احنا ماركين بونتو وماكلين 5 والكل اهم حاجه توا لازمناش نقبلوا اكثر من هكا خاطر بينا نقبوا سيبا وفارق الاهداف خاطر من بعد يكون على الاقل صحيح راهي هي تقعد ديما الفرص طايحه بالنسبه لتونس على غالب بالنسبه للمجموعه هذه اما ديما تقعد احسن هذه تزيدك شويه في الحظوظ
5: شويه مع سينو اليابان 5
7: ليه سويا التوليله انت بعد هذه حكيت النقاط وقت اللي انت تتعادل في النقاط مع اما ما يهمش من بعد اذا هو بون اللي هو الحلم الاكبر واللي هو نسبه 0.1% انك تربح الزمات شويه اللي عندك اللي احنا ما هذه حاجه برشا توانسه الله غالب ما يمنوش بها ياسر لكن السيناريو هذا اللي تقريبا شبه مستحيل انه هذاك ما يعادش تخمم في الاهداف لكن فكره انك قبلت برشا اهداف هذاك هو اللي قلق وهذاك اللي يفسر كيفاش انه السويد في اخر نص ساعه شفنا تلعب كونتر تونس تحسها في فينال علاش خاطر لقات فرصه باش توسع فارق الاهداف تعرف اللي معاها اليابان اللي هو منتخب قوي مع هولندا منتخب قوي دونك لعبت الاهداف باش تحسم برشا الامور. اليوم الشعب الهولندي شقيق وقف معنا ونشكره برشا اخذ بثارنا وتحيه لهولندا وتحيه لكل مستمعينا في امستردام.
5: اي معناتها انا
6: بلي نوفل سمح
5: تفضل
6: ما نعرفش كنت فرش في الديسكور الاولاني نتاع ريفيرونار وقت اللي تلمع الملعبيه اريت انترينور كاريزماتيك وهذه الحاجه اللي للامانه كنت نسنى فيها برشا باش تكون موجوده في المنتخب الوطني التونسي وحتى الديسكور نتاعو كان ياسر ديريكت ما كانش فما غوندويت قال لهم اللي لازم يتقال كل وجيتي امبرسيوني الحقيقه حتى الناس كل تحسها واللي تتعامل مع المدرب بطريقه مختلفه ياسر الجروب نصور ولا يخمم بطريقه اخرى وخسرنا عطاهم جملتين مهمين برشا قالوا لهم اسمعوني راهو فما عبيد جاي من اخر الدنيا باش تتفرج فيكم فما عبيد حتى دم قلبها معناتها باش تجي تحضر في المونديال هذا ما يلزمنيش نروحوا واحنا ريوسنا ماهيش مرفوعه يلزمنا نعملوا اكسبلوا واحنا قدام حتى حل اخر الا الانتصار وهذا اللي عجبني في
5: باش نعرفوا بعد جمهور تونس هل باش يحضر كيما المره فاتت 1000 ولا اقل ولا ممكن اقل شويه ما نعرفش
7: فما ناس تخلط من بعض فما ناس اكيد احمد عادل بعد باش يكونوا معنا
5: باش يكونوا معنا تعيين باش عاود رجع شويه الامل. معناتها كان الامل طايح, تعيين المدرب جديد رجع شويه الامل. شوف كو انا يعني, وتحيه اللي يسمعوا فينا من السويد الكل, خاصه السويديين يسمعونا, يعني السويد خسرت 5, ما عندهاش سي كذا في الاداره, ما عندهاش مشاكل, ما عندهاش كذا, جماعتها واضحه, بلادها واضحه.
7: لا هو ريت اغزل
6: يعني, احنا يعني المدرب نتاعهم
7: ولا باش نوضحوا حاجه, لا لا لا باش نوضحوا حاجه,
5: خسروا 5
7: انا في الاذيه راهو يغزل اللي باهت اليوم في الماتش هذايا نتاع هولندا ربحت 5-1, راهو تقريبا مش متبع الباركور نتاع السويد في الاوروب, راهي سامحوني السويد في التصفيات نتاع الكوب دي موند راهي كليته رايح, باش ما نقولش خسرت كيف كيف في النيشن ليج جات الاخره, راهو نحكيو لهنا على منتخب اللي احنا راهو كي ربحنا هما 5-1, راهو حتى في السويد راهو اكسبلوا بالنسبه لهم. صحيح عنده مدرب كبير ليو جرام بوتر اللي كان يراني في برايتون, رانا تشيلسي زاد قبل, لكن كيف كيف راهو السويد راهو الغريب انه تونس تخسر 5, مش الغريب انه معناه انه نحن نربحوا, بالعكس في بالي كان تونس ربحت السويد مثلا 1-0 راهو عناوين الصحافه الاوروبيه راهو تكون عاديه جدا, يقول لك هذا هو هذاك العادي انه تونس ولا تعادل ولا مثلا السويد ربحت 1-0. الصدمه الكبرى في 5-1 من جيك تو كان ربحت هولندا 5-1 ضد تونس على الاقل مفهومه. نفس الشيء بالنسبه لليابان, اليابان راهو نحكيو من 2019 ما خسرت كونتر حتى منتخب اوروب, منهم المانيا لعبت لها مرتين, منهم مره ربحتها 4. دونك هذوما ديسكور ما استغربهمش. الغريبه من منتخب الاخراني اللي ترشح لكاس العالم هو اللي ربح 5, دونك راهو سكور اليوم. اسال اي صحفي هولندي معناه يحترم مهنته, اسال تقول لك راني
5: صاحبي بكار تاع هولندا
7: مثلا مثلا, اسال وانت تو يقول لك راهو سكور عادي معناه 5-1, بالعكس معناه سكور عادي على الاخر. احنا رانا
5: الله غالب هولندا ماهيش قويه, راي ماهيش هولندا نتاع ليميت.
6: بلاش الناس الكل حكيو على تونس كي كليت 5-1, اما الناس الكل ما حكيتش بنفس الطريقه قطر وقت اللي كليت 6 بليش,
7: خاطر
6: قطر نحكي على الصحافه العربيه
5: والصحافه الفرنسيه
7: والصحافه الانتظارات احنا عندنا
5: في قطر ما عندهاش تاريخ في كاس العالم. قطر اول مره ترشح لكاس العالم, تترشح المره الاولى لعبت خطرها صاحبه البلد
7: في بلادها,
6: اي الماتش الاولاني خلينا نشوفوا وجه بين قطر وليش
5: انجاز. معناتها قطر اول مونديال في تاريخها لعبته بالترشح, معناتها عادي
7: عادي عادي, قطر ما عندهاش تقاليد في كاس العالم كيف معناها
5: تونس راي من اكثر البلدان اللي مترشحه لكاس العالم, معناتها هي والسعوديه.
6: ما نعملش من الكومباريزون من قطر وتونس, لا نحكي على صارت معناتها
5: قطر
6: اكثر من لازم هذاك الشيء.
5: قطر 1-1 انجاز كان, وانجاز معناتها ضد مجرى اللعب. نعاود نذكروا هولندا زاد, نعاود نذكروا المانيا في اللحظات الاخيره تقلب الطرح, كانت خاسره 1 بلاش ضد الكوت ديفوار ولد 2-1, عملت شويه تغييرات في الدوزيام ميتون الوغ الكوت ديفوار كانت نجم تخرج تعادل اقل حاجه.
7: المنتخبات الافريقيه قاعده تقدم في وجه ممتاز برشا الحقيقه, معناها شفنا حتى ليلى شفنا الكونغو عامله 1-1 مع البرتغال زاد,
5: معناتها احنا اللي طالبينه باش نحكيو
7: خسرت لعبت المهم لعبت
5: يرحم
7: الطالبينو في موزايكا فيهم تاع الكوت ديفوار متخلقين مثلا ولا وليد يجي محل تاع الكوت ديفوار نادر ديف تاع الكوت ديفوار ما تبقاش يعيط او فيدت مثلا عادي يقول لك هذاك وملي وتخسر 2-1 قلبت عليك شكون انا مش ليجيرا المانيا هزه كوب دي موند 4 مرات.
5: اي جوستومون ما تحشتنا تو ضد اليابان بصراحه مع تونس ما عندناش طموح نربحوا برشا النجم وحتى كي ربحنا ما يسالش, اما ما عندناش طموح اما نكورو نخسروش 2-1 نربحوا 1 بلاش نتعادلوا 1-1 المهم نلعبوا طرح نكورو. الملاعبيه اعتقد يساعدهم. ترى نبداو نعطيو التشكيله, نعطيكم شويه حكايات وفازيت التشكيله المحتمله في انتظار مراسلنا تو يعطينا به التشكيله المحتمله. دونك مثل ما توقع الجميع فانه حمين حارس المرمى به المدرب ريفيرونار راهو معناتها فما صعوبه باش يعرف الملاعبيه وقعد معناتها شويه تمارين وفي فتره صغيره عرف شويه الملاعبيه وسال شويه الناس. دونك قرر ريفيرونار حسب تقريبا التشكيله المحتمله, التشكيله الرسميه باش تهبط بعد ساعتين تقريبا قبل الماتش بساعه يمكن, ولكن نعطيكم التشكيله بنسبه 99% باش تكون هي. دونك دحمان في حراسه المرمى دونك باش يلعب بثلاثة في المحور اللي هما رقيق والطالبي وديلان براون. به ديلان براون عنده 6 شهور
7: براون. ديلان براون
5: دي من أغلق وقل براون راو كما الشوكولاتة يعني عنده 6 شهور ما لعبش ماتش أساسي راو به وبرشا قالوا عليه جاي برشا قالوا خطر صاحبه المدير وهبي الخزري. معناتها قد يكون وهبي الخزري صح المدرب قالوا لعب ديلان برو
7: ما زيد لو ديلان صحيح ما لعبش ما معناها كان يمثل معناها عمل ثنائيه باهيه برشا مع الطالب بزياده رحمه ما شو انا احد صحيح راه كلامك
5: في المنطق اللي يقعد برشا ما يلعبش يبدا يلعب دقيقه 70
7: ما يصيرش في الدفاع عليه في هذيك الثقافه الهجوم اللي والكل المدافعين راهي تلعب من الاولى اما زيد هو معناها نحكي عليه هو بالذات مع الطالب يلعب برشا مع الطالب يعرف بعضهم عندهم سنوات راه نحكيو تو دونك كان باش تلوج على تفاهم هذه اقرب حاجه
5: واضح دونك دونك الرقيق والطالبي وبرون بيان سور العابدي وفاليري ظاهرين ولا حنبعل وسخيري سعد بن سليمان والمستوري المستوري ولا فراس شوات يبدو انه المدرب اعجب بالمستوري خير معناتها يرى انه فراس شوات يمكن يدخل دوزيميتون ولا حاجه معناتها نعطيكم توا في شويه انطباعات نعاود نذكر دونك
6: هذه التشكيله المحتمله
5: معناتها التشكيله المحتمله دونك دحمان برون رقيق الطالبي فاليري العابدي او كما قال هو عبدي
7: علي عبدي علي عبدي مو على الفيزا خاطر تروح في امريكا
5: قالوا له معطيونا سميكم قالوا له راك اذا عمرك 30 عديت 29 منهم في صفاقس وكذا به علي ابدي تحيه لي دونك دحمان براون رقيق الطالبي فاليري العابدي حنبع الصخيري سعد بن سليمان والمستوري في الهجوم هذه تقريبا التشكيله المحتمله
6: التشكيله المحتمله تشكيله اليابان خلينا السويد البيبان نفكن يابان اعطينا تشكيله اليابان المحتملة صحيح عندك
8: شو أما طيب هاجة
6: أربعة اثنين
8: بس توا لعبيد متى اليابان يشوف الانترينير جديد متى تونس سي فري هو يجي شوية ان روتار برشا روتار كمان أما توا الياباني يخاف شوية كمان سيرتو الانترينير يقول سا بو اتر ان دانجي سيرتو كو يعرف تونس كيفاش يلعب ويعرف كو تونس وقتاش كيفاش ما عندوش لو شوا يفضل يعمل كل شيء وفما الجرين تاع التونس كي تري دونجورو كي ما بيج
6: انت باش تشجع اليابان ولا تونس
8: انا باش نشجع ريسبي في الماتش هيد
5: الله الله الله
7: خاطر المباراه رقم 1000 نعطي التشكيل المحتمل لليابان التشكيل المحتمل اليابان في حراسه المرمى سوزوكي هو نفسه اللي كان لعب في
5: مش كرهب هذا
7: هم مش حطونا كرهب في الجول خاطر احنا الاتاك نتاعنا قوي برشا فما زاد في الدفاع في الدفاع باش يلعبوا
5: ليسونس
8: يا بريد انا في اليابان
5: على سوزوكي كره باي
7: لا نكمل بالتشكيله ما
6: نسى سوزوكي عمل لنا بلاسمون
7: ثم ثلاثه في الدفاع باش يكونوا موجودين وتنبي
6: شنو خاطر يكلم فلان هوندا هو اللي عيط الشسم
5: ليه باش يلعب ثلاثه في الاكس
7: المحتمله هذه المحتمله هذه وتنبي
5: لحظه سلاح
7: مسنسه تراب ثلاثه في الاكس جابون
5: عم به
7: هي هذيك تشكيلتها التكتيكه ومدربها اللي راه اليابان عنده سنوات معاهم راه معناه يعرف معناه يعرف مليح شنو قاعد يعمل اكزاكتومون وتانا بي تاني غوشي ايتو هذوما باش يكونوا ايتو راه مش لاتاكون ايتو نلقاو في الميليو فما اربعه سوغاورا سانو كامادا وناكامورا اللي هو من اللاعبين المهمين في اليابان قدامهم زوز اللي هو دوان ومايدا زوز 70 العاب والمهاجم وويدا نورمالمون هذه
6: النطق صحيحه
8: اي بون سافا بون
6: مناظره مش ياباني ما سي بون
7: مش ياباني
8: لازم عندك شويه ديكور
7: لازم هذه التشكيله الاقرب بالنسبه لليابان اليابان اكثر منتخب عربي يلعب مع اليابان تقريبا معناه في المباريات تقريبا تونس اكثر من ويرفيرو نار يمكن حالفنا الحظ في الاختيار هذا خاطر كيكين يريني في السعوديه لعب مع اليابان برشا مرات في تصفيات
5: اسيا اخر زوز ماتشات ربح وتعادل ربح وخسر
7: اما يعرفها بغض النظر عن النتائج مش
5: خسر ما يعرفها
7: اي لا يعرفها ما يخسرش
5: اعطينا نخسر ونعرفه
7: هو شو يقول لك معناه هو المثل الياباني الشهير شو يقول لك تعرف خير ما تعرفوش هذا هو
8: دونك هذا زيد اسمه زيد غدبدا كغفيرنار مشيت في طوكيو دوكو يا سباك اليابان
7: اوكي غريت يعرف دونك معناه مش غريب عليه هذا هو دونك ان شاء الله هو لو زيد نذكروا حاجه انه يمكن توا اللي يسمعوا فينا ان شاء الله يخلي لي كومونتير نتاعهم على يوتيوب فيسبوك نجموا نقراه وحتى برشا تبعوا فينا من برا من خارج تونس اما نذكروا ذي المباراه رقم 1000 فما برشا ضيوف مهمين حاب نسالك يون ثم اميره اليابان باش تكون حاضره وبرشا راهم ما يعرفوش اليابان امبراطوري امباير
5: امباير مش خلو مش رابير
7: بالانجليزي
5: الدنيا داخله بعضها. ترى نعاود نذكر بخلاف الامباير نذكر بالتشكيله الرسميه تقريبا
7: المحتمله
5: تشكيله محتمله. ايمن دحمان في حراسه المرمى، براون رقيق الطربي ثلاثي الدفاع، العابدي وفاليري ظهيرين، حنب على الصخيري سعد بن سليمان والمستوري. كيفاش ترى سلاح معناتها المستوري ولا فراس شوات سعد بن سليمان حنبع الصخيري الوسط معناتها كيليبري عادي؟ خاطر باش نحكي لك شويه على الوسط، باش نحكي لك شويه حكايه صارو
7: كيليبري. علاش؟ خاطر عندك انت مثلا بغض النظر على الصخيري اللي تحكي عليه برشا والكل بالخطا اللي عامله، وما زاد الصخيري يقعد من اللي يعتمدوا عليهم في المنتخب، انسان ريكس في مخه معناها عادي بروفيسيونيل، راهو ينجم يغلط من بعد الماتش اللي بعده عادي. مريقل حنبع عاملين برشا على الانرجي نتاعو في الميليو تيران، ينجم يعمل برشا حاجات باهية. كيف كيف فما عندك اللي يساعد يمكن أنيس بن سليمان ينجم يعاونوا برشا المستوري القدام سيرتو، معناها في ينجم يقلقوا ياسر معناها الديفونس نتاع جابون. إن شاء الله يكونوا في فورمة، هذيك أهم حاجة، هذه تشكيل محتملة. أما أنا نتصور أيا كان اللي باش يلعبوا سواء هذوما اللاعبين اللي موجودين في التشكيل المحتملة اللي تراو فيها توا على اللايف وإلا باش يكونوا لاعبين أخرين، نتصور مش باش نراو نفس الوجه ولا نفس الأداء اللي كان في مباراة السويد، خاطر حاجة كيفك ما نتصورش كان تتعاود. بالعكس المنتخب نتاعنا شوف أنا ديما نمن بها، راهو أي منتخب راهو بمن حذر. مثلا عندك شو اسمه مثلا اليابان راهو عندها لاعبين معنى مهمين برشا فمش باش يلعب. مثلا عنده جوار اسمه كوبو معنى سيد فورمي في البرسا، فكتو الريال ويلعب في ريال سوسيداد يقدم في مستويات مهولة ما يلعبش. أما ما تحسش انه مدرب اليابان ولا حتى الشعب الياباني متقلق عليهش، خاطر يقول لك هذو ما ناس تلعب على علم اليابان ودراب اليابان. نفس الشيء بالنسبة لكل الدول. دونك احنا ايا كانوا العشرة وقول اللي باش يهبطوا اكيد راه باش يحاولوا يعطيوا له ماكسيموم يجدوش فور، وما نتصورش معناه انه فما جوار ناوي يعمل اداء خايب.
5: لا هما عملوا اداء خايب، كلامك صحيح برشا، خاطر ساعات ناس تحب تركز على الجول على الديفونسور على الميليو. راو مردود المنتخب في الماتش زوز ماتشات الاخرى كان منهار تماما. ما معنى منهار تماما؟ معناتها فما اسباب قد تكون لا رياضيه او رياضيه ما نعرفش خليت الملاعبين كل يطيحوا. خاطر في تشكيله جوار اثنين ما يكونش في فورمه مش منتخب كامل يبرك، معناتها ما نجموش نحملوا مسؤوليه الهزيمه لحتى حد، لانه منتخب بارك قد يكون المدرب قد يكون المسؤولين قد يكون. سمعنا برشا كواليس ما نحبوش نحكيوا عليها طبعا، كان صارت من بعد المونديال نزيدوا نحكيوا ونحبوا نقولوا برشا حكايات ما نحكيوش، ولكن راني خضيره الناس كل اتفقوا قالوا جاي بطريقه غريبه وبلاصتو
7: خوه جاي اليوم.
5: اي خوه جاي سامي،
7: خوه انفيتي سامي.
5: فوالا
6: باش لي انفيتي حتى جينيال جاي
7: هو ان شاء الله يهبط. هو
5: كريم حكي مشى بي راني خضيره. تم دونك تنحيته من وسط الميدان باتفاق الجميع، راو راو راو ما يصلحش لوسط الميدان. الناس كل اتفقوا قالوا يا حسره على معناتها ولينا نتحسروا على ملاعبيه معناتها كانوا
7: مش تتحسر انت عندك ليه شوفوا مش تتحسر. مثلا برشا ناس حكيت ولي انا يمكن نرى حاجه صحيحه، تحس المنتخب معناه ما عادش عنده لي كادر كيما قبل، خاطر عندنا راه برشا دي جون. احنا راه من اصغر المنتخبات، راه في العمر متوسط العمر انا من اصغر المنتخبات. زيد عندك قبل ثم شو اسمه فرجاني سيسي وفما عيسى العيدوني زوز، راه كان
5: برشا قالوا خير برشا مراني خضيره حتى كان اللوم عليهم مع فرجاني سيسي.
7: انا بالنسبه لي فرجاني سيسي ولا عيسى العيدوني زوز حتى يعني يلعبوش مصابين خير من راني خضيره.
5: جوستومون دونك والمشكله به نحب نقول لكم شويه كواليس انه راني خضيره تغشش برشا لانه عرف روحه ماهوش اساسي نرفز وحس انه مش اساسي. فما امبيونس عامه اسماعيل خليته لا راني خضيره يزمو يتنحى، فما شكون يقول حتى تنرفز وهدد وما عادش نلعب وكذا وكذا، معناتها يقولوا انه عمل بوليميك صغيره راني خضيره وتنرفز لانه ماهوش باش يلعب. ما يهمنيش هذا الكل، المهم التشكيله قاعدين نشوفوها على نذكر احنا في لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك بث مباشر، باش نقعدوا تقريبا 8 ساعات مع المنتخب. من بعد تتواصل البرمجه مع صباح خير ويكاند مع اميره، معناتها تتواصل البرمجه ان شاء الله ربي يوفق المنتخب. احنا هنا باش نشجعوا المنتخب. سلاح
7: جست باش نعطي تذكير بالنتائج اللي صارت بين تونس واليابان في المواجهات بيناتهم. قبل نحكيوا اول مواجهه كانت صارت عام 96 اليابان وتونس، كانت مباراه وديه 1-0 لليابان. من بعد عاودوا تقابلوا في جوان 2002 اليابان وقتها في دار كأس العالم تونس واليابان 2-0 لليابان. زيدا بعد عودوا تقابلوا في 2003 في مباراة ودية اليابان تربح 1-0، وفي 2015 عودوا يتقابلوا اليابان تربح 2-0. والمباراة الشهيرة نحكي على تونس اليابان في 2022 في كوب، وقتها كانت كوب معناها ودية، نحكي على تونس واليابان، ربحت تونس 3-0. وآخر مواجهة بيناتهم ترجع لعام 2023 اليابان 2-0. نحكي لهنا معناها حتى السكور ديما ما همش، ما نحكيش على سكور عريض
5: معناها. انا فسروا لي نتفق اكيد 3-0 اللي ربحناها كيفاش؟
7: والله شوف 3-0
5: او 3-0 وقتها شكون القادري مدرب
7: نورمالمون القادري وقتها هو مدرب، ثم الهدف الكبير اللي ماركيه عصام الجبالي اللي هو تو يلعب في اليابان، معناها هو ديجا محترف في اليابان وموجود غاديكا. كانت مباراة ممتازة الحقيقة معناها، وحتى
5: يعني اليابان ناقصة، علاش ربحنا
7: 3-0؟
8: نتفكر الماتش هذا
5: كيفاش ربحنا 3-0؟
8: كيفاش على خاطر تونس هي اللي بقدا لا جو ميو كو جابون وبلاسمي فما اليابان من غران غرينتا ومام مام لانترينر تاع اليابان يقول لي الحكي اليوم تونس كوية احسن من اليابان. دونك سي مش سي مش اسهل، سي سامبلومون لا تكتيك وتكنيك ولي جوالات عنده لا موتيفاسيون جوالات يبولي غاني
5: فوالا
8: ويربح.
9: بلي خلص الجو، انت ريت التونسي كيفاش يتفرجوا في الكوره، لو تعرف زيد اللي جابوني كيفاش يتفرجوا في الكوره، شو اللي يختلف بيناتنا وبيناتهم على مستوى الفرجه؟
8: اسمع التونسا عنده الدم سخون، يعني كان فما اكسيون ديريكتومون يكري يعمل برشا بوي وكوشاي والجمهور تاع تونس ما شاء الله مش نورمال هكاك. تشوف وقت فما تلاج وكليب افريكان كيفاش جمهور في شالا كيفاش الامبيونس كيفاش كوشاي
9: في اليابان.
8: في اليابان في اليابان سي ديفيرون، شفت مش بشامل مش بشامل برشا دو بوي في الانستانتي، شفت كان باغ اكزومبل اليابان يحصل مش ياباني باش يدرش كوشاي قدام العباد شمشي باش يمشي في دارو وباش تغشش باش يكس التليفون باش يكسو التلفزيون اما مش قدام العباد مش قدام العباد، شفت عنده الكونترول، شفت عنده سان فخوا قدام العباد وباش يمشي في دارو زي اكسبلوجون
5: فوالا. معناتها مثلا شفنا الفيديو الشهير نتاع اليابانيين تحتفلوا
9: في الشارع
5: كي ولا في فير بعدته باش كراها بتتعدى من بعد رجعوا مبلبزينها يحتفلوا في الكياس شعل فيفير خرجوا كل من الكيس خلوا الكراهب تتعدى رجع في روج رجعوا يحتفلوا
9: معناتها يحتفلوا في المومون هذاك من الباساج من روج
7: باش ما يعطلوش الكراهب
9: صحيح.
7: لا حتى وراه مره وربحت اليابان في 2022 فما مباراه المانيا ماتش نتاع المانيا وقتها يوريو فما شركه معناها يابانيه قاعدين يخدموا اليابانيين وقدامهم ثم تلفزه يتبعوا في الطرح معناها انت باش تربح المانيا وراهم وقفوا صفقوا وكذا فرحانين رجعوا يخدموا معناها تعبيرهم على الفرحه ولا تعبيرهم على الحزن ما هو ما فيش مبالغه كبيره يحزنوا وي ويفرحوا ما فماش كالمبالغه معناها.
8: اما بون بالله حكيك اونيتمون في نتاع التكويه نتاع الكوره جو بونس كو في تونس احسن بوبولير في تونس كان في اليابان
9: مشيت مره للستاد في تونس
8: وي شي بارتي في تونس بون سي ان اوتر موند حكيك العباد سي ان اوتر موند سي موند باراليل العباد يشوف الكوره كيما c'est comme si c'était le dernier jour de vie en fait chaque jour mon coucher femme le fumigène femme hack c'est انا الحكي كسا ما vraiment plus l'ambiance هذه
9: كوراوي في اليابان كيما احنا انا جمعيات في تونس عندكم انتم جمعيات معروفه هكا كيما
8: لا ما فهم مش ما فهمش جمعيات كيما في تونس c'est un autre niveau في تونس الحكي العباد عم باشا دي زيفور و في ال première minute à 90 minutes نسكول يكري كيفاش نقول يكري
9: يشجع
8: du début jusqu'à la fin شفت في اليابان بون فما دي بيريود
7: انا نتذكر فما
5: هما فما جوريت اليابان اغلبهم من برا يكاوروا
8: هو في
5: البغي عندكم فيراج في اليابان
8: اي فما فيراج
5: مش فيراج مهبول عندكم
8: لا مش مهبول اما فما شويه مهبول
9: يعملوا كوريغرافي
8: اشتغل مهبول
9: يعملوا الكوريغرافي كيفاش
7: انا اتذكر من اقوى الكيبات اليابانيه اللي كانت موجوده قبل اورا واريدز معناها ما زلت معناها اورا واريدز كانت ياسر قويه معناها في الشامبيونز ليج تاع اسيا والكل كانت حاضره حتى في كاس العالم للانديه من اقوى الكيبات اللي موجودين حتى الجمهور الياباني معناها غاديكا معروف برشا انه يعني كي تشوف المشهد هكا من بعيد بيشجعوا الفريق حاجه ياسر مزيانه معناها العلامات اللي عندهم والكل ما عندهمش نفس الفيراجات كيما لهنا شمال افريقيا خلينا نقولوا معناها احنا معروفين مثلا احنا والجزائر والمغرب فما في مصر والكل ما عندهمش نفس العقليه هذيك عندهم عقليه اخرى ديجا كي تتفرج تحس فما متعه فيزوالمون معناها سي معناها حاجه ياسر مزيانه بالنسبه لليابانيين.
9: هو فما برشا ملاعبين من اليابان اللي رسموا التاريخ نتاع اليابان وانت سلاح يظل عندك فكره على ابرز الملاعبين اللي خرجوا من اليابان وكانوا موجودين
5: وتوزيعه وصلاح براسه
7: من اكثر الجواريات من اكثر الجواريات بالحق هذا يذكروه برشا توينسا ناكاتا اللي هو كان محترف في ايطاليا قبل فما كيزوكي هوندا اللي هو كان كيف كيف من ابرز الجواريات فما كاغاوا وفما زيدا ناكامورا. اعطيوني انتم نوفل واسماعيل حسب رايكم حسب رايكم شنو هو وجه الشبه بين هذوما اللي سميتهم انا تو
5: فما زوز ما قلتهمش
9: اللي هما
7: تعرفهمش انت
5: كابتن ماجد وبسام
7: باه
9: غير متوقع
7: اما لحظه برك لحظه برك شنو هو وجه الشبه حسب رايكم اللي سميتهم انا هوندا كاغاوا ناكامورا وناكاتا
9: نعرف اسمي متاع مافيا
7: لا
9: بالرسمي
7: لا لا ما يدري حاجه في الكوره اللي هما هذوما جوارات هذوما اللي سميتهم الكل الكلهم الكلهم يلعبوا نمرو 10 والكلهم تأثروا بالكابتن ماجد كي كانوا صغار وحبوا يطلعوا يلعبوا ديس علاش أغلب النجوم تاع اليابان أغلبهم رقم 10 خاطر هو الكابتن ماجد كي تعمل ملول أراباس كان تشجيع الأطفال باش يلعبوا كرة القدم خاطر اللي نعرف من على الصلاح اللي وليه البيسبول عندكم غادي معروف عندهم بيسبول برشا معناها أكثر من الفوت دونك الفوت ديجا كرة القدم في اليابان بدأت في التسعينات معنى ما بديتش كيف احنا معنى بديت حاجة جديدة غادي البيسبول معروف على الاخر في اليابان دونك عندهم في التسعينات جد بشي يحبوا العباد في الكرة عملوا الكابتن ماجد هذيك علاش الكل يحبوا نمرو 10 وحبوا يطلعوا علاش طلعوا برشا اللي ديسهم معنى ريت كان عملوا الكابتن ماجد جول راي كلها جولة في اليابان هذيك فما زيدة فما زيدة زيدان فما زيدة زيدان قال لي هو كان متأثر برشا بكابتن ماجد فما اندريس نيستا نتاع برشلونة قبل كان متأثر ديجا هو فانت كارير لعب في كوبو نورمالمون في اسمه في اليابان يلعب
5: فما ذيك بالله يعني الصورة متحركة متاع انا هداف انا هداف المع مثل النجم الساطع
7: شتي تعرف تفرش
5: في احلى الاهداف
9: في عام 1965
7: انا بارابول بالله خلاني نساعد في
5: هذه جيت مو الكابتن ماجد زوز اجزاء هذه جيت بعد ما نجح الكابتن ماجد عملوا انا هداف انا هداف بجاه ربي لو السيد المخرج انا هداف وهبطها التصوير ما تقوليش امورك لو
7: واش لي كما عنده كونسول وديو
9: سيد المستمعين بالله
5: فريق الويب سيبني طلعوا عليه هاي
7: لوج عليها
5: تحكي واحكي ويحكي اني جيك لا لا ذكرهم بالتشكيله حتى نلقى انا هداف
9: خلنا
7: نشوف الكويز كويز
9: نشوف الكويز انا فتونا نرجعوا لهذيك تونا من شهربين باش نشوفوا كيسكو ياباني ولا تونسي هذا معناتها اهم حاجه عندنا كويز خبي عليه سليحه باش ما يبداش يحل لا لا دونك باش نعملوا كويز وباش نشوفوا شكون فينا اللي مطلع وعنده فكره على اليابان اكثر واحد فينا
7: هو ماذا بينا معناها ديما الناس اللي كنتي ونوفل ومن بعد نخليه جون بعد
9: جوني صالح
7: اغلب المعلومات تصور يعرفها معناتها هو يقول لكم صحيح من غلط هكا اسهل نوفل عندنا كويس
5: احنا مباشر على الفيسبوك على اليوتيوب لا باش نلقى لحظه نلقى انا هدفنا انا هدفت لحظه
9: باه خلينا نحكيوا على حاجه اخرى
5: لا عاود التشكيله لا دقيقه باش نلقى
7: اقعد عاودها وحدها كيف التشكيله لي لا لا باش نعطيكم كانت حبت نعطي التشكيله في
9: ساعتين
7: جوست نذكروا اللي احنا عنا لايف على يوتيوب وزاد عنا لايف على فيسبوك تنجموا تتابعوا معنا من توا بتبيع حتى للاربعاء من بعد باش يكون فما ليكيب سبور بتبيع باش يكونوا معاكم في متابعه من الاربعاء حتى الثمانيه نتاع الصباح اكيد باش يكون مع اسكندر ابراهيم كيف كيف نادر داوود سمير السليمي وعادل زهمول ومراسلين ومبعوثين للمكسيك. بالنسبه للتشكيله المحتمله نعاود نقول المحتمله ما فما حتى شيء سير لتوا في حراسه المرمى ايمن دحمان بعد في الدفاع نلقاو ديلان برون عمر رقيق منتصر الطالبي يان فاليري علي العابدي في وسط الميدان نلقاو حنابع المجبري الياس الصخيري الياس سعد وانيس بن سليمان وفي الهجوم شكون موجود حازم المستوري. هذه بالنسبه للتشكيله المحتمله للمنتخب التونسي انتم مازالوا تنجموا في لي كومونتير تقولوا لنا شنو اللي ينجم يكون موجود بالنسبه للمباراه هذه شكون تفضلوها يلعب شنو اللي تنجم تكون احسن بين تشكيله الماتش اللي فات
9: لا حلقه هاي
7: تفضل
9: نوري بنو
5: هكا
9: هاي قرب

0: خيدوني من راسي. لا خليك كمل.
1: جاك تليفون هز هز احكي فيه تليفون.
2: مسين شخ نجيبو عليه ترى يا دي لي
3: طاهر انا في اللونتين شكرا
1: تورا يا باهي تورا
2: بالله اللي يتذكر الديسانيمي هذا خلينا كومونتير على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم ولا لايف يوتيوب قولوا لنا اسكو احنا معناتها في جينيراسيون بعيده ياسر على الجينيراسيون نتاع نوفل ولا لا. بالله لحظه
1: خلينا باش نسلم لحظه سامحك
2: نوفل
0: خاطر
1: خويا عندك الحق سامحني نعتذر منك
0: صدقني خير والله
2: كيفاش مش عقلية تفضل تفضل
1: في صدري تليفونك جيت نحب نسلم برشا على مرتضى اللي بعث لنا كومنتير قال لي سلاح راك ناسي ناغاتومو سامحني قولوا ناغاتومو من اهم اللاعبين
2: ناغاتومو في اليابان
1: دار ناغاتومو معروفين برشا بالطبيعه
0: كوارجي ومي الفوي
1: ديجا موجود هو اكبر لاعب في المنتخب الياباني لعب
0: مباراه حاليا
1: ولعب مع الانتر وعمل مسيره قويه برشا في الاوروب كان يلعب بارير
2: نحكيو على الانترينور بتاع اليابان ولا ليه
1: لا لا انا ما احكيش على عبيد راه شو
2: خليك تتفرجوا فيه ولا ليه
4: هو اسمع الحقيقه اخو
2: احكي لنا شويه
4: عن هذا هو, هو شوف عنده عنده سي عامل دي ستود هو عنده دي استراتيجي ديفيرونت نتاع لي زوت انترينور عنده لو سان فران عنده لو كالم كان شفت لو بون نتاع البي با في اليابان هو عامل حتى رياكسيون عنده ورقه
1: تابلو
4: ويعمل حك وبعد يشوفوا وعنده التابلو فما نيميرو 3 2 1 وهدوما سي دي استراتيجي في في الفيستير يقول اسمه نيميرو 3 تم هكا نيميرو 2 تم هكا نيميرو 1 تم هكا وبعد في التلانات يحطوا النيميرو ويحطوا التابلو والعباد يشوف وفما التكتيك هكا
2: هو ديجا 89 من دقيقة 89 اليابان كانت خاسرة 2-1 يخرج المدرب يعطيهم فك التابلو هذاك كتب لهم 2 ولا 3
4: وتشنو التكتيك تاع الكلاسة تعرف ولا يفولي خاطر انا شفت في الارتيكل بريس تاع اليابان وهم يقولي Le 3 head, ça veut dire que là, les adversaires, ils coulent. Il faut qu'ils fassent une coule.
2: Mais c'est juste en
4: fait. Ils sous-estiment l'Yaban.
2: Ok.
4: Fait la tête.
2: Ah, donc ça veut dire que. Ils chalient au matin.
4: Ça veut dire que, vu que l'Yabania.
0: Alors que le mara fait aux os bras,
4: l'Yabania, Xil, ou Hollande, machin, tout le bacha. Ou du coup, l'entraîne de l'Yaban, il coule B, Esma. Femme en moche là. اما هولندا عنده يسوزيستيم اليابان في الـ في الـ في اللاسو في لي كوت تيت دوكو يقول لي اي اون اساي دو فير دي كوت تيت باش سنتر ونعمل بالتيت
2: اي هو شي
4: مارك التكتيك
0: فما مشكل كبير وفما تونسي اليابانيين عندهم سيت يعلقوا فيه على البرامج الرياضيه بارتو وخذوا شويه برامج رياضيه من تونس واللي لموه برشا قالوا تونس كبروا برشا منتخب اليابان معناتها ومنعرفش متفق معايا اسماعيل صلاح انه ديما نشكره في اليابان ولا واحد حكي على نقاط ضعف في الاخر اليابان راه مش هز الست كؤوس عالم اليابان منتخب عنده نقاط ضعف الالتحامات البدنيه الكرات العاليه شويه نقاط ضعف المساحات خلف الاظهره نقص الفعاليه امام المرمى كي يتاخر في النتيجه يتاثر رغم اللي ما رنهوش الماتش الفايت تونس دونك يلزمها تلعب قوه بدنيه عاليه تستغل الكرات الثابته المرتدات السريعه خلف الاظهره وما تخليش باس اللاعبي الوسط معناتها علاش صلاح كحكينا على اليابان ديما نحكيو على فريق مثالي في حين هو فريق علاش ما نحكيوش على نقاط الضعف كيفاش نجمو نستغلوها كيفاش معناتها ياسر قدسنا منتخب اليابان عاود نذكر 3 سنين التالي ربحناه 3 بلاش
1: هو جوست قبل تنعطيكم انا كان هكا ريفيو دو بريس في اليابان شنو قاعدين نحكيو على المنتخب التونسي اما راهو مش تقديس لليابان اما راهو اللي يتبع بالكدا اليابان ويعرفها راهو في كره القدم راهم معناها استراتيجي كامله قاعدين يخدموا عليها عندهم مده المدرب هذا راه موجود عنده سنوات في اليابان قاعدين يخدموا على الشيء هذا قاعدين يخدموا برشا زاد مع الصغار معناها على كره القدم فما حاجه نوفل يمكن تظهر لك غريبه انت زاد اسماعيل اما في بالك انه اليابان كدوله تشجع الانديه انها تسيب جوارات اوروبا تقول له مثلا كي تجيك عرض من برشلونه ريال مدريد نعرفش اليوفي الميلان الانتر سايبوا ما ما تحبش تربح فيه برشا فلوس ما تبداش تطلع في السوم اللي هي صايره مش لما مع تاكو مصري معناه هو عند الاهلي وحلو الاهلي وحلو في الفلوس، علاش خاطر جا اوفر من البارسا معناها صارت فيها مشكله، حمزه اسمه حاجه هكا معناها هو جون معناها في اليابان يشجعوا برشا، مش حمزه البلومي لا نورمالمون، اما ليه معناها يشجعوا برشا صغار. اما نعطيكم انا
5: حمزه راه بالكوميكيت برلمين اوكازيون راه نسلموا عليه برشا والله العظيم،
3: اي برامجه كل يضحك حتى
1: ليزي يا ودي سايب الراجل
3: باه اخر مره تبسم حمزه البلومي كي خذ الباك
1: لا لا لا لا ترمي بعض حتى
5: يقولوا فدليك في الدنيا حمزه
1: فدليك فدليك فدليك
5: والله
3: لا
1: لا لا نعرفوا في الدنيا فاتلي خلينا نعطيو فيسا فيسا ريفيو دو شنو حكاو اليابانيين. فما فوجي تي في حكيت على عملت البورتاج مزيان برشا على تونس، حكاو على الثقافه التونسيه الحياه اليوميه وحب التونس لكره القدم، حبوا يعرفوا الجمهور الياباني بتونس قبل المواجهه في كاس العالم. نحكيو على رويترز جابان قالت معناها تحكي على انه اليابان داخل ماتش ضد تونس بهدف الفوز فقط، انه المدرب ماهوش راضي على التعادل ضد هولندا، المباراه هي رقم 1000 في تاريخ كاس العالم، يعني هذاك علاش قاعدين يلوجوا في حاجه تكون تاريخيه. ذا جابان تايمز قالت في تحليلها الفني وصفت تونس بمنتخب منظم دفاعيا يلعب بطريقه ذكيه ويستغل الاخطاء، اختار في الكرات المرتده. نحب نعرف فاش تفرجوا
5: صحيح
1: هذا الكلام اللي قالوه هذين كنت حكيه قبل الماتش سويت
3: صديقي
1: قبل الماتش سويت
3: تسعة ماتشات ما تمركنا حتى بونتورا اي رد انسى الماتشات ثلاثة الاخرى في تسعة ماتشات في الترشح وكذا ما تمركنا حتى بونتو، معناتها تونس دفاع قوي
5: والله نسيت
3: نسيت وفي زوز ماتشوات ماركوا لنا 10 انسى زوز ماتشوات مي تصفيات المونديال وكاس افريقيا راه ما تماركوا لناش هدف صحيح نلعبوا ضد منتخبات درجه ثالثه اما ما تماركوا لناش
5: نسيت شكون ام سي نسيت شكون البلاتو بالضبط يحكيوا على الباركور نتاع المشاركه في التصفيات قالوا ما لازمناش ننسيو اللي احسن منتخب لعبت له تونس مصنف 92 عالمي
3: اي صحيح اي
5: زاد هذه المعلومه رانا ما حطيناهاش
3: لازم وقت احنا نقولوها يقولوا لنا لا وهذه ارقى باش تقعد ارقام قياسيه واحسن مدرب صحيح.
5: وزيد البرلمان اوكازيون بلي خلينا نعملوا طلع على مشاركه اليابان في الكوب دي موند الفارطه قبل ما نكملوا مع الريفيو دو بريس في دور المجموعات. اليابان كانت ربحت المانيا 2-1، خسرت مع الكوستاريكا 1 بليش، وربحت اسبانيا 2-1. نعاود نذكر هذه في الكوب دي موند اللي فاتت نوفل اليابان كانت ربحت 2-1 المانيا، خسرت مع كوستاريكا 1 بليش، واليابان كانت ربحت اسبانيا 2-1 وكملت اليابان المجموعه او في المركز الاول 6 نقاط متقدمة على اسبانيا والمانيا. بالنسبة للدور الثمن النهائي اليابان وكرواتيا عملوا انا ان وبعديك تعديوا بينالتيات وخسرت اليابان بركلات الترجيح 3-1. وعلى فكرة باش نبداو واضحين، اليابان وليت اول منتخب اسيوي في مونديال 2022 يهزم دوز ايكيب اللي هما كانوا بطل العالم في نفس النسخة كل من المانيا واسبانيا، وهو انجاز تاريخي للساموراي الازرق. دونك هذه البارتيسيباسيون نتاعها في الكوب دي موند اللي فاتت وباركور مهم برشا وباركور معناتها قوي، خاصة ربحت راهي ألمانيا وربحت وإسبانيا. ألمانيا وإسبانيا 2-1 و2-1 وخسرت مع كوستاريكا. خلينا نكملوا مع
3: نمشي أغنية تحب قبل
1: تمشي أغنية مجوز كما قال إسماعيل حب يكمل على كلام وراه ذاك علاش ما احنا مش نضخموا في اليابان راه معناها جوست اليابان كان قارنوا بالسويد مثلا راه فرق كبير برشا معناها بين زوج منتخبات. دونك نتصور ما باش يكون ماتش صعيب مازال ماتش
3: عطينا نلعبوا مليح نلعبوا مليح بالضبط. واليوم نعاود نذكركم مواكبة للصباح للماتش، نعاود نذكركم دحمان براون رقيق الطالبي العابدي فاليري حنبال صخيري سعد بن سليمان والمستوري، هذه تشكيلة المحتملة في انتظار التشكيلة الرسمية. نمشيو موزيكا ومن بعد نرجع عن حوارات عن برشا جو في ساعة موزيكا ونرجعو لكم في مينوي معك
5: ميتر جيم سابي كوم جامي معكم حتى الاربع متاع الصباح.